0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العمل يبعد عن الإنسان 3 شرور: السؤم والرذيلة والحاجة. ونبقى مع الحكم والأقوال. يقول حكيم: هناك 4 طرق لإذاعة الوقت: الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته. ونبقى مع الحكم والأقوال على العمل. يقول حكيم: العمل أبو اللذة ومصدر السعادة. ونختم بهذا القول. يقول حكيم: قانون الطبيعة هو الغريزة التي تجعلنا نشعر بالعدالة. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي موجي الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

بعدك أقول لروحي.

ولكن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أكثر بقول إذا ما جئتم.

دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور أصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتيني

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها.

صديق رفيقين دوما كان هذا الفنان مرسال خليفة ومن كلمات محمود درويش أجمل حب المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل معكم نجيه الشعري فيصل القاسمي الاختيار الموالي كلمات جليد العويني الحان سمير العقربي تغني السلطانة أمينة فاخت سلطان حبك.

0: معلوم
1: الدنيا
0: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
0: ونهار شوي غيوم
1: تطلع وتفوت سحابا
0: ووجه الله يدوم.

كان هذا الفنان المبدع سليم دمق في أغنية تعالي، وهي كلمات جعفر ماجد وألحان محمد رضا، وكذلك لملم عليكي المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري المصدح فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية من ألحان بليغ حمدي ومن أجمل ما غنت فنانة الجيل ميادة حناوي فاتت سنة. نستمع.

فاتت سنة وميادة حناوي اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سهر معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل الجاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى كذلك من الحان بليغ حمدي وغناء الفنانة المغربية المعتزلة عزيز الجلال مستنياك. أقول لكم تصبحون ألف خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

بكري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: أيوم هكي لباس، والله ما تتصوريش قديش توحشنيك.
2: وين لباس صليحة بنيتي؟ السخانة وقلت الماكلة وزاد علي بيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: القط
1: وينك أبي؟
3: لاباس لاباس.
4: اش حوالك أبي؟ لاباس
3: الحمد لله. انتم لاباس؟
1: الحمد لله.
3: قلت لك البنات يجوا انت تقولي لي لا لا لا.
2: صحيح ابراهيم
1: أبي، نحن رانا جينا على جال امنا مريض، اما عنا معاك انت كلام.
3: ان شاء الله خير. اي تفضلي.
1: اشهرينا تطور انا ولا نستحقه. وانت كان تحب تندبروا لك خديم جنان ولا عسيس؟
3: سلم بنتي العاقلة، سمعوني انتي وامك واختك بخلكم ملكي انا. ناي اللي كبرت وناي اللي تعبت.
1: هاباي مانيش باش ننسوك، تو كل شهر يوصلك مصروفك، بها

0: ربي حني وين باش نشبوا فيها الليل
1: نوصل دخلتي بحرسي
2: يا يا يا زبي روحك اصلي
1: حاجه يا زبي روحك
2: وش وحنا باش نموت بالخوف
0: امشي برك امشي ستر ربي ستر ربي سيوم يوم يوم يوم
2: هاي ما
0: ظن وقيل بنطي
2: يا ليلة الكلبة وين ماش نشك وين ماش نهربوا يا ربي يا ستار عالجير انا حرزية هيجي يجي بجنبي يجي بجنبي جي في انا الضرب ولا جي فيكم انتم بنياتي راني خايفة عليكم يا ربي تستر ستار ستار ربي بشوية اهدوا ابنوي ما تخافوش ما تخافوش اهدوا اهدوا بقدرة ربي ستار ربي ستار ربي

0: مجمع يتبعوا فيكم. أما حمر فز فز وهز زلط معاك بر.
1: أمراني عندي كان زلط وهم عنده مسكاكين وسيوف تخلي دقوا الصباح.
2: حل حل بابي محزية
0: بي الحقنا يوم
3: ما يتحرك حد.
4: صحيتي صحيتي يا محرزية لميتيها في دارك تفزيني في العيلة هكي قال ربي.
0: زوز زوز تلف سادة كل منك انت.
4: ايش نوع مباركة هربتوا من داركم؟ هذا اللي نستنى فيه منكم.
1: ابراهيم هيا اقعد رد نفس كذا ليل وقول على الاقل كلمة بيهي.
0: مش حبلك من ربي انت جاي في الليل تهرج.
4: تي على الاقل جبر الصواب يا محرزية تي راهي العشرة عشرة راهي
0: هانم يصنطوا فيك احكي معاه.
4: يا مبارك العين الشيطان يهديك تي اللي غلط يرجع واللي ما غلطش يصبر. هيا هيا تقعد هيا تكلمي يا مبارك ديما نقول لك ربي البنات الليله صليحه طيرتها لي رايه صليحه العاقله نورت العيله ترفع صوتها ليه

0: يا بلقيس اصبر شهر شهرين ثلاثة لين تخلص. انت اللي سلفت فلوسك، ذنبك على جنب.
1: أسيدي نصبر عام وعامين على خاطر عينيك السمحين.
0: يا زي مثل غبيب برا لخدمتك.
1: ما نمشي لما نسمع أقصات ليرد الروح ويدوي الجروح.
0: روحك ثقيلة، خلاها تمشي ترتاح ونرتاح.
1: مقبولة منك الصلوحة، هاني باش نغني وعاونيني. ها؟ هلا بورنيا.
0: اسكت بارك اسكت، اسمع.

0: قلبي
1: هيدا شنو رضايا حيدي شنو اغني في داريا الغني هيدا في حومة كبيرة معقول توا
0: سمحيني ست بدري
2: اسمعها ست بدري اسمعيك الصوت عاودي عاودي لها صالح
1: اسمعت اسمعت
0: عجبك صوتي ست بدرية
1: يعدي روح ومش بطال
2: هبتي كمان مش بطالة ست بدرية الصوت هذا يدخل الجنة
0: تيوسكت انت خلينا نسمع راي الفنان
1: صوت عروبي في البيديا يعدي روحه في المدينة يضحكوا عليه أرد بالك حومة نهج البيشة متاع ناس كبر ما تحشمنيش جيراننا راهم حكيم وعدول شرع وقضاة ومشيخ في جامع الزيتونة ما يحبوش

0: طفلة يا طفلة يا سلوحة سلوحة.
1: علي عباس.
0: إيه عم علي عباس، وين ماشي؟ هيا نوصلك ونتهنى عليك.
1: هابطة للسوق.
0: أنا اليوم فاضي شغل، تحبش نهز نحوس بيك نوريك الحيوانات؟

0: بس بس اللوحة أوقف أوقف أودي أوقف أودي وين هاسس الطفل.
1: مشي. قلت له اللي عندهم كراه بسكة واحدة والبنات طايحين على الكراه. وش فيها الكراه؟ ريحة ليصاص نياتنا والاختر من فوق لحوس على السجين يلي مغرورين.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: النفوس بلذة الإيمان وأقم صلاتك.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

أصبح على هذا الكرسي وعليه أمسي؟ ربما هكذا شاءت الأقدار، لكن من الضعف أن أتذرع بالقضاء، فأنا جزء من الأحداث، وعلينا نحن البشر أن نغلب الأقدار بالأقدار قبل فوات الأوان. وإن كتب علي أن أكون سجين هذا المقعد المتحرك، فذلك لأني ضحية من ضحايا التقصير والإهمال واللامبالاة. لقد ورطت نفسي عندما أهملتها، ومعها ورطتك يا أعز الحبايب.

ماذا أقول؟ أقول زوجي، أقول حبيبي، أقول عماد بيتي وتاج رأسي. ليت الكلام يفي بما أريد أن أقول وبما أريد أن أبوح به إليك. وكيف لك أن تسمعني بعد أن زارنا الزمان وأخذ منك أجمل وأحلى وأثمن نعم الله؟ لقد أضناك المرض وأتعبك وأرهق جسمك النحيل، فألف سلام عليك يا حبيبي. وأقسم إن روحي فداك، فأنا منك جزء لا ينفصل، وإن حكمت الأقدار بأن تكون أسير البيت فأنا أسيرتك، وهكذا سأظل. من خلال عينيك تعلمت أن أنظر إلى الدنيا، وبين أحضانك سكنت عواطفي، وبرجولتك احتميت وأغلقت باب الخوف. زواجي منك أدخلني مدينة محصنة، داخلها انتشر دفء حميمي، وفيها بني عش هادئ تسللت إليه السعادة، وحام من حوله التواصل والاحترام. ولم أبتغ من الأيام أكثر مما يطلب الأطفال في أحلامهم من حب ولهو وسعادة. بالأمس كنت للسند والدعم، وكنت للحبيب والأخ والصديق، وأعطيت من غير حساب، فكيف لا أرد الجميل؟

غلبتني الهواجس، ترددت بداخلي أصوات الهزيمة والخضوع للمكتوب، وتخيلت نهايتي. استسلمت للأوهام وهي تأخذني لسجن أقفصه ملونة بالذعر والخوف واليأس. تسللت من مقلتي دموع أخفيتها عنك حتى لا أصغر في عينيك، فدموع الرجال في نظري غير مباحة. انصرفت إلى موتي الذي وقف يترصدني. كيف لي أن أخفي حزني وأنا رهين محبسي، سجين هذا الكرسي؟ كرهت كل شيء، كرهت أن يصير بابي مفتوحا لكل الزوار، خفت أن يشمت في الحساد والأعداء.

رفعت رأسي للسماء راجيا متوسلا، وخجلت أن أكون رافضا لأمر الله، وهل لأمره من رد؟ أهملت كل شيء، أهملت أشعاري، وأنت وحدك تدركين كم أنا مشدود للكتابة والتأليف. نسيت أزقة المدينة وشوارعها، نسيت صخب الأسواق وأهازيج الملاعب، نسيت. ومع هذا النسيان تناساني الأصحاب وابتعد عني الأحباب. أيه، بالأمس كنت وكان، واليوم تصاعد في جسمي المرف، وخاف الأصحاب مني لا علي. حقدت على نفسي وكرهت أن أكون أمامك ضعيفا، فأنا أعرف ما أعنيه بالنسبة إليك.

وجودنا معا لابد أن يغير شيئا، لابد أن يخلق شيئا من لا شيء، لابد أن يحول الأحزان إلى أفراح، ولابد أن يمسح الدمع من عينيك. فتداول الأيام كفيل بأن يكفكف الدمع من مقلتيك. وإن عجز عن ذلك فأنا سأمسح بمنديل الحب الذي أكنه إليك. فلا تدع الأسى يصرع إرادتك، وثق بأنني دوما معك. إنني منك جزء لا يتجزأ، فأنا أقدر فيك هذا الكم الهائل من الحب لي ولأولادك. وأنا أسعد عندما تشرق البسمة على وجهك، وأحزن لأني أعرف أنك تخفي وراءها أشجانا وآلاما تنثر من حولنا هالة من الفرح، وتروي لنا أحاديث وحكاية، وداخلك كمية من الحزن كفيلة بأن تزعزع جبلا. يا زوجي العزيز، يا أملي، عواطفي هي أحاسيسك، وواجبي هو أنت. ولن أرتد عن مشاعري ولا عن واجبي، فعقلي ذو مسلكين، واجبي وأحاسيسي، وليس له دروب فرعية. وأنت سكنت العقل، فكيف لا تملك المسلكين؟ روحي وعمري فداك، فألف سلام عليك

0: ماذا يمكن لي أن أقول؟ أنا أقدر فيك هذا الوفاء، وأحب فيك هذا التفاؤل، وهذا القدر الهائل من العطف، لكني أرى نفسي كلعبة يحركها مولد كهربائي، تتوقف لو تعطل التيار، وليس ثمة من يعنيه أمري غيرك يا عزيزتي.
1: إن الأيام وإن قست يوما فستسعدنا أياما، ودوام الحال من المحال. وإن كنت لا أقدر أن أقلب الأوضاع ولا أن أطلب المستحيل، فإني سأفتح الأبواب لحياة أجمل وأفضل، وسأزرع حياتنا وردا وحبا وياسمين.
0: تريدين أن أكون طبيعيا وأنا بهذا التوتر؟ إنني بين أمرين، وليس بيدي أن أختار بينهما، وليس باستطاعتي أن ألغي أيا منهما. إن رضيت بوضعي فقد تجنيت عليك، وإن يئست من حالي فقد جنيت على حالي. أنا متعب،

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

حبة ما نقولش بيها.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء، فإذا اتقينا الله جل جلاله

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. بلدية صفاقس تواصل أشغال النظافة بمناطق عدة وتدعو ملكي الأرض البيضاء لتنظيفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بكافة مكاتب التسجيل وقيد المرضى. الكنام يوقف العمل بالفضاء الإلكتروني لمسدي الخدمات الصحية. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب لغاية 7 من جويلية الجاري. وفي العالم جيش الاحتلال يقصف غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس. وإيران تعلن عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام واشنطن بتفاهم إسلام أباد. كانت هذه العناوين. الموعد الأول للأخبار من إذاعة صفاقس. نعود ونلقاكم في تمام 6:30 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

صباحكم كل خير وكل بركة، تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس وصوت بانوراما. نحييكم الفريق الكل، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد ليام. نتلاقاو بكم اليوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق ل 26 محرم 1448 هجري، 43 يوم في فصل الصيف. ما شاء الله الصيف يمر بسرعة، إن شاء الله يتعدينا كله خير وكله هناء، خاصة وراحة بال الناس كل اللي تابعوا فينا، نحييهم الكل وسلم عليهم الكل. وكيف كيف زيدا فصل الصيف خاصة في اللي ويكان ديما نحاولوا نستغلوها كيف ما يلزم، نفرهدوا روحنا، نفرهدوا العائلة. صح ليهم اللي توافثني هكا بديوا على بكري، قولك نبدأ النهار على بكري وهكيك قبل ما تسخن الدنيا، خاصة مع درجة الحرارة المرتفعة ليامات هذية. إن شاء الله تفرهدة مزيانة، تردوا بالكم على رويحكم ديما وقت السخانة، وقت اللي أشعة الشمس تبدأ قوية برشا في فترات الذروة كما يأكدون ديما العلماء الكل والأطباء الكل. ردوا بيرنا ما نعموش في لقيت ذيكا، وإن شاء الله نهاركم كله فرحة وبهجة مستمعينا الكل. الفريق الكل يحييكم، يصبح عليكم سمير تغتغ في الإخراج الفني، معكم زيدة ريم بن جويرة في الأعداد والتقديم. نحييكم ونرحب بكم، بقوا معنا في الاستماع. برشا فقرات الحقيقة اليوم باش تابعوها معنا، الإمام والشيخ شفيق شطورو باش نحكيه على استشعار النعم، قديش مهم إن نحسه بالنعم الكبير اللي أعطاه لنا ربي، إلى جانب إنه باش يكون الفقرة الرقمية والسلامة المعلوماتية اللي ديما تلقاوها مع أحمد بن عطية أستاذنا وخبيرنا. كذلك زيد ضيفتنا أماني عفية المختصة في التربية أيضا باش نحكيه كيفاش العطلة هذه فرصة باش ننميه مهارات صغيراتنا. أيضا باش نحكيه على تتويج برتبة وطنية زيد لمعهد الطيب مهيري، تحياتنا ليهم باش يكونوا زيد حاضرين معنا، باش نحكيه على هالمراتب الأولى اللي حازوها على شكل على مستوى وطني. أيضا المدير الجهوي للصحة كيف كيف زيد باش يكون حاضر معنا، باش نحكيه على إنجاز جديد اليوم ينطلق. برشا فقرات، برشا استضافات، متابعات، كونوا حاضرين معنا.

معكم ورد وفل مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إشفاق وتسمعوا في إذاعة بانوراما. كيف العادة ديما نودكم بالإيقاعات التونسية القديمة اللي فيها برشا ذكريات وبرشا حنين. اليوم باش تسمعوا برشا أغنيات قديمة من الزمن الجميل، كيما زادا باش تسمعوا أكيد أغنيات جديدة المطربين التوانسة يحقوا في نجاحات، وربي يوفق كل فنانينا. أكيد احنا ديما نحبوا فنانينا يكونوا موجودين في مهرجاناتنا ونتابعوهم ونتابعوا كل ما هو جديد. نعطيكم فكرة على طقسنا لليوم للناس اللي ماشية تعوم ماشية بحر عندها خرجة، وإلا تحب تعرف طقسنا لليوم وأكيد أوفر تفاصيل تاخذوها بعد 7 متاع الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مبدئيا ما يميز إشفاقس اليوم هي السماء الصافية والحرارة المرتفعة. درجة الحرارة باش تكون مرتفعة باش توصل درجتنا إلى غاية 39 درجة. الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا سرعتها من 22 إلى 26 كيلومتر في الساعة. هذا هو طقسنا لليوم. دونك أهم يميزوا الحرارة المرتفعة كيف ما ديما نقول لكم ونوصيكم تردوا بالكم على روحكم تشربوا برشا ماء وتنتبهوا لصحتكم ولسلامتكم. تحياتي للناس كل اللي يبدأوا على بكري واللي يختاروا أنهم يخدموا على بكري لأنهم معرضين لأشعة الشمس. ما هوش سهل أنك تخدم في طقس سخون كما الأيامات هذية وتبدأ معرض للحرارة الطقس والأشعة الشمس. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة. نحييكم الناس كل اللي تخدموا في ظروف صعيبة كيف ما نهكى برشا مجالات وبرشا قطاعات تخدموا فيها في هالظروف. إن شاء الله ربي يحفظكم تردوا بالكم ديما كيف ما نوصيكم ديما الشابو الكاسكيت المظلة التونسية السمحة كيف زيت تشربوا برشا ماء وتردوا بالكم وتنتبهوا على صحتكم وربي يحفظ الجميع وربي يعينكم الناس كل وكل من يسعى ويخدم بهمة وضمير. إن شاء الله ربي يبارك له في صحته وفي رزقه وفي ماله.

هذه من عز النوم بصوت الفنانة يسرى محنوش. توصلنا للستة وتسعتاش دقيقة. أحلى الصباحات لكم الناس الكل اللي استفقتوا توا بديتوا نهاركم على بكري قبل ما تسخن الدنيا، تقضيوا قضيتكم، تحركوا حركتكم، تمشيوا لخدمتكم، زيدا الناس اللي تخدم بالسبت إن شاء الله ربي يعينكم في كل أعمالكم. اللي يفطر توا في يتناول توا في الفطور الصباح إن شاء الله بشفي لي. نعرفوا برشا الناس تختار في الصباح في الصيف سيختو وقت اللي تكثر تتوفر ما شاء الله الغلال بكثرة أنواع الغلال اللي فيها برشا برشا منافع. من آخر الدراسات تأكد أنه الدلاع راهو مفيد برشا للقلب وللدورة الدموية وضغط الدم. هذي ما يأكدوها كفاكهة صيفية منعشة فيها برشا ماء كيف ما نعرفه، ويحمل فوائد تتجاوز الترطيب وتشمل دعم صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم والحد من تصلب الشرايين وتوفير عناصر غذائية مفيدة للجهاز الدموي والجهاز الدوري. دونك الدلاع عنده برشا فوائد، هذه ما يأكدوه العلماء لصحة القلب وللأوعية الدموية، وإن شاء الله تكلوه بشفاء خاصة باش الناس تختاروا في الفطور الصباح مع خبز وزيت ودلاع وإلا مع زميت زيدة بنين برشا إن شاء الله بشفاء وبالهنا لكم الناس الكل ونافع سيختو مع الزميت. نعرفوا كأكلة صيفية نافعة ومفيدة وخليك نهار كامل. أول حاجة تحسك بالانتعاشة وإلى جنب إنها

يخليك نهار كامل تحس بالشبع وما تحسش بالجوع، على عكس السكريات اللي سريعة الامتصاص اللي تعطيك طاقة بسرعة وزيدة تنخفض بسرعة. الطاقة هذية مش كيف ما نعمة الشعير، كيف ما نقولوا احنا القمح والشعير والحاجات التقليدية، كيف ما الزميت والبسيسة والحاجات هذية اللي تعودنا عليها، خاصة تعودوا عليها جدودنا وكانوا يحضروها في ديارهم، توا صعب شوية، توا نادرا ما تلقى ناس تحضر العولة وتعملها في الدار وتقلي الشعير وتحضر الزميت. أما حتى كيف ناخذوهم الناس يقدوهم ليح ويبدأ هكا نظيف، حاجة نافعة برشا، وإن شاء الله تاكلوه بالشفاء وبالهنا. هذه إقاعاتنا مازالت متواصلة معكم، صوت صوت محليه وفنان كبير عدنان الشواشي في إيقاع جميل وكلماته عميقة ومعبرة الحقيقة، محليها الأغنية كبرت ولا كبرت.

أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني ليناسب كافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي. ينطلق اليوم المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في استغلال وحدة التصوير الشعاعي للثدية. نجح الفريق الطبي بقسم العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين في إجراء عملية دقيقة لترميم الشبكية لمريضة مصابة بالسكري كانت قد فقدت بصرها لمدة سنة كاملة، حيث انتهى هذا التدخل الجراحي في إعادة البصر للمريضة في ظروف صحية ممتازة. وبالعودة إلى أخبار صفاقس، ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من كيلومتر 23 إلى كيلومتر 40. كما ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بالمنطقة الصناعية مدغشقر. في أخبار العالم، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نصف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس، مع استمراره في خرق وقف إطلاق النار بمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت ذلك. قال التلفزيون الإيراني إن طهران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتفاهم إسلامباد. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: المسبح.
1: ستة وثلاثين دقيقة بعد السادسة صباحا أحلى وأجمل الصباحات لكم مسمعينا الكل. وإنه الإنسان يستفيق من جديد وتبعث فيه الروح من جديد بعد نوم وسبات عميق هي نعمة كبيرة من بين عديد النعم التي لا تحصى ولا تعد. وهل إن نستشعر هالنعم؟ هذا هو اليوم حديثنا مع الأستاذ والإمام الخطيب والشيخ شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفل.
2: صباح الياسمين.
1: أهلا وسهلا. صباح الأنوار.
2: ربي يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: يعيشك شيخنا. اليوم باش نحكيه على استشعار النعم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سؤالنا اليوم اختيري، لما أصبحت اليوم قديش من نعمة تحصلت عليها؟
1: هذا سؤال موجه لي. الحقيقة
2: كل مستمع توا يقول قديش من نعمة خذيت اليوم.
1: قديش من نعمة هو أني معناها عندي فرصة جديدة باش نعيش نهار جديد، هي نعمة. الاستفاقة هي نعمة، أني نلقى روحي معناها الحواس نستعملهم، نمشي نحرك يدي نعمة برشا الحقيقة، ما نجمش نعدهم النعم اللي ربي ينعم عليهم بينا. يصعبش اني نحصيهم ونعدهم الحقيقة.
2: انك تتنفس ثلاثة ثواني، هذه نعمة. يعني نعم. لو كان الواحد ميتنفس سي يموت.
1: برشا نعم.
2: ربي ايش قال لنا؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني انت في نعم، قمت تصبح العائلة لباس، انت لباس، الاجواء الحمد لله، من بات امنا في سربه معافا نعم. في بدنه حائزا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها. يعني انت والآن كل واحد باللي يحصي النعم، باللي يشوف النعم اللي هو عايش فيها، ديما يقول راهو شوية.
1: نعم والحمد لله
2: يا رب لك
1: والشكر لله. هذا هو استشعار النعم.
2: استشعار النعم أنك ديما تحس أنك في نعمة.
1: للأسف شيخنا فما برشا ناس وإحنا منهم، معناها ساعات ما نحسوش بقيمة هالنعم اللي عطاينا ربي. قل لك مثلا شنو حويلك، يقول لابس عادي أو قلق. ساعات نبديو نتدمر، وساعات هو راهو العادي في حد ذاته العادية نعمة كبيرة احنا ما احناش عارفينها. يمكن وقتاش ادركناها واستشعرناها في وقت الكورونا. وقت الكورونا ولينا نتمني ونعيشوا عادي، نتمني ونتعاملوا مع عائلتنا عادي، نتمنى اني نحكي مع ولدي عادي ونقرب منه ونجم نحمله ونجم نحكي مع، مش خايفة منه وخايفة عليه. الناس كل ولد خايفة من بعضها، ما عادش نجم نتعاملوا عادي، ما عادش نخدموا عادي، ما عادش نسهر مع بعضنا ونتلموا عادي. شوف معناها قديش العادي فيه نعم.
2: النعمة قبل كل شيء تستوجب الإيمان. تستوجب حضور ربي سبحانه وتعالى في قلبك. راهو إذا كان الحضور بتاع ربي موش في قلبك، راهو ما قيتش ترى حتى شيء. وكعليش منيش مش قول دولة الغرب ولا، ولكن شوف حالات الانتحار. يعني قد ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى هو مش راضي، في الأخير أغضب،
1: مش حاسس بقيمة النعم اللي يعطيه
2: احنا ربي. احنا في أحوج، وهذا المشكلة بتاعنا، أن ما نغزروش للنعم لأن ولفنا بيها. اسمع ربي شو يقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك هم الغافلون.
1: اللي غافل،
2: قالش ما عندكش قلب، ما قالش ما عندكش قلب، قال عندك قلب. أما راك ما قعدش تحرك فيه. راهو عندك عينين
1: ما قعدش ترى بيهم،
2: مع عندك وذين لكن ما قعدش تسمع للحق، تسمع للذين وما تقومش تصلي، تسمع نصيحة اللي أكبر منك وما تعملش بيها. يعني هل المشكلة بتاع الرحمة اللي احنا في الأصل متعنا احنا اللي ربي سبحانه وتعالى متعنا بها، متعنا بالعقل باش ننظروا
1: باش نميزوا،
2: متعنا بالجوارح لانه غدو الحي الجوارح هي اللي مش تحاسبنا. الجوارح متاعك غدو مش تحاسبك، لانها نعمه من نعم الله عليك استغليتها فيما لا يرضي. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم نبهنا، رد بالكم قالنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: مغبون،
2: مغبون
1: يعني
2: اللي بايع الغالي بالرخيص،
1: بايع النعم الكل،
2: بايع رحمة ربي ونعم الله سبحانه وتعالى ورافضهم. وقتش يعرفهم
1: وقت يفقدهم،
2: يعطيك الصحة تو وانت تضرب السيستهد وانت عايش بصحتك وبقوتك، ايش قاعد تعمل بيه؟
1: تنفع بيهم
2: وقت تهرم وما قيتش تجم تقوم، وقت يغلبك المرض، وقت تعرف ايش معنى النعمة. الكلمة اللي قلتها وقت صارت الكورونا ولينا نعرف ايش معناتها، يا ربي نعيش نهير واحد
1: نهار عادي
2: يا ربي، نعيش مع صغاري معناتها الواحد ندخل للدار المدام تبدا ماذا بها لو كان تغسلني بالجغيل
1: صحيح، وتبدا خايفه منكم، خايفين من بعضكم،
2: كلنا
1: الناس كل خايفه من بعضها، ما عادش حتى كونتاكت حتى
2: بالضبط. اذا ثم خساره قاعدين نعيشوا فيها، الخساره هذه لابد ان نحولوها الى طاعه. ما فيش اختيارك انت، تو انك حول كل نعمة من نعم الله إلى شكر إلى حمد. إحنا لازم تحدثنا على الحمد،
1: على الحمد،
2: ولكن الحمد هذا راهو مش يتبعنا على طول. علاش؟ لأن ما دامنا مع الله سبحانه وتعالى، ما دامنا مع نعم الله، ما دامنا مع رحمة الله، ما دامنا مع لطف الله،
1: نعم،
2: فيلزم يقول يا ربي لك الحمد.
1: نعم، في ظل رحمته،
2: لأن في الأخير النعم في الأخير هيبة عطية.
1: نعم،
2: بركش يخذيها بركش أنا جبتها. قالها قارون إنما أتيت على علم عندي، أما المؤمن الحق لا راهو النعم هذه من عند ربي سبحانه،
1: من عند ربي. قالش إحنا فقراء،
2: إحنا
1: في حاجة دائما لله.
2: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عليه السلام سيدنا موسى، إيش قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
1: نعم، وهو نبي،
2: نبي وعنده قوة عضلية ترعب. سيدنا موسى كان قوي وكان عالم، معناته امتلك زمام السلطان من دار فرعون، من قصر فرعون. يعني وعنده قوة بني إسرائيل، معناته الرجل ملك كل شيء، ولكن
1: ويقول أنا فقير،
2: أنا فقير،
1: فقير لله،
2: أنا فقير لحظة نظر، أنا فقير للحظة التنفس، أنا فقير للصحة.
1: نعم،
2: أنا فقير للصحة من عند ربي سبحانه وتعالى. كلنا فقراء. يعني
1: معناتها نخرجوا من الغفلة ونحسوا بالنعم،
2: يعطيك الصحة في كل لحظة. في كل لحظة تقول يا ربي لك الحمد. أنا شوية آخر ما نعرفش على روحي نوصل ولا ما نوصلش.
1: ربي يحفظنا،
2: يعطيك الصحة. فأنا نشكر اللحظة اللي أنا فيها قبل، خلني يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. خليني نفرح باللحظة اللي أنا فيها، خليني ننظر إلى رحمة ربي فيها.
1: نعم، ونستغلها، نحسن استغلالها، النعم اللي ربي أعطاني بها أكرمني بها نحسن استغلالها،
2: وحسن استغلالها تعرف فيها شو؟
1: في الخير،
2: في الشكر،
1: في الشكر.
2: الشكر هو لحظة من لحظة الاستغلال. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما
1: ولا
2: يقول
1: شكرتم
2: لا أزيدنا، هذه كلها أنا شيئين أما قبل هيك الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
2: وسلم، لما قالوا له يا رسول الله تبيت الليل حتى تتفطر قدمك، يعني بيت سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى سقيه تدمى بالقيام. قلم
1: قيام الليل،
2: أي وانت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ألا أكون عبدا شكورا؟ شفت اليقظة
1: وإحنا غافلين،
2: هيك هي. سيدنا سليمان ربي أعطاه الملك الكامل هكا ولا؟ أعطاه الريح وأعطاه الجن وأعطاه القصور وأعطاه يسمع النمل ما شاء الله، معناته مالك الدنيا وما فيها. شقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما قالوش يا ربي زيدني في الملك، قالوا يا ربي وفقني للشكر.
1: باش نشكرك،
2: يعني احنا دعوتنا يا ربي وفقنا لشكرك.
1: اللهم أيني
2: الشكر هذا يلزمك ديما ترد بالك عليه وتغتنمه. وكعلي سيدنا صلى الله عليه وسلم بهن على حويش قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك هاي. قبل موتك
1: هاي.
2: وصحتك قبل مرضك
1: هاي.
2: وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. استغل هذا،
1: استغل هذا،
2: هذو من يعم عندك رد بالك للغفلة تغلبك، رد بالك للضيع وقتك.
1: وقتهم موجودين عندك، اغتنم الفرصة،
2: اغتنمهم في الخير واغتنمهم في الشكر،
1: في الشكر والحمد.
2: أعطاك ربي سبحانه وتعالى، كم من واحد فينا عنده القصور وعنده وما يجمش يرقد، واحد عايش في قش وراقد
1: وراقد ومرتاح البال
2: هيك. نعمة
1: نعمة،
2: وهيك محروم منها. معناته رد بالك لتقول أنا نحب، قول الحمد لله اللي أعطاني، وما يعطيني كان اللي يحب هو.
1: نعم
2: عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولم نعم. يكون إلا ما أريد،
1: إلا ما يريد الله. نعم
2: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: عايشك وفيك يا شيخنا.
2: نختموها بدعاء.
1: نعم
2: أي عندك أنت.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الوجلين المخبلين
2: مخبتين
1: الوجلين المخبتين. اللهم افتح أعين قلوبنا لرؤية نعمك، ولا تجعلنا من الغافلين الذين تحيط بهم النعم فلا يعرفون قدرها.
2: اللهم ارزقنا قلوبا تستشعر فضلك، وألسنة تلهج بحمدك، وجوارح تستعمل نعمك في طاعتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا يا ربي برحمتك في عبادك الصالحين.
1: اللهم لا تسلبنا نعمة أنعمت بها علينا بسبب ذنب، ولا تغير علينا عافية بسبب معصية، وأدم علينا نعمة الإيمان ونعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة القرآن ونعمة الاجتماع على طاعتك.
2: اللهم اجعلنا إذا أعطينا شكرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ربي اجمعنا ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء منهم وميتين. اللهم يا ربي انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصر المؤزر المبين، واجعل جمعنا يا ربي هذا جمعا معصومة مرحومة يا أكرم سؤال يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم نحمده حمدا كثيرا حتى يرضى.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. موجة الحرارة تبلغ أقصاها اليوم وغدا، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بداية من يوم الاثنين. بلدية صفاقس تواصل أشغال النظافة بمناطق عدة، وتدعو مالكي الأراضي البيضاء لتنظيفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني. الكنان يوقف العمل بالفضائل الإلكتروني لمزدي الخدمات الصحية. وفي العالم، جيش الاحتلال يقصف غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس، وإيران تعلن عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام واشنطن بتفاهم إسلام أباد. هذه العناوين تفاصيلها تأتيكم في تمام السابعة والنصف. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: تحياتي لكم، صباح النور وصباح الفل مستمعينا الكل، صباح النجاحات والتتويجات ونادي نبض البيئة بمعهد طيب المهيري، وتوج بالمرتبة الأولى جهويا، هو التوج منذ فترة، واليوم يتوج وطنيا بكأس البصمة البيئية، إنجاز وطني الحقيقة يشرف ولاية صفاقس. نحب نرحب بضيفتنا أستاذتنا اللي منورتنا سعدية منصر، أستاذة الثانوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك ومشرفة على النادي باعتبار النادي هو اللي توج نادي نبض البيئة اللي ينشط بمعهد طيب المهيري. أهلا وسهلا يا أستاذة،
1: مرحبا بك،
0: صباح النور،
1: صباح الورد،
0: مبروك عليكم التتويج،
1: يعطيك الصحة ومرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا على الاستضافة، وأنتم يعطيكم صحة على المتابعة لكل الأنشطة خاصة اللي تهم المؤسسات التربوية.
0: نعم، نعرفوا الإنجاز ذي مهم برشا، تحصلتوا على تتويج جهوي في البداية، واليوم تتحصلوا على تتويج على مستوى وطني، نادي نبض البيئة بمعهد طيب المهيري يتوج بالمرتبة الأولى، معناها في ظل العديد من الولايات النوادي الناشطة، تقريبا أكثر من 16 ولاية شاركت في المسابقة الوطنية للأندية البيئية بالمؤسسات التربوية، وانتم اتوجتوا وحصلتوا المرتبة الأولى، تهنينا لكم،
1: يعطيك الصحة، مبروك لتلمتي ومبروك للمؤسسة ومبروك للنادي، مبروك لي أنا زيدا،
0: مبروك لصغيراتك زيدا
1: أول حاجة جديدة،
0: وتهنينا زيدا للمربي وأستاذنا نحييه برشا سي صالح الفريخة المدير الجهوي المدير معهد الطيب المهيري.
1: نعم،
0: اللي ديما متميز ما شاء الله عليهم، معهد طيب مهيري ديما متميزين. احنا باش نحكيو على النشاط، باش نحكيو على التتويج، اما بعد ما ناخذوا تفاصيل طقسنا لليوم والايام القليله القادمه. ميتيو يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سيد سليم بن ميلاد، صباح النور وصباح الفل سليم.
2: صباح الخير ريم، وصباح الخير كيفك مسامعين ذات فيقس،
0: مرحبا بك، طقسنا لليوم شنو حويلو خاصة الأيام القليلة القادمة؟
2: طقس اليوم سخون حار وقليل السحب أغلب الجهات، بينما السحب هذه تكاثف خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وممكن فما إمكانية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بعض الأمطار، هذا نتيجة وصول تمركز المرتفع للضغط الجوي من هيمنة على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة من الطبقات العلوية للجو نحو السطح بعد سطح الأرض، ريح هذه قطاع الجنوبي خاصة قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بأعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا ثم خليج الحمامات، ورجاء من أخر البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أن البحارة اليوم بش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل، وكما قلنا اليوم الحرارة مرتفعة تتراوح قصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 درجة و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محلية. اليوم صار في جهة صفاقس نسجل 37 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات، بينما نقعد بعد على الرقم القياسي اللي هو في جهة صفاقس 47.2 سجلناه نهار 2 جويلية 1960. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس حار وقليل السحب، تتراوح غدوة بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان. غدوة إن شاء الله في جهة صفاقس نسجلوا 36 درجة.
0: نعم،
2: يتواصل نصر الاثنين فما انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالجهة الشرقية، أما في جهة الغربية تقعد مرتفعة في حدود 40 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
0: آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا وعلى قد ما نقدروا. شكرا ليك سيد سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التفاصيل حول طقسنا لليوم وللأيام القليلة القادمة، لأهم ما يميزه هي درجة الحرارة المرتفعة. نرجع احنا معاكم للنجاحات وللتتويجات وللمراتب الأولى، وتحضر معنا أستاذتنا الرحب بها سعدية منصر، مرحبا بك سعدية ومنجي نهنيوك بالتتويج ونحكيو على التتويج بالمرتبة الأولى وطنيا بكأس البصمة البيئية.
1: شكرا مرة أخرى. التتويج أكيد موش مش يجي من لا شيء، هو ثمرة عمل متواصل. مش نحكي شوية، أنا سنة جديدة تما في معهد الطيب المهيري، كنت نخدم في معهد طينة، وقبله كنت في الصخيرة في صبيح، تنقلت لطينة، وبعد تو تنقلت بين أشفال بين نفا فري لسي تكنيك وطيب المهيري. لذيق الوقت ما نجمش نعمل زوز نوادي في زوز مؤسسات، الوقت بالحق ياسر ضيق باش نكون مناصفة بيناتهم الزوز. حاولت أني شاركهم في بعض الأنشطة، لكن النشاط الكبير متاع النادي البيئي كان في طيب المهيري. بالنسبة للنادي، هو يخدم يخدمش كان على كأس البصمة البيئية، هو يخدم برشا أنشطة، لكن كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية تخضع لبعض الشروط. كيفاش شنية البصمة البيئية؟ قبل خلنا نفهم مش معناتها بصمة بيئية. البصمة هي قدرة الأرض على تلبية حاجية الإنسان واستيعاب النفايات نتاعو. اسكو الأرض نتاعنا حاليا تقدر تعمل هذا وإلا لا؟ هو اللي لقيناه ما نجموش، على خاطر نسبة النمو نتاعنا الديموغرافي قوية برشا
0: كبيرة،
1: وحاجيتنا قاعدين نستهلكوا في الموارد خاصة الطبيعية، تو نشوفوا في شح الماء باريكزومبل، نشوفوا النفايات زادة نتاعنا مانيش قاعدين نثمنوا فيهم، تو الأرض قاعدة في صيحة فزع.
0: وانا نشوف تأن من
1: تصرخ فيت الأنين وبدأت تصرخ أصلا. أنا نشوفه في الحرارات، درجة الحرارة اللي قاعدة،
0: خلال
1: الحراري اللي قاعد يصير، نسبة الثلوج اللي قاعدة تنصهر. نشوفه حاجة أخرى سنا اللي نشوفوها في شطوطنا، الحريقة
0: اللي قاعدة كبيرة.
1: بدرجة كبيرة. الأسباب متاع هذا من الحاجات اللي لمسوهم صغيراتي وشدوا فيهم وخدموا عليهم، دونك شافوا ثم مشكل ونحاولوا نشوفوا حلول زيادة. شافوا البلاستيك مثال الحريقة، علاش معروفة تاع الميديز كثرتها؟ هو لنقص عدد السلحفات البحرية. السلحفات البحرية ما هيش كان خاطر بالصيد العشوائي فقط، لكن هي مسكينة اكل الاستشهاد اللي قاعدين يطيحوا في البحر ويطيشوا في البلاستيك، هي تستخيلهم حريقة تستخيلهم، دونك تستهلكهم، وفي الحالة هذه دونك مش يكون القضاء على السلحفات البحرية. وقد ما ثم بلاستيك في الـ في الـ في البحر متاعنا، قد ما ثم نقص فادح للكائن البحري اللي هو يمثل بالحق يمثل توازن بيئي بحري مهم جدا. هاو نقص في نقص، مازلنا ان شاء الله ما تنقرضش، وهذا اللي قاعدين نحاولوا نخدموا عليه، هو الحد من الاصطياد متاع السلحفات. حتى تجيك في الشباك صيد سلحفات حاول ترجعها، نلقاو مثل سلحفات قاعدة تبيض على الشاطئ نبعدوا عليهم خليوا لها مكان خاص. دونك هذو هما الجمعيات والكل نشجعهم يعطي مساحة قاعدين يخدموا على الحكاية هذية. دونك صغيراتنا كيف خدموا دي ستاتستيك ويشوفوا كيما نقول الامباكت البيئي اللي قاعد صاير. دونك هما تلامذة سنة أولى راهم ثانوي. دونك بداو يحسوا، وهذا هو الهدف نتاعنا النادي، هو غرس الحس البيئي عند الصغيرات.
0: مهم برشا،
1: مهم جدا. الكس البصمه البيئيه نرجعوا لها
0: عقليه، خاطر نخدموا عليها عقلية. يلزمنا منذ الصغر،
1: منذ الصغر اذا تربى عليها سي ما عادش تخاف عليه،
0: ما عادش تخاف عليه صحيح، ما عادش نجم يلقي الفضلات على الشطوط،
1: ما ينجمش يقول لا ويخي يجي
0: خلي البلاستيك والساشيات، يولي هو واعي بالمساله.
1: هذا هو اللي صاير في النادي. دونك برشا وهي موقعك من شروط الكأس البصمة البيئية، هي خلنا نعطيه شوية استوريك صغير. هي بديت على شريط الساحلي بين سوسة مستير والمهدية لمدة سنوات، لكن قاوها بالحق عندها إفي كبير برشا. قالوا علاش من عمو
0: ويش على بقية الولايات،
1: صارت شراكة بين وزارة البيئة

0: ممتازة، أفكار نيرة، ناس مبدعين، فقط أعطيهم فرصة. هذية معناها يخليك تفهم صغير قديش ومبدع، فقط افتح له المجال واعطيه فرصة، وهو راه ما شاء الله عليه يبهرك،
1: مش يجنح،
0: يبهرك تقني يبهرك.
1: دونك السنة كانت الدورة الثانية، وزادت في العدد الولايات المشاركة، ولو 16 ولاية بظهري. أنا حاولت نقلت لمعهد الطيب المهيري، وشكر زيادة لكل الإطارات اللي تخدم فيه، ومدير المؤسسة سي صالح الفريخة بالحق كان داعم برشا، للأمانة العاملين والقيمين حتى الأساتذة كلهم، يلقوك صغيرة بتوني هما في الحديقة هم ينظفوا أو يلمدوا ما تطيشوش ما تعملوا، بالحق ولاو نوات داخلية هما اللي يقوموا بكل شيء.
0: نعم.
1: يقولوا ما حليهم هكيك كيفاش هكا يدوروا في الساحة وهكا أنتوني إنيفورم عاملينه، وهما على الأول ثم هكا نوع من الحشمة كيفاش أنا مش نقوم نلمد ولا كيفاش مش ننظف، لكن بعد سيئ الأوبستاكل تنحى وحاسين بها الحكاية، ودونك
0: قيمة الشيء اللي قدموا فيه
1: وبخلاف اللي يعملوا فيه يزيدوا أصلا. يا مدام هذا إيش نعملوا له، هذا بلاستيك إيش نعملوا له، هذا درشتو عف، كل مرة يلقوا مشكلة أي عطيونا حل ولقوا حل. هذا هو
0: الحديث يطول ما شاء الله، احنا مش تكون عندنا لقاءات اخرى. اما باختصار التتويج هذيا فيش يتمثل معناها الانجاز شنو اللي قاموا به الصغيرات باش تتوجوا بالمرتبه الاولى.
1: طبقنا شروط المسابقه، انك تعمل كومبوستاج، تثمين النفايات،
0: تجميع هو
1: اي تجميع البلاستيك، البصمة البيئية اللي تحسبها للتلامذات في بداية المشوار وفي نهايته لازم البصمة تنقص. والبصمة تتمثل في البصمة هي ثم كود يدخلوا له يعطيك دي كيستيونير ويجيبوا عليه، ثم شيفر يخرج قديش 4.5 ثم كبير. من بعد في آخر السنة الشيفر هذا مش ينقص
0: في استهلاكنا
1: للماء والضوء أي حاجة فيها طاقة، دونك كل شيء يتحسب والبصمة متاعه مش تنقص، دونك وضع أنه البصمة متاعه قاعدة ماشية في الطريق الصحيح. دونك وثم حاجة أخرى هو أنك تصنع مشروع بيئي، هو اللي يتسمى يميز المؤسسات التربوية. راهو للأمانة المؤسسات حسب ما نشوف ما شاء الله عليهم، صغيرة ابتدائي إعدادي ثانوي ما شاء الله أفكار بالحق، هي لين نتبعها حتى التتويجات على المستوى الجهوي للولايات الأخرى، بالحق حاجة تشرف، حاجة تفرح وتشرف،
0: حاجة تفرح برشا. كيف تلقى صغيرات معناها يعطيوك أفكار تجم تبلورها، إن شاء الله يتم استغلالهم، خاطر راهو الأفكار موجودة، والشباب ما شاء الله عليه معناها أطفال ولا شباب راهم عندهم برشا أفكار
1: مواهب وبرشا أي
0: وإبداعات كبيرة،
1: ما يجيش البيرك
0: أي فقط تعطيه الفرصة.
1: عملنا حتى رسكلت صابون، رسكلت الزيوت الطبيعية المستعملة، وصنعنا بهم صابون في المعهد.
0: يعطيكم الصحة، تحياتي لكم، يعطيكم الصحة، مبروك عليكم التتويج، الله ديما هكا متميزين ومتألقين. نادي نبض البيئة معهد طيب المهيري، وطيب المهيري زيادة تحياتنا لهم، كل المربين والإطارات التربوية ومديرها صالح الفريخة تحياتنا لي. إن شاء الله احنا باش تكون عندنا لقاءات أخرى، إن شاء الله نتلاقاو في منوعة استوديو الصيف، وتجيب معاك الصغيرات واللي عندهم الأفكار واللي أبدعوا واللي كانت لهم بصمة ليهم من خلال نادي نبض البيئة. يعطيك الصحة،
1: تحياتي لك، تحياتي
0: أستاذتنا
1: سعدية منصر، أستاذ علوم حياة والأرض بما طيب الميرس في قص ونفافريل اللي هو لسي تكنيك سيدا.
0: يعطيك الصحة، نورتنا برشا، إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التوفيق.

شكرا مخرجنا سمير تقطق على هالإيقاعات المزيانة سعدية هديناها لضيفتنا اللي كانت منورتنا في استديونا الأستاذة سعدية المنصر اللي توج ناديها بالمرتبة الأولى وطنيا. تحياتي لكم مستمعينا. من الخبيرات المزيانة أنه اللي واللي تخص بلادنا وخير بلادنا ما شاء الله، احنا بلاد الخير والخمير وبلاد الغلة البنينة والمتنوعة. من الأخبار السمحة هي عائدات تجاوزت 88 مليون دينار، غلال تونس توصل 27 وجهة عبر العالم. هذا ما يأكدوه أنه قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى 8 جويلية 2026 الأرقام تأكد أنه حوالي 18873 طن بقيمة جملية فاتت 88 مليون دينار مقابل 55 طن في السنة الفارطة وبقيمة 76 مليون دينار خلال نفس الفترة سنة 2025، وهكا نسجلوا نمو بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. والصادرات التونسية شملت 27 سوق خارجية مقابل 21 سوق خلال الفترة ذاتها، يعني زاد افتح مجال للأسواق العالمية أكثر، وغلالنا تصدرت نحو العالم وحققنا أكثر أرقام من حيث المرابيح. وعلى مستوى الأصناف حسب الأرقام خاصة في الأسواق الخليجية، فما أسواق أوروبية وليبية وخليجية وعديد البلدين، الدلاع هو اللي حكينا عليه في بداية حصتنا، هو كان عنده المرتبة الأولى بنسبة 53% من إجمالي صادرات غلال الصيفية، من بعدها الخوخ بنسبة 24%، ثم المشمش بنسبة 10%، والتوت الأزرق بنسبة 4%. والتوت الأزرق أو التوت البري ما يعرف هو من أصناف الواعدة اللي تشهد تطور ملحوظ في الصادرات، وإن شاء الله بش يكون مستقبل كبير خاصة في الأسواق الإماراتية والهندية والإسبانية بالنسبة للتوت البري. وعملية تصدير الغلال تتواصل حاليا بشكل كبير، إن شاء الله نفوتوا 40,000 طن. خليوا المجال زملائنا من قسم الأخبار يمدونا بالنشرة الأخبارية وإحنا متواصلين معكم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في هذه النشرة: موجة حر تبلغ أقصاها اليوم وغدا، وتوقعات بموجة حر ثانية بداية من الأربعاء القادم وإلى نهاية الأسبوع. بلدية صفاقس تواصل أشغال النظافة بمناطق عدة، وتدعو مالكي الأراضي البيضاء لتنظيفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS. الكنام يوقف العمل بالفضاء الإلكتروني لمسجل الخدمات الصحية. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب لغاية 7 من جويلية الجاري. وفي العالم: انفجارات في طهران، وواشنطن تطالب إيران بالتزام مكتوب بعدم مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي التفاصيل معكم هذا الصباح فاطمة الزلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسمير الحسين. نبدأ النشرة بأحوال الطقس، حيث تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا، لتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيلي، وتتراوح قرب السواحل الشرقية بين 35 و40 درجة، والريح تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل، والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.
1: ومن المنتظر أن تشهد الحرارة وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ثم تعود للارتفاع مجددا بأغلب الجهات يوم الأربعاء لتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
0: وبالتزامن مع موجة الحرارة يعاني متساكنو مناطق أولاد حمادة والعجانقة والغراسة من انقطاع الماء الصالح للشراب لليوم الثالث على التوالي. وتوجه أحد المتساكنين بنداء إلى مصالح الصناد للتدخل العاجل لحل الإشكال.
2: بالله نتوجه للسيد المدير بتاع إقليم الساق الشمالية بنداء عاجل. منطقة ولاد حمادة والعجانقة والغراسة يا ولدي راك محكمتوا على خاصة الحيوانات بالإعدام عليها تو نهاريا وثلاث أيام، الماء مقصوص علينا الليل ونهار. فسخنا هذية ونشوف إحنا في المعهد الوطني الجوي كيفاش يحكي على ارتفاع السخانة وينبه العباد يردوا بالهم على روحهم على الثروة الحيوانية اللي بها الفايدة اللي عندنا إحنا هذاك المبتاعنا كأرياف. وبصفة عامة يا ودي يهديك ربي تعمل مزية يبارك لك، أنا قاعدين نخلصوا فيه الماء، أعطونا الماء يبارك لك اللي هو حق مكتسب.
1: وعلى صعيد خدمة الكهرباء، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في السادسة صباحا بطريق منزل شاكر من كيلومتر 23 إلى كيلومتر 40 إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال، بينما ينقطع غدا الأحد من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال بالمنطقة الصناعية مدغشقر.
0: ولمواجهة ارتفاع درجات الحرارة يكون التوجه إلى البحر الخيار الأفضل للترفيه والاستجمام بالنسبة لمعظم العائلات التي يصطدم البعض منها بمصاريف متزايدة خلال فصل الصيف. روبورتاج زهور الحبيب.
3: كل قدير وقدر، تحب انت تغلي على روحك تغلي، تحب ترخص على روحك ترخص، ثم الغالي وثم الرخيص.
4: ما تخلطش حتى باش تخرج في برشا مصروف، مصروف الصيف فرقش لما حال على مصروف الشتاء خاطر الدنيا غاليه برشا.
5: صغيرة تمشي للبحر كان واحد باش يخرج الخير
4: تاخذ تاكسي باش تمشي للبحر باش تحوس، ما تنجم كي تخلص كريك وماني وتاكل وتشرب قهوه
6: في حد الباك. العروسات يولي فيها تقارب الاهل برشا اكثر، يعني تنجم تخرج تنجم تمشي، تحب تحوس تحب لك اقل حاجه 30 دينار تحطهم في أقل حاجة ذيرا عرفتها.
3: لكن ثم وسائل تنجم تبدلي لهم الجو متاعهم من غير ما تصرف، مش بالضرورة مش تمشي البحر معناه يزمك تهز كل شيء معك، حتى شوية ضروريات كسكروتات مثلا. شنو البحر؟ هو البحر مية وقاعدة على البلاج.
6: اللي عنده شهرية ضعيفة ما ينجمش يهز صغاره عشوية في تبرورة مثلا،
4: أقل دار ومش تكري ثلاثة أيام، مش لازمك شكون يهزك، لازمك شكون يجيبك، مش لازمك ماكلتك.
5: ربي يقدر الخير وكهل.
1: وفي شان محلي، تواصل بلدية صفاقس حملة تنظيف واسعة بدأتها قبل أسبوع وتشمل مناطق عدة في المدينة، تركزت خلال اليومين الماضيين بطريق جابس، حيث دعت مالكي الأراضي البيضاء إلى تنظيفها في أقرب الأجل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين.
0: نبقى في صفاقس. وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، أعلن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني ANS بكافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى.
1: إدارة المستشفى دعت كافة المواطنين إلى التعاون مع أعوان التسجيل والاستظهار بالوثائق المطلوبة عند الاقتضاء قصد إسناد المعرف الصحي الوطني الذي يضمن دقة التعريف بالمريض ويسهل ربط ملفه الصحي عند تنقله بين مختلف المؤسسات الصحية.
0: في شان متصل بالقطاع الصحي، أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أنه أوقف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أوكنام التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة.
1: الكنام أوضح أنه اتخذ هذا القرار بسبب اعتماد الفضاء الإلكتروني على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين، مشيرا إلى أنه أضاف مجموعة من الخدمة الرقمية الجديدة لتبسيط الإجراءات لفائدة مسدي الخدمات الصحية.
0: في الشأن الفلاحي، بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويلية الجاري نحو 9 ملايين قنطار مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب.
1: وعلى صعيد آخر، دعت الجامعة الوطنية لمربي النحل إلى تشديد الرقابة على العسل المورد وتعزيز حماية المنتوج المحلي، محذرة من تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المستورد في السوق التونسية على صحة المستهلكين وعلى ديمومة قطاع تربية النحل الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الفلاحية.
0: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق وقف إطلاق النار بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة جوا وبحرا، وبتنفيذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس. وفي الأثناء، طلبت وزارة الصحة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية ووقف الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي.
1: هزت انفجارة عنيفة فجر اليوم طهران، فيما قال التلفزيون الإيراني أن طهران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. على صعيد آخر، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، وحذرت من أن عواقب قاسية تواجه طهران إذا رفضت ذلك.
0: وعلى الجبهة الشمالية، وفي ظل استمرار الجدل الداخلي بشأن الاتفاق الإطار الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 جوان الماضي، صعد حزب الله اللبناني انتقاداته للمسار الذي تنتهجه السلطات اللبنانية، معتبرا أن الحكومة ورطت نفسها والبلد في المفاوضات المباشرة مع العدو، ودعا إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي.
1: أعلنت الجزائر ومالي إعادة سفيريهما إلى منصبيهما وفتح مجاليهما الجويين أمام الرحلات بين البلدين في خطوة تمثل انفراجة دبلوماسية كبيرة تنهي أزمة حادة استمرت نحو 14 شهرا بين الجارين اللذين يتقاسمان حدودا مشتركة تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر.
0: بسط الجيش السوداني سيطرته على منطقتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد إحباط هجوم شنته قوة الدعم السريع، وذلك عقب استعادته السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية إثر معارك ضارية.
1: أخيرا، أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب البلاد تخطت 4000 قتيل إلى جانب آلاف مازالوا في عداد المفقودين.
0: وفي الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. موجة الحر تبلغ أقصاها اليوم وغدا، وتوقعات بموجة ثانية بداية من الأربعاء القادم وإلى نهاية الأسبوع. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني. والكنام يوقف العمل بالفضاء الإلكتروني لمسدي الخدمات الصحية.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام التاسعة مع مجزل الأنباء بعد قليل. منجي معه أخبار الرياضة. دمتم جميعا بخير.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
10: ثنية زينة.
11: تجنب الخطر في العبور من الممر.
12: سبور نيوز.

0: أول موعدنا الرياضية صباح الخير، نبدأ بالمونديال وعن حديث كذلك على آخر أخبار الأندية التونسية. بالنسبة للمونديال، المنتخب الإسباني هو منافس منتخب فرنسا في نصف النهائي الأول للموعد متاعه نهار الثلاثاء 14 جويلية في 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الإسباني تأهل البارح على حساب منتخب بلجيكا 2-1، اللي هو الهدف الوحيد اللي قبله منتخب لاروخا في شباك منذ انطلاق المونديال، وكان بواسطة متوسط الميدان شار دي كيتيلار في دقيقة 41. على فكرة اللاعب هذا ينشط في أتلانتا الإيطالي، كان عدل به نتيجة للمنتخب البلجيكي قبل ما يضعف النتيجة للمنتخب البلجيكي في دقيقة 88. ميكل ميرينو لاعب الأرسنال، وقبله كان سجل هدف الافتتاح في دقيقة 30 زميله فابيان رويز لاعب ومهاجم البي اس جي. المنتخب الإسباني يوصل للدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المونديال، الأولى كانت عام 2010 في جنوب أفريقيا عندما فاز المنتخب الإسباني باللقب العالمي، زعما يعملها في المرة الثانية في المونديال الحالي بعد 16 عام. منافسه في نصف النهائي المنتخب الفرنسي وصل للدور هذا بعد إزاحته المنتخب المصري أو المغربي بهدفين مقابل صفر، وهي المرة التاسعة في تاريخ مشاركته في كأس العالم، أولها في السويد 1958 آخرها في قطر 2022. المنتخب الفرنسي كان أحرز اللقب في زوز مناسبات، 1998 عندما نظم بطولة العالم وكانت الفوز على البرازيل في النهائي، 2018 في روسيا كان فاز في النهائي على منتخب كرواتيا، في المقابل خسر منتخب فرنسا زوز ألقاب، 2006 في ألمانيا أمام إيطاليا، و2022 في قطر أمام الأرجنتين. اليوم في العشرة متاع الليل مباراة الدور الربع النهائي الثالث، العشرة متاع الليل النرويج باش يواجه منتخب الإنجليزي، وختام الدور ربع النهائي غدوة لحد في ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين مع سويسرا، الفائز باش يواجه في نصف النهائي المتأهل بين إنجلترا والنرويج. وموعد مباراة نصف النهائي باش يكون الأربعاء 15 جويلية في 8 متاع الليل. نطوي صفحة المونديال، نمشيو لأخبار الأفريقيا أو أخبار الاتحاد الأفريقي. على كل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة قدم، اللي هو كما تعرفوا عضو في المكتب التنفيذي للفيفا وكذلك في المكتب التنفيذي للكاف، كان راسل الاتحاد الأفريقي بصفة رسمية يقترح على الاتحاد الأفريقي الرفع في عدد الفرق المشاركة في زوز مسابقات القارية، خاصة في البطولات المحلية اللي تحتل المراتب المتقدمة حسب تصنيف الكاف. طبعا في صورة قبول المقترح يصبح النادي الصفاقسي معني بدوري الأبطال مع النادي الإفريقي والترجي التونسي، بينما الملعب التونسي والاتحاد المناصري يلتحقوا بالترجي الجرجيسي في مسابقة كأس الكاف، طبعا في انتظار القرار الرسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إلى الجامعة التونسية لكرة قدم، عدد قليل من أعضاء المكتب التنفيذي كانوا اقترحوا عودة جلال القادري للمنتخب، لكن الأغلبية رفضوا. آخر الأخبار في علاقة بالمدرب الوطني، انضمام خالد بن يحيى من جديد إلى القائمة المرشحة للمنصب هذا. نذكر خالد بن يحيى مرتبط حاليا بعقد مع فريق بلدية العاصمة الجزائري إلى غاية 30 جوان 2027. في آخر أخبار CSS، الاتفاق حصل بكل جزئياته بين الإدارة إدارة النادي طبعا والمدرب نبيل الكوكي على تدريب الفريق الأكابر الموسم القادم. نبيل الكوكي باش يمضي على العقد نهار الاثنين ويباشر مهامه مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد نهار الثلاثاء 14 جويلية في انتظار ضبط برنامج التربصات وكذلك المباريات الودية. في خبر عنده علاقة بالنادي الصفاقسي ومعه الملعب التونسي، في جرد بسيط النادي الصفاقسي والملعب التونسي يتصدر الأندية التونسية في تسويق وبيع اللاعبين إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية. النادي الصفاقسي كان طبعا باع على غرام لشختار الأوكراني، محمد النصراوي لفريق أنكا إسترا الكرواتي، وعمر بن علي أخيرا مع ألانيا سبور التركي، بينما الملعب التونسي كان صدر خليل العياري إلى البي اس جي، أدم عروس لقاسم باشا التركي، وعياض الرياحي لفيبورغ الدنماركي. نحكي كذلك على القادم الجديد للرابطة المحترفة الأولى، تقدم الرياضي بساقية الدال اللي كانت تعقد أمس مع المهاجم السابق للأولمبي البيجي محمد علي العمري لمدة زوز مواسم. أيضا إدارة التقدم كانت أمضت أمس عقد مع لاعب نيجيري شاب خريج إحدى الأكاديميات في نيجيريا لمدة 3 مواسم، اللاعب هذا اسمه إيمانويل أوبينا جونيور. نذكر كذلك أن التقدم الرياضي بساقية الدال سبق له التعاقد مع لاعب اتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة 3 مواسم. إدارة الترجي التونسي توصلت إلى اتفاق رسمي مع هيئة الاتحاد المنسيري من أجل انتداب لاعبها الدولي رائد الشيخاوي المدافع المحوري اللي كان مع المنتخب الوطني في المونديال، طبعا في انتظار الإمضاء في الساعات القادمة. في النادي الافريقي حديث عن التفاوض مع المدافع السابق للاتحاد المنستيري فابريس زيغي لتعويض حمزة بن عبدة. ذكروا لاعب الإيفواري عمره 30 عام ويشغل خطة مدافع محوري. أيضا حارس الاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي في اهتمامات الافريقي للإمضاء معه في قادم الساعات. ذكروا الملعبية الاثنين انتهت العقود متاحهم مع الاتحاد المنستيري في 30 جوان الماضي. خبر مزدوجهم أحباء الترجي التونسي والنادي الأفريقي، نهار 3 جاي 14 جويلية لجنة الاستئناف تابعة الجامعة التونسية لكرة قدم باش تنظر في طلب استئناف الترجي ضد عقوبة محمد أمين توغاي واستئناف الأفريقي لعقوبة فراس شوات على خلفية أحداث الديربي. ذكروا أن مكتب الرابطة كان صلت عقوبة على توغاي بالإيقاف لمدة 12 شهر بعد اعتداءه على مسؤول من الفريق المنافس يعني النادي الافريقي، وعقوبة الإيقاف على فراس شوات ب3 مقابلات بسبب اعتداءه على لاعب من الترجي التونسي. في النجم الساحلي مهاجم السنغالي الحسن دياو انتقل بصفة رسمية إلى المدينة الليبي بعد ما لعب معه الموسم الماضي في شكل إعارة. قيمة الصفقة اللي باش يستفيد منها النجم الساحلي في حدود 400,000 دينار تونسي مع أمضاء اتفاقية شراكة وتوأمة مع النادي الليبي، نعني بذلك المدينة الليبي. في خبر آخر، الهيئة التسييرية كلفت ياسين الشيخاوي بملف المدرب وكذلك تدعيم الرصيد البشري. الأمل الرياضي بحمام سوسة لسجل عودته إلى الرابطة المحترفة الأولى باش ينطلق بعد أيام في التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السابق للنجم الساحلي محمد علي نفخة. في جمعية ريانا اللي تنشط في الرابطة المحترفة الثانية، الإدارة أعلنت عن تعيين سهيل برادية مدرب لفريق الأكابر، واللاعب هذا السابق طبعا كان انتمى للنادي المنظرتي الترجي التونسي النجم الساحلي، وأيضا كانت عنده تجربة في البطولة البولونية في موسم 2009-2010 مع فريق ويتزو لودز، وكان اشغال منصب مدير رياضي في النادي المنظرتي في موسم 2021-2022. في أخبار التحكيم التونسي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وجه الدعوة إلى زوز حكمات للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2006. زوز حكمات هما دورساف الجنواتي حكمة فيديو وهدى عفين حكمة مساعدة. خارج تونس، الياس الصخيري مطلوب من فريقه السابق اف سي كولن وفريقه الحالي انتراكت فرانكفورت مستعد للتفريط فيه مقابل 2 مليون يورو. بالنسبة للاعبنا الدولي السابق نادر الغندري مطلوب من فريق بيراميز المصري اللي عرض على فريقه الحالي سويحلي ليبي 1 مليون دولار للاستفادة من خدمته. خارج تونس، الإعلامي والصحفي الرياضي الشهير الإيطالي فابريزيو رومانو كان أكد انتقال نجم بروسيا دورتموند الألماني كريم أديمي إلى برشلونة بعقد لمدة 5 سنوات. هي سبور نيوز، شكرا لكم على المتابعة، تحية سمير تقطع كان معي في الإخراج، تحية أنا منجع تطلع ريم بجويلة، توصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة، متابعة طيبة، نهاركم زين.
1: Sport News.

0: صباحات سباقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
1: أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين.
0: إذاعة سباقس
3: في الخدمة،
0: إذاعتكم
4: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
4: استناونا كل نهار من 9 ل 10 متاع الصباح.
5: ألف تحية للناس الحقيقية
6: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
0: مد وجسر،
7: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. قرقنا. يقول أبو عبيد عبد الله البكري في كتابه المسالك والممالك، ويقابل صفاقس في البحر جزيرة تسمى قرقنا، يصل إليها المرء بعد ساعة من الإبحار تقريبا. الرحلة تجربة بامتياز، والنظر إلى صخرة البو بمنطقة الحصار التي وقف عليها هانيبال يأخذ الزائرة إلى ثنايا التاريخ. ويقول الدكتور عبد الحميد الفهري المؤرخ ومؤسس متحف العباسية، لقد عانق الأرخبيل أعرق الحضارات واحتضن جل الأصناف البشرية التي يسخر بها البحر المتوسط. جزر قرقنا هي محطة من محطات المتوسط الأساسية قبل الحضور الفينيقي وبعده، كما تشهد على ذلك القبور اللوبية الفينيقية المحفورة تحت الأرض في مكان أثري يسمى القرابة قرب برج الحصار، وهي منطقة أثرية. إنها من أقدم الإشارات التي ضمنها هيرودوت في التاريخ منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت تسمى حينها كيرانيس. ليست جزيرة واحدة، إنما جزيرتين صغرى وتسمى كيرانيتيس، وهي حاليا مليتا، وكبرى وتسمى كيرانيس، وهو الاسم الراهن للجزيرة. عندما تعطلت كل آليات الحضارة الرومانية والبيزنطية، تركت المكان للقوة الصاعدة العربية والإسلامية، ووقع المسلمون بمآثرهم وفعلهم الحضاري وببصمتهم الخاصة، وقعوا على جزء جديد من تاريخ هذا الأرخبيل. مد وجسر.
7: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: عشا ديما مع مستمعينا وأحلى وأجمل الصباحات لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما. بدينا معكم المشوار من الستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. إنجازات جديدة، إنجازات جديدة تخص مستشفياتنا الجامعية بإصفاقس، اليوم باش نحكيوا عليها باعتبار أنه تم إحداث وحدة جديدة، واليوم الانطلاق الرسمي للوحدة، وحدة التصوير الشعاعي بالمستشفى الجامعي لهادي شاكر، إلى جانب زادة وقاعة تدعيم كذلك مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بإلى تصوير شعاعي كيف إلى جانب زادة باش يتم وينطلق اعتماد المعرف الصحي الوطني، تو نزيدوا نفسروها أكثر، يعني باش يتم رقمنة الخدمات الصحية وباش إن شاء الله نحو جودة الخدمات نمشي وسرعتها أكيد ودقتها وذي الكل من شأنه أنه يخدم المواطن. يحضر معنا للغرض باش نحكيه على كل هذه التفاصيل وعن هذه الإنجازات الجديدة سيد المدير الجهوي للصحة بإصفاقس الدكتور حاتم الشريف. صباح النور وصباح الفل يا دكتور.
1: صباح الخير كل مستمعات ومستمعي إذاعة إصفاقس.
0: يعيشك الله يخليك، تهنينا على هذه الإنجازات الجديدة ونعطيه فكرة عليها لمستمعينا باعتبار أنه اليوم انطلاق وحدة التصوير الشعاعي للثدي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.
1: صحيح، في إطار الدعم المتواصل لسلطة الإشراف في قطاع الصحة بإصفاقس يشهد اليوم المستشفى الجامعي الهادي شاكر حدث هام مهم جدا، هو الانطلاق الفعلي لاستغلال وحدة جديدة للتصوير الشعاعي للثدي. هذا المشروع هذا بتمويل بالطبيعة من وزارة الصحة بكل تفوق المليارين، بالتحديد 250 مليون، شمل تعلق تهيئة وبناء فضاء جميل وفضاء لهذه الوحدة، وهذا الفضاء يستجيب لأفضل المعايير ويضمن خاصة حسن استقبال المريضات. كما تم تجهيز بالطبيعة هذه الوحدة بآلة تصوير شعاعي للثدي ما يعرف بالماموغراف ذات جودة وتقنية عالية، لجانب جهاز تصوير بالأمواج فوق الصوتية ديكوغراف مخصص لأمراض الثدي. يعتبر هذا مكسب هام للجهة من هنينا في إصفاقس والجهات المجاورة، خاصة هي برنامج التوقي ومن سرطان الثدي. كيف حبيب قريبة مش وحدة جديدة، هي تم تدعيم بآلة تصوير شعاعي الإشعاعي للثدي بنفس المواصفات الفنية ذات جودة عالية، وانطلق العمل بها بالمستشفى الجامعي الحبيب قريبة. إذا هذه كلها بطبيعة كسب جديد، وهذا الكسب يعزز قدرات الجهة خاصة في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحسين تكفل بالمريضة. تعرف أن شهادة إصفاقس فترة كبيرة بدون هالآلات هذوما، وإن شاء الله أحد يحب ربي. بالمناسبة حب نتوجه بالشكر الجزيل لسلطة الإشراف على دعمها المتواصل لقطاع الصحة بإصفاقس، وكما قلت لك نهني أهالي الجهة والجهات المجاورة بهذا الكسب بما فيه من شأنه تعزيز خدمات التشخيص المبكر والالتقاء بجودة الرعاية الصحية.
0: نعم، تهنينا ليهم وإن شاء الله ربي متحهم الناس كل بالصحة وبالعافية، وشكرا لك يا دكتور. كيف زيدا نحبوا نحكيوا على إنجاز جديد وخدمة إن شاء الله جديدة باش تضمن لهم جودة الخدمات المواطنين وتضمن لهم زيدا سرعتها وتسهل عليهم برشا حاجات اللي هي اعتماد المعرف الصحي الوطني.
1: صحيح، هي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، واللي تشهد بالحق تحول كبير على مستوى مستشفياتنا سواء المحلية أو الجامعية أو الجهوية. هنا قطاع المستشفيين الجامعيين الحبيب قريبة والهادي شاكر انطلق في الاعتماد المعرف الصحي الوحيد لي ناس هذا بكثرة مكاتب التجهيز والمرضى. نحب نقول هذا المعرف الصحي بطبيعة كما قلت لي هو خطوة أساسية، خطوة لازمة ضرورية نحو رقمنة الخدمات الصحية وتعرف هذا مش باش يوفرنا لكل مواطن. احنا ننصحوا الواحد يضمن بطبيعة دقة التعريف بالمريض ويشاهد ملف صحي بجميع الأقسام وجميع الاختصاصات وتحسين بطبيعة استمرارية التكفل به عند نقله بين مختلف المؤسسات الصحية.
0: معناه مش يسهل له المسألة، ما عادش يدور بوراق ودوسياته
1: اكزاكتومون يولي عنده معرف صحي وحيد مهما مهما كانت المكان مش تحول الى اي مؤسسه صحيه، يلقى الملف الصحي نتاعو يكون موجود
0: مرقمن وواضح،
1: ويسهل عمل الطبيب ويسهل التشخيص ويسهل كل ما هو خاصه حتى على مستوى الادويه، مش يوفر لنا عديد الاشكاليات تنقص، وبالتالي بالطبيعه تحاولوا وهذا كما قلت استراتيجية وزارة الصحة وانخلطت فيها مؤسساتنا الجامعية بإسراء.
0: نعم، كيفاش يتم التسجيل؟
1: تسجيل عبر بالطبيعة لازم يتوفر له بعد البطاقة التعريف ويتحول على عين المكان في المستشفيات. ونحب ربي بالمناسبة نحب نحط جميع المواطنين الخيارات في هذه في الملف الصحي. علاش؟ على خاطر بشي ما أول المعطيات محمية ما يخافش، وبالطبيعة مش يوفر ليه طريقة سهلة للتكفل بالماء وخاصة التشخيص على أنه يتحول عن المكان ويقوم غادي بأحداث الملف الرقم هذا DNS.
0: يمشي للمستشفى لهدي شاكر ولا لحبيب ورقيبة ويتم التسجيل غاديكا
1: يقوم بالمعرف هدايا مع احداث معرف صحي لكل مريض.
0: نعم، باش تبدا اموره كل واضحه وما بين الاقسام الكل وما بين المستشفيات الكل، يلقى دوسيه واضح ومرقمن وما يضيع له حتى شيء وما يضيعوش دوسيات وما يبداش هو يتنقل من وحده صحيه الاخرى، هو هز معاه ملفات ودوسيات وغيره. دونك يبدا الكل نسرعوا المساله ونوفروا لهم جوده للخدمات. شكرا لكم.
1: قبل كل شيء نحب نشكر قام السيد الوالي بزياره معاينة مركز الوسطيت بعقاب، واليوم إن شاء الله مش يكون كذلك متواجد معنا متابعة كل الأنشطة الصحية ومعناتها المشاريع الصحية. قمنا بجلسات عديدة على مستوى المجلس الجاوي في حالة ومتابعة المشاريع الصحية، وهذا دعم لنا ودعم للقطاع الصحة. وكذلك نحب المدير العامين للخيرات في جميع المشاريع والحرص على تنفيذها، وسلطة الإشراف الطبيعة مسؤولة لدعمها المتواصل للجهة الصحية بشكل.
0: نعم، شكرا لك دكتور، يعطيكم الصحة، تهنينا لكل المواطنين في صفاقس وفي الجنوب التونسي كل باعتبارهم كلهم أكيد معنيين بهذه الإنجازات. شكرا لك دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، تحياتنا لك وإن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للناس كل. شكرا لك وإلى اللقاء وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد.

0: صباحكم كله خير وكله بركة مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي مستمعين لإذاعة أسفيقس وإذاعة بانوراما واخترتوا الاستفاقة على صوتنا. رحبوا بكم من جديد وكيف العادة في فقرتنا لليوم صغيري اللي هو أهم استثمار بالنسبة لكل الأولياء هي صغيراتنا. وتحضر معنا مشكورة المختصة في الطفولة والمربية أمامي عفية. صباح النور والنوار. أهلا وسهلا.
1: صباح الفل للناس الكل. مرحبا بك مدام ريم، مرحبا بكافة العملاء اللي معانا هوني، ومرحبا بكافة المستمعين
0: العاملين
1: والعملاء وكافة المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا بطريقة منتظمة بكل شغف. إن شاء الله اليوم موضوعنا كما العادة يتواصل على الصغيرات وما أدراك ما صغيراتنا في هذا الصيف.
0: نعم، في هذا الصيف اللي هو فرصة كبيرة وثمينة باش إن نستغلوها ونركزوا مع صغيراتنا، وخاصة اليوم باش نحكيوا على تنمية المهارات. نعرفوا اللي تنمية المهارات هي راهي تكتسب وتتطور وتنمو مع الصغير، مش كما الذكاءات. الذكاءات ذيك معطى رباني، كل واحد وذكاءاته. احنا عنا نعرفوا 8 ذكاءات واحنا يلزمنا نكتشفوهم عند الصغير باش حاسين ونخدموا عليهم. اما اليوم باش نحكيوا على المهارات اللي هي مهمة برشا واللي هي يلزمها تنمو عند الصغير وتتطور، واللي هي زادة عندها فترات حساسة ومهمة باش نجموا نطوروهم، مش نجمو نخدمو عليها، مش نلقاو نجنيو الثمار فيما بعد.
1: بالضبط هذا هو.
0: أيوة.
1: دونك الفترات الحساسة، وإحنا كان اللي يسمع فينا وتبعنا في الحلقة الفارطة حكينا على مرحلة مهمة واللي هي النظام. قلنا اللي ماريا مونتسوري هي طبيبة عالمية وهي المؤسسة المنهج مونتسوري، حكيت عليهم باللي ديتاي الفترات الحساسة وقتاش يمر بها الصغير، هي ديما من نيسانس من الولادة لستة سنوات. كما نقولوا هي فترة حساسة باش الصغير يكتسب فيها مهارة. يعني الصغير يكون ما يتكلمش، مش تجيه فترة في العمر هذيك واللغة متاعه تتطور بطريقة كبيرة.
0: عادة في العام يبدأ يتكلم، وبعد يبدأ يتطور عاد ليني واللي ينطق ويتكلم بالبيه ويكون جمله.
1: صحيح. احنا نقولوا فيها بيك، فيها هكا كما نقولوا وقت هكا الذروة متاحة

0: هي تتكون بالبهي بالبهي. الحركة زادة هي فترة حساسة يبدأ صغير يكتشفها بشوية بشوية وتصير له هكا من من العامين تحديدا لستة سنوات وقتاش يكتسب الاتزان ويمشي هيك سي الفترة الحساسة هيك مات بطريقة طبيعية فاكتسبها هو. هما ستة فترات حساسة كل فترة لو تعدي سلامات في المرحلة العمرية هذيك المهارات اللي احنا توحشتنا بها من الستة سنوات حتى للمراهق تتعدينا بطريقة
1: متطورة
0: ويكتسبها الطفل بطريقة سمحة.
1: جيدة.
0: دونك لهنا أنا كان صغيري ما عندوش مهارة الاستقلالية الذاتية والاعتماد على نفس مهارة. إسكو أنا تو في عمره هو مثلا 10-12 باش نجي تو أوب لازم ويعتمد على نفسه. لازم كنت تشوف المهارة هيكي متاع الاستقلال الذاتي هي باش تدخل فيها مرحلة النظام اللي حكينا عليها احنا. كيفاش هو الصغير يتعود على النظام ويتعود اللي هو كي يتحرك يبدا يعتمد على نفسه بديش انا خايفة عليه ما بديش انا
1: نخليه هكا يقف وحده ومن بعد نخليه
0: يعتمد على روحه
1: يمتحاشته وحده نخليه ياكل وحده مش انا نبدا نطعم فيه وكل شيء ما نخلي له حتى مجال باش انه يقوم بحط شيء بعدين نخليه يقفل صباته وحده يربط خيوطه وحده من بعد نخليه كيف كيف ينظم فرشه هذا هو التفاصيل بشوية
0: بعد أنا كي صغيري توا بنتي ولا ولدي الزوز أنا نقول النظام يكتسبها الطفل والولد مش على خاطر طفل يأكل ويخلي صحنه لا هي من الصغرى أنت تبدأ تسنشو بريتم معين يعني كما قلت أنت يأكل يعرف يتعامل مع الصحن اللي قدمه ومع الكرسي اللي مش يقعد عليه احنا نبدأ مع الصغيرات كل الاشياء اللي منحاولوا نعلموه كيفاش يتعامل معها كيفاش يتعامل مع الدبوسة كي يشد الدبوسة انتي تخاف لا هو يطيحها ويكب الماء لا انتي كي تشد دبوسة الماء وتحطها كي مثلا نقولوا هذه دبوسة تشدها بيد وبعد اللي باش توريه كيفاش يحل ويصب شوية وحتى كان قطرت بحثيك لهنا بابي توريك كيفاش يمسح بيه هدوء
1: مش نعيط عليه ونقول له ما تعملش وين نصب لك وين نحل لك وين
0: صحيح
1: دونك انت قمعته وما خليتلوش مجال باش ينمو باش يتطور باش يعرف كيفاش يمسك وكيفاش يتحرك وكيفاش
0: يتعامل هو مع الاشياء
1: كيفاش معناها يسيطر على الاشياء ويتعامل معاها وإذا الكل معناها انت ما خليتلوش الحيز
0: صحيح هنا انت ما خليتلوش كيما نقولوا المساحه نتاعو باش هو يتطور نجيو احنا نقولوا تو برشا صغيرات مهارة التعبير عن الذات والتعبير عن مشاعر ولدي تحسه تيميد تحسه ما يعبرش على روحه والله منغلق على نفسه أنا ديما نحكي لهنا نحكي على الفئة العمرية اللي من 9 سنوات فما فوق ولا من 6 سنوات فما فوق دونك لهنا الصغير كيف يبدأ عنده المشكلة في أنه ما عندوش ثقة في روحه ما عندوش ثقة في أنه يتكلم قدام المجموعة نمشي لهنا مربوطة باش بالمهارة بالفترة الحساسة متاع اكتساب اللغة أنت صغيرك في المرحلة رياض الأطفال في العامين ومن قبل العامين تحكي معه تغزر له في عينيه تخلي له الحرية أنه يعبر على رأيه على خاطر احنا كي يبدأ صغير اسكت انتي ما تفهمش ايش مدخلك في الموضوع شكون قالك تدخل اسمعوا خليه يعبر
1: في واحترمه احترم رأيه مهما يكون صغير راهو لازمك تحترمه
0: صحيح
1: باش تمنحه معناتها ثقة في نفسه باش تخليه قادر على انه يعبر قادر على انه بعد يبدع
0: صحيح لهنا قد ما أنا نعطيه المساحة وقد ما أنا نحكي معه وقد ما أنا نسمعه ومش نسمع كلامه مش نعطيك مفتاح سحري لقلوب كل طفل إذا تحبه ولدك ساكت ما يتكلمش ويولي يعبر لك ما تسمعش بعقلك اسمع بقلبك أحساسه معناها إذا الصغير عمل ردة فعل سلوكية وقال كلام خايب زعمه هو شنو هو الإحساس اللي داخله اللي خليه يعمل هكاك. فانت في عوض تقول له كيفاش تقول كلام كيما هكا، قل له انا حاسس بيك متقلق، شفت كي دخلت للقلب سي كلمه حاسس بيك تبدا تطبطب على القليب، لكن مع ذلك لازمنا نسمعوا واش قاعدين نقولوا. الكلمه هذه راهي كبيره شويه، الكلمه هذه راهي تراها في بلاصتها، ما تراهاش هكا تو وحده وحده يبدا
1: يراجع روحه.
0: فهمت؟ احنا كيفاش احنا يسيرتو احنا وانا وكلنا راهو كي تبدا صغيره كي على صوته شويه، خاطر هو في 12 سنه في فتره المراهقه الطفل يبدا يحب يلوج على روحه، وخاصه الطفل المقمع في الطفوله يبدا يرى اصحابه يبدا يرى اصدقائه.
1: انت شوف الطفوله زيدا تقريبا هيك الخمس ست سنوات نتاع الطفوله هي اللي باش تخلي المراهقه كيفاش باش تكون
0: بالضبط،
1: هي اللي باش تعكس راهي
0: بالضبط.
1: راهو قد ما تكون ناجحه معناها هيك الخمس ست سنوات الاولى في التربيه تكون هكا سليمه وعارفه انت كيفاش تتعامل مع صغيرك، قد ما تمر بسلام فترة المراهقة ويلقى فيسع توازنه طفلك
0: صحيح.
1: وقد ما تكون مضطربة وفيها قمع وفيها كبت وفيها فيها برشا أخلالات، ذيك خمس سنوات ست سنوات تقول أنت شي فهم منه
0: صحيح،
1: لكن المشكلة تقول شي فهم منه هو يفهم كل شيء.
0: وأي
1: معناه ذيك راهي باش تخلي فترة المراهقة صعبة جدا جدا، باش تعرفوا رويحكم علاش قادمين، راهو صنع يديكم في الأخير،
0: هي صنع يدينا وهي فترة إلهية رهيبة رهيبة في الأطفال رهيبة. راهو الطفل بالفترة لو تخليه على فطرته ومعاه نرجع وديما نأكدوا عليها رسم الحدود، راهو مش معناها أنا نخليه على راحته،
1: مش معناها تدليل وتسيب
0: راهو.
1: لا نحكي نسمعه أما نفسر له أنه هذا التصرف خاطئ
0: صحيح
1: وما يليقش به، وهو وليد سميح ما نعملوش هكا،
0: نرسم شفته الصغيرة
1: وتبين له
0: انت كان نخليك اي انسان نخليه في بلد ما فيهش نظام مش يعمل فيها، ما عندهاش حاكم مش يعمل فيها،
1: مش يعيش الفوضى،
0: مش يعيش الفوضى
1: الانفلات.
0: الطفل ما ترسملوش حدود مش يعيش الفوضى،
1: هو يعيش خطر. هو سبحان الله هو عجينة طيعة مرنة انت تشكل فيها،
0: تشكلها كيما انت تحب
1: كيف ما انت تحب، اذا شكلتها بوعي وبنضجك. علاش احنا ديما ناكدوا نقولوا راهو قبل الزواج قبل ما تتزوجوا افهموا مش معناتها زواج، وافهموا مش معناتها مسؤولية، وافهموا مش معناتها أسرة وأبناء، كيفاش تربيهم كيفاش تحملوا مسؤوليتهم. يا هل ترى أنتم قد هالمسؤولية وهالأمانة الكبيرة اللي على عاتقكم، وإلا لا أنتم جاهزين باش تنجبوا أبناء وتربيوا، وإلا لا راهو مش هكيكة مش حاجة هينة معناها يزمو نفهمو ذي وحساسية المسألة وأهميتها وقديش فيها مسؤولية وقديش فيها التزام وقديش فيها يزم وعي وإدراك بالتربية. احنا شنو وقبل ما تجيب صغير افهم التربية أصول التربية وأقرأ وأبحث راهو كل شيء موجود توا، وبعد أنجب
0: صحيح. دونك لهنا كما قلت انت الوعي والبحث في المشروع متاع الزواج واني انا باش نكون قائم على اسره وعلى اطفال مهم جدا، وياريت يكون عندنا هكا برامج توعيه في الدومين هذايا. معناتها تبارك الله فما المختصين ياسر انه كيفاش انت، انا ديما نقول بريباراسيون بسيشيك لاي حاجه، التهيئة النفسية لأي عمل أنت باش تقوم به. هي فترة جديدة باش تدخل لها، عم بريباراسيون تهيئ لها.
1: نعم
0: كي تهيئ لها وتعرف أنت القوانين متاعها سبا
1: باش تكون سهلة،
0: باش تكون سهلة
1: بالنسبة لك واضحة.
0: يا خويا كيما كي الكرهبة، كي أنت باش تشد تسوق كرهبة ما غير بيرمي وما تعرف القوانين،
1: وما تعرفش قوانين كيش باش تعمل، شامل كارثة
0: أول سيس مش تدخل فيه. هذه الأسرة
1: هذا هو معناها، والله مثال جيد معناها يلزمكم تمتلكوا الأسس والقواعد والوضع، ونعطيكم بيرمي نعطيكم بيرمي
0: نعطيكم بيرمي والله الرخصة
1: والله صدقوني ديما نقولها ديما نقولها راهو قبل ما يتزوجوا قبل ما يمشيوا يعملوا التحليل وذيك يلزمهم يعطيوهم شهادة وباش أنهم تخول لهم الزواج، خاطر
0: وإحنا أعليش أشرنا للنقطة هذه على خاطر لهنا الاتفاق كلا الطرفين من الأب والأم على أسلوب تربوي صحيح يخرج لي طفل متوازن. دور الأم واضح ودور الأب واضح، دور الأم الحنان والعطف ودور الأب الأمان والإنفاق والرجولة. يعني تقلبت اليوم الأدوار.
1: آي فما خلط صحيح.
0: تقلبت اليوم الأدوار صحيح. وليت المرأة اليوم
1: تخدم
0: وسيكوريتي
1: والتي هي ساعة ساعة هي اللي تقوم بالقوامة.
0: معناها مش يصير
1: خلل،
0: مش يصير اضطراب في تكوين شخصية الطفل. خاطر فطرة الطفل يرى أب سيكوريتي يرى أم حنان، هيك الفطرة الطبيعية، هيك الفطرة اللي ربي خلقها فيه.
1: صحيح.
0: انت كي تقلب له الدور وهيك واختلاف الأساليب التربوية، واحد يحل والآخر يكبس.
1: هذه أكبر مشكلة. عقيلة حتى كيف يغلط واحد منكم يغلط ما تختلفوش قدام الصغير، ما تضيعولوش لي روبير، ما عادش يفهم، ما عادش يفهم حتى شيء. هيك الوقت تضيعوه وما عادش يعرف شنو الصحيح شنو الغلط. اتفقوا انتوما في لحظتها، امشيوا مع بعضكم في نفس الاتجاه.
0: قدموا
1: له هيك اللحظه، هيك اللحظه هو اخطا الاب، فرضا الاب اخطا، الام على القليلة اسكت في لحظتها. صحيح. اسكت في لحظتها، اسكت، مش لازم تقول له لا ما يصيرش وكيفاش وتعاندوا تجي ضده. والصغير ما غادي يتحل وما غادي ما يبدا فيه، مش فاهم الصحيح من الغلط. اسكت في هيك اللحظة ومن بعد نجمو نتحاوروا مع بعضنا احنا كأزواج ونراو معناتها شنو الخطأ اللي صار ونصلحوه مع بعضنا ومن بعد نبنيو عليه.
0: مهما كانت السيتياسيون اللي تعيشها في الدار، سواء كان الأب موجود أو غير موجود، الأم موجودة أو غير موجودة، ديما خلي دور الأب هو دور الأب. رد بالك تطيح في البيج وتخرج البوة على برا.
1: نعم.
0: وخلي دور الأم الأم
1: أم.
0: دور الأم.
1: نعم.
0: كين كنتم بعضكم إن شاء الله يا ربي تتفاهموا وتتفقوا على أسلوب تربوي خرجنا شخصية سوية.
1: نعم.
0: وكينكم ما كنتمش مع بعضكم كيف كيف خليه عندكم راو شخصية ما بيناتكم أطفال، نتفقوا على أسلوب،
1: نتفقوا على القليلة، على القليلة نتفقوا عليك الطفل.
0: صحيح.
1: هيك الطفل
0: هيك هو
1: نتفقوا عليه. نجمو نختلفوا في دروب الحياة الكل نجمو نختلفوا فيها، أما هذاك الصغير اللي هو أمانة بالنسبة للأب وأمانة بالنسبة للأم ومسؤولية الاثنين نتفقوا عليه.
0: صحيح. هذا هو.
1: يعطيك الصحة،
0: يعيشك. ديما معنا نختموا بجملة ختامية. ربي عطاه لكل صغير مخطط إلهي لبناء واكتساب المهارات الحياتية اللي تتخيلها في بالك الكل. فقط خليه يمشي بطريقة طبيعية وما تتدخلش انت فيه. الشجرة كي تنمو ما تجيش تقولها الغصن هذا ما حشتش به لازم ننحيه، خليها ترعرع وبعد تو الزايد يطيح وحده. تو الورقة اللي تذبل تطيح. راهو الطفل كي الشجرة مش ينمو ومش يبدأ يكتسب من الواقع الخارجي والبيئة الخارجية اللي هي أنت وبوه وما حوله والروضة، وبعد راهو زايد مش يقعد الجذع بالأساس، والزايد راهو باش يطيح
1: بطبيعته. هو باش يعرف ثنيته، باش يولي يعرف يميز، باش يولي يعرف يختار، باش يولي هو معناه عنده
0: صحيح في الصغرى
1: وعنده ما عادش تخاف عليه،
0: لا يدردع ولا يطيح في الكبير.
1: نعم صحيح. ما تخافش عليه وبشي ينجح وبشي يبدع وبشي يمشي في الاتجاهات والمسارات الصحيحة. إن شاء الله ربي يحفظ أبنائنا الكل.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يهدي الأولياء.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بشي يوفقوا يتوفقوا في تربية الأبناء.
0: هي نقولها والله ما هيش تربية الأبناء، هي تربية
1: الأولياء. صحيح صحيح. الأباء والأمهات إنهم هما إن شاء الله يتوفقوا في تربية أبنائهم بشي يكونوا إن شاء الله أبناء صالحين في المستقبل ويكونوا زيدا ناجحين في حياتهم وفي أسرتهم وفي مجتمعهم وفي بلادنا تونسنا العزيزة. شكرا لك أستاذتنا وخبيرتنا والمربية والمختصة في الطفولة أماني عفية. شكرا لك.
0: الله يخليك. الله يبارك لك.

0: 42 دقيقة بعد الثامنة صباحا، تحيتنا لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما. يحضر معنا كيف العادة الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية وفي الإعلامية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، صباح النور وصباح الفل يا أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك وبيك أكثر يا أحمد. احنا كيف العادة نعطيهم جديد التكنولوجيا ونعطيهم زيادة أبليكاسيون تفيدهم.
1: أكيد دونك الحقيقة كما نقولوا العادة مدام ريم، فإن المسك متاع الجديد متاع التكنولوجيا قاعد يصير دونك بسرعة كبيرة، بسرعة كبيرة جدا. دونك الخبر اللي اخترناه الجمعة هذه هو خبر يمكن جميع المستمعين دونك ينجموا يلاحظوه وينجموا يستعملوه، هو دونك ميزاجور جديدة صارت التطبيق تشات جي بي تي، دونك تطبيق الذكاء الاصطناعي اللي تقريبا الناس الكل نستعملوه. تشات جي بي تي في السابق كانت فيه اوبسيون اللي نتاع محادثة فورية، لكن الاوبسيون نتاع المحادثة الفورية اللي كانت فيه كانت مبنية اكثر على محادثة جامدة، يعني انت تتكلم ومن بعد تسكت، يتكلم الروبو يسكت، تتكلم انت الى اخره، دونك سؤال جواب. لكن الميزاجور اللي صارت اعطت اكثر دونك حياه للروبو هذا، المحادثه ولات محادثه انتراكتيف اكثر، يعني عباره قاعد تحكي انت وصاحبك، نجم تقص عليه، نجم يقص عليك، نجم يقول لك فسر لي اكثر، محادثة طبيعية عادية، ولا يعني عبارة على قاعد تتحدث أنت وصديقك، ولا تتحدث أنت وشخص قاعد معك في قهوة، ولا قاعد معك في بلاصة. الميزاجور هذه هبطت، شخصيا جربتها أمس البارح في الليل وتلمون استمتعت بالمحادثة، ما يمكن قعدنا نص ساعة نحكي له. معناها تنجم راكي ما قلت لك، معناها مدام ريم تحكي معه في اللي تحب، تحكي معه من عرش أنا على الكورة، تحكي معه على الدنيا، تطلب منه ينضحك في حاجات. تسأله ناخذوها زادة من منظور، نعرف أنا برشا دونك نساء في الكوجينة قاعدين يسمعوا فينا، تسأله غدوة الحيش نطيب يجاوبك ويعطيك الوصفات ويعطيك كل شيء زادة.
0: هي البرشا هذا
1: دونك محادثة طبيعية،
0: تحسوا يونس هكا، وتحسوا خاصة الناس اللي تعاني من وحدة، واللي هكا تلقاها عايش وحده قلق نوعا ما، دونك يحس كأنه نوع كينو شكون صديق مونسو.
1: هو كيما قلت لك مدام ريم، الحقيقة أنا جربته، المحادثة ولات ممتعة، المحادثة دونك باهية، خصوصا دونك ديما نرجع ونقوله ما تدخلش معه زادة في تفاصيلك
0: حياتك، هذه يلزمنا ننتبهوا لها زادة، مش معناها ننسيق ونحكي وكل شيء.
1: أكيد دونك أما باش تحكي معه مثلا كيما قلت لك، تحب تتناقش معه في كورة، تحب تتناقش معه في رياضة، تحب تتناقش معه ما نعرفش كيما قلت لك، تحب وينصحك مثلا شنو أحسن لون تنجم تلبسه غدوة الحي، شنو نصائح مثلا باش تتخلص شوية من السخانة، ولا تحمي روحك من السخانة كي يبدا الطقس سخون إلى آخره. يعني هالمواضيع هذه الكل تقريبا جميع المواضيع هو ملم بها وعنده عليها فكرة، دونك تنجم تحكي معه وتعتبره صديقك اللي تنجم تشارك معه دونك النصائح اللي تحب تاخذها ولا الحاجات اللي تحب تاخذها. دونك الحقيقة ميزاجور ممتاز جدا من شات جي بي تي.
0: نعم هذه هي في جديد التكنولوجيا في الابليكاسيون.
1: مدام ريم جست ملاحظة قبل ما نتعداو دونك للابليكاسيون، بربي راهو في الفترة الأخيرة هذه نصيحة للمستمعين متاعنا، وبربي ركزوا معايا بالباهي فيها النصيحة هذه، راهو في الفترة الأخيرة للأسف ولات والحقيقة من صعيبة ما لازم نقوله، ولات عندنا عصابات منظمة في تونس للجرائم الإلكترونية. باش نعطيكم اكزاكتومون دونك شنو قاعدين يعملوا باش تعرفوا كيفاش تحميوا رواحكم. كنا حكينا في السابق، حكينا على دونك عباد تشري دونك في دي بوس وتمشي دونك لي بوس هذوما تعمل بهم موتباس اوبليي للنيميرو فيسبوك دونك نتاع العباد، وتطلب منهم بعد كي فلوس، ولا تهددهم انهم ينشروا المحادثات نتاعهم الى اخره. ولقاو دونك العباد هذوما انهم العباد دونك تنجم من بعد كي تمشي تشكي بيهم وينجموا يلقاهم دونك بنوامر التليفونات هذوما واللينيات هذوما فيكو كي تبدا اللينيا راكبه في التليفون وركزوا بالباقي في التفاصيل. فانه دونك الشرطه مع شركات الاتصالات ينجموا يعرفوا الشخص هذا وين موجود، ينجموا يعرفوا بلاصتو المكان الجغرافي نتاعو وين. دونك شنو عملوا توا؟
0: اي
1: ولاو يعملوا دي نيميرو واتساب بلينيات محروقة، دونك اللينيا ماهيش موجودة. إذا كان مش تمشي لشركة الاتصالات يقول لك اللينيا ماهيش موجودة، يعملوا بهم دي كونت واتساب ويعملوا صفحات وهمية متاع تجارة إلكترونية. تدخل أنت مثلا ما نعرفش أنا باش تلقى تليفون هو سومه العادي ب 500 دينار تلقاهم هما مهبطينه ب 200 دينار. دونك باش تمشي أنت باش تطلب الهاتف هذايا، هو لهنا اللي حاشتو بيه ما حاشتوش بيك انت باش تاخذ الهاتف، خاطر الهاتف مش موجود اصلا. هو حاشتو دونك بالرقم الهاتف نتاعك، حاشتو بالمعطيات الشخصيه نتاعك، حاشتو بالايميل نتاعك. دونك لهنا هو شنو يعمل بالضبط؟ من بعد يقوم بالاتصال بيك من خلال دونك الايميل نتاعك ولا رقم الهاتف نتاعك، يتصل بيك بالواتساب ويقول لك راهو انا مندوب التوصيل، انا ليفرور، دونك راهو باش يجي كود باش نجم نكونفيرمي لك ليفريزون تاعك، جاي كود على الميل تاعك، اعطيني الكود هذاك باش نجم انا ندخله في السيستم عندي باش نجم نوصل لك الكوموند تاعك. ما كانش راني ما نجمش نوصلها لك، يعني خليك في حاله نتاع خوف انه يا اما تعطيني الكود يا اما ما نجمش نوصل لك. والكود هذاك راهو في الحقيقه شامل عمل متبسوك لي على فيسبوكك. دونك انت كي باش تعطيه الكود هذاك راك باش تعطيه اكسي على
0: مش خليه بيراتي فيسبوكك دونك يلزمكم تنتبهوا راهو ما فما حد.
1: ولهنا وين الخطير في الحكايه مدام ريم؟ هو شامل لهنا، هو اتصل بك على واتساب من جهه، دونك لهنا ما عندك علي حتى دليل باش تشكي بيه،
0: ما فما حتى تراس كيما نقولوا، ما تجم تتبع حتى شيء وما تجم، ما فما حتى اثر
1: بالضبط. دونك لهنا مكالمة واتساب ماهيش مسجلة، دونك ما تنجمش حتى من بعد تمشي لشركة اتصالات تطلب منها تسجيل. عندك جدا كيف كيف، دونك النيميرو نتاع الواتساب في أغلب الأحيان يكون نيميرو مسكر وإلا محروق، دونك أنت كي مش تمشي لشركة الاتصالات تقول لها دونك الرقم هذا متاعشكم، مش يقول لك الرقم هذا محروق راهو ماهوش موجود إلى آخره. دونك في الأخر لهنا كالعادة يبتزوا العباد، لكن الحقيقة هذه الأساليب ولات أساليب متاع جريمة منظمة للأسف. دونك
0: لازمنا ديما نردوا بالنا ونتبهوا،
1: ردوا بالنا، ما تعطي حتى إنسان حتى كود يجيك على حتى حاجة، لا واتساب لا ميل لا حتى شيء. الكود اللي يجيك هذاك راهو سي كود بيرسونيل، ما تبارتاجيو لي كود نتاعكم مع حتى انسان. راهو اذا كان فما اي شركه حاشتها بيك راهي عندها هي لي كود، ما تقعدش تستنى سورتو حتى في صوره كيما كود فيريفيكاسيون راهو ديريكتومون على الموقع، مش يكلمك ويقول لك اي مل عليا الكود شنو الكود اللي جاك.
0: نعم
1: مستحيلة. دونك بربي ردوا بالنا من الحكاية،
0: ردوا بالنا من هذه الطرق التحيل الحديثة. في ما هو جديد التكنولوجيا؟
1: في ما هو جديد التكنولوجيا؟ دونك
0: الابليكاسيون اللي باش تفيدهم،
1: الابليكاسيون. دونك الابليكاسيون بتاعنا اليوم هي ابليكاسيون دونك للعباد اللي تتشكى من جوجل مابس، خاطر نعرفوا ساعات دونك جوجل مابس نجم تهزك، احنا مو ساعات لقاك انت ماشي الاثنية ديريكت يدخل جوجل مابس يبدا يدور بيك.
0: يدور بيك اي والله، وساعات تحسوا ساعات يغلطك.
1: صحيح ساعات يغلطك بيان بون، لان مدام ريم هو يغلطك كيف تبدا الادريسه المحطوطه غلطه، اما اذا كان الادريسه صحيحه على خاطر الخوارزميات نتاع جوجل مابس كيفاش تخدم، تخدم دونك على الطريق اللي فيه اقل امبوتياج. دونك هذاك علاش ساعات نلقاو روحنا في بالكهرباء قاعدين نمشيو في واد ولا نمشيو في بلاصه، دونك ساعات تبدا بزار شويه.
0: صحيح.
1: دونك لابليكاسيون اليوم هي ابليكاسيون بديله لجوجل مابس اسمها ويز، W-A-Z-E. دونك لابليكاسيون تاع ويز هي ابليكاسيون دونك نفس البرانسيب تاع جوجل مابس لكن اسهل في التعامل معها، وبنسبه كبيره الطريق اللي تعطيهولك يكون خير احسن من الطريق اللي يعطيهولك جوجل مابس. بالطبيعه نحكيه لحد الان لانه فما ميزاجور كبيرة قاعدة تتحضر بالنسبة لجوجل مابس الأكيد، دونك إنها باش تجيب لنا برشا حاجات جديدة. دونك لابليكاسيون اسمها ويز W-A-Z-E. Cloud Waze WAZE أبليكاسيون مزيانة وحتى تصميم تاعها زادة كيف كيف بسيط. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تستفيدوا.
0: سهل عليكم وتوصلكم لثنية صحيحة. شكرا لك أستاذنا أستاذ أحمد بن عطية، خبير في السلامة المعلوماتية وأستاذ مختص في الإعلامية. شكرا لك وتحياتي لك وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد. تحياتي كل مستمعينا اللي تابعونا واللي رافقونا على امتداد هذه الساعات، ان شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات والاستضافات. حاولنا نعطيكم كل ما هو جديد على مستوى وطني وجهوي، خاصة تحياتي المستمعي ذات سفيقس ان شاء الله العشرة دايمة، والمستمعين في راديو بانوراما، وللناس اللي تواصلت معنا تحياتي سي حافظ الشابي اللي يوجه تحية، وخاصة الحاجة نجيت الحمديني تهني بنتها اللي نجحت في البكالوريا في دورة الأبطال مريم بن نومة. ألف مبروك يا مريومة، إن شاء الله عقبة للتخرج. نجيت الحمديني تهنيك وتقول لك ربي نجحك وربي يوفقك في حياتك الكل. كيف كيف زادة تحياتنا صديقتنا الوفية سعاد القلسي اللي غنية زينة تهديها اللي سمعناها منذ حين، تهديها لحفيدتها زينة كمون وتقولها أنت مزينتنا حياتنا. شكرا لكم مستمعينا، هكا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحيات كامل الفريق سمير طقطق في الإخراج الفني، سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، كنت معكم في الإعداد والتقديم ريم بنجيرة، تحياتي زميلتي عايشة بيار معنا زيدة في الإخراج والإخراج التلفزي، وتحية لكل مستمعينا. أحلى وأجمل الصباحات لكم الناس كل.

0: المصباح
1: عشرة دايما التاسعة صباحا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله وصباحكم بكل خير. يكون طقس اليوم حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل. وبالتزامن مع موجة الحرارة، يعاني متساكنو مناطق زنقة الغروبي طريق تونس كيلومتر 10 وولاد حمادة العجنقة والغرسة من انقطاع الماء الصالح للشرب لليوم الثالث على التوالي، حسب ما أكده عدد من المواطنين للأخبار متوجهين بنداء عاجل إلى مصالح السناد للتدخل وفض الإشكال.
3: لا، نتوجه للسيد المدير بتاع اقليم الساق الشماليه بنداء عاجل. منطقه ولاد حماده والعجنقه والغراسه، يا ولدي راك محكمتوا على خاصه الحيوانات بالاعدام، عليها تو نهارين وثلاث ايام الماء مقصوص علينا الليل ونهار. فسخنا هذه ونشوف احنا في المعهد الوطني للجو كيفاش يحكي على ارتفاع السخانه وينبه في العباد يردوا بالهم على رواحهم على الثروه الحيوانيه اللي بها الفايده اللي عندنا احنا هذاك المبتاعنا كارياف وبصفه عامه. يا ولدي هذيك ربي تعمل مزيه يبارك لك، رانا قاعدين نخلصوا فيه الماء. أعطونا الماء يبارك لك اللي هو حق مكتسب.
2: أعلن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS بكافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي. ينطلق اليوم المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في استغلال وحدة التصوير الشعاعي للثدية. في الرياضة، توجت الربعة التونسية غفران غريسة بثلاث ميداليات ذهبيتان وبرونزية في وزن 77 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية. في أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجار في الجزء الشرقي من إقليم طهران، وقالت ذات المصادر إنها ناجمة عن عملية لتدمير مواد متفجرة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة، وسط تأكيد طهران أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم، في حين يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
4: عشرة ديمة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من العشرة لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
5: مش عادي
1: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي
7: الله الله
8: الكلم الطيب
0: طيب
9: الناس الملاح
1: الناس الملاح
0: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمس وسرم صيف عالكيف
10: هي صوت البوبيغان
1: استمتع بالصيف
8: على موجاتنا

التسعة وسبعة دقائق. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد هالسويعة هذية من نهاركم زين. فضاء فيه مسابقات، فيه أغاني، وبما أنه باك الكونترول خلطت أكيد مش تجينا زيادة تهاني الباك. كيما سيدي هذه أول تهنئة من عند خونا منير الجريدي اللي يعمل تحية كبيرة ويبارك الخونا سفيان بوعطور بمناسبة نجاح بسم الله ما شاء الله ثلاثة بنات تسنيم وشهد وشذاء، زوز توأم ووحدة خلطت على خويتها. إن شاء الله ديما الأفرح عندك خويا سفيان، وربي يحفظ لك البنات وللناس الكل اللي نجحوا في دورة التدارك ومنع رواحهم وعام. احنا ديما نقوله تمش نتكلم شوية هكا بكلام بطريقة الأولياء، العام يتكلف ماله صحة تبدين، اللي منع العام هذا صحة ليه، ونقولوله ألف مبروك.

واكيد جدا واكيد جدا حتى اللي سنا ما خطفتلوش العام الجاي راهم مش يقولوا له مبروك خاطر عادي لكل جواد كبوه ويصير ويصير مما اللي تلقاها كفما ظروف خاصه بالنسبه للي صارت لهم ظروف خارجه على نطاقهم وباللي جراو ما لحقوش ان شاء الله ربي معاهم اما كلي كركروا او كباش تعرفوا اش معناها كي تكركر كي تكركر معناها راهي الامور ما تمشيش ديما كيما انت تحب لكن العام الجاي ان شاء الله مش يكون درس للناس الكل والعام الجاي ان شاء الله مش تكون نسبه النجاح زاده ان شاء الله من عام لعام تكون النسبه اكبر واقوى نحب نقول زاده ايضا ايوه ايوه يا حق ايوه

والله واضح يا ست، والله واضح يا ست بالأمل. هو الواحد راهو كما جايش عنده أمل ما ينجمش يعيش لليوم للغدوة. والله ليش نعمل هنا يا حاجتا؟ قولي الله الله الله، حطيتني في موندو كيف نخرج منه هنا تو.

اللي مش يتقال كل تقال يا سمير يا حج. هذا الحج سمير تقتقك اللمسات العميقة السحرية، على قد ما فيها عمق على قد ما فيها ميساجات وفيها لطف يا سيدي. إن شاء الله بالحق مرة أخرى ديما نقول إن شاء الله اللي ما خطفتلوش في الباك الدورة هذه إن شاء الله العام الجاي نفرحوا معها. نهاركم زين كيما العادة، يطرح لكم سؤال على الفيسبوك ويقول لكم فما غنية تربينا عليها جيل معين وحتى للتورانا نسمعوها، غنية يلا يلا تصبوا هالقهوة. اسمع نعديو منها شوية، كانت دخلة يا سميرة يلا تصبوا هالقهوة. أنا نحب نسأل أوكي باش نسهل عليكم، هي راي مراد غنيها زعم السيدة نعمة التونسية وإلا الفنانة سميرة توفيق؟ زعم شكون سيدة نعمة وإلا الفنانة سميرة توفيق؟ الغنية اللي نسأل عليها هي يلا تصبوا هالقهوة. جوايزنا كيما العادة سبونسوريتنا جواريت صحاح، شدينا معنا صحيح ديما يحبوا يسعدوكم ديما يحبوا يفرحوكم. شكونهم وشكونهم عنا يا سيدي؟ نبدأ بسنتر كوثر للحلاقة والتجميل اللي تسلم بالطبيعة على عرايسها، تسلم على حريفاتها على حريفاتها الكل وتقولهم مرحبا بيكم. جيو بحذينا للسنتر الموجود في شارع المنجي سليم، عمارة الأمان واحد طابق واحد شقة عدد 8 في خصاص الشيحية. بالطبيعة نحكي على سقيت الزيت. سنتر كوثر رقم تليفونهم 27 778 654. انستغرام فيسبوك تكتب سنتر كوثر غادي تشوف عرايس كوثر اللي ديما انا لاحظ وديما حتى كي نحكي معها نقولها كوثر عرايسك يبدو معروفين. كوثر ديما عندها فما توش سبيسيال معناها في الالوان اللي تعملها، اغلب عرايس كوثر نشوفهم بك الكولور الزمني متاع وهرة العروسة كالروج الروج وكالاجواء هذيك الكل. اما كيما هي جاوبتني قالت لي شريف هو صحيح في الغالب هذيك هو الكولور، اما قالت لي راهو ساعات معناها اون في ليكسيبسيون فما اللي تقول لك لا نحب الوان اهفت وغيره وغيره. تقول لي احنا دورنا نسعدوا الحضرات والعرايس، فقط لي رونديفو على 27 778 654. ان شاء الله ربي يدوم عليكم الافراح. شوية منها عادي ذي اللي تصبوا هالقهوة أكها وخبر كان زيد شوية مش تتكلم لمرأة ونعرفوا صوتها. سمحة سمحة عجبتني أنا، أنتي عجبتك عجبتنا عجبتنا الزوز. إيش عنا آخر؟ سنتر كوثر معاها حلو سيلة، حلو العادة والسنة اللي تلقاوها إن شاء الله ديما في النجاحات في الأفراح في المناسبات السعيدة تلقاوها. حلو سيلة في طريق تنيور كيلومتر 2، فيسبوك إنستغرام تكتبوا حلو سيلة حتى بالعربي. بالطبيعة تو تاخذوا فكرة على شفمة وما فماش، خاصة لي كوفري خاطر عنده دي كوفري معناها يعملهم خاصين جدا على حسب العدد على حسب المناسبة على حسب اش تحب وما تحبش، زيادة على حسب زيادة شنو النوع الحلو اللي يلزم يكون في الكوفري. حلو سيلة كما قلت لكم تنجموا تتفضلوا تدخلوا على الفيسبوك على الانستغرام تكتبوا حلو سيلة وأكيد لو تاخذوا فكرة. أرقامها 24 116 660. مع كوثر وحلو سيلة عنا قصر الشرافي الحوتة الفريشكة كالعادة والبنينة وما شاء الله امس معناها صلع النبي يوريو في الباج متاعها متاع قصر الشرافي هكا كي تكتب بالعربي يوريو ما شاء الله معناها في سبارس متاعك الشويان عرفتوها حاجة نظيفة حاجة ولا أروع. تحبوا تمشيوا القصر الشرافي العنوان ديما موجود في ما بين طريق العين

أيضا معنا أخونا سليم القسنطيني اللي مختص في بيع لحوم كل ما يهم لحوم الدواجن والمشتقات متاعو. تلقاوه زادة أيضا في طريق منزل شاكر كيلومتر 3. اللي يعرف طريق منزل شاكر ديما نقولوا له مقابل زنقة البرنوس. شي سليم فرانشيز ديما نقولها معناها توسعة وإلا امتداد لشركة دواجن كبيرة بلاك خضرة كبيرة. لكن تلقاو شي سليم ديما كما قلت لكم طريق منزل شاكر كيلومتر 3 شي سليم والمجموعة اللي معاها الكل يسلموا عليكم. وديما أنا نقول النظافة النظام التقديم المتميز ديما موجود معاهم. اليوم الشريفة تسلم عليكم هي والحاج سمير سفيان خديمة الله على مستوى استقبال مكالماتكم الهاتفية بكل لطف. اللي شارك معنا قبل يخلي مكانه الحد معناها المستمع آخر باش ياخذ فرصته. بكل لطف اللي يطلبنا يقعد معناها وقت يعطي وقت المكالمة بكل معناها عناية. بكل لطف اللي يطلبنا يسكر الراديو ولا يبعد بعيد. بكل لطف اللي يطلبنا ما يخليش حتى حاجة هكا تجوجمو وتشغشبو باش ما نمشيو شحنا المكالمة اللي بعده. هذا شعنا وش معناش في بالي نادية خالصة جو تونسي. ربي يدوم عليكم الأفراح. كل حد عنده فرح كل حد عنده أجواء مزيانة. نتمنى له الخير ونبدأ معاكم في النغمة التونسية.

0: 9:27 دقيقة. نسلم عليكم من الناس الكل ونبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. نقطة توضيحية فيما يخص الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين فما السؤال شكون صاحبة غنية يلا تصبوها القهوة؟ ذكرتها؟ شكوني صاحبة الغنية هذية؟ هل هي نعمة وإلا سميرة توفيق؟ نقطة توضيحية مرة أخرى يا أخي، قديش كثروا اليوم التوضيح. كونتك مسكر معناها ما نجموش تدخلون ثبتوا عملت بارتاج ولا دونك ما نجموش ما تدخلش للقرعة، تعمل كومنتير وما تعملش بارتاج كيف كيف، زاد خسارة ما تعطيش لروحك فرصة باش تدخل في القرعة. دونك الحكاية سهلة جدا، تعمل كومنتير وتعمل بارتاج على صفحتك أهم حاجة، وتحب تزيد تعمل أكثر بارتاج علاش لا، دونك كومنتير وتعمل بارتاج. احنا كي ندخل ونتبع ونثبت بعملية القرعة نلقاو متوفرين زوج شروط هذوما، احنا ما نحرمو حتى حد من فرصة انه ياخد جائزة، ولو هي ديما انا نقول رمزية مهما تكون القيمة المادية، من برنامج نهاركم زين على امواج اذاعة صفاقس اللي يجيكم كل نهاير اثنين ونهاير سبت من 9 للـ10. سيد المخرج في صورة ما الإجابة صحيحة شن نجمو نسمعوهم سيد المخرج؟
1: اللهم صلي أني
0: ينجح
1: صلي أني بيرك تربى.
0: وفي صورة ما الإجابة هذا كهو مش نزيد أكثر من هكا، ما اللي علينا نعمله والباقي على الله. عرفتوا كيفاش؟ نرجع ونقول البرنامج راهو ليس تعليمي وليس نخبوي، البرنامج هو سويعة من زمان، برنامج متاع ضحكة تفليكة أكيد ديما معناها نفهموا بعضنا، وديما عاد وليت عنا عادات وعرف فيه تقريبا 5-6 سنين تو فيه البرنامج هذا في الصيف، حتى كان الأيام تتبدل، ولكن معناها نفس الروح إن شاء الله ديما تكون موجودة. ما نكثروش كيما نقولوا احنا ياسر، ربما فماشي شكون يقول لا ياسر الاسئله سهله وشنو، يا خويا انا خليت دور الصعوبيه للحياه، وفي نهاركم زين راني نسهل مع المستمعين. اي برنامج شو تليفون الاول اش قولك سيد المخرج؟ الو على السلامه.
2: الو على السلامه،
0: اي نهارك زين؟
2: نهارك طيب، نهارك اسعد ليا ان شاء الله انت وكل المستمعين.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: لطيفه عبد القادر المطويه.
0: لطيفه شنحوي للصحه؟
2: والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان شاء الله انتم تكونوا بالف خير يا ربي.
0: انا عاملين جهدنا يا لطيفه، ما عندناش برشا خيار الا انه يلزمنا نكونوا لاباس.
2: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله
2: ديما لاباس ان شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. لطيفه عندك شي فروحات؟ عندك شي نجاحات؟
2: اي عندي نجاحات، كانت تقرا لي هي افكار، نحب نبدا بالتحيه.
0: اي ماله، خذ بايك على الاول لو كان هو بقلاوه. يعيشك عيش اختي يا ربي. اي حبيبتي قولي.
2: نحب نحني اخوتي زوج بنجح بناتهم، نور عبد القادر ووعد عبد القادر، واحده في تونس وواحده في فرنسا.
0: هي ما شاء الله
2: وخلطت عليهم توا، ولد خالي ياسين برايك. يا رب ان شاء الله تفرح الناجحين الكل، واللي ما نجحش اثنين ان شاء الله العام الجاي مش نهايه العام.
0: لاباس لاباس لاباس، المهم هو لاباس صغير لاباس، معناها بنتي ولا ولدي وسنا صارت الدعثيره العام الجاي مش نكزوها بالباهي وكها، ماهيش اخر الحياه صحيت، ماهيش اخر الدنيا.
2: لا لا نحب الاجتهاد والامال يجيب كل شيء
0: يا بنتي. لاباس عاد ضربنا لهم ام كلثوم على الاخوه، احنا ام كلثوم اليوم غنيت على الاخوه، اش بيك انت فاش تحكي؟ والله لطيفة. نبدأ كما نقولوا احنا، استنيني قد معايا خليني قيد نوت هكا. لطيفة اي تختار رقم؟ لطيفة عبد القادر من المطوية. لطيفة كي تربح تجي تهز جايزتك انت ولا؟
2: يا بنتي نجيكم توا، نحب الراكم ونحب نشوف.
0: سمح معناها امورنا منظمه. به به لطيفتي اي نختاروا رقم من واحد لقديش؟ من واحد العشرة؟
2: يلا نحب ديما رقم 5، اعطيني رقم 5.
0: يا للا يا للا على رقم 5، يا للا اليوم خميس وغدوه خميس يا سمير. اي سيدي رقم 5 هو راهو للي يركز، ماهوش صعيب راهو، ديما نقولوها المعلومة. أنا نحب نسألك على عدد أيام السنة الكبيسة، قديش فيها من نهار؟ نعطيك احتمالات، نعطيك 365، 366، 367.
2: والله 65 لا
0: باه سمح
2: حطيتك يومة العمل العام العادي
0: العادي صحيت
2: ايه دونك 66 67
0: هي
2: اش نقول تعاود
0: هو علاش سميوها الكبيسه هي السنه الكبيسه
2: يمكن على خاطر صعيبه في المطر ولا حاجه كيما
0: لا لا, لا لا لا على خاطر فيفري مره في الاربع سنين يجي 29 يوم أكل اللي يعملوا عيد ميلاد مرة في الأربع سنين عرفتهم
2: أي
0: ذكرت توفوزي أصويح مستمع أي. كل عام هي بخير إن شاء الله
2: إن شاء الله يا رب
0: أي
2: يظهر لي الاحتمال الثاني زعما
0: لا أعطيهولي سميلي الرقم قديه
2: 66
0: أقعد كيكة ما تتحركش عجبني تحليلك المنطقي أعجب لي تركيزك خاطر كنت تنجم يعني. تقول 365 مدام ندرى شنو مالا 67 اي مالا 66 الواش حطيته وين صحيت ريت يا لطيفة ساعات فما تبدا بمعلومة بسيطة لكن انت من بعد يولي التحليل المنطقي يجيب لك المعلومة الصحيحة
2: هذاك اللي استعملوه جماعة البك العام الجاي ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحة لطيفة وان شاء الله ديما تكون وكيما انت عودتنا ديما مستمعة وفية وكل عام والأفراح عندك يا لطيفة السمحة المزيانة
2: يفضلك يعيشك
0: يعيشك لطيفة حبيب. بعد لطيفة سيد المخرج كن عنا ألو عسليمة بين نمشيو لي بعدو سميري تليفون لي بعدو خاطر احنا معناه ماذا بينا ديما نقولوا لهم خليوا تليفونكم
2: ألو
0: ألو انت بيدك ولا التليفون هي بيدها ولا بدلت اللي بعدو أكها ألو عسليمة
3: عسليمة
0: مرحبا بأختي
3: بيك أختي شريفة عايشك
0: شكون معنا؟
3: مريم الحديدي من القيروان
0: مريم الحديدي من القيروان الحديدي ولا الحديجي؟
3: الحديدي
0: الحديدي مريومة من القيروان اليوم تليفوناتنا متنوعة مريومة ديما تسمعي إذاعة فاقس ولا ساعة ساعة؟
3: لا ديما بس
0: أبي قولي
3: أنا والله. أول مرة في حياتي نشارك معك أنت
0: معي أنا ما تشارك مع الزملاء
3: اي مشارك مع الزملاء
0: فهمت وتربح ولا في العاد
3: والله عامله ولا بحب
0: هيا صحه ليك صحه ليك صحه ليك اي مريومتي الجميله قولي عندك تهاني ولا حاجه
3: لا ان شاء الله العقبه لوليداتي ان شاء الله عامين اخرين في الباص
0: ان شاء الله غمض عينك حلها ان شاء الله يا مريومتي الجميله
3: الله
0: اي مريومه برا نمشيوا للنوامر يا خوري اي خوذي من واحد العشرة نحي كان خمسة
3: واحد
0: نمر واحد شنية أقدم جامعة تاريخيا في العالم أقدم جامعة تاريخيا في العالم نعطيك احتمالات
3: أعطيني احتمالات
0: تراه جامعة الأزهر جامعة كامبريدج ولا جامعة الزيتونة ها سيد المخرج شوف العاد اللي ميمي خمم معاها ولا شكون اي ترى اي مريومتي
3: جامعة الزيتونة
0: ما حبيتش نتكلم لنضيع ما حبيتش نزيد حتى نفس لنضيعك جامعة الزيتونة وايضا زاد من الجامعات زاد ايضا القديمه زاد في التاريخ زاد فما جامعه القرويين بالمغرب الاقصى اللي اسستها فاطمه الفهريه اللي هي اصلها قيرواني عام 859 ميلادي صحيت يا مريم الجميله فما غنيه تحب تسمعها يا مريم
3: غنيه زين حداد
0: شنو
3: غنيه
0: هكا هاو عاد مال اختي القيروان تتكلم مال شنو مال مش تطلب اندرا منينا من جابون مال مش تطلب زين الحديد ولد بلادها والله علاش هات كان فما حويجه هكا على الطاير هات تو نعطيوها لها هكا ولو مقطع صغير في الاثناء التليفون الموالي خلي روحه حاضر رانا مش ناخذوه وان شاء الله تكون معانا ما غير لايكو ما غير حتى حاجه يعيشك يا مريم الحديدي ورقمك هو رقم 2

0: نهاركم زين نهاركم زين
1: نهاركم زين
2: نهاركم أسعد ليام. والله هنا ماذا بيا لو كان زدنا فيه كليمة المقطع. أما تحب ناخد تليفون وبعد نكمل ولا كيفاش نعمل سيد المخرج؟

0: برشة تليفونات اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. قال يا أخويا سجدونا يا أخويا قالك تليفونات ياسر وانت كيفاش يا شريفة؟ تي احنا نشيخش لكاليتي مسيور ما ناخذو بالخاطر زيادة متاع المستمعين. وكي تبدأ غنية كيما هكا فيها صلاة على النبي والله لن نجم قصة طول طول الحق. اي نمشي يا سيدي التليفون آخر. اي برا نمرو ثلاثة. مرحبا عسليمة. أهلا وسهلا.
1: نهارك زين.
0: يعيشك نهارك مبروك. شكون معانا؟
1: أحلام حمداوي من صفاقس.
0: أحلام حمداني
1: حمداوي.
0: حمداوي من صفاقس. مرحبا بك. أحلام عندك فروحات؟
1: لا
0: ما عندك شيء. نذكرت شاهد بوزيد نحب نقولها ألف مبروك نجاح يا شهدودة أنتي ومماتك زهيرة والوالد وخياتك. مبروك على بنتي زيدا نجاح في البكالوريا هي وياسين كلاعي. زيدا ألف مبروك نجاح في البكالوريا. أو كنتي ما عندكش وانا عندي هاني كل مرة يبعثولي مساجات نحاول نقرأ لهم. أي أحلام الباهية السمحة تحب تمشي تختار طول نمرو؟
1: نمرو عشرة.
0: نمرو عشرة. علي عندك قصة معاها الرقم هذا ولا كيك وبر؟ شهوة صبي.
1: أنا حبيت على أول خمسة يا أخي خليته للمتامعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله فما حكمة هذا في رقم خمسة. ما شاء الله ما شاء الله. أوكي أنت ما بعدتش عليه الضعف متاعه معني.
1: عشرة لنفرسير متاع رجلي.
0: لنفرسير فيش عشرة قديش راجلك؟
1: 15 أكتوبر هو.
0: شهر عشرة معني 15 أكتوبر. أيوة. نسألك سؤال رقم عشرة. شو اسمها أنثى الأسد؟
1: أنثى الأسد اللبوة.
0: هذا كهو.
2: اللهم صلي يا نبي صلي يا نبي راك تربح.
0: وقديش من مرأة يلزمها تكون لبوة باش تنجم تكمل طريقها في الحياة. يعيشك يا أحلام الباهية. رقمك رقم ثلاثة وإن شاء الله الحظ يبتسم لك يا مزيانة. بعد أحلام بيش الريتم هذا سيد المخرجاني نجري. أهلو عسليمة.
3: صباح النور عسليمة.
0: نهارك مبروك.
3: معك معز من الشيخ معز السعديوي من الشيخ.
0: سي معز السعديوي.
3: أيوة
0: سي معز السعديوي من صفاقس. سي معز عندك تهاني؟
3: والله تهاني معناتها والله هاني صغيراتي نجحوا ثلاثة وإن شاء الله العقبة للبكالوريا شوفهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
3: صغيرات كل اللي نجحوا في البكالوريا وفي الليثيام
0: إن شاء الله. به سي معز سي بعد إذنك سي عبد الرؤوف الغربي. سي عبد الرؤوف حاول خلي رقمك ما يكونش مشغول خاطر هو اللي عمل لنا القرعة نهار الاثنين الفايت. مشكل ريزو ولا حاجة لكن تو نعاودوا نحاولوا نتصلوا بيك. سي عبد الرؤوف الغربي. باهي سي معز السعديوي يختار لنا رقم. يا باهي صيفتوا ولا ما زلتوا يا سي معز؟
3: نعم
0: صيفتوا ولا ما زلتوا بحرتوا ولا لا؟
3: زلنا.
0: اي ربي سهل ان شاء الله ربي سهل. امين. ايوه سي معز.
3: ستة رقم ستة.
0: نمرو ستة. قالوا زيني عامل حالة ملالا. شكون تغنيها ولا شكون يغنيها؟
3: تغنيها هي.
0: باهي تغنيها. نبدأ بشوي بشوي تغنيها. دونك هي امرأة
3: خاصة إجابة تطلع غاد.
0: هو رو من حقك نعطيك احتمالات. أنا قدام ربي نتحاسب خاطر
3: عطي احتمالات.
0: نانسي عجرم عليا سوليف.
3: صعبت علي.
0: عليه
3: بسليف وعليا.
0: اي هيك هو من سمي صعبت. انا الثالثه خليت لك تزين المحفل.
3: عليا.
0: شكون هي
3: ليا.
0: اقعد هكاك ما تتحركش. اسمي يروينك يا اخي. هاتي اسمي.
2: هاتي اسمي. خلي النبي لك تربح.
0: هذا كهو. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سي معز يعطيك الصحة. تحب تسمع حاجة سي معز؟
3: والله الأغاني كل متاعك تعديهم مزيانين معناتها
0: برا يجعل أيامك مزيانة حتى أنت وربي سهل أمورك. سلمنا على العائلة. الله الله أوقف مش يهدي لك مقطع بعد يقول لي رانا برشة تليفوني.

0: ألف مبروك زيد اللي نجحوا في البريبا، إن شاء الله ديما متميزين، إن شاء الله المناظرة مناظرة الدخول للمدرسة الوطنية للمهندسين. مدام سعاد القلسي تقول ألف مبروك النور بن عياد ابن زميلي طارق بن عياد وإكرام بن عياد. زيد نحب نقول الأستاذة سوسن اليانجي وزوجها سي محمد دباش ألف مبروك نجاح ابنكم المتميز ديما في مناظرة الدخول للمدرسة الوطنية للمهندسين. نمشي تليفوني نمرو خمسة. ألو عسلامة.
1: عسلامة أختي سيف، أنا بيت.
0: مرحبا.
1: الحمد لله عايشك الله يبارك فيك.
0: شكون معنا؟
1: نعمين بخير اسمه
0: سي نعمان، ما تجريش بيا باش نبدا واحده واحده معك. سي نعمان بوخريس، قل لي شنو عم في الدنيا خويا؟
1: متقاعد جديد.
0: جديد نبره هكا نيو نيو. صح عليك صح عليك، ان شاء الله بطول عمرك، ان شاء الله بطول عمرك يا نعمان خويا. والله تمتع تو بعمرك وبحياتك وتفرهد واللي كنت تحب تعملها من الكل. وقبل الواحد في جرة الجري والتكوين وما تابعه ما خلطش تويك اخلط اعملها.
1: نعم ان شاء الله.
0: ومارس هواياتك ورد بالك تناقر المراه ورد بالك تبدا تتكولف. لا لا لا بالعكس، تويك توين مش تعود تجدد حياتك انت والمدام، ان شاء الله ربي يحييكم لبعضك.
1: يعيشك
0: سي نعمان الباهي. اي قل لي عندك فروحات نجاحات تهاني اجواء عالميه؟
1: عندي ولد ولد خويا نجح رازي بوخلي.
0: رازي استنى، رازي الفنان ولا؟
1: رازي الفنان.
0: رازي الفنان بعد بعض التعثرات. نتذكر انا عم ناول جد وبعث لي قال لي نتمنى نجاح الولد ولدي، في بالي جده من الاب. رازي ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله الف مبروك الرازي ومحلاه ومحل رجوليته ومحلاك يشد صحيح وما سلمش وتوريد كيف نجح ولا قد قد هو وصحابه الكل. الحمد لله ربي ان شاء الله يزيده في النجاح والتميز، والف مبروك لعائلته الكل. يعيشك يا سي نعمان. ايوه يا سي نعمان الباهي، برا نختاروا نمرو مزيان.
1: رقم 8.
0: نمرو 8 جدول الضرب، 3 عمليات 4 عمليات ضرب سريعه جدا.
1: كذا السمعه مثلا.
0: اي تنفس هيا شهيق وزفير، السرعه مطلوبه في الانجاز.
1: ان شاء الله ربي يسهل الموفي تعطينا في الفنطه ولا في ال
0: تيك بوبا اللي حافظينه من الكل. أي برا سي نعمان شد عندك جدول الضرب. أي سيدي ثلاثة في ثلاثة في سعة ما تخممش.
1: تسعة
0: باي تسعة. خمسة في الخمسة
1: 25.
0: سبعة في السبعة
1: 21.
0: تسعة في قديش؟ سبعة في السبعة
1: 49.
0: تسعة واربعين. تسعة في صفر
1: تسعة.
0: تسعة يعطيك الصحة. أعطيه لا لا لا لا لا لا لا هي غادي وين يا ودي صفر مش قراونا نضربوه في المئة مليار يطلع صفر. المهم عملنا ضحكة مع بعضنا يا سي نعمان، يكثر خيرك إن شاء الله بداية حياة موفقة ربي يسعدك. أنت فنان كيما رازي ولا لا؟
1: والله عائلتنا كلها فنيه
0: راهي. اي هي تحويجه مال اي عاد، مش الخاطر ما خطفتلكش معناها ان نخرجوا متغشين. ترى سمعنا حويجه من عندك
1: والله.
0: هاي سي نعمان اي، واحنا نشدوا الايقاع اي احنا نشدوا الايقاع هون يمشي.
1: وحياة قلبي وافراحه
0: ترارا
1: ونساه في صباحه
0: ما لاقيش فرحان في الدنيا
1: زي الفرحان بنجاحه.
0: والنجاح يرفع ايده
1: هاي
0: هاي هاي بصوت عالي هاك السردوك. اسمعني السردوك طلع صوته وانت بشوية لهاي يا سيدي. ربي يفرح قلبك سي نعمان، يعطيك الصحة والنجاح يا سمير في بالي.

0: نهاركم زين نهاركم زين
1: نهاركم زين
2: نهاركم أسعد لي من 9:51 دقيقة نمشي وتليفون نمرو 6. ألو عسلامة. مرحبا. نمشي اللي بعده. ألو عسلامة.
3: ألو
2: مرحبا. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا
3: وبيك عايشة.
2: شكون معنا مدام؟
3: جميلة لطرش.
2: جميلة لطرش مرحبا بك يا جميلة.
3: وبيك أكثر في نحوال.
2: الحمد لله. أي قولي منين تكلم فينا جميلة؟
3: من ساقس.
2: منين بالضبط؟
3: من المطار.
2: من طريق المطار الفوق برشا.
3: نعم
2: الفوق برشا حي الخضرة
3: في كيلومتر 5.
2: كيلومتر 5. جميلة عندك نجاحات؟ عندكم مناسبات؟
3: عندنا نجاح بنت صنطختي
2: سمي هاي
3: ملاك دباتي.
2: هاي ألف مبروك الباك.
3: وبنت أختي وبنت بنت ولد أختي خلود بن إبراهيم.
2: هاي ألف مبروك. هاي
3: والنجاحات الصغيرة في الكلية الابتدائي كلهم نجحوا والسابعة والكلية
2: إن شاء الله ربي
3: ينجحهم وينجح الصغيرة في الكلية.
2: آمين يا رب آمين. جميلة يا حبيبتي اختار رقمي.
3: لا محمد رسول الله. نمرو 7.
2: نمرو 7. مش نسألك على المغرب الأقصى. المغرب أبابا مالا نساوين نعرفوا كي القفطان المغربي وما تابعوا. لا اسمعي أبا وحدك انت ولا معك شكون؟
3: معي ربي.
2: معك ربي وإحنا معك زيد هنا نعاونوك. أي اسمع نحب نسألك على علم المغربي شنو لونه وش فيه بالضبط علم المغرب؟ ها؟
3: بالأخضر.
2: إيش معنى بالأخضر؟ لا معنى يعطيني وصفه ما هوش صعيب راويك علش سألت.
3: أحمر.
2: لا
3: أحمر بالنجمة.
2: سنة أحمر أي؟
3: وفي النجمة.
2: إيش معنى النجمة؟ شنو الأحمر شنو والنجمة شنو لونها وكيفيش؟ أي عاد جميلة. يا جميلة بحذيك شكون؟
3: بالأخضر.
2: باش كون بحذيك يا جميل.
3: اول
2: صحيت مال علاش تقولي وحدي؟
3: لا دخلت يا بنتي.
2: باه دخلت في ساعه وتخلي وقلك وتخلي جوجل. اي عاود لي. اي جميله نعتبرك وحدك. اي
3: بالاخضر.
2: اعطيني شنو العلم يا جميله اخر
3: اجابه. العلم اخضر وابيض.
4: ديزولاج.
2: والله صعيب يا سمير. والله سمير صعيب. راهو احنا بالعكس نحبوا راهو نحبوكم تكونوا مع بعضكم في جو عائلي. اما من الاول قول انا مانيش وحدي معني عادي جدا.
3: لا
2: مثال شمنتي هاكا خلو ذكا مشيت مريق لهم بعد تخلوا. مثال جميله ان شاء الله المره الجايه يا جميله السمحه ديما شاركنا. لا جاوب لا نقولوا صباح خير احنا او امير صباح علينا قلنا له صباح خير يا امير.
5: قولي لي غير ديما
2: اي سيدي نمرو 7
5: اللي شال ديما.
2: الو عسلامه. مرحبا عسلامه.
6: الو
2: راهو كيف نسال سؤال شكون بحذاك مدام فما حس سمان شكون بحذاك نهارك زين؟
6: نهارك كسرت ليا محذايا
2: الصغار. اي مدام تبعد شويه ما نجموش نسمو هكا صياح والكل هكا ولا؟ مدام تبعد شوية سينو خلينا نشوف المكالمة اللي من بعد خاطر من الأول عطينا قانون المشاركة احنا نحبوكم في جو عائلي ولكن صغيري نجم ما نعرفش معني من بعد تقصي هاني مش نزولدي. اي مدام اي شكون معنا؟ اي حبيب بيا شكون يا بيا السمحة؟
6: بيا الويتي.
2: بيا الويتي منين تكلم فينا؟ دوار الويتي
6: فيكم سنة جرامدة كيلومتر 11.
2: معني في صفاقس هوني بحذينا.
6: أحذينا
2: بي السمحة. عندك شي نجاحات وفروحات؟
6: والله عندي نجاح بنت وولد أختي.
2: اي
6: وعندي نجاح بنت ولد عمي.
2: اي
6: صحوا كنترول ونجحوا باقي بين الحمد لله يا ربي.
2: الحمد لله
6: هكاو.
2: اي
6: هو انا حبيت نكلمك انت نشكرك على البرنامج نتاعك.
2: يعيشك يا بيا السمحه.
6: والله يشكرك بصحه بدنك البرنامج نتاعك كله يعجبني.
2: يعيشك يا بيوت الجميل. اي بيوت اختار لي رقم. اختار رقم ايه؟
6: رقم 6.
2: كانك مهفت. لا 6 خرج. كانك مهفت اختار نمر ويبدا مولاه خرجوا وما بلبزها في الاجابه. أي بي يمشي أي أي أي بي
1: سبعة
2: من عارش شيء يعطيني رقم ستة خرج
1: باهي سبعة
2: سبعة المغرب الأقصى شنو لون العلم متاعه
1: والله في بالي أخضر
2: لا هو مش في بالي رأو ذي تاريخ دول إذا رأو تاريخ كامل أعطيني معناها هو يا إيه هي لا معناها شنو لون العلم المغربي
1: العلم الأسد
2: أبابا راي المغرب راي راي لما حالة خرجت من ربع النهائي متاع كأس العالم لكن كمام
1: العلم الأخضر
2: هاي العلم الأخضر نحسب حتى الثلاثة
1: العلم الأخضر
2: واحد
1: الأخضر.
2: مش الأخضر العلم المغرب المغرب قتلوا العلم الأخضر
1: العلم الأخضر
2: واحد اثنين
1: أخضر أخضر
2: شنو اللي الأخضر شنو اللي أخضر شيء ليه سيدي الأخضر العلم العلم شديد في الأخضر العلم آية سامية رتار دون لا ديسون
4: رتار دون لا ديسون
2: عاود ادخلوا من بعد في الوساع على جوجل تو تلقاو التصويرة واللي كتبوا علم المغرب الشقيق تو تشوفوا حبيبتي بيوت محليك محلى مشاركتك إن شاء الله ديما معانا في برنامج نهارك مزين آخر تليفونة آخر تليفون ألو عسلامة
7: عسلامة يوم جديد إن شاء الله مرحبا بيك
2: يعيشك مرحبا بخويا شكون معانا
7: معك عبد الرؤوف غربي الشيخ
2: يا سي عبد الرؤوف أنت برجك معايا بآخر تليفونة
7: ما نعرفش انا وبرنسيب نبدا من الاوائل
2: حتى من الاوائل لا من الاوائل نطلبوا ما تحصلناش رانا يا سي عبد الرؤوف معني ساعات يصير مشكل
7: اون بلانير موجود ريزو موجود
2: يا اخويا ما نجمناش نتحكم ما تبعنا صحيح اش خليني عملت لك انون سيرونتين اي سي عبد الرؤوف الباهي اي قل لي عندك فروحات عندك نجاحات
7: والله عندي بنتي نشهد في الدورة الرئيسية نسرين الغربي
2: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ديما فرح عندك
7: الابطال عندي ولد جاري ولد صديقي عبارة ولدي محمد شرودة كيف كيف في دورة الابطال نجح
2: برافو برافو يا سي عبد الرؤوف يعطيك الصحة وان شاء الله ديما الفرح عندك اي بيه يا سي عبد الرؤوف اختارنا رقم مزيان
7: رقم مزيان شين الارقام اللي مزيان
2: هما من واحد العشرة ستة خرج خمسة خرج ثمانية خرج سؤال راهم بكري هو يدور هيا تراه
7: سبعة بار
2: صحيت هيا هاتوا مال الإجابة
7: العلم أحمر توسطه نجمة خضراء
2: عطيه برافو عطيه اللهم صلي على النبي عطيهم له الكل سي عبد الرؤوف صحيت وقال لك اللون الأحمر بالنسبة للمغرب هو رمزه الوحدة السلام الشجاعة القوة والنجمة الخضراء هي زادة معناها رموزها بطبيعة الإسلام قواعد الإسلام الكل وتعلق البلد المغرب الشقيق بالدين الإسلامي مع تفتحه يعطيك صحة سي عبد الرؤوف ما زال تليفون يعمل لي قرعة لا بي سمير ما الأخطر لي أنت خويا نومرو استنى عندك واحد اثنين ثلاثة ثمانية رقم ثلاثة أحلام حمدي ويزيدني نومرو آخر ما قديش خمسة لا خمسة لا قلت لك واحد اثنين ثلاثة ثمانية اثنين مريم الحديدي من القيروان الرقم اثنين مريم الحديدي حب نقول لكم يعطيكم الصحة الناس الكل هذه نقطة النهاية لنهار كمزين نتقابل معاكم نهار الاثنين من التسعة للعشرة ديما في نهار كمزين أمانة مش خليكم على الأخبار وبعد

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: بكم وجه المجلس المحلي بصفاقس المدينة مراسلتين إلى وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط تخص شاطئ الكازينو، طالب فيهما بعدم الموافقة على دراسة المؤثرات البيئية الخاصة بمشروع صناعة السفن المزمع إنجازه بالضفة المينائية الملاصقة لفضاء الكازينو، لما قد ينجر عنه من انعكاسات سلبية على المحيط والواجهة البحرية للمدينة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني على أعداد خطة وطنية ترتكز على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول، وذلك خلال جلسة بحثت سبل تطوير الرعاية الصحية للأم والوليد وتقديم منظومة الإحالة ونشاط أقسام النساء والتوليد وطب الولدان. مثلت المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مداخلات وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص للتبحث حول سبل تجسيم شراكة دولية فاعلة في المجال الرقمي كرافعة للتنمية العادلة. وأكد الوزير أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقطيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم من توقف خدمات النقل والإسعاف، وأكدت أن ما تبقى من المركبات لم يعد صالحا لتلبية الاحتياجات اليومية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات وقطع الغيار. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية الأخيرة. أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين الذي كان مقررا تنفيذه اليوم وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التأخير. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. مهدي قاسم في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: الناس لملاح
2: الناس لملاح
4: الناس لملاح،
5: يعني طول ما وشوشكو سمح، ناس بتظلم ناس مسامح.
6: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
7: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته
2: الناس لملاح.

0: صليت وسلم على خير الانام اللي يصلي على النبي يربح هذا صباح. مستمعي لو فينا ما كنتم اسعد الله صباحكم جميعا. محليك نبداو بصليت عن بي والشقي كما يقول الرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام. اختي تذكروا ما نصليوش عليه. صليوا على النبي يا جماعه، كبار وصغار، نساء ورجال، الكبير الكبير وحتى اللي يدبي على حصير. موعد جديد اليوم بايقاع مميز. مش نقولكم اليوم حصه خاصه جدا على جميع المستويات باذن الله. حاسه فيها برشا مفاجات ان شاء الله انطلاقا من بعد لحظات باذن الله. اليوم السبت 11 جويلية 2026 ميلادي الموافق ل 26 من محرم 1448 للهجره، 43 يوم في فصل الصيف. مش نقول لكم طقس اليوم سخون، طقس شيلي، درجه الحراره من المنتظر اليوم توصل 45 46 47 درجه باقصى الجنوب التونسي. يا رحمن يا رحيم طيب علينا، ويا رحمن يا رحيم اعطينا قد قلوبنا، ويا رحمن يا رحيم الطف بالناس اللي تخدم تحت اشعه الشمس الحارقه. خير وبركة ومستعمل الطرقات التكسيسية برا، ربي يعطيكم ما تمنى وقولوا أمين. الواجهات اللي في الشاحنات اللي في الحافلات اللي في كل مكان، ربي معاكم أينما كنتم. الخال اليوم شيخ، الخال اليوم عيد ميلاد زواج وعامل جو ومفرهد ياسر، مبتسم هذا الصباح لأول مرة يسألني قبل ما ندخل البرنامج يقول لي مهدي زعما شنية الشوربريز اللي مش نعملها اليوم. قلت له ملا نطقتها عرفتك طايح فيها على طول. وينك يا الخال؟
1: نهاركم سعيد، نهاركم دقلة وحليب.
0: شنو أحوال الصحة؟
1: الحمد لله يا ربي الصحة لاباس. الطقس ربي يلطف بينا. انت قلت على قد قلوبنا، هي مشكله راهي على قد قلوبنا، يعلم الله قلوبنا كيفاش الطقس مش يجينا.
0: لا لا ربي كيفينا ان شاء الله بالخير،
1: امين برحمته واسعه ان شاء الله. والحمد لله يا ربي لبس لبس
0: جاونا سمح
1: الحمد لله. اما السربريز شنية؟
0: السوربريز مش خلك عليها والله. هو ديجا انت مع البالك شبيه السوربريز مع البالك مش بيها الكيب كامل، لانه اليوم بالحق مش نفرحوا ناس، مش نفرحوا عائلات. راك في الليل كي تحط راسك على المخدة وقول اعلاميا ش عملت، خاطر فما مناصب اعلامية وفما بعض الفضائيات اللي ما لرزموا لينا نحكيه على شقيقة والرقيقة. وبعد شوية الناس حكي لي برشا حاجات حتى لقاعدة ولا لس معناها نسوقوا في صور بيت النوم متاعنا في اللايف وعلى على السريمينج مباشرة. انا ما نطولش عليك برشا، نحب نبدأ بشاب تونسي موجود في المكسيك. هو اكتشفته الاسبوع الماضي، راهو السيد هذا عنده 22 سنة ما رجعش للميمة متاعو وما رجعش للدار متاعو. السيد هذايا من صفاقس من طريق المهدية. السيد هذايا امس نحكي انا وياه وعلى الواتساب، قال لي توحشت تونس وتوحشت صفاقس وتوحشت طريق المهدية. وديجا قاعد يحكي لي على القنطرة، وقلت له راهو سافا ومرنا لاباس وعندنا مدينة رياضية ديجا في صفاقس. وقلت له المترو راهو ينحل يخدم على روحه كيما مشى هو، هي الحالة ما تبدلت حتى شيء بما في ذلك تبرورة. أما حبيت نقول كلمة برك، بعث برسالة للأمة تاعو أم خديجة إذا هي في الاستماع لينا، ولو أنه كلمت شكون وقلت له راهو ولدك في صحة جيدة ومش عملها سوربريز لأنه راجع إن شاء الله نهار 3 أوت بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: بعد هالغياب اللي جاوز 20 سنة حب يبعث رسالة خاصة لأمه هذا الصباح.

0: كي تسمع الاغنيه هذيا تعيش في عالم اخر، كي تسمع الاغنيه هذيا تحس عالم اخر. حتى انا فوق الاغنيه هذيا لانه الذوب هذيا هذه
1: الذوب. اولا اختيار مزيان للاغنيه وللكلمات، معناها من
0: شوف الطير هو
1: والطير.
0: الطير هو اللي يرسل ويبعث مرسول للاميمه ورد بالك يا طير وانت تحكي مع اميمتي تبكي، معناها لك الانسان الخوف نتاعو. ان شاء الله يرجع لاميمته تو
1: ان شاء الله
0: في شهر اوت. رد بالكم، رد بالكم على الوالدين. وذكرت قبل كان الواحد كيبوه في الغربه تبعث له جواب، تكتب له جواب ولا ساعات تسجله في كاسيت. ها تذكر
1: كاسيت هكي توتو وما جواب
0: ايه؟
1: وباش يوصل يقعد بالشهرين ثلاثة باش يوصل الجواب
0: ايه؟
1: وبعد تتذكر انت تكتب في الجواب، تتذكر حاجة اخرى بعد ما تسكر تحله تقول ملحق خير ان شاء الله وتكمل له السطرين ولا ثلاثة.
0: وهذه بوسة يا بابا وساعة ايه؟ تعمل له البارفان وتبعت له تصور ايه؟ العيد ساعات ايه؟ تصور يبدأ بالفلاش
1: بالفلاش يا حسرة.
0: وش هي الدنيا كانت عسل
1: والله، هو كل وقت وقته يا مهدي. لكن كان
0: الشارم، الشارم
1: كان الشارم، وكان ثم الانتيميتي، وكان ثم الحب، وحب كان مش مادي
0: صحيح،
1: حب شاعري.
0: انا نعرف
1: عذري،
0: انا نعرف برشا حرفين
1: كون للام ولا للاب ولا للحبيبه.
0: انا نعرف
1: بعثت للحبيبه انت
0: يا حسره حسره. فمش واحد ما بعثش له
1: تغني تعمل ورده هكا تخليها في الجواب
0: يا حسره. قبل كان فما التكسيفون، اذا قال لك اسمح اذا هز بوها الو على السلامه يتعلق التليفون تتكون في المية يتقلوا بالله هذه كابيني الدكتور في الليل الفلاني يقول لك لا غلط
1: غلط
0: يا حسره والله حسره على التلقائيه. يلا ما نطولش عليكم برشا، نمشي مباشرة المسابقة حصة اليوم.
2: طلع واربح، طلع واربح واربح.
0: اي سيدي طلع واربح. ومش تربحوا زوز كادوات عندكم، كادو الاول من الهمامة، وانت نهار كامل في الهمامة، نهار كامل تاكل انت مش فاهم.
1: الحمد لله يا ربي، معناها هكا يدل على صحة البدن وضوء البصر.
0: انت الناس كل منشار علاش يقول لك المنشار هابط ياكل طالع ياكل
1: طالع ياكل، معناها ياكل هو طالع ياكل هو هابط. ثم اللي يقطع ويريش، ثم اللي يمشي للباهي، ثم اللي معناها يضر غيره كما تعرف. والمنشار أكثرية، والمنشار الأكثرية صعيب
0: توي الخال.

0: ده في الشفار تاخذوا فطوركم في الشفار عشاكم في الشفار وانتم عاملين جو وانتم شيخين على طول وفور الحطب يعطيكم البانوز والمقلوب التاكوس كل كبيرة وصغيرة وأيضا تتفروتي توا اللي عنده نجاح متاع باك وربي يكمل عليكم دورة المراقبة الكيبانية
1: طلعت دورة المراقبة
0: طلعت الخير والبركة
1: تبارك الله
0: اي عنا برشا كيوي بانين الفريز سيتروناد لاناناس ورانج ومعاه المانجا تنجموا تعمل السيترون بالنعناع يعمل الكيف هذي الكل تنجموا تاخذوهم في ديكونات وتوزعوهم وانتم شيخين بأسعار لا تقبل المنافسة فما دي بروموسيون كبار من خونا خليل الجمل تحبوا تكونتاكتي وتتفروتي في قلب مجيد أبو ليلة وقلب البلاد 98-289-399-389-389 هيا نبدأوا بك انت
1: هيا نبدأوا باللغز الأول
0: هي.
1: وإحنا ديما الألغاز متاعنا هي راهي تثقيفية
0: أنا أكثر. النجم نجاوبه طرح السؤال
1: لا تجم أما ما تاخذ جايزة إذا
0: تجاوب باهي باهي
1: وخلي الجوائز للي أنا
0: نحط الفرج كونفيرمي يا فرج
1: أي. من المعلوم أن عدد الجزر التونسية حوالي 60 جزيرة
0: بارك الله
1: لو أنه لا يستغربت
0: 60 جزيرة تونسية
1: 60 جزيرة تونسية السؤال ما هي أكبر جزيرة في تونس والتي تعرف أيضا بجزيرة الأحلام
0: أنا ما نعرف كان قرقدك
1: نعرف
0: يا خيا
1: تعرف كان علي ورد الله يرحمه
0: يا خيا أنا نعرف إن شاء الله يمنا ديما عيد وقرقنا في العالي
1: أمين إن شاء الله والبلاد التونسية كاملة إن شاء الله
0: أمين كم عدد جزر قرقنا وما هي هذا واللغز الثاني الجواز في انتظاركم
1: فيها برشة جزر يا مهدي
0: قرقنا فيها الخير والبركة دعون قلك عليها
1: جزر برشة
0: يا خيا يا خيا طول نهزك ونغرقك السويك الحار حاضر ولا لأنه أمير وتحية لزميل أمير الجاموس اليوم على مستوى الإخراج الفني والدكتور منعم جمال في غرفة الفار وخايف من منعم خايف من منعم لأنه منعم أرجوه هكا ولا هكا يقول لي كونفيرمي يا فرج
1: ويعمل لك زوز خطوط
0: لا منعم منعم يخوف الأمور هذيا يلا
1: تعرف منعم مصليته في التلفزة التونسية
0: اي منعم راهو من الكفاءات وراهو دكتور تبارك الله عليه
1: غير حتى كيرا وجينيريك ما ينتبهوش وبرا
0: تحية للكوادر متاعنا الإذاعية ولإذاعة صفاقس الكبيرة وإن شاء الله عقبال مشوار الخير الأمير اللي قاعد معايا الآن أمير الجاموس يلا بالسويك الحار
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
0: يا سيدي
1: تعرف يا مهدية في تونس كي تمشي للبحر يعني شاطئ الشعب الشواطئ الشعبية وتتخيل روحك باش تلقى شط كيمة في الكارت بوسال رملة صفرة ما صافي والناس هكا تتشمس وتضحك كيف ما كان قبل
0: يا حسرة
1: يا حسرة
0: ولي باراسول وهكا الشمس وزرقة البحر
1: لكن دويو كيف
0: معناها؟
1: ما يقولوا
0: ايه؟
1: تلقى روحك في الحقيقة في شط كيف سوق الجملة نهار الجمعة
0: يعني
1: في أكثر شواطئ تونس الخضراء أو بالأحرى شواطئ البلاستيك المتناثر تمتزج نسمات الصيف برائحة الطعام الفاسد المهجور الناس جايين من الفجر مدجين بالكسكسي والفريكاسي والدلاع إلى آخره كيف ما في الهجرة السريرية وقت واحد يمشي في الهجرة السرية يبدأ يهز كل شيء
0: يهز كل شيء
1: عزيزي المصطفى إن كنت قد حلمت يوما بجلسة رومانسية على الرمل الذهبي فاحذر واحذر واحذر قد تجلس على غطاء مشروب غازي او تدوس على دبوسة باللار مكسرة
0: هيك الرومانسية مشيت
1: ما قولوش على نوحة احناش ناقصين فضايح او تدوس على شوك الحوت بعيد الشر عليكم هنا في شاطئ الشعب لا تحتاج الى سلة مهملات لان الجميع اتفق ضمنيا على ان البحر كائن بيولوجي مفترس يبتلع كل ما يرمى فيه دون أن يشكو قارورات حفاظات كرة تنس قديمة أحذية قديمة إلى آخره
0: على
1: إلى
0: كل آخر. شيء كريم
1: صحيح الأطفال لا يبنون قصورا من الرمل كما كنا قبل
0: يا حسرة
1: كما كنت أنت
0: يا حسرة
1: بل يصنعون تحفا فنية من نفايات الكبار فتجد طفلا يصنع قاربا من قارورة
0: صحيح
1: وآخر يبني برج من أكواب القهوة البلاستيكية والكل يصفق قائلا شوف شوف شوف محلاه فنان صغير في شاطئ الشعب تشوف عائلات الطيب في كسكسي بحري على الفحم مباشرة فوق الرمل والدخان طالع عجعاجي.

0: داير عليه كيما عند كأنك في ولي صالح، كل واحد في يده صحيين كسكسي برج دلاء، ويقول اوه هالكسكسي ما يتعودش، وزردة زردة بالكسكس، واللحمة لحمة عتروس. وبعد ما يروح ويخليه هكا الإرث، يعني الرماد وقشور البيض وحاجات أخرى يصعب تحديدها بالعين المجردة.
1: صحيح.
0: في الأخير نتساءل، من المسؤول عن كل هذا يا مهدي؟
1: نسكل
0: المصطف.
1: المصطف مسؤول.
0: بلدية
1: مسؤولة.
0: وزارة السياحة
1: مسؤولة.
0: أم أن البحر نفسه لم يعد يغضب ومن قلة الاحترام لأنه بات مهملا؟ إيه يرحم الناس قبل كيف قالوا، الحنة حرشة والحنانة عمشة والعروسة طرشة والعروس وكواك.
1: وحديثنا
0: إقياس.
1: هذه صورة أولى من الإيقاع متاعنا، لكن نتواصل بعد هذا الفصل الإشهاري.
2: إشهار. أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: خمسة وعشرين دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعين المتناغمين معنا من مختلف دول العالم. ألفة القطي من الكويت تقول لك ينجي الكويت تشوف الشواطئ أو تشوف العقوبات تجيك على البورتابل متاعك، راك حتى كنت عومة تقول لي منين يعرفوا معناه الكود بتاعك ومنين كذا، عندهم غاديك الشرطة البحرية يتصلوا بيك ويجيك المخالفة على عين المكان تغلط تخلص.
3: القانون
1: صحيح ولا لا؟
3: على القانون
0: صحيح،
1: معناها تغلط رك تخلص على طول.
0: تخلص على طول، ما زلت انت تمشي تجي الخطيه في البوردابل.
1: تحيه كبيره برشا المستمعين لو فيها حسين القطي، تحيتي ليك يا حسين، شكرا ليك. يقول لك محليك يا الخال، ورك حكيت على الواقع نتاعنا، اطلع على الشفار واطلع على الشواطئ التونسيه تو تلقى راهي الصوره من اعماق القلب. وهنا تحيه كبيره برشا صديقنا فوزي الشعري من القشوري، تواصل معنا من ايطاليا، قالت لك علاش عملت لنا هيك الاغنيه، توحشت ميمتي راهي الاغنيه الذوب. من القشوري من ايطاليا تحيه لكم، تحيه كبيره نهديها لميمتي الغاليه البابا الغالي، وتحيه لحماتي الغاليه ولاخواتي نسيبي صادق، وتحيه لخالي عبد السلام وزوجته، وتحيه لولاد خالي وعمامي والجماعه الكل. ند الدغري تحيتي ليك يا ندو، ان شاء الله الكلام وصل. تقولي تحيه لاختي وصديقتي الغاليه ألفة زحاف، كل عام وانت بخير وعقبال 100 سنه في صحه جيده، ربي يحفظك وربي يخليك ويحقق لك كل احلامك، كيما نهنيك من كل قلبي بنجاح بنتك الغاليه ياسمين البدري، وتحصل على معدل حسن جدا في اختصاص الاقتصاد والتصرف. شكرا مهدوش، تحيه كبيره برشا لدرصاف حمزه، شكرا درصاف، نهني بنت خالي ايه اللوزي ونصاف القلال بنجاحهم في البكالوريا دورة الأبطال. خونا رشيد جراد مرحبا، روح الطيبة مرحبا، نبيل بن شيدة صباح الخير، ربي يعينكم ربي يعطيكم الصحة والوقت الطيب. ومريم الكلابي تقول تحية لكم الناس الكل. تعرف شو عملك أنا تاو؟ أنا مش
0: والله ما نعرف شو تعملني، أنا نبدأ خايف راني،
1: أنا مش نزك تاو معايا القرخنة، شوف كي نقدمها أقوى جزيرة في العالم. جزيرة الحب والوئام.
0: صحيح.
1: جزيرة الحنية والأحلام.
0: صحيح.
1: جزيرة السحر والجمال.
0: شكون تحب آخر يتكلم عليها؟
1: جزيرة القلب الكبير. وما يعشقها كان الأمير. وهي ديما تحطك تطير.
0: اي
1: ويا وخايا
0: بلا شعر
1: يا شبابة. دير له يا شبابة.

0: سيم بكار يا شباب يا بنت الغابة. جو قرقنا واحد
1: شيخ انت في قرقنا؟
0: لا جو قرقنا واحد.
1: انت مولود في قرقنا؟
0: انا لا مولود في سيقس اما لبشيبة في قرقنا. تعرف نشعر لك شوية على قرقنا
1: ماذا بيا؟
0: هات لي يا سيد الناس.
2: ملا بلادي وملا هي عمري ما ننساها، ندعي الربي باش يحميها ويعلي في اسمها. قرقنا زينة الوطن فيها نعيش فرحان، بالي متهني ومتمان وما نباتش ليلة جيعان، وفي بحرها نعيشوا في خير كان سلمنا من الدنفير. لا سلم الحي ولا قصير ولا خلى وراطة وسفير، نيسى قلاعي في الصبحية ونعلي في الكار شوية، تبدا الدنيا تجري بيا في لحظة نوصل للشرفية، نلقاها درينا معبية مصنوعة بيدي مقادية، وراطة وكحلة وامي ليا ربي كثر خيره عليا، وكيف تجي مسعد قرنيت سبيستها خبز وقليت وساعات شوية زميت، يا ربي بارك ويزيد، وكيف تجي مسعد الشيف معونها مرايه ومقداف، نراها نرمي المخطاف نبيع الشوك في 6000، وهذا بلادي وما تستغرب واللي ما سمعتوش اغرب، وباللي تحكي القول ونكذب حاجه الاسطوره اقرب، واللي رفع رايه البلاد في النقابه والاتحاد هما عاشور وحشاد، هذه بلادي بلاد امجاد بلاد الخير لكل اولاد، ندعي ربي باش يحميها من الاعادي ومن الفساد.
0: يا امين
1: ربي يحميها. هي
0: شكرك يا سيدي،
1: هو راهو كلامه صحيح.
0: انا حتى
1: مرتي قرقنيه
0: مش
1: قولك. اما بالمجد اللي يحكي عليه الكل ومن الحوت ومن الشرفيه ومن احسن حوته موجوده هي في قرقنا، في قرقنا
0: اي نسنيس.
1: لكن قبلت نسنيس
0: ايه،
1: لكن توا وين طلع الحوت وكيفاش غلا وكيفاش معناه مبقاش تنجم تشريه.
0: انا حلمت حلمه وان شاء الله خير.
1: يسري
0: براوي ما يفسر الاحلام ضيفنا. حلمت بك هديت لك عيبه قرنيت شيح.
1: الحلمه كذبه يا كي رد بالك ما تصدقهاش الحلمه.
0: الناس ناس ويل الناس ناس اي
3: الناس ناس الناس ناس عن اخبار الناس.
0: الناس ناس وبرامون فما مسؤول تغش شوي الأسبوع الماضي وكي تغشش. أنا قلت له الكلام اللي قلناه الكل صحيح، ورجاء أن نحب المسؤول زيد يكون إسبري سبورتيف، وقبل ما تتغشش أخرج وقوم بالواجب متاعك. مع تحية ليك مسؤول الناس ناس اليوم اللي في الاستوديو. قبل هذايا نحب باقة ورد اليوم البلدية العين اللي خذيت جائزة رئيس الجمهورية للنظافة. شابو باكي حاجة تبدأ سمحة ونقول برافو
1: بالطبيعة. احنا الناس ناس كيما هو في السلب في الإجابة.
0: لا أنت في السلب راهو تنسنيس. دورة طريق المطار ملاعبية والله، لجاء من الجامعة التونسية لكرة القدم يجوا لطريق المطار وتعلموا، تعلموا التنظيم، تعلموا الملاعبية شيء كبير. دورة الأبطال، والدورة هذه بدأت بتكريم المرحوم الأسعد الورتيني فقيد معتمدية صفاقس الغربية، ولد المنطقة عامر دريرة فقيد بلدية صفاقس. حضر فيها سيد الوالي سيد معتمد الأول كاتب عام بلدية صفاقس، العمد الموجودة أعضاء المجلس المحلي الإطارات الأمنية. محلة. والله العظيم الحومة أقوى عندي أنا من كل هذه. ضخموني
1: الجامعة التونسية تحبها تجي تعمل ستاج. هما البعض منهم ماشي يمشي يرجع للمكسيك ولا لامريكا شيء باش يتفرهدوا شويه.
0: الناس ناس يقول ظاهره كبيره ولات في صفاقس التدخين في المقاهي لصغار اللي اعمارهم اقل من 18 سنه.
1: صحيح.
0: اللي هو انترزي راهو على المقاهي ادخال الصغار هذوما بنيت بالفاب وليدات تدخين. راني نقول هذايا من باب راهو تدخين مضر بالصحه، وراهو بالحق الضرب على مثل الافه هذايا. كمل هل الكرابيله اللي ولات موجوده في العرس نتاعنا كما صار في القيروان وين ماشيين غلطه من الغلطات يموت لك شكون في عرس. هل فوشيك وهالشماريخ، تعرف الشماريخ تبدا تشد وتبدا طالع الشماريخ على التهبيطه نتاع اليد نتاعك تولي راهي عباره فوشيك. بالله احنا ساعات نبيعوها ونحرموها.
1: اي
0: شفتوا كده معناها تو ساعات تو ندوروا تو على الناس وممنوع الفوشيك. ما هو ممنوع البيع نتاعه الجمله باش مشكل الناس ناس
1: ممنوع جيبانه
0: يرحم والديك. محمد جبالي هبط فيديو قال لك انا نحب نخرج من البلاد.
1: علاش
0: محمد جبالي؟ لانه وصل لوضعيه تعيسه جدا، قال روحوا اوت من المهرجانات التونسيه. وعندك حق، راهو تشعل تلقى بالصندية اللي يطلع لك على مهرجان كارتاج، ينحي لك المريول نتاعه ويطلع على مهرجان كارتاج.
1: جماهير
0: اللي مالو رزمون سلاح مصباح، هبط قائمه والقائمة هذية اكتب فيها انه الفنان مش تعامل معاه بالكلمات قداش يخلصوا. اذا اغنية عاطفية خلصك مونتون، واذا وطنية خلصك مونتون.
1: هذا
0: حبيت نوفر صور تعيسة جدا. الصورة الأول لإسماعيل الغربي لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم اللي هبط فيديو والله بكاني قال لك أنا ملاعبي أعشق تونس ونحب تونس.
1: هي.
0: خوه توفى ما جاء حتى ملاعبي من المنتخب الوطني، ما جاء حتى مسؤول من الرابطة، وما جاء حتى مسؤول من الجامعة، خاطر أحنا مسؤولين يمدوا وجوههم في مناسبات خاصة جدا. أما الموت اللي من المفروض نكون الناس كل بجنبه ولا واحد موجود، ونكمل بهاللايف ولا من بيوت النوم. يا ولدي ما تعرفوش في الدنيا استر مصر الله، ولينا من بيوت النوم نبيعوا في الدبش، ولينا على سرير بيت النوم نوريه كل كبيرة وصغيرة، ولينا دخلنا يلزم بالحق هنا تكون فما قوانين صارمة، لأنه فما عبث كبير افيك لي انستغراماز اللي تحب تقول حاجة تعمل اللي تحب عليها، وبصراحة سيل الماء على البطيخ.
1: على البطيخ. وهذا كل رجل الأخلاق، إذا ما تكونش أنت عندك أخلاق يا مهدي.
0: أيه؟
1: أخلاق كيفاش أنت تحل دارك للعباد الكل؟
0: لا ولينا من بيت النوم العديو في الله،
1: مش معقول
0: وين ماشيين وين قاعدين نسوق
1: ولا يزمك تنتبه للصغيرات اللي معناها تقول له باي نحي البورتابل، يقول لك باي، بعد يدخل البيت وما تعرفش تعطي تفرج
0: وين الحولية. إذا مش نجاوز ربما حدود الأخلاقيات نتفرج على برنامج تلفزي ولمسين، اسكو ولينا نطرح على صغارنا اقل من 18 سنة عملت شي علاقات جنسية في السابق وعملت؟ يا ولدي احشمه، يا ولدي استروا مستر الله، يا ولدي شو قول لكم؟
1: عيب.
0: وين ماشيين؟
1: عيب الله غالب وين ماشيين.
0: يا ناس على بالك شكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني؟ نعطيك بصفة رسمية على بالو بهم زوز من الناس ورحمة والديك.
1: ايه؟
0: المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة القدم في الاسم متاعو فما حرف السين.
1: حرف السين.
0: اي سيدي ما نطولش عليكم برشا، 39 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح.
1: اعطينا المدرب شو اسمه.
0: في بعض الاحيان بنادم يربي ويخيب.
1: صحيح.
0: ساعات تلقى الثمرة الصالحة سيسري اللي تسعد والديها، وساعات تلقى الثمرة اللي تعمل فيه والديها. الاسبوع الماضي اللي ذبح أم أبوه في إحدى الولايات في تونس العاصمة من جراء هزت له وغيره وغيره وغيره. وين ماشيين؟ وين هالقوانين؟ وين تفعيل القوانين؟ وثلاثة أيام التالي في ولاية مجاورة لولاية صفاقس طرد أبوه وحطوا بحذا واحدة لم يصب الفضلات.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: أبوه هذا كأني به يحب ينطق وحب يتكلم وحب يقول للناس إنه ساعات تعطي حياتك لكبدك، لكن الكبد متاعك الدور عليك.

0: نسيتو بابا.
1: ساعات كان عديو الأغنية دوما ينجم المستمع الكريم يقول مواضيع نسمعها ديما. البارح برك والله كنت نعزي في شكون في البوم تاعو يتشلق بالبكاء في حالة هستيرية يقول لي بويا 3 سنين وهو مقعد لكن حستو في فراغ كبير في الدنيا. البو برنوس، البو الدنيا ما فيها، البو اللي ضحى عليك، البو اللي أفنى حياته عليك، البو اللي وقت أنت راقد هو يخدم في البحر، البو اللي غصرت الموت كل نهار قدامه، البو اللي أقسم بالله برشا أباء ساعات الباي متاعه ما يكلوش
2: أي
1: ويحط الباي متاعه ويقول لولده لا أنا كليته ما عدتي مقلقتني. سبحان الله نعملوا هكا للناس ركم تعساء. مسيلش النوعية هذية راهي تعيسة في حياتها، راو نهار آخر صغارك مش يرجعولك فيق اليوم قبل ما
2: تاخذك
1: السجادة ويفوت الفوت. ورد بالك على والديك. مطولش عليكم برشا، الوجه الآخر.
3: الوجه الآخر الوجه الآخر
1: الوجه الآخر والوجه الآخر اليوم يحضر معنا الجمعة اللي فاتت زميلنا جميل الشابي أحكى على كل شيء ما عدا الفن. الوجه الآخر دائما شخصية تعرفوها قريبة لكم، ما تحكي إلا على وجه آخر. زميلي وعشيري وخويا الغالي يسري براوي. يسري أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
4: بيك خويا وصديقي.
1: أقرب الميكرو عاد وانت هرب على الميكرو كأنك بتشوف كفرع. إيه
4: أهلا وسهلا بيك خويا وصديقي وزميلي وعشير عمري مهدي، تحية من خلالك سي منصف اللي عندي مدة ما شفتوش خاطر متقبلوش بحكم أنا يوم السبت
1: عندي راحة. هو النسناس وهذا النسناس صحيح ولا
4: نسنيس متاعه وسمح
1: به. زميلي يوسف البراوي إداري في إذاعة صفيق، تبارك الله العائلة إذاعية، الوالد الله يجعله في الجنة
2: الله يرحمه
1: هو اللي أعطى الباز متاع تكنيك في إذاعة صفيق.
2: سلهادي
1: سلهادي أميل أختك تبارك الله اللي خرجت مؤخرا وأحيلت على شرف المهنة. عزيز زيدا خرج مؤخرا أخوك وأحيل على شرف المهنة. وأيضا طبعا عندكم قريد العش اللي معنا اللي هو أسامة هكا ولا هيت. نبدأ حاجات ما يعرفوش الناس على زميلي يسري البراوي. أولا يسري كوارجي لاعب سابق في بدر العين.
4: وقبل بدر العين خضت تجربة من عمري أنا صغير.
1: أيه؟
4: أول ما دخلت التحقت بنادي سكك حديد سفاقسي.
1: ولد الرلوي أنت؟
4: أنا ولد الرلوي أصلا. أيه؟ عملت 4 سنين معهم. في ال4 سنين هذو مسان كتيتر وجه تحية اللي دربوني سي رمضان تومي الله يرحمه.
1: الله يرحمه
4: تحرز الله
1: سي رمضان كان عنده بريد التاي والعالة.
4: اي نعم
1: اي
4: جو اخر سي رمضان الله يرحمه سي محمد حرز الله سي مكي جربي سي صامت هذم كل دربوني. بعد جاء سي محمد صالح مفتاح وقت انتقل للسيساس
1: دودو اي
4: خاطر بحكم انا كنت دومي دروا هو الي دروا
1: اي
4: جنب عنا قال لي مرة كلمة مالية حبيت ناخذ الأوراق متاعي رلوي قلت ما حبتش لازمني وقتها بالقانون نقد عامين.
1: اي هو فوز اشترى اللي ما حبش
4: بجول التحية بالمناسبة. كاو مشيت للسيساس عملت معهم على البنك. معنى اش معنى على البنك؟ مش على البنك هو يتسمى في الفترة متاع سامو ذيب. بعد كي جاء بولو روبيم قال لي جور نون كاليفي ما يترنيوش عندي نقبض وقتها في شهريه للامانه. قلت في المباشر
1: نقبضها بعطها
4: مع البال وبيه حتى واحد نقبض في شهريه وناخذ في امتيازات على اساس نستنى في العام الثاني. العام الثاني وقت جات خدمه الاذاعه
1: وانت دخلت الاذاعه.
4: دخلت الاذاعه وسيبت شاورت شيخي طاهر عبدادي الله يرحمه قال لي قليل دائم خير من كثير منقطع. وقتها موجودة الفلوس لذا شريطة ضعيفة ولكن الحمد لله.
1: هذا وقت اشخط لذا انت يا يسري؟
4: عام 93
1: دخلت للصندار
4: ديت بالصندار وبعد مشيت قسم الشرائط درت عليهم كما بوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه مشيت
4: من الصندار. نوجه تحية للمرحوم الله يرحمه سي الهادي العكروثول متسبب فيها
1: سي الهادي العكروثول اللي ما يعرفوش الناس انه ياخذ ميدالية في الألعاب المتوسطية في رفع الأثقال.
2: في رفع الأثقال هو شامبيون دافريك.
1: ناس ما تعرفش التاريخ متاع أبطالنا في ذات سفيقس.
4: بعدها حاولت قسم الشراءات، عملت فترة مع سي عبد الكريم المحجوبي، الشادي الغريبي،
1: زميل عبد الكريم المحجوبي هو مدير وحدة التلفزة في صفاقس.
4: نعم.
1: سي الشادي نجالو تحية في الغرابة يسمع فينا وحيل على شرف المحنة،
4: تحية إن شاء الله. وليلة محمد رسول الله. بعد مشيت فترة للتكنيك، دخلت صلاة بولا يا عيرو،
1: عملت دربي التكنيك في الروبورتاجات.
4: مشيت في الروبورتاجات، سجلت، مشيت للحفلات مباشرة المهرجانات، مشيت للستاد، مشيت تكنيك في الستيديو 5. سجلت السي يوسف الشرفي وسي علي
1: الزهري
4: الثنائي هذا ياسر في التكنيك معناها.
1: وتوا في قسم الجوائز،
4: توافق شهاده قسم الجوائز اللي هي بالارشيف الاداري،
1: ايوه
4: اللي هي بالانفونتير
1: ارشيفك الورقه برجله. اغزل اغزل هيك المسموم يوعد.
4: لأنا محمد رسول
1: الله عليك يبيع الماتش معناها. وتوا تكور مع فريق إذاعة صفاقس.
4: نكور مع فريق إذاعة صفاقس.
1: بونتا تلعب نفي دمي،
4: اي نلعب اوفنسيف،
1: اي
4: والحمد لله اللياقه البدنيه
1: بركه. ما زلت تكور يا
4: ياسري؟ عندي اصحابي البرا نكوروا ديما
1: مع اسكندر السوايح، مع صاحبه برشا عماد شقرون اللي كان قبل. عماد شقرون ستاندريس في إذاعة صفاقس
4: للتاريخ يزمك تعرف.
1: اي
4: اسكندر السوايح وقت كنا عندنا موبيلات بيجو انا وياه ونمشيو لدار جده، كنا شويه نحيو شويه الذكرى نتاعو، خليو موبيلات من زوز موبيلاتنا، وحضرنا شكون عرس زميلتنا مليكة عزدي.
1: بالله انت واسكندر وشيموت على البقلاوه دو دو دو دو دو. يموت على اسكندر. شن ضيحك يا اسكندر في الاستوديو هنا لاباس به يسري. نبقاو دائما مع الوجه اللي ما يعرفوش الناس. يسري ما شاء الله عليه من حفظة القرآن، في ترتيل القرآن ما شاء الله عليه لأنه جوائز سنوية. يسري إمام جامع، زادة تبارك الله إمام جامع العجوزين.
4: رحالة أنا مش العجوزين بل كل مرة وين يبعثوني توا في جامع العجوزين. صليت في هذا الجوامع، بديت في جامع البدر، عملت في تقريبا 5 سنوات، جامع الفخفاخ طريق لفران، مشيت وين جامع جاموسي وقت غيب سي مبروك بوزيان.
1: انت تعوضه؟
4: نعوضه ما نجيبش نقول له لا. انت يجيني في الصيف وقت الخروج ودخول وكل شيء يقول لي راني باش نخرج.
1: انت
4: جيت تعوضني نعوض ندخل بخاطر
1: تبارك الله عليك. من الايام السماح ربما حاجه اول مره تسمعوها، وتبارك الله في حفظ القران الكريم. وصليوا اكثر من مره بحذاه سيرتو في رمضان في الشافع والوتر، معناها خاطر اول جامعه جامع العجوزين اللي كمل على بكري تقريبا 9 متاع الليل تكمل.
4: احنا بحكم ما نعملوش دروس على الاول والثمن نقسمهم على 3، واللي يصليوا ورايا الناس اللي تحب فيسع من تاخذ راحتها وكل شيء. دونك انا في سباق مع الزمن، نعرف الناس تغزل من قال اكثر ماشي ماشي تسمح.
0: احنا نعطيهم هو في العجوزين خاطر اكثريه تجار ويحبوا معنا
1: قلب البلاد العربي.
0: قلب البلاد العربي
1: وبعد يخرج يعمل كعبه من الفي ولا كيس وقرب صحيح ولا لا؟
4: لا لا بالفعل التجار نخذلهم بالاسباب خاطر يحلوا
0: بطل
4: ويجيو بحذايا جماعه اللي تبدا عندهم التزامات حبين الكرة. أقدر أقول لك
1: هذه. مسألش مسألش أحكي له على الكورجية اللي تبدأ أنت وياهم.
4: يجيو الكورجية.
1: رشيد بوعزيز.
4: سي رشيد بوعزيز. ما شاء الله.
1: عيمة شقرون. كل مركلة ملاعبية الكل.
4: بدون استثناء.
1: يسري اللي ما تعرفوش عليه الخال عنده صوت رائع جدا في المدايح الدينية وفي الأغناء وفي برشا وفي الإنشاد. سي يسري اللي اليوم لأول مرة مش اكتشفوك المستمعين الوجه الآخر. نبدأ بنزيد نبيه.
4: نبدأ.
1: سي يسري.

0: علي.
1: الله الله تبارك الله عليك يا يسري. بسم الله عليك. زيد زيد انا متشوق اليوم لاسمع الصوت بتاعك.
0: يسري عنده ميزه عمرك ما تلقاه مش متبسم وما يضحكش.
1: لا الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: وش هي بعد هذا؟
1: الحويجه الوحيده خذيته سناب في رمضان. حبيت ناخذ انه ائمه المساجد بعد شق الفطر كيفاش نلقاهم قبل ما يلتحقوا بالجمع قلت يغسل في الماعون. معناها كيفاش هكا ولا
2: هكا هو الاصل. انا سبيسياليتي غسيل الماعون.
1: لا لا سيدي الشيخ لا
2: الحمد لله هكا وهذاك
1: لحيت الحمد لله الحمد لله. معناها مغلوب على امرك ولا
2: كيفاش
1: مغلوب على امرك يا شيخ؟
0: لا من لا من تلقى نفسه هو شيء معناها
2: تلقى نفسه كل طيبه. اي كنت في دار الوالد
1: اي
2: انا ديما نعمل حاجتي معناها بيدي ولو انا مدلل حكم انا الصغير في العائله وكل حاجه ديني واصله.
1: والله هذا يا سيدي نواصلوا مع الانشاد الديني واعطينا حاجات فرد سيد المستمعين اليوم الصباح. الاختيار ليك يا سيد الناس.

بسم الله ما شاء الله. محمد علي من المملكة العربية السعودية من مكة قال لك بسم الله ما شاء الله ما قل لي يسري كي تسمع قمر سيدنا النبي تشيخ بصوته.

0: بسم الله ما شاء الله عليك تبارك الله عليك يسري ديما في المدايح الدينية ديما في الأذكار الخير والبركة. مشيت للسعودية مشيت للمكة مشيت للمدينة شو عندك صغيرات؟
1: عندي وليد وبنية ودي أحمد فرحني سنان
0: جحباك
1: اللي باك
0: اي
1: ان شاء الله مبارح النتيجة بتاع بنتي آمنة باس اون ديزيام
0: اي الحمد لله الحمد لله كي الذروة صالحة والمدام نجحت ولا زيتها
1: مادام ما في معينة ديما نجحة في التواضع.
0: قداش عندك من عام الزواج؟
1: من 2003 2002 على فكرة الدنيا قداش صغيرة
2: 24 سنة
1: سيمادي هو اللي نشط لي الحفل هو تقول الحفل اللي يحضر الحفل هذيك مش حفل
0: مهرجان بيه انا مش خلك كلمتين بوكي دو فلور هذا من لي لك انت لانك الورد سيسير مشاهدي المدامة ميساج تبعثه للمدام اليوم شحب تقول للمدامة سيدي الشيخ شحب تقول للمدام
1: المدام الله يبارك لها الله على خاطر هي اللي
0: يا سيدي الشيخ يا سيدي الشيخ ميساج فين ونحبه
2: يلا يلا ما تخافش ما تخافش
0: يا سيدي
1: مش يقول في شطر الثاني
0: أيه؟
1: أنا إن شاء الله ربي يعطيها القوة وربي يعطيها إن شاء الله نحب برشا المرأة ذي امرأة صالحة
0: ربي
1: جابت الذرية الصالحة وإن شاء الله نكمل وإن شاء الله المسار نتاعنا
0: ربي يخليك يسري الغالي هذا الورد زميلي يسري براوي هذه صورتنا هذا الصباح نتواصل بعد الفاصل
3: الحادية عشرة صباحا
4: إذاعة صفاقس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة برنامج تونس المهنية الذي تنفذه الوزارة في إطار التعاون التونسي الإيطالي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن التكوين المهني خيار استراتيجي للتنمية والتشغيل، مبرزا أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية، وجاء التحذير إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لأعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. في العالم، اعتدى مستوطنون إرهابيون يهود اليوم على طواقم في بلدية جنوب نابلس ودمروا مزرعة شمال غربي هذه المدينة، كما ألحقوا أضرارا بأراض زراعية في جنين ورام الله ضمن اعتداءات إسرائيلية مستمرة بالضفة الغربية المحتلة. توغلت قوة صهيونية اليوم في ريف محافظة القنيطرة جنوبي غربي سوريا وأقامت حواجز مؤقتة لتفتيش المرة هناك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة
3: سول جسمة دولة بيتينا
2: عشرة ديمة
1: السيف ضيف
4: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف
1: اشنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة
4: تستمتع وتربح الجائزة
1: من ساعتين للاربع ونص متاع العشية برد القايلة
4: برد القايلة استنى استنى ما تبدلش الموجة
2: ستوديو الصيف
1: ستوديو الصيف
3: صيف السنة دي ساح
1: محطات
4: ومواكبات للنشاطات الصيفية
1: من 5 لـ 8:30 متاع الليل
5: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
1: كل عشية من ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سعاد التركي أرملة المرحوم محمد التركي، والدة فاطمة ولميا وسماح وسلمى، تقبل تعازي اليوم السبت 11 جويلية إثر صلاة الظهر بجامعة الزهرة طريق سكرة كيلومتر 1 صفاقس. ولبى الداعية ربها تعالى المغفور لها بإذنه حبيبة بنت سالم غربال شقيقة الكراي مفيدة سعاد والمرحومين أحمد ونعيمة وزينب، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامعة العالية طريق العين كيلومتر 2 صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه الحاج محمد طمر والد صديق ناجح طمر الوجه الرياضي بالنادي صفاقسي، تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامعة السلام مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 8 صفاقس. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: ستة دقائق بعد الحديث متاع الصباح، أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي قاعدين يتواصلوا معنا. حبيت عزينا أيضا لمستمعين الأوفياء، الخونة الغالي هشام دمق اللي هو من المستمعين الأوفياء إثر وفاة والدته مفيدة القرقوري، الله يرحمها وربي نعمها بالجنة إن شاء الله.
2: أمين.
1: تعزينا أيضا لعائلة عبد المنعم السلامي، سي عبد المنعم كان ضيفنا في أكثر من مناسبة،
2: صديقنا
1: وأبونا الغالي سي عبد المنعم السلامي، الله يرحمه ويجعله في جنات الخلد يا رب العالمين. تعزينا أيضا لصديقنا والمستمع الوفي والأستاذ رياض اللومي إثر وفاية والده رشيد اللومي يوم أمس، وإحنا رأوا في تعزينا لأصدقائنا دليل قاطع على أنه عايشين عائلة واحدة إحنا وياكم على الدوام. وأيضا صديقنا عمر المهذبي يقول لي تعزية لمرت خالي حبيبة إش حيدر، وتعزية من جديد الخونة ناجح تمر اللي في أكثر من مناسبة كرئيس فرق وتطايرة في نادي سفيقسي كان سيد التتويجات على الدوام إثر وفاة والده الحاج محمد تمر الله يرحمه وربي نعمه بالجنة.
2: أمين.
1: سبعة دقائق بعد الحديث متاع الصباح ذكرني بالمسابقة،
2: نذكرك مناش نعمل
1: خاطر نعرفك نسيت، نعرف كنيسي على طول وانت
2: منسيش معاك الذاكرة دي ما فايقة.
1: هيت بابا هيت.
2: اي سيدي
1: ايه؟
2: من المعلوم ان عدد الجزر التونسية حوالي 60 جزيرة.
1: ايه؟
2: ما هي اكبر جزيرة في تونس والتي تعرف ايضا بجزيرة الاحلام؟
1: اي اعطيني الاجابة سيدي.
2: اي الاجابة
1: ايوه مالا غدوة.
2: الحل جزيرة جربة.
1: ايه؟
2: تقع جزيرة جربة في جنوب شرق تونس في خليج قابس، تبلغ مساحتها 514 كيلومتر مربع، وتعد أكبر جزر شمال إفريقيا، ويمتد شريطها الساحلي حوالي 125 كيلومتر، وتلقب بجزيرة الأحلام. أدرجت جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو في 18 سبتمبر 2023.
1: وانا مانيش بعيد عليك برشا باعتبار قبلك شوية السؤال متاعي المطروح كان واضح جدا، قلت
2: كم عدد
1: حكيت على كم عدد جزر قرقنا. جزيرة قرقنا هي عبارة عن أرخبيل من الجزر يمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي على مسافة 40 كيلومتر، يقع شرق البلاد التونسية على مسافة 32.7 كيلومتر من سواحل صفاقس. يتكون أرخبيل قرقنا من جزيرتين رئيسيتين هما الغربي والشرقي، وجزر صغيرة هم الجريمدي الرومدية أرقيدية سفنو شرمدية شهيمة قبلية الجبلية الفروخ فركيك بالغرسة الحاجة حميدة والازداد والجزير. بالذكر أن الأرخبيل يحتوي على جزيرتين مأهولتين فقط هما الشرقي والغربي.
2: تعرف الجزر هذه أول مرة نسمع بهم يا مهدي،
1: ويزمك تزورهم في قرقنا.
2: نجم نوصل لهم قرمدي رومدي الرقادية سفنو
1: بإذن الله. جزيرة الأحلام توصلها بقلبك وبحبك وشوشو القلب يوصل، إذا أنت ما توصلش القلب متاعك
2: لا لا القلب وصل على خاطر عندي القلب في قرقنا.
1: أنت والله العظيم ذر تخوف اليوم. الجوائز من أهداء عبودة إكسبريس 150 دينار حزام القيد محمد، وإحنا ماشيين للتنيور 20 436 300. لبلابس حن تونسي فور لحطب يعطينا بانوز ويعطينا المقلوب ويعطينا التاكوس. عبودة ثنية تلقاوها زادة في قلب الشفار، تاخذوا الفطور وتاخذوا العشاء، وأيضا تتفروتي مع تحية الخليل إجمال 98 239 319. كيوي بانين الفريز سيتروناد لاناناس ورانج المانجا سيتروناد نعناع فروي زادة تلقى جوافة توا بالاناناس والخوخ، وتلقى الكوكتيل ويدوم الكل في ديكونيكت هكا دبابس صغار
2: وكله فريش.
1: شنو هو فريش؟ تتبنن
2: يا عيني،
1: تتبنن مع توتو فروتي ومع خليل الجمل.
2: وهذا اللي مش يعملوا الإجابة على شنو نلقاهم
1: هذوما بعد شوية نلقاهم على الصفحة الرسمية لإذاعة فيقس. لكن قبل هدايا تحية مرة أخرى لزميلي أمير الجموسي اليوم على المستوى الإخراج الفني، تحية خاصة جدا لغرفة الفار دكتور عبد المنعم الجمل عامل فينا عبد المنعم
2: كونفيرمي.
1: لا لا قال لي ما هوش أرجو قال لي يسري براوية في الأرجوم الساعة.
2: لا لا لا لا لا لا
1: تو على بالك انه الحكام ينجموا يدخلوا بورتابلواتهم وامورهم لاباس؟
2: كيفاش؟
1: مالا مالا كيفاش تتصبلوا الصبه في غرفه الفار؟
2: ابي
1: مالا
2: وفي الالعاب العالميه وقع هذا ولا لا؟
1: لا في كوب دي موند يمنع منعا باتا ادخال الهاتف الجوال.
2: وحنا
1: اما في تونس يسمح ادخال الهاتف الجوال.
2: لي
1: معناها الاتصالات ما باش نكلمك انا هكا باللاسلكي. اي سيدي تعرف نوعدو، اعطيني مبروك، اعطيني مبروك، حطني نهني الناس الكل. مش نبدا بخونا محسن الطرابلسي، اليوم عنده 50 سنه زواج
2: ما شاء الله،
1: نصف قرن كفاح
2: ما شاء الله،
1: نصف قرن حب. قلت له بابا الغالي اعطيني شنو هو سر الحياه الزوجيه، قال لي اعمل روحك اترش تعيش يا ولدي، انت لا تسمع وهي لا تسمع، تولي لاباس. ربي يكمل عليكم. فاطمه بن عمر تقول لي تحيه لبنتي اسلام العموري، عيد ميلادها 26 سنه. ايضا حسن عاشور وزوجته زهره بن مسعود جو قرقنا يقول لي تحيه كبيره برشا لفوزي عز الدين وزوجته اكرام بمناسبه نجاح نادين عز الدين، ربي يكمل عليكم نادين عز الدين وان شاء الله بالافراح. ايضا هديه الحامي نقول لها مليار مبروك، التهاني من اخوها هاني الحامي بمناسبه التخرج مهندس اعمال بمعدل 19 فاصل. سعلي الصامت يقول لي غنيت مبروك، تعرف شكون نهديها؟
2: لشكون؟
1: يقول لي نهديها لزوجتي القرة عيني
2: ما شاء الله،
1: لاني قال لي انا على خلف التوانسه الكل انا الانسان الوحيد الكل ما نصب على مرتي نرى يوم عيد.
2: ما شاء الله الحمد لله، يخدم بزيت فرنطه.
1: لا سعد كمون تحيتي لك لا سعد. خونا المنجي العقربي نحب نقوله بسم الله عليك وربي يلطف بيك. تحيه لخونا قيس دريره اللي هو من المستمعين الاوفياء بمناسبه نجاح ابنه بامتياز في دوره المراقبه. تعرف الكنترول فما بنيه تحت 58 جابت في الكنترول 15-50 بسم الله ما شاء الله. هذه دورة الأبطال ودورة التحدي. فارس العيادي وياسمين غربال مليار مبروك النجاح في البكالوريا من مامي صباح المنيف. سي عبد الرحمن قرطاس نحب نوجه له تحية، مدير معهد 9 أفريل، نجاح 93.33% شعبة العربية
2: ما شاء الله.
1: والله يا سي عبد الرحمن شابوبا وبسم الله عليك وبرافو عليك. فتحي المعالج الوجه في النادي الصفاقسي، رامي المعالج ولده نجاح في الباك، برافو فتوح وربي يعطيك قلبك، قلبك سمح وربي يعطيك الخير. خونا ماهر قاسم تحية لبنته ميسة قاسم، النجاح بامتياز في المناظرة الوطنية لدخول لمدارس المهندسين. بن ولد العم الدكتور فاضل قاسم وربي يشفيه وهو زوجته سناء، نجاح نور قاسم بامتياز في البريباراتوار والالتحاق بالمدرسة الوطنية للمهندسين. الياس العايدي ألف مبروك نجاح بنته بيا في البكالوريا. فيصل العجمي مبروك نجاح لينا العجمي في البكالوريا. رشيد بلغيث مبروك نجاح بنته ولده هاني بلغيث، رشيد بلغيث هاني بلغيث في البكالوريا. نورهان القلال مليار مبروك نجاح بنتها في البكالوريا. خديجة قوبعة، خدوجة قوبعة الغالية حب نقول لك مليار مبروك يا خديجة ومحلاها صهريتك السمحة. بابا حسين قوبعة وأمك زادة كيف كيف تقول لك مليار مبروك وربي يكمل عليكم. دار الغربي ودار قوبعة يقولوا حسين وقتنا منى لخديجة قوبعة مليار مبروك. وفوزي ويلي يقول لي مليار مبروك لفارس بن عياد وياسمين غربيل النجاح في البكالوريا.
2: كيف كيف زاد ثم نجاحات سليم الزوج وسلمى السلامي هني وبنتهم ريحان الزوج بالنجاح في البكالوريا. كيف كيف نبيلة داود تهني حفيدتها سمر التومي بالنجاح في النوفيام وتهني بنتها سناء داود وزوجها أمين التومي. لكن عندي تحايا خاصة سبيسيال ليلك وللبرنامج يا مهدي. نجوى الطرابلسي من قباطة البلدية، ذوما ناس نمشي لهم مش عخاطر يعرفوني، ناس قاعدين يخدموا كما راهو ننقذوا كما نوهوا بالكفاءات متاعنا وبالإدارة. نجوى الطرابلسي من قباطة البلدية تسلم على مهدي وعم يوسف وخالي سعيد. سامي العيادي من القباضة المالية ويعرفك مليح يسلم على أسرة البرنامج يخص مهدي خالي سعيد وعم يوسف. كيف كيف بني أبو دبوس من بلدية البساتين تسلم على كل أفراد أسرة البرنامج وتخص مهدي قاسم.
1: عنا برشا مفاجآت، بسمة بن صير ومير الهدار يهنيوا بنتهم إسلام الهدار بالنجاح في البكالوريا، ويسر وأحمد يقولوا لها احنا فخور بيك يا إسلام يا بطلة، وكل عائلة بن صير وبن كريم وخاصة الأم عايشة بن صير، الأب كثير بن كريم، الأخ ربيع بن كريم يهنيوا رنين بن كريم بمناسبة نجاحها في البكالوريا، يقولوا لها فرحتنا بنجاحك يا رنيم. أيضا تهاني توصل دائما عن طريق الواتساب. نحب نهني مريم الكلابي خوي علي الكلابي بمناسبة نجاحه وتحصلوا على جائزة الماجستير يوم أمس بملاحظة حسن جدا مزيدا من النجاح والتألق. دانيال ويلي نحب نهني بنتي إسلام شعبان بنجاحها عقب التخرج العام الجاي, ونهني شهدة رابلسي بالنجاح في البكالوريا. نورهان القلال تحية الإسلام بنت صديقتي نرجس بالشاوش نجاحها في البكالوريا, والحمد لله بنتي أدميز من جدتها فوزية القلال إيه اللوزي وجدها محمد وكافة أفراد العائلة. شيخنا ناجي بوقدر يقول حبيت نذكرك بالتلميذة نور عروس اللي نجحت في البكالوريا الدورة الثانية وتحديت الإعاقة في السمع والنطق, نحب نجيبها جمعة جاية يا شيخ ناجي. به ندو الدغري يرحم والديك يا مهدي حافظ الحصيري تحيتي ليك. شكرا العادل لرقش يقول لي مليار مبروك كل الناجحين في امتحان البكالوريا. تحية كبيرة برشا ليهودا حراث بسم الله وما شاء الله كل الناجحين في امتحان البكالوريا. سعاد القلسي مرحبا, هدى المقني تحيتي ليك, أنور القرقوري, لميا المهذبي, نبيل بن شيدة يقولي تحية لسائق التاكسي اسمه لمجة طلعت معها اليوم رجل طيب ومحليهم الناس الطيبة ومحليهم الناس الخير. شكرا لكم الناس كل. وينها جو العريس؟ وينه جو العريس؟ وينه جو العريس؟ أعطيني مبروك العرس عليك يا سيدي.
2: تو القفص الذهبي
1: القفص القفص تو
2: القفص تو القفص الذهبي يبدا باب محلول متى القفص ولا مسكر؟
1: والله انت ما دامك داخل القفص تقعد ساكت يا الخال. حافظ الخروبي يقول لي تحيه لهنا الخروبي وتحيه لحمادي النيفر البنوته جوليا النيفر. هنا الخروبي النيفر وحمادي النيفر جوليا النيفر مليار مبروك من بابي حافظ الخروبي ومنيا بوسنينة. أيضا العريس حافظ الخروبي منيا بوسنينة الهيثم الخروبي فرح بن عمران عرسهم إن شاء الله نهار 15 جويلية. أيضا الأميرة والعسل على طول بنت الخالة منيا فروخ هي وعلي بن رمضان تحية للبطل يوسف بن رمضان وأميرته ملكة قلبه أميمة الخرديني بمناسبة الدخول القفص الذهبي. أيضا مبروك لسحر البكوش محمد العكروتي ولدها نجح البكوش إن شاء الله نهار 12 جويلية الفرحة بنزول متاعهم. أيضا ريما جبال بنت الجزيرة وبنت العطاية هي وعماد بوغري والدخول القفص الذهبي.

0: جونا اليوم مش يكون طاير بإذن الله. زوز مفاجئات من العيار الثقيل، نقول من العيار الثقيل، تكتشفوهم بعد شوية بإذن الله. تحية للناس الكل اللي قاعدة معنا، تحية لكل مستمعينا الأوفياء. إن شاء الله نلقى فعل خير، حشنا بربع كراسي متحركة إن شاء الله يا جماعة. والله العظيم أقسم بالله يبيتها في شاني صباحة في شان. عندي زوز وليدات يلزمهم تدخل جراحي على مستوى الزويد، معناها عمليات في الميل 500، وزوز هذي واحد أمه متوفية واحد بوه متوفي، معناها زوز يتيم. إن شاء الله نسوي لهم وضعيتهم، والوضعية الثالثة هي زوز الرأي الطبية. أنا أقول لكم 70-164-280. فريد الأمير والعسل موجود في استقبال التليفونات، فريد هو اللي إن شاء الله يزيد يفرحنا. 70-164-280، وديما نقولوها يبيتها في شين
1: ويصبحها في شين، هو عظيم الشين.
0: بعد شوية عنا دو سوربريز من العيار الثقيل،
1: مش قولك عليهم مع البليش بيم.
0: انا ما حبش قولك عليهم خاطر انت
1: تخدم في الخفاء.
0: لا وانت تكشف ياسر حاجات.
1: ايوة
0: انا معاش نعطيك الامان. ناس ما لقلك المدرب الجديد للمنتخب الوطني في حرف
1: سين،
0: الله أعلم. ما أقول لك حد شيء، والله نعطيك برشا أخبار سبحان الله.
1: يا ما دياتنا صحيح.
0: لا لا فما برشا أخبار
1: يسمع فيك المستمعين وماذا بهم رأيكم.
0: وحكينا على نبيل كوكي، بالله تحية محمد الكوكي ملا رسالة كبيرة بعثها فيها محبة كبيرة للسيد المستمعين. حطي نوجه تحية كبيرة برشا لمستمعينا بونجور مهدي فرحات خماخم، تحية ليك يا فرحات، شكرا ليك، وإن شاء الله نرجع لك الميساج متاعك بعد شوية. وأيضا خديجة زياني تقول لي حبيت نعمل تحية نجاح الولد ماهر خويا نجاح ولده محمد الأسعد في البكالوريا، عمته فوزية وخديجة كيف عائلة الزياني الدربيلي، إلى محمد الأسعد الزياني نجاحه في البكالوريا يعيشك ويفضلك، كيف عائلة كمون وحمزة، إلى الأمورة خديجة كمون نجاحها في البكالوريا. نوري العوي مرحبا، صباح الخير مهدي، أحكي شوية على رخص اللواج. ولا حسب ما سمعت إن شاء الله الأسبوع القادم تبدأ تخرج الرخص، وإن شاء الله يتم التسريع. عندكم مليار حق، وتحية للسيد المسؤولين، حتى المسؤول راهو زيدا مشغل الناس واللهم إني بلغت.
1: أيوة
0: صباح الخير مهدي، نحب نهني بنت أختي، بنت أخت زوجتي ياسمين برباح سيزيم، وبنت خويا رستم ضيف الله بكالوريا كما أنا. نحب نهني بنوت عسل سمحة ديامونتا اسمها ياسمين الكيلاني اللي نشحت بامتياز كبير برشا والتحقت من مدرسة حي النور ياسمين الكيلاني، ومشي طول لليسي بيلوت ياسمين وأمها ربع الخربيش وبوها أحمد الكيلاني وجدادها الكل اللي ناجي الكيلاني ونورة واردة نورة منيرة الاثنين مع بعضهم، وأيضا محمد الهدي خربيش وراضي جميل، الكل يقولوا لها مليار مبروك النجاح محلك. وهذه ياسمينة بوسة من عند عمو مهدي. مش عادي لك أغنية لهنا قبل هدايا جودة الطريقي محمد وهندا الوالدين يهني وسامي الطريقي، لا وسامي الطريقي الجد ونجلة

0: ختان يسري بن جويدة ونقول له مليار مبروك. شوي لغلط سبيت البوه ولا تبغيتين. يا رب يعدي لي على خير. يا سيدي
1: الممرن سين شكون؟
0: صابر بيعي حاضر
1: بالصادق. يا صابر
0: صابر يغني لك على سي اس اس
1: بيعي.
0: اما صابر مش كان يكمل يعمل لنا حفله على سي اس اس؟
1: ايوه مدخول على سي اس اس. هو قال راهو قال ما نعرف صحيح ولا
0: يسمع فيها سي سلاح رقيق يقول لي مهدي راهو تحكي على كل شيء. الضو وانت طالع على الشفار ظلام دامس.
1: صحيح
0: ظلام دامس وانت طالع على الشفار وظلام دامس وانت طالع على الحي النور. اي صابر وينو؟ وينو صابر؟ انت وينو صابر؟ اي صابر اسمع صابر يجنقل على سي اس اس. وتحية لكل من يعشق السي اس اس وكل من اللي متى ذي قاعد يعمل فيه حركات للسي اس اس
1: ان شاء الله.
0: ومهما كانت الحركات كلها عشقا وحبا للنادي وبرافو للناس اللي تعشق الجمعية وتحب الجمعية وخاصة في الظهر. فهمتني؟ تحب الجمعية
1: يا ناس ناس.

0: الله الله سيس وسلام عليك سيس. تحية للناس الكل، فرحان برشا بتجاوب الزملاء الإعلاميين، فرحان برشا كي نلقى زملاء الإعلاميين يستريفون يقول شابوبا على الفقرات اللي تعملها. أنا مش قول لكم ليميسيون تاعنا سبرينت توا مش تكون أقوى ما في الحصة النص ساعة الأخيرة. حبيت نبدأ اليوم، الأسبوع الماضي عملنا تليفونات، حبيت نعوض التليفونات بمادة أخرى وهذا بطبيعة اجتهاد. شكرا من أعماق القلب لصديقي وخويا الغالي وديع السيالة، يقول لي زوز كراسي متحركة أني جايبهم لك في ثنية، وشكرا لفاعل الخير اللي خذاهم. شفتم أحلانا أحنا توانسة
1: كثر خيرهم،
0: أقسموا بالله لكيفنا حد، وفي وقت الشدة ما فم حد كيفنا. تحية من أعماق القلب لأمير من الأمراء الإعلام خونا الغالي وديع السيالة، وتحية كيف لزملائي أمير تبارك الله عليه اليوم الجاموسي. اي امير جاموسي برافو يا امير، وتحيه خاصه جدا زيده نحب نوجهها من اعماق القلب لزميل اخويا الغالي منعم الجمال تبارك الله عليهم. ايضا يقول لي بن عمي صباح الخير، فويت نتاع ما عنده 20 يوم تكلمنا عليه وما جانا حد، زنقه الجريبي طريق قرمده. فويت نتاع ما ونقعدوا كيما هكاك، علاش علاش علاش نوصلوا كيما هكا؟
1: لكن ثم فويت نتاع ما كيما ثم قطع مياه، لو كان تبدا نقطه ما بين الأربعة حتى الثمانية متاع الليل في حمزة
0: لحديش،
1: في مركز حمزة في الخليج
0: لحديش ونص بحذية بوكي دو فلور. اليوم ترو بوكي الأول يسري براوي، البوكي الثاني الأميرة من أميرات البكالوريا، أقنعت أمتعت أبدعت تحصلت على البكالوريا عن جدار عن استحقاق، أجلت لدورة المراقبة لكن تحديت المراقبة. البنية هذية كانت رائعة جدا، هي ابنة مدرسة المكفوفين باب الغربي صفاقس، مشيت إلى المعهد مدرسة الإعدادية 18 جونفي، تحولت لسي تكنيك، قرأت الأداب سنة تحت كنترول، لكن صحيح غاب البصر لكن القلب قاضاوي على الدوام.
1: تحضر العزيمة
0: نقول لها حطني، قول لها مبروك الباك بالغناية، حطني قول لها 2000 مبروك، حطني قولوا لها يا رائعة يا مبدعة يا عسل. بالحق كل لغات العالم نحب نقولها لك، نحب نقول لك مبروك، نحب نقول لك يا عسل النحلة، محليك ومعزك ومغليك. ضيفتنا اليوم بطلة البكالوريا اللي هي أمنة بن سعد. أمونة شنو أحوالك؟
2: صباح النور الحمد.
0: صباح الورد. شبيك حشام أمونتي؟ يا ابنة أنا كي غزرت لك قلت هذه تقرأ سيزيام تقرأ ستيام، صغرونا أمونة أوكي. يتفرجوا فيك توا وتبارك الله عليها، يا الصورة قاعدة وصلتكم بالناس كل، بسم الله ما شاء الله عليك.
2: عايشك
0: عايش نحوي لك، هيتنا تعرفوا عليك أمونت.
2: ابنة بن سعد 18 سنة بكالوريا.
0: أي الباك السنة كيفاش تعدى؟
2: الحمد لله. كانت صعيب، عام صعيب، أما الحمد لله.
0: كيفاش كان صعيب؟ احكي لي.
2: كان يعني صعيب حكم ظروف صحية كل ما، والحمد لله.
0: بي انت ملت ولدت كفيفة؟
2: لا.
0: وقتاش؟
2: من 2022 ولدت كفيفة.
0: كنت لبس عليك معناها؟
2: اي بق مش 100% شوف، أما عين برك، أما كنت صعبة لبس يعني.
0: وتوا؟
2: لا جملة
0: لبس، لكن القلب متاعك أنا مش نصفق عليك، أنا مش نصفق عليك. قاعدين في المباشر مع تحية المنعم، نعش منعم زيد يعطيني الكونفيرماسيون الأمور متاعنا 5 على 5. أنا حبيت نحكي معاك على هذا التحدي، نحكي معاك على هذا النجاح. السنة كيفاش تعدى العام؟
2: والله كما قلت لك صعب، تعدى الصعيب، أما أنا حاولت أني نعطي يعني بذلت كل مجهودي والكل بس وصلت للنفيطة والنتيجة هذه الحمد لله.
0: أنا حبيت نوجه لك تحية سي نبيل التريكي اللي هو مدير مدرسة المكفوفين بصفاقس، سي عبد الرحمن قرطاس نحب نقول له شابو سي عبد الرحمن، لأنه 93.3% نسبة النجاح في شعبة البكالوريا أداب. سنة كيفاش تعدى يا عسولتي الغالي؟ هاي نقول لك يا بنتي ولا بالحق قول القرآن حس بك بنتي. هاي احكي لي سنة كيفاش تعدى؟
2: كيفاش تعدى والله
1: صعيب.
2: اي صعيب صعيب،
1: مراجعة
2: اي من اول العام يعني كان صعيب والكل، عطيت بذلت يعني مجهود وحاولت
1: مع مساعدة العائلة
2: أكيد. أي أكيد وقف معي أكيد عائلتي ماما وبابا.
0: أسمي الماما ماما اسمها
2: ماما فاطمة.
0: ماما فاطمة تحيتي ليها.
2: بابا طاهر.
0: بابا طاهر شيخدم بابا
2: نقد ضاء ترانسبورتر.
0: ربي معاه عطينا غنين للبابا بعد شوية حاجة البابا وكعندك الخير والبركة. وماما تعرف بوك وأمك هم الدنيا وما فيها
2: أكيد صح.
0: بابا وماما إذا ربي خذلنا العينين أمنا هي العين اليمين وبابا هو العين اليسار. هما شكون يهزك يومين للليسي؟ شكون يتحول معاك يمشي معاك؟
2: جدي معيط له بابا.
0: يا عيني على جدك
2: اللي خطر هو اللي بالحق من اللي عمري 6 سنين حتى يكسل الاخر نهار في البكالوريا هو يهز ويجيب و...
1: شو اسمه جدك؟
2: بابا احمد.
0: بابا احمد. انا قالوا لي الباك كنترول كيفاش عشتوا؟ قديش تحط معدل انت في السيسيون الاولى؟
2: 8
0: فاصل
2: 0.4.
0: اعطيني هيك اللحظات وحظل لي مع اروعك زياده اللحظات اللي جاء المساج. شكون اللي اكتشف اول واحد المساج؟
2: المساج الاول ولا الثاني؟
0: المساج الاول نسيه. اعطيني المساج بتاع الجهه
2: الثاني انا.
0: اي كيفاش المساج وقتاش وصل؟
2: والله جاء على غفله هو ما في باليش اصلا وقت الريزلتا كنت راقد اصلا وصل المساج.
0: اي
2: وقتها بحذايا جاتي انا اقرا في المساج مش مصدقه.
0: اي
2: أول واحد عيطتي بابا كي تجري البابا.
0: عطيني المساج كي جاء كيفاش عيطنا كيفاش شعبنا يأمونا
2: عيط وندور في الدار
0: عيط وندور في الدار نجحت شيخ أمك تزغرت بوك شيخ فرحة كبيرة. قد جمنا 10 فاس قديه
2: 40
0: عملنا نقلة نوعية تبارك الله براتيكمون 2 بوان. وانتي موسيل انتي أدب هكا ولا
2: ايه.
0: فلسفه والامور لباس العربيه الامور مشيت لباس وكل شيء
2: الحمد
0: مشى
2: لله.
0: لباس والحمد لله. قالوا لي راك فنانه. اي انا باش نغني نحي لك شويه الحشمه نتاعك. هات لي اي هات شوف تغني لي
2: غني لي شويه
0: غني لي شويه اي

0: بين عيني عطيهم لك على طول.
1: اعمل
0: موسيقى. زيدني حاجه اخرى زيدني حاجه اخرى زيدني. قالوا لي عندك اغنيه العيله اللي ما تشوفكش تبدا تعبر بها صحيح ولا لا؟ اي اعطيني اغنيه اخرى. الله معانا اعطيني حاجه وربي كرمنا بنجاح في الباك عسل النحله. انا فرحان بيك انت النموذج الوحيد السنة اللي تحديت الصعاب ونجحت وتمنيت.
2: ما حد شيء صعيب بالعزيمة
0: ريش صح ريش. فما ناس تبدا فادة وتبدا يائسة ولا باس. ربي معنا ان شاء الله.
2: ربي واسع وكبير.
0: مش يهدي لك عمو مش يهدي لك عمو امير. هات لنا يا امير هات.
3: ما اروع
0: ما اروع ركة انت عسل
3: اغرب من الخيال.
0: انت ما اروع وانا محضر لك دي سيربريز كبار.

0: اي قل لي وين مشي انت وفي القرايه ان شاء الله؟
1: والله نسيت نعرف هي الموسيقى كهواية ما يمكن تكمل معانا للمستقبل
0: بيه ممكن. أي لالا عندك شي حويجة سيربريز أغنية؟ أنا حسي سيرتو وحسن ناجي كوكتيل الله معانا حاجتي بيه لأني عندي سيربريز مش أقدمها لك اليوم. أعطيني أغنية أخرى نحب نسمعها بصوتك. شنية الأغنية مش غنيها لعمو مهدي؟
1: كما ربي عطاني بك
0: ربي عطاني إيه هيت
2: كل شيء بك
0: وربي عطاني إيه هيت إيه. عطينا نسمعوها لهنا يا يمير إيه.

0: الله الله الله. انا مش ندلع عليكم الاولاد لهنا في البلاتو، النجم قربوها بحذايا لهنا خاطر عندي سوربريز مش قدمها. النجم امير ومعذره لزميلي منعم ميسيلش كرسيها مش نقدموا لهنا لاول مره هكيك في البلاتو بالحق. حط حط على الكرسي ودز بها الكرسي. انا مش ندلك وسافاجئك الان بمجموعه من المفاجات بنتي الغاليه، مش نحملك انا على طول باعتبارك والله العظيم حاسس انه والله بنتي بجنبي. قبل كل شيء الخال تفضل لهنا، انا مش نمدلك بوكيدو فلور هدايا ليلك انت، وانت اغلى من الورد الموجود لهنا. مش نمدلك حاجه اخرى، زعما شنو هي الحاجه الاخرى؟ انا مش نمدلك مبلغ انفلوب فيه مبلغ فيه 500 دينار، ومش نبوسك من جبينك لهنا مبروك النجاح في البكالوريا. وتحيه لصديقنا فوزي ما غير ما كمل باش ما قلقوش لهنا، قال لك هذوما ليلك انت. نزيدك ولا ما نزيدكش؟
1: نزيدوها.
0: اعطيني بالله اعطيني اغنيه الله معانا ولا يفرجها المولى، هات لي يفرجها المولى. تحب نزيدك حاجه اخرى ولا؟ انا شيخ اليوم باش نعديك انت قصه للناس، للناس اللي قاعده تسمع فينا، وللناس اللي قاعده تفرح بينا، وللناس اللي اسمعها اسمعها تعرف تغني يفرجها المولى.

الله الله. أي نبدأ عندك مبلغ قيمته 1000 دينار من خونا رياض الرقيق اللي إن شاء الله نهار الاثنين تتسلموا بأمور قانونية وأمورك لباس، ونعطيك الآن السوربريز الكبيرة. أنا نحب نحملك ونبوسك وبالحق فرحان بيك. تعرف شنو السوربريز الكبيرة؟ تحية لفاعلة الخير اللي مش تتكفل بدراستك الجامعية من ألفها إلى ياءها السنة القادمة. برافو عليكم. أي حاجة بالنسبة للدوات بالنسبة للقراية أمورك جارونتي العام الجاي، لأنك أنت رغم كل شيء تجاوزت الصعاب، وراهو أنا فرحان كي نتجاوز الصعاب، وفرحان باش نقول شكر لأصحاب الخير. تحية لرياض الرقيق، تحية لخونا فوزي، وتحية برامول بنوتو اللي قالت لي مهدي البنية راهي عندي أنا العام الجاي، وما زالت المفاجأة إن شاء الله في الثنية. مبروك، هذه الأمانة توصلك لهنا. الأمانة الثانية نطلع أنا وياك والوالد متاعك نتسلموها نهار 30 إن شاء الله، وأيضا القراية متاعك اللي مش تقراها موزيكا أي حاجة، انسى أدواتك وانسى تكاليف القراية متاعك. اسمع اسمع الغنية، زيدة زيدة الغنية، اسمع الغنية في هالدنيا.

0: قاعد في امتحان البكالوريا مش تكمل بغنية قبل ما نمشي للضيف اللي بعده. مش تغني الغنية تاوي، غني الغنية.
1: إلى حضن أمي.
0: إلى حضن أمي. بيه وانت قاعدة بجنبي. آي يا للا غالية.

الله الله الله الله. انا المساج الان لولايه صفاقس اللي ان شاء الله تكريمك يكون في ولايه صفاقس، واتمنى واتمنى انه تكون موجوده على ركح مهرجان صفاقس الدولي. والمساج مش نوصله انا ان شاء الله لسيد المدير والجماعه، تكريمك وتغني الغنايه هذيا على ركح المهرجان. هذوما الدوره التونسيه وهذوما التوانسه يا زملائي الاعلاميين اللي تجيبوهم في البلاتوات قبل البوز وقبل ما تجيبوا الانستغرامرز وغيره اللي قاعدين نهار كامل نعملوا في فوضى السمع. هذوم ناس يعلموكم التحدي في الحياة. برافو برافو وشكرا مرة أخرى الأمانة بن سعد.

0: 47 دقيقة بعد ال 11 متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لمريم لفقي من معهد الطيب مهيري نجحت في الباك. تحية من بوها علي لفقي، أمها سامية ضم أخوها الحبيب لفقي. تحية أيضا فاطمة غربيل بنت فاخر غربيل، سماح رقيق جدتها حورية فتحية هنيوة بالباك، وألف مبروك لياسمين غربيل بنت هنا والي وأنور غربيل. تحية للناس الكل اللي قاعدين معانا من يار، شكرا ليك. صباح النور، نهني ولد خويا اسكندر محمد السعديوي بمناسبة التخرج رتبة ملازم، وإن شاء الله في ما أهم. كوتش أحمد غربيل مبروك، بعتي بوكال من الجمس السبعه كيم بعد ليميسيون. هدى مرحبا بك يا هدى. ياسين قاسم يقول لي من الأب كراي مقني والأم نجلة الورغمي والأخت نيراز ونادين والجد شافية شقرون والخالة مونيا وزوجها ياسين قاسم والخال نجم الدين والخال حمادي والخال بشير والعمة حسيبة وفاطمة والعم ياسين مقني. ألف مبروك نجاح ياسمين. واو واو يا ياسمين، مليار مبروك نجاحك في البكالوريا. وين ماشي بكم الآن بطل تونسي؟ البطل كيفاش قدموا انت يا الخال البطل اللي قدامك؟
1: ما شاء الله، شوف البسمة اللي على وجهه وتبارك الله مفتول العضلات ما شاء الله. أما الاسم والكل مش تقدمه أنت، على خاطر أنت عملت لي هذه مفاجأة.
0: أنا مش محطه
2: في السيديو
0: أنا حطيت الورد قدامه لأنه اليوم مشيت متكريم ونحطه هو اللي قدم نفسه للسيد المستمعين.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي مهدي. شكرا لإذاعة صفاقس، هذه برشا مرات نجي لهوني ديما فرحان، تعلمت بها البلاصة هذه، كل وين يكلمني نجي نجي نجي طاير كأني سبورتيف. هذاك هو راه سبحان الله. الاسم فوز رزيق، بطل بارالمبي من ذوي الهمم، اختصاصي رمي الرمح. بدايتي 2004 حتى 2024، صاحب أرقام قياسية في اختصاص رمي الرمح، حامل الرقم القياسي 2008 بكين 2008، والعديد من الميداليات 2011 2000 بطولة العالم نيوزلندا 2012، الحمد لله يا ربي بالماريس كانت كبيرة برشا
1: ما شاء الله. هذو ما وين في الإعلام، هذا ما نحب وين في
0: لكن
1: الإعلام،
0: اللي ما
1: الإعلام هو مدرسة أخلاقية.
0: أنت ما زلت ما عرفت حد شيء، الحضور متاعه فوزي فوزي قبل أمير، نحبك تسمع بالباهي فوزي قبل، حط لي بالله ألف سلام عليك الصابر ربيعي من الكلمة. فوزي قبل ما يمشي لبطولة العالم يكتشف أنه مريض،
2: الألعاب الأولمبية
0: 2007 يكتشف أنه مريض بهك المرض الخبيث، عافينا وعافيكم الله. أعطيني اللحظات اللي عشتها فوزي.
2: هذيك لحظات والله بالنسبة لي أنا
0: عينيك فيهم الدموع طبعا.
2: أنا كنت أتذكرها، موش نتذكر المرض، راهو المرض يكون زادني قوة، زادني تحدي، زادني عزيمة.
1: يعطيك الصحة.
2: وقت اللي أنت يجيك طبيب يقول لك بون ولدي راهو سي مش مش مش تمشي المرحلة أخرى اللي هي مرحلة مرض، مش بون مش داوي ومش ومش تعمل يعني شيميو ومش تعمل كذا وكذا. أنا ما الحمد لله يا ربي، هذاك هذاك ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. راكي نحكي لك هذه أواخر 2007، يعني دخولنا 2008 نحضروا للألعاب الأولمبية 2008. كتجي أنت الطبيب متاع يعني جامعة وتجي يجيك رئيس جامعة ويجيك ناس يقول لك أنت سي بون ساي، براك ما عادش تنجم،
0: برا امشي على روحك،
2: امشي داوي على روحك. لكن الكلمات هذوكم خلي المرض على شيرة، هذيك ابتلاء والحمد لله يا رب. لكن كتجي لهنا خلي المرض تتقوى، يولي عندك ايمان، يولي عندك عزيمة وتحدي كارير. انا مش نضيعه، وانا الهدف متاعي انها العاب اولمبية، على خاطر 2004 اول مشاركة لي الالعاب الاولى البارالمبية 2004 في اثينا.
0: ما يكون كيفاش عملت انك تداوي تعمل في الشيميو وتترينا
2: هذاك قبل الالعاب الاولمبية؟ معناها بديت نحضره في الالعاب الاولمبية، روحت لصفاقس وترنيت هوني في المعهد، معنا نذكر المعهد، المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في ليسيبس. بكل صراحة هذيك الدار متاعي بكل صراحة، على خاطر نجحت فيه، ترنيت فيه وأنا مريض ونعمل في الشيميوثيرابي ونترنى ونهز في الحديد ونخدم، والهدف متاعي الألعاب الأولمبية بكين 2008. وبالله يقبل نقصوا شوية على الموضوع، نشكر الأطباء في الهادي شاكر، نشكرهم الكل والله نسيت اساميهم. اما وقت اللي هو انت تداوي وتحكي له اللي انا رياضي سبورتيف وبطل أولمبي ونحب نصل العزيمة، يجيني طبيب ويقول لي اسمعني ولدي، انت الالعاب الاولمبيه مش تجيب فيها ميداليه اولمبيه ومش تروح باذن الله بالارقام القياسيه، يزي في البركه سيبون برينا صحينا الوقت هذيك.
0: انا نحبك تحكي لي تو ايامات قبل موعد السفر مشيت للطبيب وعملت عينه والعينه خرجت لبس عليك.
2: الحمد لله انا وقتها مشيت عملنا لي كونترول، عملنا كل شيء، يعطوني جوابات وقالوا لي انت يلزمك توا ترجع تجيب لنا ميداليه. الحمد لله سي بون رجعت.
0: اعطيني نهارت اللي مساش من غير ما تبكي، نهارت اللي مدلك الطبيب التحليل وحملك لصدره وقال لك مبروك راك قهرت السرطان.
2: انت راك قهرته، برافو، يعطيك الصحه. وهزيت من الجوابات من هنا ومشيت للجامعه وعملت الرقم القياسي في ملتقى هنا ميتينغ انترناسيونال هنا في تونس، وارقام قياسيه ومشيت بها من بكين وروحت بالميداليه الذهبيه.
0: واو واو واو على الناس. لكن كي جيت وقتها فما شكون يلعب لكم المسؤولين؟ اوصل لي في عيني صحيح ولا
2: صحيح؟ انا كنت وقتها
0: هو تنحت او المسؤول
2: مشى على روحه
0: لكن أذنب في حق البشر.
2: شو عملك
0: بالله؟ شطب لك على اسمك.
2: أنا وقتها
0: اسمه يا عبيد.
2: أنا وقتها كنت ومزلت في قلبي الحكاية هذيك. علاش؟ أنا صحيح خرجت من هوني من صفاقس مشيت للمنتخب الوطني وعملت ميدالية ذهبية ووليت اسم المنتخب الوطني التونسي.
0: الله عطينا أغنية غالبك لطيف وشناق يمير، غالبك ايه كمل لي ايه
2: كمتني ولا
0: ايه اعطيني المسؤول وقتها شطب لك اسمك.
2: يقول لي بو انت يزمك ترجع لصفاق.
0: وشطب لك اسمك علاش؟
2: سي
0: عخطر انت ما حبيتش تقول له انت مريض بالكونسير.
2: خاطر انا مريض سي بو يزمك ترجع قريب لداركم خاطر انت سي مريض.
0: قال له انت
2: وانا حامل ميدالية ذهبية
0: هزز بطل العالم ويجيه مسؤول.
2: شنو هو
0: يا سيد الوزير؟ سيد الوزير هذوما مسؤولين ما يزمش يقعدوا في الهيكل الرياضية. الراجل هزز بطولة عالم ويجي مسؤول يقول له انت ايكارتي، كيفاش تمرض مرض سرطان؟ تقول ليش عليه امشي روح هذا مسؤول
3: عظيم كادري
0: هذا مسؤول. حتى هو تلاحظ
2: مش هروح فهمتي ولا
0: وقعت انت وكفيتك بعد الوزارة بلقب
2: كفأتني بارك الله فيها
0: منشط
2: رياضي.
0: انا نصفق عليك
2: منشط
0: انا توا اسمع الاغنية غالبك هذا السرطان اللي الناس خايفة منه. شو تقول له انت
2: يا ودي؟ السرطان يزمك تكون عزيمة. قول انا
0: يقول له غلبتك
2: يا ودي، انا غلبتك انت سيراني انتصرت عليك رام حاجة
0: فضل ربي سبحانه وتعالى.
2: شوف يزمك تكون اول حاجة عندك قوي. الايمان وقوي بالله قوي يلزمك تكون عندك عزيمة. يلزم العزيمة موجودة في كل شيء، في كل شيء، في أمراض كيف هذية، في أي مرض، في حتى تمشي في ثنية، في أي حاجة. خلي إيمانك بالله، خلي إيمانك وخلي عزيمتك قوية. وكهو
3: درس والله.
0: أنا السيد هذا حتى قسم في الهيدي شاكر يستعينوا به باش يعطي دروس للناس في تحديهم للسرطان.
2: تمنيت مش حتى سبيطار، تمنيت حتى لو كان الجامعة يجيبوا مثال اللي بعدنا كذا وكذا.
0: جماعة تكون
2: شوف التحديات.
0: جماعة تكون مثال
2: جماعة
0: اقرب شوي ميكرو.
2: جماعة المعاقين، جماعة رياضة المعاقين، الأبطال، منتخب الوطني، جماعة علاش احكوا بالحكايات، احكوا بالمسيرات الناس الأبطال اللي عملت ميداليات ذهبية في وقتهم هما.
0: تعرف تعرف تسمح لي أقص كلامك، علاش اللي مشاو وعاملين جيل على روسهم ما عملوا حتى شيء في كاس العالم؟ لأنه انتم الرجال، انتم الناس اللي تحسوا بعلم البلاد، وانتم الناس اللي بالحق
2: أولمبيين، طوى أبطال أولمبيين، هز لك ميدالية أولمبية ومشرف لك البلاد، وهذا الدرابو لكن مكش موجود. وعلاش علاش هذا كل راهي الألعاب الأولمبية والبارا الأولمبية هي الأم. صحيح صحيح يا أخويا كرة القدم والجماعية وكذا وكذا، لكن ثم ألعاب أولمبية
4: جيب في الميداليات،
2: جيب في الميداليات، راهي ميداليات. أنا نحكي على الهانديكابي ونحكي على العادي.
0: تحية لزميلي،
4: عندنا أبطال قاعدة تهاجر،
2: أبطال تهاجر،
4: عندنا أبطال قاعدة تمشي بالدنيا.
0: زميلي الياس الجراية مدير اتصال بالتلفزة الوطنية يقول لي مهدي بعد الحصة تتصل بي لأنه برامو يحبوا يعملوا حصة خاصة معك تو التلفزة الوطنية قاعدين يتابعوا فينا. في الديريكت
2: أنا سي مهدي عملت انترفيو وقتها واليوم هذا، خليني بربي خليني يتكلم. أنا عملت انترفيو للمسيرة الرياضية بعد الميدالية الذهبية 2008 في الإذاعة التونسية، وكمشي مشينا صورنا الكل يعني في.
0: انا اليوم شوف ابارتير من اليوم انا بالتنسيق معك ان شاء الله مع السيد محمد الحجري واللي صفاقس، ان شاء الله مع السيد رئيس جماعه صفاقس، يلزم انت تكون في موقع هنا سيرتو الكلام اللي يكون بسيكولوجي مع الناس
4: كلها.
0: باكو نوار لك انت، احنا اليوم
2: صفق
0: عليك كما صفقنا على البطل بتاعنا
2: اسمها هذه اللي
0: مشت امنه. تقول لي عمو مهدي تحيه لمدرسه المكفوفين.
2: برافو ان شاء الله ربي ينجحك ويعطيك
0: الصحه. امنه تحب تدخل الاستوديو، تحب تقول كلمه ميسيلش، دخلوا الاستوديو ميسيلش. اليوم حصة خاصة جدا،
2: والتمس
0: عذرة من كل زملائي والله العظيم. برافو للبطل،
2: مرسي بكو.
0: إن شاء الله تتحرك الهيكل الرياضية. سيد الوزير كنت تسمع فيها، إذا فما مسؤولين كما هذوم يلزمش يقعدوا في الجامعات، إذا فما ناس تحبط أحبطهم أنت على طول. مش حاب تقول حبيبة بابا
5: تربيت مسكت
0: أي هي ميسيلش أي
5: باهي. خليني نشكر اول حرس عائلتي الكل، ماما وبابا وجدي واخواتي والحق كلهم على اللي كانوا معايا وتعبوا باش وصلت انا لنجح هذا. نشكر زاد اطار التربوي الكل بنفافريل
0: اي
5: رسم اكيد سيد
0: المدير
5: اكيد، وجمعية المكفوفين جمعية تونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بصفاقس زادا، وإن شاء الله تحية الكل سينابيل تريكي مدام سلوى الكل معنا يعطيهم الصحة، خاطر هما اللي من احنا صغار حتى كشي وصلونا لطاو هما كانوا معانا والكل.
0: أنا فرحان بيك.
5: خليني زادا نشكر بسمة اللي هي بنت خالتي
0: اللي جات معك
5: أكيد، اللي هي بالحق كانت هي ديما واقفة معي على طول العام، وهي اللي شجعتني باش كملت. ولا ربي يخليك ليا ونحبك برشا نقول.
0: وين باش نحملك ونقول للناس الكل أنت وبطلنا اليوم يبيتها في شان ويسبحها في شان، هو عظيم الشان. شيها طيبة للجميع.
6: شكرا.

0: مرحبا بكم. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بصفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام في الجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من الثانية بعد الظهر بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في صفاقس. أسندت مصالح الرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي إلى ولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وقبلي وتوزر على خلفية الوضع الجوي الذي يتميز بدرجات حرارة مرتفعة ما يستوجب اليقظة التامة، وأصدرت علما بهبوب رياح قوية ودعت البحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. وتتواصل يوم غد الأحد الحرارة مرتفعة لتتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 46 درجة بالقيروان ومناطق أخرى مع ظهور الشيلي. في ندوة نظمتها جمعية الصداقة التونسية الروسية بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أكد القنصل الروسي بتونس فلاديمير خاتينتسوف أن العلاقات التونسية الروسية تشهد تطورا متواصلا في مختلف المجالات. أشار إلى وجود أفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل في قرية شرقية رام الله في الضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الأوكراني أنه استهدف 21 ناقلة روسية بالطائرات المسيرة في بحر أزوف الليلة الماضية، وذلك في إطار حملة تهدف إلى قطع امتدادات الوقود عن قوات روسيا في الأراضي التي تحتلها من أوكرانيا. أخيرا، أجلت السلطات الصينية أكثر من 1,800,000 شخص اليوم تأهبا لوصول إعصار بافي إلى منطقة نيتشو الكبرى شرق البلاد، وذلك بعد أن ضرب سلسلة جزر ساكيشيما جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية ومر بمحاذاة شمال تايوان. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة. سماح الرنان في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: صيف آمن، صيف آمن.

0: نص نهار درجين على موجات إذاعة صفاق. ساعة سلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام، مرحبا، طريق سلامة لكم ونوصلكم صوت إذاعة صفاق. وإن شاء الله صيف آمن للجميع بطبيعة على كل طرقاتنا التونسية. سيسوا رواحكم، ساعدوا رواحكم، وطريق سلامة للجميع. الحصة هذه باش تكون استثنائية عخاطرنا باش نحكيو من الجذور من الأعماق، ويشرفني جدا وأن يكونوا في حضرتنا وحاضرين معانا كل ما هو أكاديمي والأساتذة والبحث العلمي والشباب وشباب تونس والطلبة بمتاحة اللي هما آخر حل باش ينقذ البلاد. يا سي لطفي،
1: صحيح.
0: صحيح على مستوى السلامة المرورية، عاد أنا نقصد بطبيعة في المجال هذا. أهلا وسهلا بيك سي لطفي، مرحبا بيك.
1: نهارك زين.
0: يعيشك سي لطفي غربال، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. أهلا وسهلا بيك سي لطفي.
1: شكرا، تحياتي ليك ولكل فريق العامل معاك هذا الصباح.
0: يعيشك
1: وكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاق طريق السلامة. صيف آمن للجميع إن شاء الله.
0: صيف آمن للناس الكل. أهلا وسهلا سي لطفي غربال، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، خبير في السلامة المرورية. مرحبا بك، تأنسنا وتشرفنا سي لطفي. زادة كيف كيف تحضر معنا الأستاذة الكريمة مدام فادية المبروك، محاضر تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. السلامة مدام.
2: عيشك مدام،
0: يعطيك الصحة. أقرب شوية للميكرو.
2: يعطيك الصحة.
0: لاباس، أنسنا.
2: عيشك، عيشك الله يحفظك. شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة.
0: يعيشك، أنتم الحل الأخير في الموضوع هذا وفي المجال هذا يظهر لي بالحق معناها.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. طالب، مرحبا بيك نبيل معتر. اهلا وسهلا نبيل.
3: أهلا،
0: مرحبا، لاباس؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. اي نبيل، اقرب للميكرو، يعطيك صحه. سي لطفي باش خلي لك الكلمه مباشره، نتقدم الاستاذه وشكرا ليك والطلبه الموجودين معها بطبيعه. بعد شويه يلتحقوا بينا زوز ياسمينات، ياسمين التركي وياسمين الدريره، وان شاء الله مفوحين ومعطرين المكان. اي سي لطفي تفضل.
1: شكرا، يعطيك صحه. تذكر سماح وهدايا معناها حكينا عليه سابقا، انه جمعية تونس للسلامة المرورية لما تأسست في 2019 كان الهدف والتوجه هو القطع نحو المقاربات القديمة، خلينا نقوله باش ما نقولش حاجة أخرى، القديمة في التواصل مع مستعملي الطريق وتحسيس مستعملي الطريق والمواطنين بصفة عامة بخطورة معناها الأعمال والتوجهات معناها الخطيرة على الطريق. وجمعية تونس للسلامة المرورية لما تأسست وقتها، تحية نوجهها لرئيس الجمعية سي بلال لونيفي، لأنه شو معناها القطع مع المقاربات القديمة، هكا المقاربات اللي نقفوا في الطريق ونقولوا بالله يلبس حزام الأمان وبالله ما تعملش السرعة وبالله كذا، وبعد ساعات تعطي مطويات لكن المطويات تلقاها مطيشة بعد 100 متر ومع الأسف. اليوم المقاربات يلزمها ترتكز على أسس علمية، المقاربات يلزم تكون وسائل تطور، وسائل تكنولوجية حديثة للوصول إلى الشباب اللي هو معناها متسبب أساسي في حوادث الطرقات لكنه ضحية
0: في نفس
1: لهذه
0: الوقت
1: الحوادث في نفس الوقت.
0: نعم، وربما سيروت في كما قلت أنت المقاربات القديمة ربما وألا الوسائل الاستعمال القديمة اللي كانت موجودة وما زالت راهو حتى الآن، حتى الإنسان راهو أنت باش تكلمه باش تعطيه نصيحة مش يتأثر في لحظتها، يبعد شوية ينسى راهو ينسى.
1: صحيح.
0: يشرب قهوة هكا كله يتبخر في بالحق بالضبط. معناها هذيك علاش يلزم معناها تغيير من الأعماق،
1: تغيير
0: محل جذري. نعم نعم.
1: فمباشرة بعد التأسيس تذكر عملنا ندوة دولية حول البحث العلمي في السلامة المرورية في كلية العلوم. وبهذه المناسبة مدبيا ديما نذكر الناس اللي قامت بالأعمال الطيبة، معناها سي أنيس الوسلاتي والي صفاقس في ذاك الوقت اللي لما قابلته شجعني مباشرة وقال لي أنا معاك، والدكتور عبد الواحد المكني رئيس الجامعة اللي مباشرة فتح مش المكتب بمتاعه، المكتب وكل مؤسسات الجامعة، وقال لي راهم على ذمتك. وحتى الدعم المادي إن في التوجه هذايا أنا معك. فقمنا بإنجاز أول ندوة دولية في السلامة المرورية بالتعاون مع جامعة جوستاف إيفيل اللي هي جامعة فرنسوية مختصة في النقل واللوجيستيك والسلامة المرورية. وقتها حضروا برشا أساتذة وبرشا طلبة، وبدينا في تحسيس الأوساط الأكاديمية بضرورة أخذ موضوع السلامة المرورية كموضوع بحثي في معناها المشاريع متاع نهاية ختم الدراسات الجامعية.
0: نعم.
1: ومن هذاك الوقت بدينا كل عام عنا دراسة ولا اثنين نعملوها، وأساسا معناها التعاون كان مع المعهد العالي للتصرف الصناعي اللي جي في صفاقس،
0: وخاصة أنه توجه جديد سيلوتي معناها، وهذه حاجة جديدة معناها معنيش منها. صحيح. الحقيقة
1: هي معنيش منها، لكن في بالنسبة اللي جي عندهم من ديبارتمون دي ترانسبور انتليجون، التنقل الذكي، ولا موبيليتي انتليجنت، هذا التنقل هذا النشيط والذكي والبيئي.
0: نعم.
1: فهيك علاش معناها التعاون معهم كان تعاون وثيق جدا.
0: أي.
1: وخدمنا برشا معناها دراسات تتعلق بالسيستم امباركي، هذاك معناها الوسائط المحمولة للسلامة المرورية في السيارات، والتحكم في الطاقة والاقتصاد في الطاقة بالنسبة للنقل إلى آخره. وإسنا فتحنا شوية الأبواب، فتحنا لأنه سنة خدمنا ثلاثة مشاريع مرة واحدة، ثلاثة مشاريع. وبطبيعة الحال فتحنا المجال مع المعهد العالي لليزيت، المعهد
0: العالي
1: بلا بالحق معناها فرحوا بنا برشا.
0: أي.
1: وما لقينا حتى صعوبة في القبول متاع مبدأ
0: على جامعة الصفاقس بالحق. نعم نعم
1: أنت. وإن كان هي اللي زيت راهي هي مؤسسة تابعة للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: نعم.
1: معناها مستقلة على الجامعة
0: الصفاقس. نعم. كل ما هو بحث علمي. نعم.
1: صحيح.
0: ولا
1: فالحق معناها اقترحت زوز مشاريع، وزوز مشاريع معناها وقع قبولهم. المشروع الأولاني يتعلق ب منصة على الهاتف المحمول، على الهاتف الجوال، لأنه في من جملة الأهداف متاعنا احنا رسمنا أهداف.
0: أي.
1: ومن جملة الأهداف بيان سور راهم باش تعمل باش توصل الأهداف يلزم يكون العمل مرحلي، ما تنجمش تخدم الكل.
0: نعم.
1: في عام واحد ولا في عامين. فقلنا نتوجه لشكون أكثر متضرر على الطريق.
0: أي.
1: بدرجة أولى قينا
0: أضعف بين أضعف الحلقات
1: مستعمل الدراجة النارية.
0: نعم.
1: من الشباب.
0: أي.
1: تعرف اللي الأرقام مهولة.
0: أي.
1: عمناول 534 قتيل،
0: يا لطيف،
1: من جملة 1253 هذوما 534 فقط من سواق الدراجات النارية ومرافقيهم. فقلنا علاش ما نمشيو لهمش؟ كيفاش نوصلوا لهم؟ الناس كل ولات عندها سمارتفون، الناس كل ولات عندها هاتف ذكي. فقلنا علاش ما نكونوش عن طريق الهاتف الذكي نوصلوا لهم ونعطيهم تكوين هدايا، والتكوين هدايا اهم ما يتمثل فيه مجاني. هو المجانية
0: بلاش فلوس. ولا ولا
1: معناها توا الشاب يقعد في قهوة. يعمل قهوة ولا يحكي هو وصاحبه وإلا في أي مكان، البلاتفورم هذه المنصة هذه اللي أكسيسيبل وتجم توصل لها وتجم تعمل منها دروس مجانية وتجم تعطيك حتى امتحانات، لأن هي فيها توجه ذكاء اصطناعي اللي بواسطه تعطيك الاختبار بالضبط كما هو الاختبار متاع الوكالة الفنية للنقل البري اللي تتحصل من خلاله على رخصة سياقة صرف. نعم. ألف ألف
0: بي بي.
1: فكل شاب هل السمارتفون هدية يتابعه يجي يتلقى التكوين مجاني، وكيف كيف يعمل الليفاليوسيون معناها الليفاليوسيون باترافير دي تيست، ويقول له راك ناقص في الحاجة الفلانية ولا ناقص في الحاجة الفلتانية، ونعطيك تيست آخر فيها الشيء هذي اللي انت ناقص فيه، حتى لين يقول له راك انت كف.
0: نعم.
1: باش تمشي تعدي في الوكالة الفنية للنقل البري وتاخذ رخصة السيارة.
0: رخصة نتاعو به.
1: هذه إن بلاتفورم عملناها وإن شاء الله في القريب العاجل مش نوضعوها معناها على ذمة الجميع.
0: به.
1: المشروع الثاني واللي من أجله حاضرين معانا مدام فادية وسينابيل هو يتعلق بحزام الأمان.
0: نعم.
1: مع الأسف تقريبا 40% من معناها سواق العربات بأنواعها في تونس ما عادش يحملوا حزام الأمان، والمقاربة كما قلنا ما عادش تكون بالكلام فقط. فاليوم ثم حاكي نتاع سيميلاتور نتاع سنتور سيكوريتي اللي من خلاله أي إنسان يكون تضبطه في إطار الحملات نتاعك التحسيسية مع الأمن تضبطه ما هوش لابس حزام الأمان باش تفهمه.

0: ونبيلة.
1: نبيل أيوة. دونك الدعوة كانت من عند سي لطفي باش نخدموا بروجي اللي هو جهاز محاكاة للصدمات.
0: اي
1: دونك كيما قال سي لطفي باش نجم تحس بهيك الامباكت ولا الصدمة بهذا الكل راهو بالسنتور.
0: اي
1: بالسنتور اون فيتيس ولا بسرعة بسيطة على الاخر على الاخر. دونك هذا جهاز اللي يكون يخدم بالانيرسي جينيرجي وتكون فما شوك فرونتال مع السنتور مع لبس شو اسمه
0: الحزام الامان
1: ورغم ذلك ماذا تحس بشوك كبيره. هذيك تنجم تحس اذا كان على سرعه ما اقوى سرعه ما اقوى شنو الامباكت نجم يكون
0: واضح.
1: وفي بالي ما فماش حد ما في تونس واذا كان نحكيوش سفيرس اللي ما حسش ولا ما كانش ضحيه نتاع حادث مرور ولا حتى شوك صغيره وحس ما نحكيوش على السياره ما حتى على على بدنك والكل وعلى ممكن الاضرار البدنيه. إذا كان ما تحسش الضرر البدني هذيك ما تنجمش تعرف قيمة الجهاز شو اسمه السنتور السنتور على الـ الـ
0: على
1: الـ
0: الـ على الانسان معناها
1: حتى واحد. اللي بيكون معك دونك بدينا في البروجي مع الطلبه كسوا نبيل معطر وسوسن الغرياني وسنا نجح زاده تحت تاطير الاساتذه نشكرهم برشا مدام سوره طرابلسي ومدام علي خفير في قسم الهندسه الميكانيكيه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه واللي هو تو في قيد الانجاز ان شاء الله يحضر من هنا نهار تثني
0: اي
1: وان شاء الله باش نحضروا في المعرض الجامعي
0: باي.
1: ان شاء الله يكون نهار الاربعاء ولا نهار الخميس وان شاء الله يكون الاستفاده وهكذا نجموا نجموا نكونوا نساهموا في توعيه كسوا مستعملين الطرقات ولا حتى احنا ديجا قلنا حتى مع سي لطفي تكون نبداو من المؤسسه نتاعنا مع المعهد ان شاء الله نكون في الحملات التحسيسيه من الصغار الانسيلوفيل كيما قلت لك ما فماش حد ما تحسش باكسيدون ولا كذا ولا امباكت كيما قلت لك هكاك ان شاء الله نكونوا ساهمنا حتى شويه بالمؤسسات الجامعيه.
0: انا بعد عندي سؤال يا نبيل كلمه ليك اي نبيل تفضل.
2: ميرسي عليك
0: يا عيسى.
2: كيما قال سي لطفي معناها ديما الكلام
0: اقرب شويه للميكرو يا نبيل
2: ايوا ديما قلت لك الكلام والورقه اللي تعطى للتوعيه تكون ماهيش عندها افاده كبيره وحتى لو كانت تنسى معناها اما الاحساس هو اللي يقعد الاحساس نتاع الشوك هو مش يكون في 7 وفي 10 كيلومتر فرور ومهم حتى في فيتاس صغيره كيما هكا مش تكون شوكه كبيره واحساس يعني ما تنساش حتى لو كان انت تنجم تكون قاعد في الكهرباء ماكش قاعده تسوق ماكش قاعد تنجم حتى كهرباء تدخل فيك من تالي تعمل هذيك الفيتاس صغيره
0: صحيح نعم
2: فما بارابريز قدامك فما فولون نجم ريسك كبير ومعنى العب معنى كيما نقولوا ما يعطيش اهميه للحاجه هذيك هذيك على السنتور وهيك شدين التليفون وكذا لازم كنا نتلاو بهم
0: به يعطيك صحة يا نبيل انا فقط مدام فادية ونبيل حتى سي لطفي السيميلاتور هذايا باش يكون موجود وين مش تخليوه معناها باش يوقع تصنيعه هو
3: مش يقع تصنيعه وبطبيعة الحال مش يكون عند جمعية تونس للسلامة المرورية وبطبيعة الحال مش يكون على ذمة كل المؤسسات وعلى ذمة بطبيعة الحال احنا كجمعية مش نخدم به حملاتنا التحسيسية
0: هيك مش نقول لك سي لطفي انا هذي سيميلاتور يا سيدي مش تعملوا له عربة خاصة به ولا شكون مش يتطوع في كل مرة يخرج للطريق دروا به في مختلف الطرقات بالحق والله نحكي معناها بالرسم كل مرة بحذا دورية يا سيدي يشدوا جماعة ما همش لابسين السنتير دي سيكيريتي اي ولدي قلوا تفضل اطلع هونية احنا باش نعملوا التجربة واذا كانك انت قابل معناها باش تكون في الحالة هذية وتعرض روحك وتعرض اللي معاك معناها باش انت ما تلبس السنتير متاعك اهو شنو مش يصير لك هكيك بالحق خلي العبيد خاطر احنا بالحق سي لطفي ومدام فيديا ونبيل بما انكم تخدموا تو في الموضوع السلامة المرورية وسي لطفي يعرف تو عنا 12 سنة واحدة من الناس معهم في المجال هذية هم اكيد تقدير واحترام لهم هما الناس المناضلين في مجال السلامة المرورية كما سي لطفي بالحق معناها ورغم ذلك ساعات كيف ندخل لهنا لونتين نقول لهم كل العصفور اللي يغني وجناحه ويرد عليه يا سي لطفي هكا ولا ما ترى بالحق معناها ما حناش قاعدين نراو في تجاوب كبير راهو احنا في حاجة في بعض الاحيان باش تصدم الناس باش تفجع الناس وهذيك علي سي لطفي اقترحنا حتى قداش مرة باش يخليو بعيد الشر هيك العربيات وكالسيارات اللي هما نتاع الاكسيدون يعلقوهم وريناهم راهم في برشا دول
3: موجود. مقاربة من
1: المقاربة حتى نعم. مقاربة صوتية مع
0: صحيح
1: الصدمة
0: حتى في كل فو معناها حتى في اللي فو بالحقيقة المقاربة الصوتية معناها من بين الوسائل
3: بالضبط.
0: يخلي الناس

0: معناها تخاف شوية خاطر راهو قاعدين نراو في سياقة بالحق معناها جنونية, راهو في دي فمو كبير أوندري اللي عنده شوية ستريس وكل شيء خارجوا في الطريق
1: سيبوا في الطريق
0: هكا ولا سيبوا تحب تقول لي سيروت في خاطر عندي حاجة أخرى
2: كان هذو هما معناها اللي بروجي الرابور تقرير نهائي للزوز مشاريع
0: هاي الكاميرات نجم توريهم
2: للزوز مشاريع هذوما تقارير نتاع الزوز مشاريع اللي تعملوا على مستوى ليزات المعهد العالي للتكنولوجيا
3: التكنولوجيا بصفاقس
0: نعم
2: بصفاقس ليزات صفاقس وهنا جمعية تونس للسلامة المرورية. شكر كبير لإدارة المعهد العالي شكر كبير للمدام فادية وللأسادة مدام عليا ومدام سرور وشكر كبير للفريق ثلاثة طلبة نبيل وزوز طالبات أخرين يعطيهم الصحة. شكر كبير كيف كيف لسي محمد العش
0: نعم.
2: اللي هو شيف ديبارتومون انفورماتيك واللي هو أشرف على الميموار متاع المنصة منصة الدرجات النارية. شكر كبير كيف كيف الأستاذ أزر زيري أستاذ في المعهد واللي هو ربط الخيوط مع الإدارة يعطيها الصحة بارك الله فيه وشكر للجميع يعطيهم صحة.
0: يعطيكم الصحة سي لطفي. فقط احنا توا معناها هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية الطلبة هذوما أكيد عاد حشتنا بيهم يا سي لطفي حشتنا بيهم في المؤسسات اللي هي معناها عندها علاقة بالسلامة المرورية خاصة مثلا نعطيك باريكزومبل البلديات اللي هما نعرفوا فيهم لجان متاع السلامة المرورية واللي هما ما عندهم حتى علاقة بالسلامة المرورية الحقيقة دونك طلبة هذوما ينجم يكون فما معناها ما بين الهياكل اللي تنجم تكون موجودة واللي تدعم بالقداء السلامة المرورية على طرقات متاعنا هكا
2: ولا هذه دعوة للمؤسسات أنها تخمم في معناها إيجاد هياكل تكون مختصة نبعد شوية راهو من جملة الأسباب اللي خلت الأمر يتفاقم على الطرقات أنه ملف السلامة المرورية هو ملف من جملة الملفات متاع مسؤول تعطيه حجم كبير متاع عمل فالملف هذاك راهو يضيع في متاهات العمل أكيد. اليومية
0: ما هوش من بين الأولويات ربما ولو أنه
2: أي نعم يلزم تم ريسبونسابل دو لا سيكوريتي روتير يحكي على السلامة المرورية ككل معناها ككل على مستوى الأشخاص ولا على مستوى العربات ولا على مستوى التشريعات ولا مع المستوى البنية الأساسية للطرقات.
0: نعم يعطيكم الصحة. شكرا مدام فيديا. شكرا نبيل. يعطيكم الصحة. شكرا لكم. إن شاء الله بالتوفيق. نزلنا نستنى وراهو في برشة معناها دعم منكم أكيد معناها وبرشة بحث وبرشة بحث علمي اللي إحنا في حاجة ليه كما قلت. دونك إن شاء الله بالتوفيق لكم. أنستونا برشة. أي سلوت فينتي باش تقعد معنا بعد شوية باش نمشيو مع الطلبة زوز ياسمينات لكن قبل هذا لحظات ونرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وإن شاء الله صيف آمن للجميع. نحب تحية كبيرة لكل الفريق اللي يعمل اليوم معنا في صيف آمن. تحية وحيد معكم في الصندار، منعم جمال في الفيزيال على مستوى الإذاعة المرئية، أمير الجموسي على مستوى الكونسوليات، سماحة رنان كما الحادة من وراء الميكرو. مرحبا بكم الناس الكل. سي لطفي عنا زوز تليفونات قبل ما نمشي، خليني نسلم على ياسمينات ومعنا زوز تليفونات. ياسمين التركي، عسلامة ياسمين.
1: عسلامة،
0: صباح لباسة.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. أنسنا،
1: الله ينسى،
0: يعيشك. بعد شوية تنجيو مع ياسمين وياسمين دريرة. أهلا وسهلا ياسمين، مرحبا لباسة. دونك زوز طالبات بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. بعد شوية سي لطفي نرجع في التفاصيل معهم. قبل هذا عندنا زوز تليفونات مش نمشي معايا على الخط الهاتفي. نحب تحية كبيرة لسي حافظ الشابي ومن خلاله كل سواق التاكسيات بطبيعة اللي هما عينينا في الكياس يوصلنا كل ما فما حاجة هكا وهكا. الجو كله متاع طريق
2: وجه البلاد،
0: وجه البلاد يكون حاضر معنا. ونحب تحية زادة لصديقنا صديقة إذاعة صفاقس التوفيق ولا في راس معايا ما نعرفش كون معاهم. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عليكم السلام.
0: مرحبا بيك. الصوت مش واضح شوية، ما نعرفش كان تبدل المكان لو تسمح.
3: لا بعيد الراديو.
0: بيه ستوفيق
3: فراس.
0: أهلا أهلا يا فراس، عايش نحويلك يا ولدي. لباسة
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. أي فراس الإشكال اللي أنت تحب توصله تفضل كلمة ليك.
3: يعيشك أختي سامح. عندنا مشكلة بين الحزام تاع طريق الصالطينية باتجاه طريق المهدية، كياس كل محفر ويصيروا فيه برشا اكسيدونات، برشا حفر.
0: يقول لي سي التوفيق سي لطفي البقعة هذه اسمها واد القراوة هكا؟
3: لا مش واد القراوة، هو في الحزام الشفاني بين الصالطينية وساقية الدير.
0: بين الصالطينية وساقية الدير، يقول لي بمعدل أسبوعين.
2: وين تم الأشغال ولا؟
0: أي وين فما الاشغال؟
3: بعد الوجبه اللي تسمى قدام الجيون.
2: لا لا
0: من غير ما تذكر لي حاجه خاصه يا فراس.
2: لا لا
0: دونك يقول لي بمعدل اكسيدون اسبوعيا.
2: يمكن توصيف المكان هذايا بانه كارثي فقط.
0: فوالا
2: كارثي، معناها اي عربه تاكل العصا فيه، اي عربه تتعدى منه يما عليه برا اللي يتعدى من غادي.
0: والسؤال سي لطفي الى متى سيستمر هذا الوضع؟
2: هذا راهو عنده سنوات.
0: سنوات رو. نعم
2: عنده سنوات وعمال يزيد يزداد سوءا وما ثمش حتى حد يحرك ساكن. صاروا هيك الاشغال نتاع لوناس صحيح على مستوى طريق سلطنية،
0: قالوا مش يقع التهيئة في اطار المشروع كامل، لكن تو مساء صحيح.
2: عنده برشا.
0: نعم عنده برشا الوعود صار لها برشا به. نعم
3: خدمت شويه مدام سماح احد معنا بدايه الدخول من السلطنية باتجاه طريق المهدية وقصوا بركي صغيره من البقيه الكل وراهم كسروا ويصيروا فيه برشا مشاكل
0: به. شكرا شكرا ليك فراس. دونك هذا صوتك وصل على المباشر. ناخذ تليفون اخر، نمشي لسي حافظ الشابي. يا سي حافظ عايش نحويلك.
4: عسلامة سماح، يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك.
4: سلام على سي لطفي.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك ليك ولكل زملائك.
0: يعيشك.
2: جاتني هاي التحيه تو من طارق القسنطيني.
0: اي سلموا برشا على طارق
4: تحيه
0: وعلى سي محمود الهنتيتي وعلى الاولاد الكل، ربي يعينكم يا سيدي. اي سي حافظ قل لي.
4: بون السيد اللي قال لك على طول الطريق ما بين السلطنية وطريق المهدية. انا نحسم وليت نحكي عليه. نحسم في حسم. والله يا سماح والله والله في حسم. وكل يوم نقول لك انا الطريق هذا كارثي باكمل معها الكلمة.
0: يا سي حافظ هو نفس المكان اللي كلمتنا عليه جمعة الفايتة؟
4: لا لا لا لا
0: بالله المكان اللي حكينا فيه جمعة الفايتة وقع شي في حاجة.
4: إذا جات البلدية وحق معناها يا ريت الجمعة اللي فاتت دوروه بالبريارات أقولهم بدهم يدوروا في البريات أو شتير ذا وتلي.
0: أضعف الإيمان على الأقل، خاطر حفرة يا سي لطفي طاح فيها مسكين راجل.
4: أما نعم. الكياس بتاع ذلك المهدي ما فهمتش أنا إسكو إذا كتابة سقيت الداي تابع بلدية الساقس شكون تابع؟ والله يا سماح والله والله والله
2: وين البقعة يا سي
4: والفريق معناه
0: وين يا سي حافظ وين بالضبط هذية؟
4: اللي قال عليه التوفيق
0: اللي قال عليها توا هي نفس الحساس هذيك
4: المستلقنية طريق المهدية. على أنا المداخلة بتاعي بالنسبة لي أنا نحب نوصي إحنا مدامنا على طريق المهدية التنوير أكيد يكون مفقود من قدام البوابة نتاع البوستير حتى توصل للبلاكات. علاش بلدية تفاقس ما تبدلش ليه لامبيت راهو معناها ما ثماش التنوير عبارة على ما ثماش موجود بالنسبة للتنوير. إذا نحكي لك على البوستير نجي ونحكي لك على الله محمد رسول الله في المهدية تريك المهدية. أنا نحب كل نطلب من السادة مستعبدي تريك واللي قصدي ربي بالصوت اللي مشي للمهدية اللي مشي للسابة.
0: نعم.
4: أنا اللي ريت اليوم أنا على المهدياش هي كالقصة اللي عملوها باش احنا نجبوا نعود ونرجعوا تريك المهدية.
0: في هيك الدورة بتاع الأحزام. أي.
4: أي إذا كان موضوع كبير اليوم عليها.
0: أي.
4: أنا أقول للمواطن كل تسمعناها عندك السلطنية عندك تريك تيزي منصور أنت قصد ربي للسابة وللمهدية. لو طلقات هذيكم السلطنية الأسهل لك وتريك تيزي منصور تمشي توصل حتى للولي سيدي منصور
0: وتشتري
4: توصل ديريكت للطريق. معنا كل نصف انا نطلب من الناس من مستعملي الطريق باش ما نكثروش في المومون في البوتياج خاطر حركه كبيره اليوم.
0: انت الحقيقه جاوبتني على سؤالي يا سي حافظ. والله جاوبتني على سؤالي باش نقول لك اذا كان فماشي طرقات اخرى قول لهم خلي سيدي تخف شويه لومبوتياج
4: او كفما اي طريق سيدي منصور او سيلو سيارك ما يديكش لازم تكمل تخرج على حزك تخرج على حقونا تخرج مش حبتي اللي كانت
0: واسهل لك والله اسهل
4: اسهل
0: اقل موفمون ولا سيدي منصور كما قلت. نعم
4: صحيح. الملاحظه الثانيه اللي هي. عندي
0: ايوه
4: البارح عشان احنا عين مكان دخلت بالتاكسي تاعي دخلت بكازينو بلديه فتف والساده اللي قايمين على الكازينو فتف مزيانه وجمعيات اللي قايمين على الكازينو بصفة عامة.
0: باهي
4: والله يسامح من السكة حتى لين توصل للرومبوان تاع الكازينو راني ونشوف العوان الأمن معناها تشوف العباد تشوف الوجوه ثم الدولية القارة تاع عوان الأمن وقف الرومبوان لقيتها من السكة حتى لين توصل للرومبوان هذاك ما تشوف حتى حد راهو ظلام راهو
0: الدنيا ظلمة
4: راهو بوتو.
0: نعم
4: موجودة يسامح
2: معناها موجودين لا موجودين لا سلاسل موجودة ما نعرفش علاش
0: واضح.
4: اي سؤال تفتش عليه اخويا اسرع عندي سرع عندي انت راك مش بتحمي الناس راك باش تنقص من الاكسيدونات
0: واضح
4: البارح فرصه معنا موتور شعر دخل في سياره مش فيها
0: اي سيدي فضلكم يعطيك الصحه يا سي حافظ شكرا على الملاحظات نتاعك ربي يبارك فيك شكرا الى اللقاء شكرا سي حافظ بالحق معناها امانكم تعملوا اكبر مزيه معناها نورمالمون هذه حاجات اللي تصير فيها
2: بديهية. ما نقولوش
0: عليها حاجات بديهيه
2: موجوده
0: كازينو العباد ما عندها وين تمشي متنفس من بين المتنفسات والا الوحيد ربما واليتيم اذا كان صح التعبير في السفاقس كيف كيف طريق سيدي منصور راهو ناقص حتى في الاضاءه نتاعو امانكم طريق الطرقات نتاع الشواطئ عندنا اليتيمه هذه اللي موجوده في مدينه صفاقس استفقدوها ما تسالش اي سرود في خلينا نمشي مع الياسمينات ايوه
2: صحيح.
0: ايوه
2: مرحبا بهم دونك تو المشروع الثالث اللي تعمل على مستوى المعهد العالي المعهد الصناعي المعهد العالي
1: التصرف الصناعي
2: التصرف الصناعي في صفاقس واللي هو فيه معناه منصه عباره على منصه تتعلق بالسلامه المروريه فقط معناها هو موجه لكل شرايح السواق سواء كانوا دراجات ناريه ولا سواق عربات سواق شاحنات نسكل فيه تقريبا 20 موضوع يتعلق بالسلامه المروريه كل انسان يجم يدخل السمارت فون نتاعو ويشوف هالتطبيقه هذه تو يعطيونا ياسمينات يعطيونا بعض الجزئيات
0: ابني تاي مرحبا ياسمينة تفضل كالمليك
1: عسلامه
0: مرحبا
1: اول حاجه حاب نشكر ذات الشيخ اسحب نشكرك انت مدام
0: العفو مرحبا يعيشك
1: بون كما قالت لطفي احنا عملنا البلاتفورم هذه باش نحدوا من المشاكل في الطرقات وهي عباره عن بلاتفورم باش تعلم فيها كل شيء باش تعلم فيها الكود لي تيم تاع الكود الكل ثم دي كيستيونير بار تيم ثم دي ايفالياسيون زاد تجم تلاوج على دي تو ايكول زاد تجم تدخل كونتاكتي انت المونيتور تختار مونيتور حسب لي ريجيون باش تختار مونيتور تعمل انسكريبسيون في اكزاما وبرشا برشا حاجه
2: برشا خدمات
0: باهي
1: برشا خدمات
0: باهي يعطيكم الصحه
1: عايشك
0: باهي يعيشك شكرا ياسمين شنو تحب تضيف قولي
5: هذه نظره جزئيه هذه نظره جزئيه على الابلكيشن
2: وريها صحيح
5: هذه نتاع لي كيستيونير انه يجم الكونديكتور يدخل يعمل الكيستيونير نتاعو
2: يختار الموضوع
5: يختار موضوع ويعدي لي كيستيون نتاعو الكل يعني لي ديس يعطيه اكسبليكاسيون بور شاك كيستيونير يعني اسكو هو كوريكت ولا انكوريكت ليفالياسيون كيف خاطر نفس لي كيستيون
0: شويه الميكرو يسمع
5: خاطر نفس لي كيستيون جوست لي كونديسيون تاع المود تاع تاع ليكزام هي تتبدل خاطر تعدي كيستيونير قبل وبعد ليك ايفالياسيون وبعد مود ايكزام. المود ايكزام يشبه برشا للمود ايكزام ريال في مشي عادي نهار اللي مشي عادي الكود نتاعو يعني. والبيرمي نتاع الموتورات هو سولمون الكود نتاع الكهرباء. معناها الموتور كي ياخذ الكود نتاع الكهرباء سي بون يعني هو خذا البيرمي نتاعو هو سيفيزون انه هو يحفظ الكود ويعدي وينجح يعني يكون عنده البيرمي نتاعو. هو غراتويتمون البلاتفورم لاكسي ليها هي غراتوي جست يدخل يعمل انسكريبسيون في البلاتفورم هذيا ويدخل
0: شنو اسمها موجوده توا معناها
5: اوسي فالابل البلاتفورم مازالت ايميش ايبرجي مي هي باش تلقاوها هكا
0: في اسمها قول لي شنو
5: بيرمي تونسي
0: بيرمي تونسي
5: اي باش تلقاوها هكا على شكل ليكون هذيا بلاتفورم تدخل لها جست تطلع لاكسي وتدخل تلقى لي فونكسيوناليتي الكل انه باش تلوج على اوتو ايكول باش تعمل دوموند دانسكريبسيون باش تعمل سويفر فورماسيون باش تقرا الكود كامل تلقاه تجم اصلا معناها تخرجوا بي دي اف تخرجوا في دي بي دي اف فما دي جو فما دي جو انتيراكتيف دي جو
0: دي جو اللي هي معناها تخليك في فضاء نتاع
5: المربي
0: معناها اي
5: دو كوندويت ان جو انتيراكتيف يعني باش يعرفوا كيفاش يجي السوق بالفيتيس بالكيلومتراج بليزيور فونكسيوناليتي
1: تجم تدخل هذا اون طون مونيتور مونيتور يجي مدخل روحه في البلاتفورم هذيا يجي مدخل روحه غراتويتمون ولا بيون غراتويتمون باش يظهر في في الانترفاس معناها في البلاتفورم من غير ايماج هكا
2: يظهر
1: يظهر
2: واذا يحب يعمل اشهار للمؤسسه نتاعو
0: يولي يدفع
1: ما بيمزي ديجا
2: هي دخول مجاني لكل المدربين
0: كل الناس
1: باش يعمل حتى في وسط الكيستيونير
5: في وسط الفالياسيون في الماب جي ماب في هو البوزيشن نتاعو لونتيتود لابليتود نتاعو بالبوزيشن
2: موجود المدرسه نتاعو
0: واضح
2: دونك يجي وهذه من المزايا نتاعها بخلاف التوانسة اللي موجودين في تونس تعرف اللي عندنا احنا توانسة موجودين في الخارج
0: اكيد
2: ويجمعوا عن طريق التطبيقة هذية ومازال هو في فرنسا ولا في سويسرا ولا في ألمانيا يجمع يتواصل مع مدرسة باش يربح الوقت لانه عنده شهر فقط باش يجي في وقت الكونجي ويحب يعمل فيه البيرمي التونسي لانه البيرمي التونسي يتكلف اقل من البيرمي اللي في اوروبا فيجمع هو غادي يقرأ قانون الطرقات
0: واضح
2: يجي فقط معناها النهار
0: ليكزيكسيون معناها
2: الغدوه يجي يعدي مباشره الكود نتاعو ويربح وقت التكوين وفي اخر الاقامه نتاعو يجي يعدي مره والا حتى اثنين ان اذا ما صعفوش الحظ المره الاولى واضح. عنده الحق في البريوريتي هذه دونك معناها مزيه من المزايا نتاع التطبيق هذه بخلاف انه لاكسي ليبر معناها الدخول هو حر لكل المواطنين اللي يحبوا يقراوا اللي يحبوا يتعلموا لكن زادة ما نسيناش اللي هو الأساس مؤسسات التكوين اللي هي حسب القانون الأمر 510 لسنة 2021 واللي يقول إيداع الملفات لدى الوكالة الفنية للنقل البري يكون حصريا عن طريق مؤسسات التكوين
0: أكيد.
2: وبالتالي الناس الكل تبدأ متواجدة في هالتطبيقة هذه والمجاني موجود واللي حب يمشي او دولا دو سا معليك
0: كيما اي ابليكاسيون
2: اللي حب يمشي او
0: دولا ينجم
2: يلزم تعيش وباش تعيش يلزمها تمويلات
0: اكيد ياسمين وياسمين فما دي زيكون نتاع سلامه مروريه نتاع دي كونسي نتاع حفازات كيفاش مثلا
5: هذيك مربوطه بلي بارتنير بعد كي نزيدو لي بارتنير نزيدو معناها نديفلوبيوها اكثر
0: انتم عندكم ليدي
5: لا مازال فيها ديفلوبمون اكثر معناها
0: فوالا
5: هي ديجا احنا الكونسيبسيون وديفلوبمون مع بعضهم زوج يعني هي ما كانتش اصلا موجوده على البلاتفورم كونسيبسيون وديفلوبمون ونزيد حاجه انه الادمنستراتور عنده لاكسي موبيل زاده انه هو يدخل يعمل ميزاجور نتاعو مبارتير من التليفون
1: شي بدل حاجه
5: من السمارت فون عنده لاكسي انه بالتليفون مثال باش يجوتي باش يموديفي باش يسبريمي مثال باش يقبل دوموند نتاع اوتو ايكول يجم بار تليفون باش يقرا نوتيفيكاسيون نتاع سينيالمون
1: لي تابلو دو بور
5: لي تابلو دو بور معناها عنده لاكسي انه هو باش يدخل بار سمارت فون انه يعمل ليزاجور نتاعو يعني أنا فاسيليت برشا يعني خطرة موبيل كنت تجم تكون ويب مي موبيل فاسيليت أكثر يعني
2: يسير الوصول للمعلومة وللتكوين ليزي هو تكوين مجاني أكثر من هكا وهو ميسر متيسر في أي وقت كما قلت لك تجم تكون في مقهى تجم تكون في أي مكان افتح السمارتفون متاعك تلقى التطبيق تعمل التكوين متاعك وتعمل التقييم ومن خلال هيك التقييم تعرف روحك يا لندرا أصبحت
0: معناها تنجم تتعلم وحدك راهو الكود نقوله احنا على الأقل الكود ولا روت نجم تتعلم وحدك وبعد بتبيعة باش تنسق مع مدرسة
2: عن طريق المؤسسة بطبيعة الحال
0: معناها بقية الإجراءات عن طريق مدرسة التكوين
5: فما إن توجد AI إنه تعطيك أبارتير من السكور متاعك من الإيفالياسيون إنه كي تمشي تعدي الإكزامارية قديش البورسنتاج بروبابيليست متاع الريسيوت متاعك
0: واضح
5: يعني باش انت مثل تعرف روحك انت اسكو قابل انك تنجح ولا هو يعطيك باش ما يخسركش اكثر فلوس خاطر الدوموند نتاع ليكزام معناها بيان
0: اي
1: نقول لك شنو التيم اللي انت مازلت ناقص فيه زاد
0: واضح
5: يعطيك دي بروبابيليست
0: تقييم كامل معناها يعطيكم صحة البنات ان شاء الله بالتوفيق لكم وقتاش بري ترنور الابليكاسيون نتاعكم هذه
5: فجي يعني ما فماش دات معين مي ان شاء الله قريب
2: قريب
0: ان شاء الله نعلنوا عليها مره اخرى هنية معنا
5: عايشك
0: يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق وانتم ربما تضيفوا حاجات تروتوا حاجات اكيد معناها دونك برافو شكرا
1: نشكر مدام لوكانترونت نتاعنا مدام اميره رقيق وقفت معنا في الباهي يعطيها الصحه كل ما نستحقوا لها نلقاوها زاد
2: مدام مريم بالقروي
1: مدام مريم بالقروي على فجلي خاطر هي اللي أعلنت على البروجي هذا وخاصة وزيدا شكر كبير زيدا للفجل بنتعنا هذا العالي التصرف الصناعي ونشكر زيدا سلطة في قربة يعطي الصحة زيدا حتى هو ويعطيكم الصحة كلكم
0: يعيشكم يعطيكم صحة البنات شكرا لكم سلطة في قبل ما نختم احنا نحكي ونحكي وانا عندي ملاحظة ما احنا السواق المهنيين ديما ناخذوهم برشا كيف يعملوا خطأ هكا ولا
2: صحيح.
0: كيما ديما احنا نقولوا على التاكسيات الملاحظة اللي باش نختم بها والله يتقلقي سلطة وتوزع بالحق دونك كيما نعملوا الرمارك على التاكسيات وديما نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه وديما ندعوهم باش يطبقوا قانون الطرقات ونقول لهم ردوا بالكم وكذا وهكايا ونقولوا بارك الله فيك لمن احسن يعطيكم الصحه وهذاك هو لازم الناس الكل به عارف نعطيك الكلمه سيرتي باش نرجع لك الكلمه
2: أوكي.
0: والله للاسف الشديد بالحق انا امس تعرضت للموقف اللي هو خلاني نسائل وخلاني بالحق معناها ديما نقولوا في كل قطاع موجود الشاذ اللي يحفظ ولا يقاس عليه يقول يفضلك سيدي الكريم إذا كانك تسمع فيها مكون مدرب يعلم معلم من المفروض نتعلمه على يديه
2: قدوة
0: يخالف في قانون الطرقات تكور وأنه هو مصر باش خلى التلميذة متاعه ما تحترمش القانون ماشي في وسط الكياس ما هو يشد اليمين كل وراك يزمر لك باش هو باش تمشي انت تبع ربما احنا نحترم وراهم التلميذة اللي قاعدين يتكونوا يسيرت فيه وما نزمروش عليهم وهذه دعوة لكل الناس اللي تسمع فينا ما تفجعوهم شيك الصغيرات خليهم يتعلموا ربما ما زالوا علول ربما حتى في الوسط ليه بتفهم هيك الارتباك
2: ضروري.
0: وكلنا مرينا من هنا قال الراجل هكا ولا يسيرت فيه تبقينا مدرب ماذا بيه المكون من المعلم
2: مطالب تعالى. مش مطالب
0: مطالب
2: هذاك قانونا
0: تحترم قانون
2: وأخلاقيا
0: وتعلم انت للتلميذة متاعك مش تعلمه وانه من اللي هو قاعد يتعلم مش يتجاوز قانون الطرقات
2: تم ديونتولوجي دي ميتي تم اخلاقيات المهنة هو انك مش فقط تطبق القانون اما تحرص انك تكون قدوة للاخر لانه القدوة راهي ما هيش بالكلام فقط هي بالمشاهدة راني نعمل انا اللي نشوفه مش اللي نسمعه
0: أي.
2: اللي يعطيني واللي يصلحني أنا هو أن نشوفك أنت تكون معناها إنسان تحترم القانون
0: أكيد.
2: وقتها تجبرني بطريقة مباشرة أني نحترم القانون نأسف أنه المدرب هدايا يخطأ إن شاء الله يكون الخطأ معناها عن غير قصد لكن كلمة ما فيها بس باش الناس الكل يلزمها تحترم وتلتزم بقواعد المرور
0: نعم.
2: فقط أنا نحب أن نشير عندي نقطتين هو حوادث الطرقات اللي كثرت هالنهارين وخاصة
0: نعم.
2: متاع الشاحنات الثقيلة اللي سمي رومورك على مستوى طريق الطرقات السيارة سواء تونس باجة ولا صفاقس تونس وهذا يراه يدل على أنه ما حناش قاعدين نسعاو باش نصلحوا الامر. راهو السياقة هي حرفية.
0: نعم.
2: وقت نقوله حرفية راهو في جميع أنحاء العالم فاقوا أنه الحصول على رخصة سياقة لسياقة الأوزان الثقيلة لنقل البضائع ولا نقل الأشخاص لا تكفي لممارسة المهنة.
0: نعم.
2: لا تكفي لممارسة المهنة.
0: أي أي.
2: ثم تكوين تكميلي بالنسبة للسواق المهنيين.
0: نعم.
2: موجودة جيراننا في الجزائر، جيراننا في المغرب، في فرنسا، في أوروبا، في أمريكا، كل أنحاء العالم أخذت هذا القرار وبدأت تطبقه منذ أكثر من 15 و20 سنة. ثم ما يسمى بالفيمو لا فورماسيون إنيسيال مينيمال أوبليغاتوار. الفيمو هذية هو تكوين تكميلي بعد الحصول على الرخصة،
0: الرخصة
2: سواء كان رخصة متاع نقل البضائع ولا نقل الأشخاص.
0: أي.
2: يخضع السائق المهني تكوين تكميلي.
0: أي.
2: ياخذ شهادة.
0: أي.
2: اللي هي بطاقة مهنية على شكل البطاقة البنكية باش يستعملها في ما يسمى بهك التاكيغراف. التاكيغراف الآلة.
0: أي.
2: اللي تعس عليه
0: المراقبة متاع الشاحنة هذيك. نعم.
2: معنى احترامه لأوقات العمل، مدى احترامه للسرعة إلى آخره. احنا في تونس الفيمو هذايا مازال غير مفعل في وقت الأوقات. تقريبا 10 سنين التالي عملته الإدارة العامة للنقل البري، وبعد قعدت في الأقجار، في أقجار البيروات. معناها هذايا معناها شيء هام جدا راهو يلزمنا.
0: يعطيك صحة يا سي لطفي، يعطيك صحة، ودعوة بتبقى لازمة وباقية ملحة ومتواصلة لتطبيق القانون يا خويا، القانون ولا غير القانون هكا. ولا يا سي لطفي ديني ملاحظة زادة توا سي لطفي على الموتورات اللي تعمل حس، الموتورات الكبيرة يفضلكم المراقبة الشديدة للموتورات هذه اللي تلقاها تحوس في ساعتين وفي ثلاثة متاع الصباح، اللي تقلق العباد واللي تشكل خطر كبير برشا في النهار وفي الليل. ممنوع.
2: جراه ممنوعين.
0: واضح واضح يا سي لطفي، يعطيك صحة. شكرا لكم، تحية كل الزملاء، تحية وحيد منعم جمال، أمير جموسي، وأنا سماحة رنان، نقولكم بسلامة وفي لمانة.

0: صيف آمن. صيف آمن.
1: الواحدة ظهرا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. المجلس المحلي بصفاقس يراسل مجددا السلطة الجهوية والمركزية حول شاطئي تبرورة والكازينو. ندوة التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا بصفاقس تنتظم غدا الأحد بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. الرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لست ولايات في الجمهورية بسبب موجة الحر ويدعو البحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بسبب قوة الريح. تحذيرات داخل قطاع غزة من توقف خدمات النقل والإسعاف. ووزير الخارجية الإيراني في مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز. أسندت مصالح الرصد الجوي اليوم اللون البرتقالي إلى ولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وقبلي وتوزر، وذلك على خلفية الوضع الجوي الذي يتميز بحرارة مرتفعة مما يستوجب اليقظة التامة. ويعود الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في بلادنا إلى وجود مرتفع للضغط الجوي، وتصل الحرارة إلى 45 درجة اليوم ببعض المناطق لتتجاوز بذلك المعدلات العادية بفارق 7 درجات. ويكون البحر شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية وخليج الحمامات. وفي هذا السياق أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي أعلاما بهبوب رياح قوية، ودعا البحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. وتتواصل يوم غد الأحد الحرارة مرتفعة لتتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 46 درجة بالقيروان مع ظهور الشيلي. وبالتزامن مع موجة الحرارة هذه يعاني عدد من متسكني عدد من العمادات بولاية صفاقس من تواصل انقطاع الماء قبل أيام عدة، من ذلك مناطق الواد الكبير وجبرنا والعطاتشة من عمادة التربة بمعتمدية عقارب، كذلك متساكنو مناطق أولاد حمادة العجنقة والغراسة بمعتمدية جبنيانة والغروبي بمعتمدية ساقط الزيت. وتوجه عدد من المتساكنين بنداء عبر الأخبار إلى المصالح المختصة بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للتدخل العاجل لحل الإشكال.
3: احنا زنقة غروب كيلومتر 10 طريق تونس، الماء مقصوص علينا عنده تو نهارين، وكل نهار عنده نص شهر من 7 متاع العشية هو يقص حتى للعشرة متاع الليل، ساعة ساعة حتى الحداش، وإحنا من غير ماء، وعنا حيوانات وعنا عباد، تخيل أنت سخانة وما مقصوص، نداء من السونات باش ترجعوا لنا الماء، سخنة وقصان ما يجيش هذا، يرحم والديكم.
4: بالله نتوجه للسيد المدير بتاع اقليم الساقط الشماليه بنداء عاجل، منطقه ولاد حماده والعجنقه والغراسه، يا ولدي راكم حكمتوا على خاصه الحيوانات بالاعدام، عليها تو نهارين وثلاث ايام الماء مقصوص علينا الليل ونهار، فسخنا هذه يا ولدي يهديك ربي، تعمل مزيه يبارك لك، رانا قاعدين نخلصوا فيه الماء، اعطونا الماء يبارك لك اللي هو حق مكتسب.
2: في عقارب أيضا جد حديث مرور فجر اليوم على الطريق الرابطة مع معتمدية المحرس، وأسفر عن وفاة شخصين على دراجة نارية جراء اصطدامهما بسيارة على الطريق. وفي موضوع مصالحة مدينة صفاقس مع شواطئها، وجه المجلس المحلي بصفاقس المدينة مراسلتين إلى وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط تخص شاطئ الكازينو، طلب فيهما بعدم الموافقة على دراسة المؤثرات البيئية الخاصة بمشروع صناعة السفن المزمع إنجازه بالضفة المينائية الملاصقة لفضاء الكازينو لما قد ينجر عنه من انعكاسات سلبية على المحيط والواجهة الجهة البحرية للمدينة. وبالنسبة إلى مطلب فتح شاطئ تبرورة، أفاد المجلس بأنه جدد مراسلة وادي ولي الجهة وطلب بالإزالة الفورية للحواجز المقامة على الملك العمومي. توضيحات في هذا الخصوص مع عضو المجلس المحلي صفاقس المدينة النائب إبراهيم بوصيدة.
1: أنتم تحبوا تعوموا حتى إحنا نحبوا نعوم، من حق أي حد يعيش في صفاقس إنه لو يتمتع بحره، خطر البحر في العالم الكل بحر ملك عمومي بحري، ملك للناس الكل، ما هوش ملك خاص. نحن طالبين من السلطة تعطينا متنفس باش تحل لنا البحر، معناتها البحر اللي هو على ملك مشروع تبرورة، المشروع اللي عنده 40 سنة باش ياخذوا مستثمر سواء تونسي سواء أجنبي، لكن طال الانتظار 40 سنة برشا وقت، وإحنا رانا تعبنا في صفاقس من المشاريع الكل المعطلة. فاضل كيس نحكيو على الساد على مترو، دونك إحنا مش تو مش نحكيو بالخصوص على تبرورة، أعطينا البحر. الوكالة الوطنية عندها الحق في 40 مترو ملكها اللي هو ملك العموم، ميسالش ما فيها بيس تبرورة تاخذنا بخطرنا اللي هي شركة خاصة وتقيم الحواجز نتاعها وتسيب البحر للمواطنين باش يتمتعوا المواطنين، هذا صيف وشهرين صيف والعباد تصغر ما عندها وين تمشي، ما تهزمنا احنا بالسيف نهزوا كرهابنا ونمشيوا على الشفاري نمشيوا للشمال ولا اقصى شمال متعبه. ساعات واحد يحب يعمل هكا يخرج في كهربته ولا في اخو تاكسي ولا اللي هو ويحب يتنفس، يحب يعمل طاوله ويقعد، يحب يتبرد، دونك من حقنا. دونك احنا هنا دعينا وبعثنا مراسله سيد الوالي حول شواطئ تبرورة وجلسنا مع مدير المشروع اللي هو قال كان ثم تخوف يقول لك عندنا غابه وعندنا شيء، ما عندهم حد شيء، عندهم حواجز يهزوا الحاجز بتاعهم ويعطيونا بحرنا ويكملوا الفسحة صادقية 800 مترو الكازينو شوية. العباد برك الله راهو 1,200,000 ساكن، من حقهم عندنا شريط ساحلي طوله 154 كيلومتر، اعطيونا تبرورة اللي بحذا الكازينو ان نتوجه للسلطات باش تفتح شاطئ تبرورة اللي هي ماش حاجه صعيبه، كيما خدينا الكازينو بجهود الجمعيات والمجتمع المدني والمنظمات رجع الكازينو، احنا تو نحب نكملوا ناخذوا شاطئ تبرورة اللي هو ملك عمومي بحري.
2: فصل الصيف للاصطياف والسياحة لمن استطاع إليه سبيلا بكل تأكيد، وفضلا عن ذلك تحرص العائلات على تخصيص أوقات لأطفالها لممارسة أنشطة صيفية حركية كالرياضة والفنون والأشغال اليدوية ضمن نواد ومنظمات المصائف والكشافة وغيرها. رصد لعدد من الانطباعات في الموضوع في هذا الروبورتاج.
5: هيم اللي أنا صغيرة نحب المصايف، فيها ديسبلين يعلموهم القومين بكري.
6: مع الأسف احنا النظام التدريسي بتاعنا ما ركزوش برشا على الفنون وعلى المسرح وعلى الثقافة وعلى الأنشطة الأخرى، خلوا الصيف باش يعملوا الأنشطة هذيا.
7: أنا بالنسبة لتجربتي الخاصة بنيت الجمعيات تبع الليسي، جمعيات خيرية يقوموا بعديد الأنشطة، يقوموا بعديد المباريات، الاجتماعات التثقيف في التوعوية.
8: زمنا ويدي ما تخليهمش في الدار، شي يعملوا في الدار؟ فرجع دي سينمايا لا نجي، عندي ولد بنتي ترانا في الناتاسيون ترانا جيدو يعمل حاجة في حياته،
9: قرأت القرآن مثلا ولا نادي مثل تثقيف ولا مكتبة خير من التليفون يقعد في التليفون سوايع.
6: عندي صغير مغروم شوية بالمسرح، موسيقى بالطبيعة، زاد السباح، المسبح البلدي مشكلة اللي هو معبي شوية في الصيف، نتمنى ويكون فما مسبح بلدي آخر. تعرفت مسبح الخاصة غالي شوي.
5: بنتي تحب السمسم، فما نادي متاع كالسمسم وكل يعملوا سلاسل ويعملوا شرك.
6: باقي بحر كشافة ما فكر فيها جديا الحقيقة بالنسبة لصغاري، خاطر كشافة من الحاجات نفتخروا بها في تونس.
7: أنا ننصح كل ولي غرم صغيره بالأنشطة الجمعياتية.
2: دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام في الجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي المقرر تنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من 2:00 PM بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة. تندرج هذه الندوة في إطار معادلة جهود طلبة البكالوريا الجدد وتأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية، حيث ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. أحبطت وحدات الحرس البحري بقليبيا بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية خلال الأيام الأربعة الفارطة 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية. وأوضح مصدر أمني اليوم أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة، من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. جاء هذا التحذير في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للإدارة على موقع فيسبوك على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. إلى أنبائنا العربية والعالمية، وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت اليوم من توقف خدمات النقل والأسعاف، وأكدت أن ما تبقى من سيارات ومركبات لم يعد صالحا لتلبية الاحتياجات اليومية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات وقطع الغيار. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم خلال هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على منزل قرية شرق رام الله، كما اعتدى مستوطنون على طواقم لبلدية جنوب نابلس ودمروا مزرعة شمال غرب المدينة. في آخر تطورات الملف الإيراني، وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية على ضوء التوترات العسكرية الأخيرة مع الولايات المتحدة، بينما نقل عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت اليوم قال فيها أن الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبي ويجب أن يتحقق. في بقية الأنباء، وفي قرار قد ينسف التقارب بين الجزائر وفرنسا، أيدت محكمة الاستئناف في باريس استمرار سجن مسؤول قنصلي جزائري رافضة طلب الإفراج عنه وأكدت بقاءه رهن السجن المؤقت. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي وباء كوليرا في السودان مرشح للتفاقم مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وبداية موسم الأمطار. أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين من الجانبين الذي كان مقررا تنفيذه اليوم وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التأخير. أخيرا نفد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، في حين تنظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع تنتظر إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، المجلس المحلي بصفاقس المدينة يراسل مجددا السلطة الجهوية والمركزية حول شاطئ أي تبرورة والكذب. ندوة التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا بصفاقس تنتظم غدا الأحد بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة. الرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لست ولايات في الجمهورية بسبب موجة الحر، ويدعو البحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بسبب قوة الرياح. تحذيرات داخل قطاع غزة من توقف خدمات النقل والإسعاف، ووزير الخارجية الإيراني في مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية، والزميل موجع تيتا لا تقبل أجمل تحيات موجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة
12: سول جسمة دولة بيتينا
11: عشرة ديمة.
13: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24/24، تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش. الترهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
11: صيفكم معنا يعمل كيف.
13: مازال توا باش تبدا سهرية من التسعة ونص الليل، تزهل جمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح؟ مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
11: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف،
13: تعمل الكيف.
14: سبور نيوز. موعد ثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. اليوم السبت موعد ثالث مباريات الدور ربع النهائي، نحكي على مونديال 2026 ليلة في العشرة، النرويج مع انجلترا في الدور الثالث او الدور ربع النهائي الثالث. طبعا طموحات منتخب النرويج مشروعة باش تراهن على لقب يكتب به المنتخب التاريخ بقيادة هالاند. هالاند كان هز شباك المنافسين في 7 مناسبات في المونديال هذا، بينما انجلترا تحلم بإعادة التألق والتتويج من جديد بعد 60 عام، وتسعى الليلة إلى بلوغ المحطة قبل الأخيرة لتعزيز طموحاتها. ختام الدور ربع النهائي باش يكون غدوة لحد في ماضي ساعتين متاع الصباح، الأرجنتين مع سويسرا. الفائز في المباراة هذه باش يواجه في نصف النهائي المتأهل بين انجلترا والنرويج، ومباراة نصف النهائي باش يكون موعد متاعها نهار الأربعاء 15 جويلية في 8 متاع الليل. الأرجنتين تبحث بالجهد والإصرار على المحافظة على اللقب بكل ما توفر لها من إمكانيات بشرية ولوجستية، يدعمها وجود الأسطورة ميسي، وهي مطالبة طبعا ببلوغ نصف النهائي أولا والبقية تأتي. المنتخب السويسري هدف نتاعه الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، فحتى الدور الحالي دور ربع النهائي وصله للمرة الرابعة، وغاب على التواجد فيه منذ 1954، يعني منذ 72 عام. في المونديال المنتخب الإسباني هو منافس منتخب فرنسا في نصف النهائي الأول. نصف النهائي الأول بشكل موعد بتاعه النهر الثلاثة جاء 14 جويلية 8 متاع الليل. منتخب الإسباني كانت أهل البارح على حساب منتخب بلجيكا 2-1 قبل هدف، وهو الوحيد اللي قبله منتخب لاروخا في شباكه منذ انطلاق المونديال. طبعا المنتخب الإسباني يوصل للدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المونديال. المرة الأولى كانت عام 2010 في جنوب أفريقيا، وقتها فاز باللقب العالمي. طبعا تساؤل زعما يعملها في المرة الثانية في المونديال الحالي وبعد 16 عام. فرنسا إسبانيا، إذا نذكروا الموعد النصف النهائي باش يكون نهار 3-14 جويلية في 8 متاع الليل. منافسه في نصف النهائي المنتخب الفرنسي وصل للدور هذا بعد إزاحته للمنتخب المغربي 2-0، وهي المرة التاسعة اللي يوصل فيها لهذا الدور في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. أولها في السويد عام 1958، أخرها في قطر 2022. المنتخب الفرنسي كان أحرز اللقب نذكره في 2 مناسبات، 98 في فرنسا أمام البرازيل، و2018 في روسيا أمام كرواتيا. في المقابل منتخب الفرنسي كان خسر 2 ألقاب، 2006 في ألمانيا أمام إيطاليا، و2022 في قطر أمام الأرجنتين. أخبار قريبة من الاتحاد الإفريقي، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو في نفس الوقت عضو المكتب التنفيذي للكاف وكذلك عضو المكتب التنفيذي للفيفا، كان راسل هاني أبو ريدة الاتحاد الإفريقي بصفة رسمية يقترح عليه الرفع في عدد الفرق المشاركة في الزوز مسابقات القارية، خاصة في البطولات المحلية اللي تحتل المراتب المتقدمة حسب تصنيف الفيفا والكاف. طبعا في صورة قبول المقترح هذا يصبح النادي الصفاقسي معني بدوري أبطال إفريقيا مع النادي الإفريقي والترجي التونسي، بينما الملعب التونسي والاتحاد المنسيري باش يلتحقوا بالترجي الجرجيسي في مسابقة كأس الكاف. هذه احتمالات فقط. في آخر أخبار CSS، الاتفاق حصل بكل جزئياته بين إدارة النادي والمدرب نبيل الكوكي على تدريب الفريق الأكابر الموسم الجديد. نبيل الكوكي باش يمضي على العقد نهار الاثنين وباش يباشر المهام متاعه مع انطلاق التحضيرات للموسم القادم نهار الثلاثاء جاي 14 جويلية في انتظار ضبط برنامج التربصات وكذلك المباريات الودية. بالنسبة للاعب هشام بكار وخلاف اللي تم ترويجه في وسائل الاتصال الاجتماعي، هشام بكار باقي في CSS ولا صحة للمغادرة متاعه. ديما في أخبار نادي الصفاقسي ولا خبر الحقيقة يتعلق بالنادي الصفاقسي والملعب التونسي. في جرد بسيط، النادي الصفاقسي والملعب التونسي يتصدر الأندية التونسية في تسويق وبيع الملعبية لأوروبا في السنوات القليلة الماضية. نذكر النادي الصفاقسي كان

أبرز الأكاديميات في نيجيريا، العقد لمدة 3 مواسم، واللاعب اسمه إيمانويل أوبينو جونيور. ذكر أنه تقدم رياضي بسكت دير منذ أيام تعاقد مع لاعب اتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة 3 مواسم. إدارة الترجي التونسي توصلت إلى اتفاق رسمي مع هيئة الاتحاد المناسيري من أجل انتداب لاعبها الدولي رائد الشيخاوي. في النادي الأفريقي حديث عن التفاوض مع المدافع السابق لاتحاد مناستيري فابريس زيغي لتعويض حمزة بن عبدة. ذكر اللاعب الإيفواري عمره 30 عام ويشغل خطة مدافع محوري. أيضا حارس الاتحاد عبد السلام الحلاوي نحكي على الاتحاد المناستيري في دائرة اهتمامات النادي الأفريقي للإمضاء معه في قادم الساعات. نذكر الملاعبين الاثنين انتهت العقود متاعهم مع اليو اس مو في 30 جوان الماضي. خبر مزدوج يهم أحباء الترجي والنادي الأفريقي. نهار الثلاثاء الجاي 14 جويلية لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة قدم باش تنظر في طلب استئناف الترجي لعقوبة محمد أمين توغاي، وكذلك استئناف النادي الأفريقي لعقوبة فراس شواط على خلفية الأحداث اللي صارت في ديربي العاصمة في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الموسم الماضي. نذكروا أن مكتب الرابطة كان سلط على توغاي عقوبة بالإيقاف لمدة 12 شهر بعد اعتداء على مسؤول من النادي الأفريقي، وكان سلط عقوبة الإيقاف على فراس شواط 3 مقابلات بسبب اعتداءه على لاعب من الترجي. النجم الساحلي مهاجم السنغالي الحسن دياو انتقل بصفة رسمية للمدينة الليبي بعد ما لعب معاه الموسم الماضي في شكل إعارة. طبعا النجم باش يستفيد من قيمة الصفقة لتقريبا في حدود 400,000 دينار تونسي مع امضاء اتفاقية شراكة وتوأمة مع النادي الليبي. وفي خبر آخر يهم النجم الساحلي، الهيئة التسييرية كلفت ياسين الشيخاوي بملف المدرب وكذلك تدعيم الرصيد البشري. ذكروا أمل الرياضي بحمام سوسة اللي سجل العودة بتاعه للرابطة المحترفة الأولى باش ينطلق في الأيام القليلة القادمة في التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السابق للنجم الساحلي محمد علي نفخة. في جمعية ريانا اللي تنشط في الرابطة المحترفة الثانية، الإدارة أعلنت أمس على تعيين سهيل بالرابية مدرب لفريق الأكابر. في الأخبار التحكيم للاتحاد الأفريقي لكرة قدم، كان وجه الدعوة لزوز حكمات للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 اللي هما درصاف القنواطي حكمت فيديو وهدى عفين حكمة مساعدة. في أخبار طبعا اللاعبين الدوليين، الياس الصخيري مطلوب من فريقه السابق كولن وفريقه الحالي انتراخت فرانكفورت مستعد للتفريط فيه مقابل 2 مليون يورو. طبعا الاستنتاج هو أنه اللاعب الياس الصخيري المردود بتاعه تراجع بصفة كبيرة وهذا اللي خلى انتراخت فرانكفورت ربما تبحث على التخلص منه. نادر الغندري اللاعب الدولي السابق مطلوب من بيراميدز المصري اللي عرض على فريقه الحالي سويحلي ليبي 1 مليون دولار للاستفادة من خدماته. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أمير جاموسي كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لك منعم جمل كذلك يسرى الغربي في الإخراج الإذاعي، تحياتي أنا منجعة الطلة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقي شخصان فجر اليوم حتفهما بعد أن دهستهما سيارة في حادث مرور بطريق المحرس من معتمدية عقارب ولاية صفاقس. بالتزامن مع موجة الحر يعاني متساكن منطقة أولاد حمادة العجانقة والغرسة من معتمدية جبنيانة والغروب من معتمدية سقيت الزيت والتربة من معتمدية عقارب ولاية صفاقس من انقطاع الماء الصالح للشراب منذ عدة أيام. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي المقرر تنظيمها غدا الأحد من الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. في العالم استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني سابق على مواصي خان يونس، وكانت قوات الاحتلال نفذت اليوم 4 عمليات نصف متتالية في المناطق الشرقية بمدينة خان يونس تزامنا مع إطلاق نار كثيف من دبابات صهيونية باتجاه نفس المنطقة. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نصف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. قتل عنصران من قوات التعبئة الباساج الإيرانية باستهداف مجهول خلال تأمين مدينة مشهد شمال شرقي إيران. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برد القائلة مباشر على راديو صفاقس من توا من الساعتين للأربعة ونص. معكم حنين الحشيشة في الإعداد والتقديم. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع. برشا موزيكا وبرشا جوائز في انتظاركم. 150 دينار مودية من إذاعة صفاقس وجائزتنا الثانية زادة كيف كيف اليوم الجمعة اللي تعديت 1,800,000. إي نعم 1,800,000 المرة هذه المرة هذه 900 دينار مهديت من ريم مود ديسباس ريم مود لكراء فساتين أفراح والمناسبات الموجودة في بداية طريق الأفران عمارة الزيتونة. رقم التليفون 26-223-028 الراب متاع نزول. نعرف وتخمموا برشا في الكسوة وتخمموا برشا في الحوايج موسم الأفراح والمناسبات. حبيت نودكم هنا بحاجة أكيد تسحقوها اللي عندهم عرايس وعندهم عريس في الصيف هذية. تحية لكم ناس كل كنتي ميكرو معكم حنين الحشيشة أمير يهندس هذا اللقاء وسالم في استقبال مكالمتكم الهاتفية بعد النغم مباشرة. تكون حاضر معنا لأول مرة ضيفنا على راديو صفاقس الأستاذ الفنان أستاذ وفنان شيكر تراد. نحكي موزيكا بعد شوية نحكيه على الموزيكا اللي يقدم فيها وبرشا من الغنائيات الجديدة اللي حضرينا قصيصا لينا اليوم في برد القايلة. لكن نقبلها وقيت نعمل شويه بارفان قيلوله مع بارفان حب 24 بارفان نودكم به مع محمد علي كمون. هنا راجعين

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومعنا في الاستماع والمتابعه للميسيون تاعنا لليوم. برد القايله، برد القايله مع الموسيقى هذه، ما نجموش تسخن برشا القايله وقت نسمعوا النغمه هذه، وقت نسمعوا الموسيقى هذه والايقاع هذه. خلينا نقولوا يمشي برشا في فصل الصيف مع المناسبات مع الاجواء المزيانه. كنا نسمعوا في الفنان التونسي شاكر تراد لاول مره يكون حاضر معنا على راديو صفاقس. اهلا وسهلا ومرحبا بك شاكر.
1: اهلا بك حنان ومرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس، وتحيه ليك الناس الكل، الناس العامله في الراديو. وان شاء الله نبردوا القايله ان شاء الله.
0: مرحبا بك شاكر وشكرا لقبولك استضافتنا، ونحن فرحانين برشا اللي معنا. كنا نسمعوا في غدارة الغنية هذه كلمات والحان سيف الدين بن عبدو، هكا ولا عطينا فكرة على الغنية.
1: سيف الدين بن عبد الله هذه ديو كنا نسمعوا فيه، اسمه بعنوان حياتي بعدك.
0: حياتي بعدك
1: شاركني فيها المطربة الكبيرة رحاب صغير. كلمات والحان سيف الدين بن عبد الله، توزيع راني مكون من بيتكم غني على التاريخ. دونك عملنا فيزيون كي شويه ما بين الترابي واللون الشعبي، وان شاء الله عجبت العباد ان شاء الله.
0: حلوه حلوه النغمه محلاها، وانا كيما قلت قبيله برشا انتم تقريبا

0: نوعية الفن دي ما يسمى نجم نقول لك فنان شعبي هكا ولا
1: فنان شعبي
0: دكاغ بيه. انت عارف قالك أكثر منك أول مرة على راديو صفاقس الناس شنو تنجم تعرف عليه شاكر أبار الفنان؟
1: والله أنا شاكر تراد أستاذ جامعي قريته عندي بخيسك ديسيطان تتولير و أرتيست مع بروفيسيونيل احترفت الفن في 2016
0: ما شاء الله.
1: وعندي 3 أعمال وتوا عندي نقولوا ميني ألبوم فيها 4 أو 5 أغنيات نحضر فيهم إن شاء الله عن بعد الصيف قطر ما وصلناش قبل الصيف ما شاء الله. هو فنان معناتها يعني قاعد نشق في طريقي بشوي بشوية بكل ثبات وإن شاء الله ربي يكون في العون وربي يجيب لنا القسم إن شاء الله.
0: يا ربي مش أستاذ موسيقى؟
1: أنا أستاذ تربية بدنية.
0: أستاذ سبور، أستاذ تربية بدنية وعندك غرام بالموسيقى هكا ولا هذي معناتها؟
1: الغرام هاي أبو هو سيتاندون معناتها من صغر إنسان يبقى يسمع ومعناتها كنت ياسر أتيغي للأغنيات الشعبية وأنا صغير بحكم تعرف الفن الشعبي وفي الصبر وحفلات وكذا ما نجمتش في الطيار حموه اللي تيقوم
0: الويت قال لك الغناله عشان قرايتك
1: قال لي الغناله اون جينيرال قال لي خويا كمل اقرا لروحك ومن بعد اللي تحب تعمله اعمله ايفيكتيفمون معناتها كملت قرايتي ومن بعد ما كملت قرايتي اونتخوتون قاعد نقرا في الموسيقى عديت الاحتراف وبديت بشوي بشوي اون 2019 هو الغناله تاعي وهنا قاعدين بشوي بشوي بخطى ثابتة وإن شاء الله بقدرة ربي ربي يجيب القسم إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكون الفنانين اللي تغني لهم شاكر واللي هما خليوك ربما تقول إيه هذه ثنيتي معناتها ثنيتي هو الفن الشعبي اللي أنا نحبه اللي حاجة تمثلني يعني شاكر شكون هم أغلب الفنانين ربما ولا بعض الفنانين التويسة؟
1: أنا معناتها بفضل الله إني أخلطت معناتها على العمال قد الفن الشعبي الكل ما في الاختصاص المزود اللي أنا غني فيه معناتها بيت على حبوبة لطفي جرمان رياح وعبد الرزاق اللي يرحم سامر لوسيف فوزي بنقلة عبد الكريم وعلي لاسمة دونك الكل هم الكبارات يعني وهم المدرسة نتاعنا الأولى هم سبب الغرام وإن شاء الله هكا
0: وبديت شد في الصينية من 2019
1: اي 2019 هو الغنية هبطتها اللي هي نتربى وبعد عملت ديو الغنية هبطتها اللي هي غبطة
0: دكار. وشكون اللي ربما اللي يكتب لك الأغاني شاكر؟
1: والله انا توا عملت برشا شعراء عملت مع سيف الدين بن عبد الله في حسين بن أحمد نوجه له تحية للغنية متاعه إن شاء الله باش تهبط بعد الصيف اسمها عيشة الغزلان تعاملت مع شعر ملكيف مدام حنان والله ثم برشا أسماء ما تعرف بعثولك وكل مرة يبعثولك الكلام تقعد تدرس فيه دكي. بشوي بشوية والكلام معناتها اللي يعجبني أنا ما عنديش مشكلة معناتها مع حتى فن جو تحية للشيعة حالية للعالمي من كيف
0: تحية ليها تحية للمستمعين الكل في الكيف شاكر لو تسمح معناتها أستاذ جامعي فنان دخلت المجال هذية يستهويك المجال ويستهويك الفن وين تغني شاكر؟ نشوفوك في العروسات في المهرجانات
1: الحفلات الخاصة
0: اي
1: أنا نغني في العروسات شوية مهرجانات في الصيف المهرجانات الصغرى المدعمة كعوض ما كلش بحكم الخدمة متاعي دونك جو سيليكسيون لي زون دووا الكل اللي نخدم فيها معناتها ما نمشيش نخدم في بلاصة مثلا اللي باش تحاول تنقص من قيمتي مع كامل احتراماتي للعباد اللي يخدموا غاديك سيرتو هما يكونوا اوبليجيين باش يخدموا ولا باش انا اون باراليل عندي خدمه تاعي تيلير وعندي ان تيسون دو فورماسيون راني فيها مسيرات نعمل باسيون الفوتبول دونك كي نمشي نخدم في البلاصه نمشي نخدم
0: تخدم بكيف
1: انا راقي راحي صح
0: داكور تخدم بكيف يعني باش تكون انت مرتاح
1: داكور
0: نعم. وشوفيك يعني تستضيفك بعض وسائل الإعلام سواء خاصة المرئية هكا ولا
1: أيه والله كانت عندي مع دي باساج مع زملائك.
0: نعم أضافوا لك
1: برشا برشا فما محظوظ
0: فما إضافة صارت بعد ما تعديت في التالي حسيت لي فما إضافة
1: بياتيغ ولا يخزر لي أنا راني الإضافة إل دو بوند معناتها دو لانيماتور وليميسيون اللي أنا فيها
0: معناتها
1: أنا لانيماتريس البرنامج شنو باش يزيدني أنا كيف أنا كفنان إني باش نتعدى معاك شنو باش نزيدك شنو هي باش نحاول نوري فهمت كذوما الحاجات الكلهم أنا نهتم بهم وإن شاء الله ديما نخلي وجه باهي و ورسمينا ديما محبة الناس
0: إن شاء الله. وإن حكيتك على وسائل الإعلام تعرف أنه اليوم على ريزو سوسيو كيما تيك توك ولا إنستغرام والفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الفنان اللي ما هوش موجود على المحامل هذية على ريزو هذوما ما يلقاش برشا حظ. يعني أنت كيفاش تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي باش تعرف أكثر بالموزيكا متاعك شاكر؟
1: توا احنا معناتها معناتها العالم تقدم برشا برشا وتشوف الانتليجنس ارتيفيسيال وتشوف معناتها لي ريزو لي هابتين تو لي بلاتو لي بلاتفورم اللي موجودين يلزمك تكون عامل ميزاجور ويلزمك تكون تتبع فيكم الكل. انا نقول لك مثلا في منصة التيك توك انا اول فنان تونسي اول فنان شعبي يوصل يحل لايف ويغني في لايف ويهبط اغنيات معناتها على الغناء في 2018 2019 بديت نغني دونك انا سبب العبيد وعرفتني برشا العبيد بغنياتي في التيك توك باللي لايف نتاعي ندخل نغني ونعرف في روحي دونك نعمل فيه سبونسور لير روحي
0: وحدي. لا لانه هذاك شنو لازم يصير مع ترى الفنان اللي ماهوش على وسائل التواصل هذيا راهو ما يتعرفش فيه ساعه لانه الحقيقه كيما قلت الدنيا تغيرت والدنيا تبدلت. اليوم تنجم تعمل حتى الفيديو كليب ماش تكلف برشا بالانتيليجنس
1: الارتيفيشيال
0: وانت في بلاصتك وانت في دارك تنجم تعمل اقوى فيديو معناتها يكون معاك
1: وبقل فلوس
0: exactly. هو
1: هي باهية هذه في صالح الفنان سيغتو اللي نستعملوها الحاجة في حاجة معناتها باش تزيدنا باش تزيد تقدم بينا باش تزيد تطري حاجة بيها لأنه احنا كفنانين نحملوا رسالة والأوبجيكتيف متاعنا انه نوصلوها الرسالة هذية طريقة مزيانة مش مبتذلة فيها برشا احترام وفيها برشا اخلاق لانه انت فنان مش تكون قدوه لبرشا برشا صغيرات اللي نجموا يدخل بارونتيز يتاثروا بيك. دونك انت مش تكون مؤثر فنان يلزمك توري اللي راهو الفن وكل شيء راهو اول حاجه راهو تواضع راهو اخلاق راهي تربيه ومن بعد نجيو لمرحله الصوت ومرحله الاحتراف والمراحل هذيك الكل. وكما قلت لك معناتها دونك انت تعطي ايماج باهي حاجه ماهيش مبتذله بقدرة ربي العبيد تحبك بإذن الله.
0: إذا تشوف حتى كي ندخلوا الفيسبوك الخاص بيك الصفحة نلقاوك تدعم برشا زملائك من الفنانين واللي حتى غنية جديدة ربما تعجبك تبارتاجيها وذي ما يعملوش برشا الحقيقة الفنانين مع بعضهم وذي حاجة فيها برشا أخلاق ما تقولوا فيها برشا مودة يعني بينك وبين زملائك.
1: أنا ما عنديش كومبليكس من الحكاية دي لما لغزمو موجودة في برشا فنانين وتعرف العلاقة ما بين الفنانين ما أنت ديما تلقاها كي متوترة سيغتو في لي كوليس من قدام العباد ديما يبينوا هكا محليهم ولا في بال ويعيشوا محليهم ويحبوا بعضهم اللي هما أنت غالطة الحكاية ماهيش صحيحة. بالنسبة لي أنا الأغنية وقت اللي فنان يعمل أغنية أنا ندخل نسمعها إذا كان عجبتني الأغنية ومحليها
0: وتشجعها وتشجع
1: الفنان هذاك إذا كان ما عجبتنيش انا يا خويا نحسب روحي ما شفتش لي شيء لاني انا يا خويا ما نحبش نشجع الحاجه المبتذله. انا نحب حاجه نظيفه وباهيه محترمه هادفه. انا عاودك كفنان ما عندي حتى مشكله انا كي نحط غنيتك على النور نتاعي ما عندهم يبش ينقص مني وقسم حد ما ياخذوا حد.
0: والله هذيك المفروض هذه العقليه راهو نتعاملوا بها بعضنا سواء في العلم ولا في الثقافه في الفن في كل المجالات المفروض اكزاكتومون. وصاحب صنعتك صاحبك مش عدوك كما يقولوا
1: هذيك الافكار القديمه اللي خليناهم برشا أمثين ذرونا
0: خايبين برشا والله صاحب صنعة
1: التكنولوجيا. نقعد ونحبوا بعضنا وإن شاء الله نقفوا مع بعضنا سيختوك تشوف تو حتى الحملة الكبيرة على مهرجان كارتاج والفنانين اللي جايين إقصاء معناتها للفن الشعبي وكذا.
0: شنو رأيك أنت في الموضوع هذا يعني؟ وخلينا نحكي على الفنان محمد الجبالي اللي شفناه يحكي بكل ما تم تألم راجل قال لك 40 سنة أنا كارير في المجال متاع الفن قدمت ملف كامل شنو مش نعمل على ركح كارتاج نقدم مسيرتي الفنية لكن تم رفض الملف والبيغ انه حتى بعد ما رفضوا الملف يقول لك راهو بعث لنا سطر هو بعث تقريبا 4 صفحات موجودة ملف كامل لذي. شنو رأيك في النقطة هذه وفي عدم دعم الحقيقة خلينا نقوله الفنان التونسي على ركح كارتاج وانا فرحانة برشا على ركح مهرجان صفاقس الدولي باش يكون تقريبا اغلب العروض 75% من العروض التونسية وهذه حاجة ما تنجم كانت تفرحنا.
1: نورمال انا نظام انا معزوز فنانين واحد طربي واحد زميلي شعبي اللي هو ولد بلادكم اصلا منطقه صفاق فنان شعبي والطاخي وسي محمد الجبالي هذوما من اكثر زوز اللي قاعدين يتحركوا في العوام هذه الاخرانيه
0: ما عندهم جديد
1: وليد الصالحي معناتها من اكثر الفنانين هو اللي قاعد يخدم لروحه بثبات شاد طريقه بالصحيح يخدم يعمل فيه غنيات سوكسي كيف زي محمد الجبالي من حقهم الزوز انهم يطلعوا الكارتاج وراو الكارتاج مهوش اكبر منهم هما لانه هو عتاليه فنانين نكرة فنانين معناتها نيجليجاب القديم الزوز الفنانين هما انا اقول يكملوا هما يخدموا روحهم كان جيت ما جيتش انت رسمي لك محبتك الجمهور العباد اللي تحبك وصفحتك هذيك المير متاعك اللي انت البروفيل متاعك اللي تعبت فيه دنيتك وكل شيء احنا تتغرست فينا الانسان المناسب مستحيل يشيل المكان المناسب وهذه حاجة ترسخت فينا من قبل لابخوفك تشوف معناتها كارتاج تما برشا فنانين جي درنير مويكش جي فنانة معناتها تغني بلاي باك نشوفش حتى معناتها فرق بينها وبين مثلا الويل دمتيعي كان تحفظ غنيتها تشد الميكرو تطلع على كارتاج نجم تغني معناتها كيف هي بالضبط
0: هو ما عادش عندك الهيبة الكبيرة ولا الشارم الكبير الحقيقة كارتاج وقت اللي شفنا أي فنان ينجم يعتلي كارتاج
1: هو هي راهو معناتها هو سيتان اوبجيكتيف أنا مثلا طلعت في كارتاج سوسين عام 2003 معناتها مهرجان بعد ما فيت السهرية غديكة وطلعت على ركح وقفت قلت زعما يا شيكر يجيك نهار انت تقف عليه المسرح هذايا والعباد كلها من هنا تبدا معبية كي قلت بلا نخدموا عليها ونشوفوها وقتيش تجي دونك هي حلمة ان شاء الله تتحقق في يوم من الايام وان شاء الله الفن الشعبي ما نقتيهوش من مهرجان كارتاج خاطر راه نحبوا الا تكره الفن الشعبي هو الاول في تونس في تونس فنيش راو لا وتر يلا حتى شيء اكتشوف شكون اللي قاعده تخدم وتخرج ديما هما الفنانين الشعبيين الفنيه كلمات الحان كل شيء وهذيك تراثنا احنا معناتها وقديمنا ما فماش فرح ما يدخلش فيه مزود ولا الذكرى ولا القصبه طبعا عبيد من غير ما تشعر كي تسمع الحاجه هذيك تهب تسمع من غير ما تشعر مي فما عبيد تلقاهم يشتحوا
0: هو سمحني شيكر هو نحن في حاجة للاثنين معناتها اليوم كي نحكيه على صابر ولا نحكيه على فضل شيكر وقت معناتها الأغاني الوترية الأغاني اللي الترابية الأغاني اللي فيها برشا موسيقى عندها جمهور كبير برشا لكن هذا ما يعنيش نحن في تونس الناس تعشق المزود وتعشق الفن الشعبي وتتحرك تتهز وقت اللي تسمع الموسيقى هذه ومن حق كل واحد معناتها يحب الموسيقى اللي هي تمثله ربما واللي هي تعني له وكل فنان عنده الجمهور متاعه وكل فن أيضا عنده الجمهور الخاص به الحقيقة أنا اليوم متألمة كما برشا فنانين توينسة للأسف لأنه اليوم راهو ماهوش مزية وقت اللي فنان يقدم ملفه وعنده ما يقوله ديما عنده انتاج جديد يكون في كارتاج راهو ما فهمش علاش يقول له لا انا هكا معناتها هذيك شنو اقول خاصة الناس اللي تخدم على روحها معناتها لازم تكون على ركح كارتاج حاسي
1: ربي هادي هو ان شاء الله ربي هو راه وقت حسابيا الانسان وقت اللي يكون عنده 15 اغنية 3-4 مواويل قادر انه باش يعدي ساعتين وربع ساعة 34 هو فني وعنده دي سي جي معناتها يسوقوا يخرجوا في الوقت معناتها 2025 حتى 2026 من الكاب حتى 2026 فكل عامين تلقاه يخدم 3 سنين يخدم حقه إيه بشد. وخير دليل على ذلك الحفلة الأخرانية مثلا بون هارم كيما سامير يوسف وإلا كيما فوز بن قمرة شفت النتيجة معناتها على مسرح كارتاج وتشوف العبيد كيفاش شافوا عامل العرض الكبير نتاع بنت الحي ومستفسيري معناتها حاجة ممتازة على الأخر على الأخر على الأخر.
0: حضرت ولا؟ ولا تفرجت؟
1: أنا والله ما حضرتش لأني ملتزم عندي خدمة.
0: آه ربي عنك.
1: وغذتني على الأخر معناتها
0: أنا حبيت تحضر بيقول لي
1: لأنه هو مزوز نحبه.
0: دكتور توفي صيف 2026 وإحنا تقريبا توفي نص جويليا عندك مهرجانات صغرى عندك فروحات أكثر وين نلقاك أكثر شاكر؟
1: بالنسبة لي أنا الفروحات تمشي خير. لأنه تعرف احنا ما عندناش برودكسيون ما عندناش كون نصرف علينا صرفوا من جيبنا وحدنا وتعرف المهرجانات معناتها ريشارج انك باش تخلص وتعمل ومن بعد انت تقعد تستنى في فلوسك. بالنسبه لي انا ما تساعدنيش لاني انا مثلا عندي الفرقه نتاعي عندي مثلا 15 في 200 دينار هاو 3000 يزمك انت في 10 سهريات يزمك 300 ما تنجمش انت باش تنجم توفر هذا الكل ومن بعد تقعد تستنى وقت اللي يبدا عندك بواد بقود وعبيد تصرف عليك وقت تنجم فيه. انا فما مهرجانات معناتها كيما قلت لك مهرجانات صغيرة حكم عربي ماهيش دولية زادة نمشي نحضر معاهم ساعات نحضر مع فنانين ونكون معناتها انفيتي. مي بالنسبه لي انا الحفلات الخاصه معناتها هما اهم لي وفي ان شاء الله وقت اللي تكون
0: عندي
1: ريبيرتوار باهيه وقتها نجم نكون نغني لاني انا مع كامل احتراماتي للفنانين الكل انا منحب نغني طول حتى فنان نحب نغني شيكر تراد كلمات نتاعي انا الحاني انا باش العباد تسمعها خاطر هذوكم الفنانين عطاو اسمهم وراو كل شيء انا نطمح اني باش نكون على الاقل أقل منهم حتى بشوية دونك إن شاء الله ما نكون في مهرجان كبير إلا ما تكون عندي ريبيرتوار تحول لي إني نقعد على الأقل 3.5 نخلي على المسرح
0: إن شاء الله. بيش شكر عنك توفير لك 3 أغاني خاصة هكا ولا
1: أي
0: اللي كنا نسمعوا فيها وشنو الزوز الأغاني الأخرين
1: عندي نتربى حياتي بعدك وغدارة
0: حياتي بعدك وغدارة شنو عندنا حمدي إحنا في البراوزر عادينا غدارة تقريبا شنو
1: لا عادينا حياتي بعدك
0: عادينا حياتي بعدك توا الغنية هاقا معانا نسمعوا غدارة مبعدنا ونرجعوا لك شيكر مرحبا بيك ما تعلقش مرحبا

0: كيف تروح؟ ما نعرفش ما زال معانا شاكر ولا ايه؟ شاكر؟
1: وي معك معك.
0: ما خاطر طلبتني قلت
1: لا خاطر الغنية اللي حطيتوها من شمتيعي
0: ها وين نقول الغنية هذية يا ربي يحتيك الصحة الغنية وين نقول يا ربي صوت أنا وحمد يقول له راه مش صوت شاكر هذية
1: لا مش غنية
0: أي مش غنيتك تحية للحسين هو المفروض راه زكي كيف اليوم كن حاضر بحذنا في الاستوديو وأنا ما حبيتش قبيلة نحكي عليه تحية لي وإن شاء الله يكون في الأسابيع القادمة بحذنا في الاستوديو إن شاء الله ربي يوفقه وربي معه تحية ليك حسام بيه احنا بعد شوية نسمع أغنية أخرى لشكر تراد تحية كبيرة ليك شكر غنيت الغنية أنت وريحاب صغيرك ولا أنت شو تقييمك للغنية هذه على أصوات مبعاتكم شكيفيش عطاوت حسب رأيك أنت فنيا
1: والله هي بشهادة الفنانين اللي جمعوها ولا التقنيين عجبتهم برشا الغنية في زيوم زينا برشا برشا مي الغنية متاعي ما انت حسيتها ما خذيتش حظها فهمت ما خذيتش حظها
0: انت انت عجبتك عجبتك الكلمات والديو ديو كان ناجح ترى
1: بيان سور الديو هذاك راهو معناتها قرابة العشرة ولا 8 فنانات معناتها ما نجموش يغنيوها دونك في الاخر خيط على الحظ
0: باهي سيبيا قل لي ماذا بي اقترحتي باش تعمل ديو انت وفنان شعبي اخر صارت ولا ما زالت ولا تخمم فيه الموضوع
1: ما صارتش اما عندي كلمات على الام هي فيها 9 ابيات تحيه للشاعر حسين بن احمد اعطيني الكلمه هذيا ان شاء الله بقدره ربي عندي عندي في مخي حاجه ان شاء الله كثير اني باش نحاول 9 ابيات هذوكم نجيب فيهم 8 فنانين وهذا باش نكون 9 وكل واحد باش يغني مقطع منها على أمي غنية مؤثرة برشا برشا برشا تحكي تفاصيل معناتها الإنسان ملي يتولد حتىك لين يفارق أمه معناتها يجد ربي أمانته تحكي إن شاء الله باش نحاول نجمع فيها الفنانين الكبار وإن شاء الله يوافقوا
0: إن شاء الله ما أنت ذي بروجي بتخدم عليها
1: بروجي صحيح هي غنية بركة فيه 9 بيت إن شاء الله كل فنان باش يجي يغني بيت يقولوا معناتها باش تكون موال ماهيش غنية يقولوا في مقام معين وبعد نهبطوها معناتها 89 كل يوم
0: ان شاء الله يتحقق الحلم هذايا المشروع هذايا قل لي تستنى في اغنيه الحظ ولا ديجا عندك ولا تستنى في الاغنيه اللي معناتها تتعرف بها اكثر شاكر
1: انت تعرف تو حنين ما عادش فهم اغنيه الحظ
0: هو صابر الرباعي خلينا نرجع وشاكر هو كين معروف شوي وقت اللي غنى اغنيه من التراث اللي هي سيدي منصور تعرفها عالميا الناس كل تغني فيها وليت الاغنيه رغم اللي هي اغنيه قديمه واغنيه من التراث التونسي
1: صحيح هو كل وقت ياخذ وقت ما العصر هذاك عكس تو الاغنيه تحب انت تردها ترند معناتها مي يلزمك
0: تخدم على
1: الامور الماديه تخدم على السبونسورينغ نتاعها على الغنية واضحه معناتها غنية تهبطها تحط عليها 2 ولا 3 ميل دينار سبونسور تعمل لك 1 مليون دو فيو معناتها 1 مليون دو فيو في نهار ديريكت تشد بعضها الغنية الناس كلها تصفحها وتولي بها دونك وليت الحكايه ماديه وانا ما نكذبش عليك يعني نجي في كونتر الحاجه هذيك اني نجي نبليش على انسان باش يحل حاجه والا دوب ما يحلها تمشي لي فيو وهو ما سمعش من با حتى كانز ولا باس ما نحبهاش اعطيني خويا انا 1000 ولا 10000 واحد شاف لي مثلا غنيتي يا ربي يرضاك يكونوا احمام سعيد
0: والله
1: يا ربي يرضاك
0: يا ربي يرضاك هو نعرف الفنانين الكل تقريبا كيف كيف وانا كيف كيف اللي يخدم بصوته راهو ماذا بيه يبدا فيق بكري الحبال الصوتيه نتاعو مورا واضحه يغني باش الناس تسمع صوته وتنجم تقيم الصوت وان بليس مش كيما يبدا الصوت في اللايف المباشر وبحذاك الميكرو هكا بحذانا في الاستوديو كيما باغ تليفون راهي تنقص شويه حتى من الكاليتي نتاع الصوت مع هذا ما نجمش يكون معايا شاكر ترادي اول مره على راديو صفاقس وما نسمعوش في اللايف ما يجيش نراه حاجه ما يلزمك تغني لنا رغم اني كيما قلت راه صحيح مازلت قايم النوم وكذا ما نسيتش نسمعوا اي غنيه تحبها ليك انت ولا اي فنانه
1: هي وجبت
0: ما نجمش ما يجيش قلت كيفاش ما نسمعكش في اللايف
1: تعرف معناتها وياك قايم من النوم وزيد في تليفون معناتها
0: لا بي صوتك تبارك الله عليك
1: يقولك بخاطرك
0: يعيشك ربي يفضلك خاطري وخاطر المستمعين الكل بتبيع
1: ونعطيكم حياتيين أغنية جديدة كبش تكون سكول
0: لك
1: يا
0: فضل
1: أغنية اسمها عيشة كلمات الشعر حسين بن أحمد وألحاني أنا
0: لك نسمع
1: ولا نا ديرا لا لا لا لا تتفكري شيئا في ماضينا بين القصب والورد والريحان يا مرت أفضل البرار شينا قداش عشنا عيش الغزلان من وقت ما تجمعنا خذتنا المحبة والقدر طوانا هاك الجبل على قمته وترضانا فقام القمر وصراشنا الأنفان بعثر القرام يا والخطيط مستانا واشربنا من كاس العسل الألوان واشربنا من كاس العسل الألوان
0: الله الله الله الله وتحب تحرمنا من من الصوت اللي فيه البرشة عسل تحية كبيرة ليك والله شكر ما شاء الله على صوتك في في اللايف حتى من خلال التليفون يعطيك صحة شكر بنمشي نختم معاك بغدارة اللي أنا سمعتها وعجبتني الغنية حبيت نود بها زيادة المستمعين كلمات وألحان
1: سيف الدين بالعبد رامي المكور وشاهدتني فيها في الكليب في الفيديو كليب مدام وحيدة عيدي تحية ليها ونور جيدوس الانستغرامر
0: اي تحية كبيرة لريم بنت زميلتنا
1: بنت زميلتنا
0: نعم تحية كبيرة ليها
1: نور جيدوس بنت مدام
0: ريم جيدوس
1: مجهولة تحية زيادة صديقتي واختي
0: محليها الكليب والله
1: وبالحق معناتها قصة مؤثرة وموجودة وهي قصة واقعية ديك غدارة والكليب وكل شيء معناتها الشاعر حتى كعطاه الكلمات قال لي نحبك تصور الكليب والسيناريو اللي صارت
0: انت قلت لي قصة واقعية يعطيك صحة لشكون صارت الحكاية
1: هو صديق الشاعر حكي له على الحكاية
0: رقمها
1: في غناية وقال لي راهو احكي لي هكا وهكا وهكا وهكا وهكا ماذا بيك بربي صورها بالرسمي كما صار بالضبط انا معناتها عجبني السيناريو صورته
0: واقترحت الفنانه الممثله التونسيه وحيده دريدي وديريكت قالت لك ليه معاك نحب نغني نحب
1: معاك وحيده صديقتي معناتها صديقه مقربه نحبها برشا برشا وقت اللي كانت حكيتها كانت معايا ويرحم والديها وعاونتني من حتى في التمثيل وفي اللي سيكون ممثله كبيره برشا برشا برشا برشا صراحة حتى لما كنتش نحلم نجيبش نكون معاها
0: والله محليها ومحليها الكليب ومحليها كلمات وقديش مؤثرة ومعبرة نلقاوها علشان يوتيوب الخاصة بالفنان شاكر تراد يعطيك صحة شاكر مرحبا بيك سمعناك في اللايف وتبارك الله عليك تو باش نسمعوها غدارة بالحق تو نسمعوها تو باش نسمعوها شكرا لك شاكر يعطيك صحة ربي فضلك وربي يوفقك ان شاء الله
1: عايشك ربي فضلك
0: شكرا

0: الشريفة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الأخباري. مع تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة بكامل البلاد، أفاد عميد البياطرة أحمد رجب بأن الحيوانات تتأثر بشكل مباشر بالارتفاع القياسي في الحرارة، مما يدخلها في حالة تعرف علميا بالإجهاد الحراري، ودعا إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات على غرار توفير الماء بصفة مستمرة والرعي في أوقات مبكرة أو متأخرة وتجنب الأعلاف المركزة في أوقات الذروة لتفادي التسمم المعوي. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين القادم من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ووفق نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي، فإن الإضراب يشمل نشاط سيارات التاكسي الفردية والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج، إضافة إلى النقل الريفي. أفادت ممثلة مكتب الإصلاح بوزارة السياحة أنس بن غربال بأن الوزارة كثفت الرقابة الميدانية خلال ذروة النشاط السياحي وشملت المطاعم السياحية ومؤسسات الإيواء السياحي وكذلك وكالة الأسفار، مؤكدة أن الرقم الأخضر 80-100-333 على ذمة المواطنين لتلقي تشكياتهم ومعالجتها حينياً. في العالم، وفي خرق متواصل وقف إطلاق النار في لبنان، قالت مصادر إعلامية إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب البلاد. بالتزامن مع اجتماع سلطنة عمان، قالت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين إذا لم تصدر إيران بيانا تقر فيه بفتح الممرات في مضيق هرمز فإن العواقب ليست في صالحها، وعلى إيران إصدار بيان تعلن فيه التوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز والالتزام به. ختاما، قامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص اليوم ورفعت حالة التأهب القصوى، مع استعداد الشرق الصين لاستقبال إعصار بافي الذي جلب رياحا قوية وأمطارا إلى الجزر الجنوبية لليابان وتايوان حسب ما أفادت وكالة أنباء أسوسايتد بريس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المونستير على 100.2.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم بثلاثة وثلاثة دقائق على موجاتنا في برد القايلة من توا للأربعة ونص الميسيون متواصلة معاكم مع الموزيكا ومع الإهداءات. مرحبا بكم بعد شوية زميلنا سالم يستقبل تليفوناتكم على 70-164-280. جائزتنا الأولى مادية فلوس كاش 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس خاضعة للضريبة بطبيعة الحال، والجائزة الثانية مهدية من إسباس ريمود عمارة الزيتونة، رقم التليفون 26-229-028. مدام سعاد الحديجي تحية كبيرة ليك، قيدومة الخياطات في صفاقس تحية كبيرة ليك، والجائزة هي روبوت النزول ولا كسبة النزول مانو إسباس ريمود لكراء في ستين الأفراح والمناسبات، القيمة متاحة 900 دينار 26-229-028 حي الزيتونة. حي الزيتونة مرحبا بكم الناس الكل اللي هدي من شكون لجماعة الكنترول اللي فرحوا ونجحوا وفرحوا عائلاتهم، صابرين العمري وهنا البهلول وياسين ذويب، ألف مبروك ليكم النجاح. تحية من مدام جنات الفهري اللي تهني بنت خوها سالم وعايدة المنعي بمناسبة حصولها على البكالوريا، وبنتهم رحاب الفهري سيف سيف الله بالعالية وأمل البحري زكيف كيف يقدموا التهاني اللي نجح في البكالوريا. ألف ألف مبروك إن شاء الله، وتحية زيدة لشكون الياسين اللي نجح في البكالوريا والربيب اللي تخرجت، وتحية لي زيدة كيف كيف أسامة شلبي اللي نجح في البكالوريا. ألف مبروك ليك أسامة شلبي وياسين وربيب، ألف مبروك ليك التخرج، وتحية توصلكم من يونس بالحاج وزوجته ليليا جدارة. جدارة ألف مبروك ليكم النجاح، فرحانين ديما إن شاء الله. تحية ليكم والتحية لرزوقة عبد الرزاق بالحاج، ربي يفضلك وربي يخليك، شكرا ليك ومرحبا، تدلوا علينا في كل وقت. الثلاثة وست دقائق على موجاتنا بعد النغم مباشرة نستقبلوا تليفونات. تقول لي بربي بربي زيدنا لينا طرابلسي يرحم والديك، تدلل يا زي سي محمد ذويب، ألف مبروك لينا الطرابلسي النجاح. بعد الموسيقى نستقبلوا دفعة من المكالمات الهاتفية، وسويلنا سهل سهل سهل برشا سهل برشا مع سؤال إضافي بطبيعة الحال. إن شاء الله بعد شوية نقدم لكم السؤال الإضافي. شنو يقول السؤال؟ شط كيف غراب وشط لمتريسة تابعين أنا ولاية، تابعين أنا ولاية، شط كيف غاب وشط لمتريسة تابعين أي ولاية، زعم تابعين أي ولاية. وجوازنا اليوم مهمة كيما الجمعة اللي تعديت، الجمعة هذه كيف كيف وعلاش ليه. إن شاء الله في الأسابيع القادمة عنا برشا زيد جوائز وبرشا ناس تحب تكون معنا سبونسور، أنا نفرح بيكم برشا اللي تكلموني بعد الحصة وتقولوا أمان حتى أنا نحب نكون سبونسور في الإميسيون برد القايلة كنا رسبت، أنا نفرح بيكم برشا اللي نكون فرحانين بالبرنامج. مرحبا بيكم الناس كل، أنا راجعين بعد الموزيكا.

0: للغرام. نسيف زيتون تحية كبيرة لكم, هذه حبيت ديديكا سبيسيال منها لكل الناجحين في دورة التدارك البكالوريا. بربي اللي ما نجحوش ما تقلقوهمش برشا, ما توجعوهمش برشا, ما تعبوهمش برشا, لباس ان شاء الله عام الجاي يكون عام النجاح والتميز والتألق. لباس لباس راهو برشا من عودنا العام وفرحنا من بعد وتألقنا وتميزنا وهنا لباس علينا الحمد لله يا ربي. الفايدة الصحة لباس من بعد كل شيء يجي إن شاء الله. تحية لكم الناس الكل, باش نمشي والدفع من المكالمات اللي هاتفية ونقولوا ألو. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا, مساء النور.
1: عسلامك.
0: الله يسلمك, مرحبا, شكون معنا سيدي؟
1: عايشك معك سامي تريقي.
0: سامي سامي
1: تريقي
0: تريقي. مرحبا بك يا سامي, مرحبا بك.
1: ربي
0: يفضلك. هاي سامي.
1: انا حبيت نهني ولدي الدكتور محمد تريخي وزوجته هند سماوي بنتي سند على ختان ولدنا العزيز جود. وبالمناسبه نحب نبارك لبنتي على تجاوزها امتحان البريباراتوار.
0: ألف مبروك.
1: معهد التحذيري.
0: تحذيري يا أمس, ما متعلقين برشا متميزين بسم الله ما شاء الله عليهم.
1: مبروك خرجت النتيجة الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بارك الله فيكم أنتم كإذاعة وصلتونا صوتنا.
0: مرحبا مرحبا بك.
1: نشكركم وعاقبة النجاح غيراتكم.
0: يعيشوا صلاة ديما فرحانين. إن شاء الله ديما فرحينكم زادة.
1: مرسي يعيشك.
0: سلمني على الناجحين الكل يا سي سامي بربي. سلمني عليهم.
1: بارك الله فيك. يعيشك خير.
0: ربي يخليك. شكرا. يعيشك ربي يبارك لك. شكرا. ربي يخليك. شكرا.
1: سلامة.
0: هذايا ديديكاس نمشيو للي يشاركوا معنا ربما في المسابقات الخاصة بالجوائز نتاعنا. شط كاف كيف غراب والمتاريس زي ما تتابعين أنا ولية مع سؤال إضافي بطبيعة الحال. الأسئلة سهلة برشا راهي, فقط نحبها تكون في إطار الثقافة العامة. ألو عسلامة, مرحبا بيك, يا أهلا وسهلا, يا مساء النور والبهجة والسرور والفرحة والحكاية الباهية الكل. ألو عسلامة.
2: عسلامة, شحالك يا حنونة؟
0: سلمك, مرحبا بيك.
2: وبيك
0: ربي يفضلك. شكون معنا؟
2: عايشة أنا أميرة اللوز. إذا شاركت الجمعة اللي فاتت معك
0: أميرة اللوز عندي اللي ربحت معنا الروبة العروسة.
2: أيوة
0: مرحبا بيك. أيوة. يا للأميرة مرحبا بيك, إن شاء الله ألف مبروك.
2: عايشك وبيك. عايشك.
0: ألف مبروك يا للا بيه.
2: عايشك.
0: شاركت معنا اليوم وبتجاوب على سؤالنا إن شاء الله هكا ولا؟
2: أي إن شاء الله. أنا تعرف في الراديو اللي عدم لي جري سمعتش منيح.
0: شط كيف غراب وأيضا شط لمتاريس تابعين أنا ولاية.
2: شط غراب
0: كيف غراب. هي كيف غراب
2: إذا في نفزة في بالي. نفزة في بيجا
0: في نفزة شط في نفزة شط يعني. شط في نفزة بيه. عندي سؤال إضافي لو تسمح يا مدام أميرة.
2: أي
0: قديش حسب رأيك عدد أسنان الإنسان البالغ, العدد الأسنان الإنسان الكبير كيفنا هكذا؟ قديش من أسنان عنده؟
2: هاي احنا 32 سنة.
0: 32 بيه. شكرا لك يا مدام أميرة ربي فضلك يعطيك صحة.
2: عايشك.
0: شكرا. ربي خليك. نمشي المكالمة موالية.
2: ربي عينك.
0: شكرا. يعيشك.
2: مسمح زينك يا حنونة.
0: ربي فضلك. شكرا لك. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة. بعد أميرة وين مش نمشي. ولو عسلامة. ألو.
3: مرحبا.
0: مرحبا بيك.
3: عسلامة.
0: مرحبا يسلمك. الحمد لله. شكرا معنا.
3: علي بن عمر.
0: سي علي بن عمر. مرحبا بيك خوي علي.
3: هاي.
0: مرحبا بك. هاي استعلي جاوبنا على سؤالنا الأول لو تسمح سعلي.
3: والله يا بنت عامل أسمعت السؤال شنو عاود يقولي ما عندليش.
0: ده أسمعوني اللي بشي شاركوا معنا يلزم يسمعوا سؤال شنو قاتش نحاوت فيه, وثاني حاجة ميسيج راكو كتهزوا التليفون وتكلموا اللي دي عايزم فما شوية مسؤولية زادها كولية يا سعلي.
3: يا بنت عامل
0: أسمع أسمع فيه
3: لا نخدم أروح ماري ساعة.
0: هاي
3: ما نصر الدار ما نصر كان هاي يا ربط ساعتين ولا ساعتين بالضبط.
0: أسمعنا حتى
3: بعد بتلسل هلا الراديون على كو.
0: بيه بيه سؤالنا يقول شط كيف غراب وشط لمتاريس تابعين أنا ولاية.
3: مدينة غراب.
0: كيف غراب.
3: والله
0: ما تعرفش.
3: قول سوسة ومرها ما عنديش واحد
0: قول سوسة ومرها
3: عندي سلام عنه.
0: بيه
3: سوسة
0: ومرها يعطيك صحة يا سعلي. شكرا لك ربي فضلك. نمشي المكالمة مولي لعسلامة. هلو مساء النور. أهلا وسهلا, مرحبا بيك. التليفون اللي معنا يا مساء النور. مرحبا شكون معنا؟
4: مدام سوريا.
0: مدام
4: سوريا.
0: ثريا اللقب يا مدام ثريا ولا مش تعطي
4: ثريا
0: مش...
4: الملوسي.
0: انا كنت عم التحيه كهو مش مشكله تعطينا مش تعطينيش اللقب. هاي ثريا مش جاوبنا ولا عندك تحيه؟
4: جوز عندي تحيه ليكم وبس صحه عملتلنا بس جو.
0: شكرا ليك. اي ولا
4: عايشه
0: والاجابه مش على سؤالنا شنو الاجابه
4: بي. انت قلت على شط غراب هكا ولا
0: شط كيف غراب مش غراب بس مش غراب
4: ايوه ولايه نبل وشط مطيري ولايه الهواريه. انا هيك نعرف
0: ولايه الهواريه ولايه نبل.
4: ايوه صحيتك هو شط هذيا لا دي معناتها غراب هذيا نسمع فيك ولايه نبل ومطيري في الهواريه. انا مشيت في رحله عم ناول
0: يا زوجي هكا خليت مخي هكا. شكرا ليك يا ثريا. وسؤالنا الثاني كم عدد عظام جسم الإنسان؟
4: 32.
0: العظام ما قلت أسنان راني قلت العظام العظيمات اللي عندنا قديش عددهم؟
4: هكاك عاود بالله عاود
0: ما عندكش
4: خليت خليت معناتها الاثنين معناتها
0: فهمتي كل مره باش نعطيكم سؤال هناك ما مش سهله الحكايه هي هكا وبره. يعطيك صحه يا ثريا.
4: قول لي على السؤال الثاني عايشه.
0: هاني قلت لك انا قلت لك كم عدد عظام الانسان العظيمات العظام قداش عندنا
4: معناتها
0: بتبيع الانسان الانسان بلا ولا
4: بلا معلومه في بالي ما تقبلت اللي جاء هذه قلتوها عندهم ديجا
0: لا نقول واحنا ديما نعطيك
4: في بالي 206 هكا حاجه كما هكا
0: في بالك باه. يعطيك الصحه
4: 206
0: يعطيك الصحه يا ثريا. شكرا ليك
4: يا عيسك. شكرا
0: باه. فقط زيد ملاحظه يلزمني نقولها اللي يحب يدخل معنا في قرعه العرايس يقول لنا راني عندي عروسه. هذه معلومه لازم نقولها لكم وديما نذكركم بها خاطر فما ناس حاب تدخل في قرعه نتاع 150 دينار وفما ناس حاب تدخل في القرعه نتاع روبه العروسه داكوردو اليوم اللي هي روبه النزول والقيمه الماديه نتاعها 900 دينار. نحب نعاونوكم.

0: هي والأمي وإخواتي.
1: بي شنو آخر؟
0: كاو كاو.
1: باي باي ما تأماني. باي باي.
0: لا ما بنتوش نجاوب على السؤال.
1: عرفت اش قلنا توا قبلك انت بثواني، قلت اللي بيشارك معنا في المسابقات يعطينا الاسم واللقب ويجاوب، هذا كله قلته ران.
0: باي باي.
1: باي باي سامحني.
0: نعاود
1: اماني. يا اماني يا مرحبا بك اماني، اللقب يا اماني.
0: اماني بن جويره.
1: اماني بن جويره، خاطر كي تشاركوا معنا تعطيش اللقب ما نجموش تدخل في القرعه هكا ولا؟
0: أيوة.
1: صحة، مرحبا بك أماني، باش تعطيني إجابتك؟ أي
0: إجابتي هي ولاية نابل.
1: شط كيف غراب والمتاريس في ولاية نابل.
0: أي في الهوارية.
1: في الهوارية. بيه مسرحية القرهمانة تعرفها؟ مسرحية القرهمانة
0: بلاش. أي ظهلي.
1: بيه شكون دي الممثلة متاحة، شكون بطل المسرحية هذية؟ مسرحية القرهمانة لشكون زعمة؟
0: فيصل.
1: شكون بحذيك عطيك في الإجابة؟
0: وحلية أمي.
1: تحية ليها بتعاون فيك. قداش عمرك أنت يا أماني؟ قداش عمرك؟
0: عمري 16 سنة.
1: لازم معك الوالدة وتجاوب معك وتعاونك، عندك عندها حق ميلة.
0: تسلم عليك.
1: سلام لي عليها، ربي يفضلها وشكرا ليها. مرحبا بي. عندك إجابة شكون يمثل في مسرحية القرهمانة ولا؟
0: معز التومي.
1: معز التومي. يعطيك صحة يا أماني، شكرا ليك. مالا نخليكم باش تجيبوا، نعطيكم الوقت باش تلوجوا حتى على الإجابة. مرحبا. هيا بعد أماني وين باش نمشيو؟
2: نمشيو لتونس.
1: نمشيو لتونس مع
2: محمد المنظر من تونس.
1: مع محمد المنظر.
2: محمد المنظر ما كان بطاقة تعريف، هذاك علاش ما هو الشيك، خاطر القرعة 150 دينار.
1: بن عيسى هكا ولا؟ منظر بن عيسى. مرحبا بك يا منظر، مرحبا بك.
2: محمد منظر
1: بن عيسى كومبوزي. قيد كامله محمد منظر بن عيسى. مرحبا بك يا محمد.
2: شنو احوالك حاليا؟ لاباس
1: الحمد لله.
2: كلماتي ليك وكامل الفريق ومنورتنا هكا كل عشويه. يعيشك.
1: ربي يخليك.
2: نبقى قايله معك.
1: ربي يخليك.
2: الشط اللي هو موجود ذاك، انا ورد الكابون كيفاش ما نعرفش.
1: اي تراه قول لنا.
2: موجود وليد نابل. البلاصه بالضبط في زاويه المغايس. ولاية نابل والشط الثاني متاريس الهوارية وتابعين زوز ولاية نابل.
1: داكوغ. باهي نعطيك سؤال آخر. كانت مغروم بالحيوانات، ما هو أسرع حيوان يجري ما شاء الله؟ معناتها معروف الحيوان هذيا في السبق، معناتها يجري مليح. أي
2: يجري مليح الأسد.
1: زعنا تقول أنت الأسد.
2: أي
1: باهي يعطيك الصحة. الفهد.
2: الفهد. الفهد.
1: باهي يعطيك الصحة يا منذر، شكرا ليك على المحاولة. شكرا. ربي يخليك. نمشي المكالمة موالي للعسلامة.
3: الو مساء النور.
1: مساء الخير، مرحبا. شكون معنا؟ مرحبا بك. شكون معنا؟ مساء النور، مرحبا. اللي معنا قلنا الو.
3: الو.
1: بسم الله العظيم، بسم الله والله العظيم وزني.
3: الو.
1: يا خويا ما تعيطش، علي تعيط، نسمع فيك. نسمع فيك، راني عامله الكاسك في وديني نسمع.
3: نمام برضه في الطايله.
1: سي محمد بن عماره.
3: اهلا.
1: مرحبا بيك يا سي محمد، مرحبا. شنو حوالك؟
3: الله يعيشك. نمام برضه في الطايله.
1: برضه في القايله مع حنين كل عشويه السبت حتى للاربع ونص يا سيدي. مرحبا بيك يا سي محمد.
3: بالله يا اغنيه بقاسم مقنف وقع عليها الاسبوع اللي فات.
1: تو بعد حمدي حذرنا شوية من بلقاسم بوغانا. شنو هي؟ عندنا برشا غنيات لبلقاسم بوغانا، حتى نسمع مقطع على خاطرك. أنت مقطع صغير لبلقاسم بوغانا باش خاطر أنت ديجا طلبت من الجمعة اللي تعدات. باهي قبل ما نمشيو لبلقاسم بوغانا يا سي محمد.
3: نعم.
1: إجابتك على السؤال كيف تدخل في القرعة معنا؟ الإجابة نتاعك يا سي محمد.
3: الإجابة ولاية نابل.
1: إي.
3: والهورية.
1: به يعطيك الصحة. ولاية نابل والهوارية. هوارية تابعة شنية؟ تابعة أنا ولاية. الهوارية
3: هوارية تابعة نابل.
1: تابعة نابل. به يعطيك الصحة.
3: أنا مشيت لها يا حنان
1: نابل. مشيت لها. مالي يعطيك الصحة، تفرهدت عملت جو مالها. بحرت غادية.
3: لا بحرت وكان خالي الله يرحمه كان انفيرمي في صاحب الجبل.
1: داكوغ. به قل لي يا سي محمد سؤال إضافي، فماشي مناطق صحراوية في أوروبا؟ فماشي صحراء في أوروبا؟
3: لا ثم صحراء
1: في أوروبا، فما صحراء.

0: فما صحارى
1: ديزرت فما صحراء به. شكرا لك يا سي محمد يعطيك الصحة بفضلك.
0: اسمع بس مقنع على الله ولا الوالدة
1: الله يبارك تدلل طلباتك اوامر مدام انا وحمدي معاك اليوم نعديو لك الطلب هذا اللي طلبته منا من الجمعه اللي تعديت لاني باش نتغيب عليكم من الاسبوع القادم من خارجه في عطله نمشي هكا نتفرهد شويه نرجع لكم من فوق ان شاء الله
0: طيبة.
1: ربي فضلك شكرا ليك يعطيك الصحه. اسمع معنا ليك انت والكل عشاق بالقاسم بوغان هنا راجعين.

0: من الغزل محليها الغنية محليها للراحل بالجسم بوجن الله يرحمه وينعمه. تحية كبيرة ليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على الباوند فيم في برد القايلة مع حنان لحشيشة حتى للأربعة ونص. مرحبا بيكم وين ما كنتوا على البحر تهزوا تليفون تطلبون على 70-164-280 كانكم في الدار ولا في الكهرباء ولا وين ما كنتوا مرحبا بيكم 70-164-280 فقط اللي بشي شاركوا معنا يعطينا الاسم واللقب بشي تخب القرعة ويقول لنا القرعة متاع 150 دينار ولا روبة العروسة اللي بشي ود بها عروسة حائرة هي والمسيو في الكسوة هذيك اللي هي غالية هذيك علش أنا ديما نحاول نكون معاكم ديما نحاول هكا باش نقرب منكم أكثر ونعاونكم. أنا ديما نحب نعاون الناس هذيك علش حتى في الميسيون هذية قلت علش ليه ما نعاونوش الناس اللي هي تستحق الروبة متاع العروسة. تحية كبيرة برشا المدام سعاد الحديجي لسباس ريمود الموجود في بداية طريق لف بداية هاي الزيتونة عمارة الزيتونة. تحية كبيرة لكم الناس الكل. نمشي وللمكالمة الموالية بعد سي محمد بن عمارة اللي حب يسمع بوغنة أنا سمعناك يما الغثيث الحميلي توا زعما شنو مش اسمعوا شكون معنا. هلو عسلامة.
1: هلو عسلامة
0: مساء النور أهلا وسهلا.
1: تحية الفل واليتمين من عند فتومة من دوار الويتة.
0: فتومة من دوار الويتة مرحبا بك يا فتوم.
1: المدام حنان الغالية اللي يحبوا مدام حنان.
0: ربي يفضلك وربي يخليك يا للا شكرا ليك.
1: عيشك كيف حالك وش حال الصحة وش حال العائلة؟
0: الحمد لله بخير إن شاء الله في نعمة والحمد لله.
1: نبعثوا لك نسمة باردة متاع بحر من الويتة.
0: يا عيني يا عيني صحة ليكم صحة ليكم. تحية المستمعين في دوار الويتة مدام فتومة غالية.
1: عيشك يا مدام
0: بتشارك معنا ولا تحية ولا كيفاش؟ ما تعطيني اللقب بعد.
1: فتوم الدهش.
0: فتوم الدهش مرحبا بيك.
1: انا تحية لبنت خويا هنا نسبة نجاحها في الباك وسهان تخرج الدكتورة
0: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يزيد ويبارك يا لالا
1: يعيشك
0: يبارك يا عمر فرحانين يفضلك شكرا ليك ربي يخليك. باهي باش نمشي ونحن للسؤال الخاص بيك تدخل في القرعة نتاع 150 دينار
1: يلا
0: هي جاوبت صحيح بطبيعه الحال. بي نمشيو للسؤال الاول اجابتك حول سؤالنا حول الشواطئ اللي كنت نحكي عليهم اللي هما
1: تبع مدينه نابل
0: اللي هما شنو هما الشواطئ باش نعرف كنت تبع فينا ولا مالها هكا برا هي الحكايه مالها
1: مالها يا زوني الهواريه
0: الهواريه شط الهواريه انا قلت ما قلتش خاطين ولا خاطين هاي قلي هاي فتوم فتوم يا فتوم هبل توليد الحوم
1: هاي سكي يا مدام الله يخليك يبارك لك
0: هاي قلي فتوم هاي شنو الشط اللي وجع عليه شط كيف غراب وشط المتاريس شط كيف غراب وشط المتاريس من أجمل الشواطئ التونسية قد تابعين أنا ولاية
1: ولاية
0: نابل وسؤال إضافي بالنسبة ليك للا الغالية مسرحية القرهمانة تفرجت فيها سمعت عليها تعرفها ولا
1: مسرحية شير
0: القرهمانة القرهمانة القرهمانة مسرحية يعني. تونسية مسرحية ممتازة فيها برشا ضحك برشا جو برشا ضمار للفنان الممثل اللي قدمها شنو اسمه
1: شنو اسمه شنو معز التوم
0: معز التومي بيه شكرا ليك يعطيك الصحة مدام فاطمة ربي فضلك شكرا ليك. نمشي والمكالمة مويلية لو عسلامة مساء النور أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا علش تليفونك هيك الصوت أبعد على الراديو ولا التلفزة ولا من عرش شنو خد فما الصوت هذا يقلقني مرحبا شكون معنا لا ابعد على التليفون يا مدام ولا على التلفزة ولا على اي حاجة فيها هكا اللي زيت هسالي هذوما بيه حاول تغير المكان اختي الغالية ابعد من البلاصة اللي انت فيها اسمعنا من التليفون اللي عامل الكيتا
2: لا لا
0: ما نعرفش بيه بيه باش ناخذك بعجالة شنو اسمك شدلية ابو عزيز بيه اجابتك شدلية بيه والسؤال الثاني كم عدد عظام جسم الإنسان؟ ما غير احتمالات بتبيعة 206 بيه شكرا لك شد لي باي باي باي باي مش المكلمة مويلة لو عسلامة
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله محليه صوتك محليه صوتك مرحبا بيك مرحبا
2: يعطيك القبول ومحبة الرسول
0: أجمعين يا ربي. شكرا لك. شكرا معنا سيدي
2: سلام عيسى. وانت سلام عيسى والفريق اللي معك.
0: شكرا لك. وحمدي الأحول تحية كبيرة لي زيدا.
2: الله يخلي ربي يبارك في عمره.
0: يفضلك يا سيدي. شكرا لك. منين توصلنا التحية؟
2: منجي القلال.
0: سلمونجي القلال مرحبا بك يا سلمونجي.
2: عايشي أخي تحية. نحب نعمل تحية ونشارك في المشاركة
0: نشارك في المسابقة. مرحبا. أعطينا التحية.
2: التحية لولدي محمد منور بنسبة التخرج موسيون تريبيان.
0: ما شاء الله. ألف مبروك يا سيدي. ألف مبروك يا سلمونجي.
2: والبنتي نصوف بنجاح الباس. بنتي نصوف القلال. ربي ربي يعطيهم ما يتمناه وربي يخليهم بيا وربي أمين. الله نفرح بيهم.
0: امين يفرحك بيهم يا سلمونجي. ربي يخليهم لك ان شاء الله ديما مفرحينك يا ربي منورين.
2: الله يخليك يعطيك قبول ومحبه الرسول. ربي يخلي الوالده والوالد
0: تعيش. ربي يخليك
2: يعطيك ما تتمنى. يعطيك أمين. ما تتمنى
0: امين يعيشك. ربي فضلك. هاي سلمونجي اجابتك على سؤالنا الاول.
2: هواريه ولايه نابل.
0: الهواريه ولايه نابل.
2: أيوة.
0: ما هو الطير الذي يستخدم كرمز للسلام؟ عدا اسهل من هكا ما فماش.
2: ما هو
0: الطير الذي يستخدم كرمز للسلام؟
2: الغراب.
0: الغراب رمز للسلام هكا توصل المنجي.
2: لا لا لا
0: صحيت. قربت انت شوية.
2: اي
0: رمز للسلام. سهل سهلة برشا الإجابة.
2: الحق
0: زعما انا هو الطير اللي هو رمز السلام.
2: الحق
0: الحاشن هو
2: الحمام. الحمام.
0: الحمام به يعطيك صحة. الحمام به. شكرا لك يا سلمونجي. ربي يخليك
2: يعيشك.
0: شكرا.

0: مبروك، نقولوها لكل الناجحين، لكل المهندسين، لكل الناجحين في البكالوريا واي امتحان، ان شاء الله ديما ناجحين وفرحانين الناس الكل. نمشيوا للمكالمه. مويله لو عسلامه.
1: الو،
0: مساء النور، مرحبا بيك.
1: عسلامه،
0: ربي فضلك. مرحبا، شكون معنا؟ لله
1: يعيشك. سميحه اللومي.
0: سميحه اللومي، مرحبا بيك يا سميحه.
1: يعيشك، نحب نشارك في معنيتها نتاع 150.
0: مرحبا سميحة اللومي، مرحبا بك يا سميحة.
1: أيوة يعيشك.
0: تعطينا إجابتك سميحة؟
1: نعم،
0: إجابتك يا سميحة.
1: ولاية الهوارية، ولاية نابل.
0: بيه. وبالنسبة للسؤال الثاني، مسرحية القرهبينة لشكون؟
1: مسرحية القرهبينة
0: شكون يمثل دور القرهبينة؟
1: والله ما
0: نسيت. سهلة رأي الإجابة. ممثل تونسي تقريبا مش يقدم الآخر عرض في كارتاج للمسرحية هذه، لأنه يمر بظروف صحية تعب شوية. إن شاء الله ربي يحفظه وربي يفرج عليه إن شاء الله. به، ما عندكش الإجابة. شكرا لك يا سميحة.
1: سلامة.
0: بسلامة. نمشي المكالمة مويلة وعسلامة. ألو، يا مساء النور، مرحبا بك. خليفة
2: معك من هولندا.
0: سي خليفة من هولندا.
2: نعم،
0: مرحبا بك يا سي خليفة.
2: لأني نحب نقدم ديديكاس لبنت أختي رهاب غزلي اللي دخلتها في ابن حسان.
0: زواج نتاعها الليلة ولا وقتاش؟
2: ليلة ليلة.
0: إن شاء الله ربي يتمم فرحهم بالخير والهناء والسعادة يا سي خليفة. عاود ذكرنا ذكرنا باسم العروسة.
2: رحاب غزي.
0: رحاب الغزي، ألف ألف مبروك الزواج لرحاب الغزي. إن شاء الله تكون في الاستماع هي ولا حد.
2: من حسان ولاية المنستير.
0: في المنستير.
2: من حسان ولاية حسان.
0: قريب قريب تهبط أنت ولا سنين برمج ولا
2: مش تهبط؟ مش تهبط في آخر ديسمبر.
0: آخر ديسمبر إن شاء الله ربي يجيبك على خير يا سي خليفة. تحية لي وربي فضلك، وشكرا على اتصالك بينا ديما في إذاعة صفاقس، وتحية للمستمعين الكل التوانسة المقيمين خارج حدود الوطن، منهم أنت سي خليفة الغالي، ربي يخليك. شكرا ليك. شكرا. نمشيو المكالمة موالية بعد هولندا. وين مش نمشيو زعما من هولندا؟ وين نمشيو احنا؟
3: اهلا وسهلا سي الحنين.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مساء الكل، مساء النور.
0: مساء الخير، مرحبا. شكون معنا سيدي؟
3: اخوك غازي المرعوي من بن عروس.
0: الاسم
3: غازي.
0: غازي المرعوي.
3: اي من بن عروس.
0: من هولندا لبن عروس.
3: ان شاء الله تكون بخير استاذ حنان، يعطيك الصحه، وخاصه على حوارك الشيق مع شاكر كرام.
0: ربي يفضلك، شكرا ليك، ربي يخليك سي غازي. سمعت السؤال بتاعنا ولا سي غازي؟
3: اي نتبع فيك عاد كل يوم نتبعنا.
0: الله الله عليك، يعطيك الصحة، وانا نفرح برشا كي تكونوا من الاول معناتها متبعين ليميسيون هكا ولا مش مش نعاود في السوق بلي عندي حق ولا
3: لا؟ اكيد والله هي عندك حق. لا انا عجبتي روحك المرحة رغم انه ومتابعة جيد يفهم شنو الكواليس.
0: اكزاكتومون. يعطيك الصحة يا سيدي، ربي يفضلك. وشكرا شكرا ليك، ربي يخليك. نمشي مع بعضنا لو تسمح للسؤال الخاص الساعة. خلينا السؤال الاول، جاوبنا على سؤالنا الاولاني زعما
3: الشطوط اللي موجودة في ولاية نابل.
0: تابعين ولاية نابل، باه يعطيك الصحة. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو سهل سهل برشا، مسرحية القرهبينة تعرفها ولا؟
3: أكيد.
0: شكون الممثل نتاعها؟
3: الفنان المسرحي معز التومي. إن شاء الله
0: آمين، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه من خيرة الممثلين معز التومي. مسرحية القرهبينة معروفة برشا، اللي يحب يتفرج يمشي يدخل لليوتيوب حتى ياخذ بعض اللقطات، راهي مقتلة نتاع ضحك، راهي ياسر ياسر مسرحية متميزة ممتازة فيها جو كبير برشا. تحية مرة أخرى للممثل التونسي معز التومي اللي نحبه برشا، إن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحفظه وربي يعافيه به. شكرا ليك يا غازي، يعطيك الصحة، مشكور على تواصلك معنا. شكرا، ربي يخليك. نمشي ودل مكالمة الموالية بعد هولندا وبن عروس. وين نمشي؟ ولو عسلامة. يا مسلم
4: الصحراء وبرور ولقيتك يا حنان،
0: الله
4: جيتك بس

0: جيتك بصحيح نقول حبي ليك ميال يا روح الروح يا حنان بنت الصحراء والجمال
1: أيوة.
0: يا روح الروح يا حنان بنت المدينة مش بنت الصحراء.
1: ايه عندي برش عليها الغنية هذه ما عليها.
0: راح نوتي الغالية وينك
1: ربي يخليك. الحمد لله يا ربي الحمد لله والله. راضية
0: هاي راضية معك
1: مرحبا بك يا راضية. ربي ربي يعزك وربي يودك وياخذ بخاطرك ومحليها مفاجأة ياسر محليها يا راضية والله.
0: يحل ايامك على خيتي يا خاطر هي الغنية دوتك انت خاطر
1: والله صوتك مزيان والله بارك الله عليك.
0: يعيشك
1: زينا يا عايشه خير شكرا لك تعيش ربي يخليك. هيا راضي باش تجي وتدخل في القرعه نتاع الفلوس ولا قرعه الروبه؟
0: الروبه باش نعمل بيه
1: بالك عندك حد قريب عنده عندك شي عرس قريب ولا حاجه ما نسيتش تودي
0: لي يا ولدي ما حدش يعرف اخي
1: ان شاء الله ربي يسهل ربي يسهل
0: يعيشك يعيشك.
1: هيا راضي
0: صغيره
1: كاو ربي يفضلهم لك ويكبروا في راسك ودليلك يا لالا
0: يعيشك الحمد
1: لله. هيا راضيه الغاليه
0: يا روحي
1: تعطينا إجابتك بالنسبة للسؤال الأول نعطيك سؤال ثاني. أيوة
0: هاي يعطيني السؤال عندي ما نعرفش عليك أنت ما كان عندك سؤالات.
1: السؤال الأول اللي هو الشط اللي وجه عليه الشطوط اللي وجه عليها شط كيف غراب والمتاريس تابعنا أنا ولاية
0: تابعنا نابل
1: ولاية نابل. والسؤال الثاني أطول حيوان زعما شو اسمه الحيوان هذا شنو الحيوان الطويل برشا
0: غير الزرافة.
1: الزرافة تقول أنت باه يعطيك صحة يا راضية شكرا
0: ربي يخليك
1: ربي يخليك شكرا شكرا لك يعطيك صحة. بعد راضية زعما وين نمشي و... راضية تقول أطول حيوان الزرافة. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا معنا
2: مازن الحامدي سيدي بوزيد.
1: مازن الحامدي من سيدي بوزيد مرحبا بك يا سي مازن.
2: عاشق خويتي حنين بربي قبل كل شيء نحب نقدم تحية للأخ حاتم بدوي.
1: تحية كبيرة لحاتم بدوي مسمعنا الكريم اللي ديما معنا تحية ليه
2: وراء إذاعة سواقس فضلها كبير علي يرحم والديكم.
1: يفضلك مرحبا بك يا سي مازن مرحبا تنورنا. هاي يا سيد الغالي ربي يخليك. نمشي للسؤال الرئيسي اللي هو حول الشطوط اللي وجه عليها
2: مربي بنا باش ندخل الكرة متاع 150 دينار.
1: مرحبا عطينا إجابتك.
2: الشط كاف الغراب موجود في نابل والأخر في الهواري ولاية نابل.
1: داكوغ. بالنسبة للسؤال الثاني الخاص بك يا سي مازن من هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حسب رأيك؟
2: والله خويتي حنان والله ما نعرف هذا
1: جورج جورج معروف
2: والله ما لازل
1: أول رئيس ما عندكش الإجابة
2: الدستوري ما نعرفهش.
1: بشني عاصمة الولايات المتحدة؟
2: عاصمة الولايات المتحدة واشنطن تقريبا.
1: ايه معناتها زعما جورج شكون؟
2: اللقب والله ما يضيع علي هذاك عليه
1: ربي يهديك. نحاول نسهل لك ونعطيك في الاجابه وانت تقول لي صعيبه عليا توا هكا يا سي مازن.
2: يا سي مازن ما نجمش نكذب عليك ما نجمش نعطي اجابه غلط
1: هكا. شكرا لك سي مازن ربي يخليك يعطيك الصحه. نمشيو للمكالمه.
2: اسمعني
1: قل لي سي مازن
2: ربي طلب اغنيه الله يستر
1: اللي هي
2: مربي غنية خالية حواس الشاب بشير.
1: والله ما نعرفها الشاب بشير شنية
2: شي خالية حواس.
1: خالية حواس هكا
2: اي
1: والله لا عمري سمعت بها الغنية هذه ولا نعرفها.
2: لا معروفها برش
1: والله لا نعرفها. هاي معروفة وانا معرفتهاش وما عنيش ده اكيد في الغنية هذه. يمكن عندنا غنية الشاب بشير شنية المغنية المعروفة يا حمدي تاع اه ريم الغزلين موجودة. نسمعوك شوية من ريم الغزلين خاطر الغنية قلت انت ما نعرفوش. نسمعوك شوية مازن هاي مرحبا بك. مرحبا سمعنا شوية حمدي سمعنا شوية ريم الغزلين شوية منها بركة. هاي غنية أخرى للشاب بشير. هاي غنية هاي نسمع هاي غنية للشاب بشير ومن بعد ناخذ المكالمة الموالية.

0: ما الأغنية والله فيها برشا جو محليها الأغنية هذية. تحية لميزن اللي اختارنا الأغنية هذية. تحية لكم الناس الكل تسمعوا فينا وتابعوا فينا على الموند فيما في برد القايلة، برد القايلة بالكليماتيزر، برد القايلة بالمروحة، برد القايلة بحويجتها كبير ده اللي عبير غلا بير ده حاجة تفرهد على قلوبنا، لأنه بالحق ارتفاع كبير في درجات الحرارة ليمت هذية جمعة والسبت ولا حزدك كيف ارتفاع في درجة الحرارة. إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع. باش نمشي ولي مكلمة مويلية قبل موجز الساعة الرابعة مع حمدي رقم 16. ألو، عسلامة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا معنا؟
1: سامية بن عياد.
0: سامية بن عياد، مرحبا بك يا سامية.
1: تحية ليك والكامل الفريق.
0: شكرا ليك مدام سامية. إجابتك لو تسمح.
1: ولاية نابل الهوارية.
0: ولاية نابل الهوارية. نعطيك سؤال إضافي هكا ولا؟
1: أي
0: مغرومة بالمسرح؟
1: لا،
0: مش مغرومة برشا.
1: أنا ديما نتبع الإذاعة ديما، ما قاش نشوف التلفزة، ديما معكم، ديما مع الإذاعة.
0: بيه أنا حب نعرف اسم مسرحية شكسبير. مسرحية دي معروفة اسمها تاجر شنو زعمة؟ تاجر ماذا؟ تاجر ال مسرحية شكسبير، مسرحية معروفة برشا اسمها تاجر. هاو عطيتك الاسم، من عطيتك شطر الإجابة معناتها. تاجر ألا ما فما حد بحذيك مدام سامية؟
1: لا لا،
0: ما فما حد بحذيك.
1: ما عنديش فكرة. تغير لي السؤال ولا
0: ولا استعانة بصديق؟ لا، ما نغير لك السؤال. تقول أنت قديش نسبة الماء في جسم الإنسان حسب رأيك؟ 50%؟ قديش؟
1: 75%.
0: تقول انت مدام سامية، يعطيك صحة.
1: ممكن هكا،
0: ممكن يعطيك صحة.
1: الكسوة اللي انا نحيني منها
0: بتبيع. انت ما تقولولنا، قولولنا القرعة متاع ال 150 دينار.
1: ونحب نسمع اغنية الحكيمة بيني وبينك.
0: بيني وبينك حكيمة، وفي تونس عنده حفلة ان شاء الله في المهرجان، ان شاء الله تكون حفلة متميزة.
1: يعجبني.
0: مرحبا، يعطيك صحة مدام سامي. احنا باش نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية بعد موجز أخبار الساعة الرابعة، لكن ناخذ تليفون. أنا حبيت نسمع حكيم في بالي حمد، شنو رأيك؟ باهي، يقول لي بعد نسمع حكيم، نمشي لآخر مكالمة ربما معنا. ألو، عسلامة. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: رحمة ويلي.
0: رحمة ويلي، مرحبا بك يا رحمة، شنو عارف الدنيا رحمة؟
2: نقرأ عمني ونجحت في الباك.
0: عمني ونجحت في الباك، سنة في الجامعة معناتها.
2: أييه.
0: برميرة ني باس دوزيام أني معناتها.
2: صحيح.
0: تقول لي في الجامعة مش عمني ونجحت في الباك، انت سنة ولا جامعة وتحولت لسنة ثانية. ربي يوفقك ان شاء الله يا رحمة. هاي يا رحمة، اجابتك على سؤالنا الاول، سؤال الرئيسي
2: ولاية نابل.
0: ولاية نابل. وسؤالنا الثاني مسرحية شكسبير تاجر ال شنو زعما؟
2: تاجر التونسية هي
0: شكسبير. شنو تونسية؟ عاد قلت لك مسرحية شكسبير.
2: هاي
0: به. ما هي الخلايا الأطول في جسم الإنسان؟ أنا خلايا أطول في جسم الإنسان، الخلايا
2: الدماغية.
0: الخلايا الدماغية. يعطيك صحة يا رحمة، شكرا لك. احنا بعد شوية نرجع لكم بعد موجز الساعة الرابعة، نرجع لكم لحدود الرابعة والنصف باش نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، لكن نقبلها بطبيعة بعد الأخبار. نسمعوا برشا موزيكا على راديو صفاقس، أنا راجعين.

0: الصباحية المتجددة من قسم الأخبار. في إطار تعطيل طلبة البكالوريا الجدد في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية، يحتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بإصفاقس غدا ندوة التوجيه الجامعية التي ستمثل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية. وبالمناسبة دعت تنسيقية التوجيه الجامعي كافة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضورهم للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه ومساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لقدراتهم وتطلعاتهم. تم اليوم تدشين وحدة التصوير الشعاعي الثدي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكرة بعد انتظار لسنوات، وأشارت الدكتورة زينب المنيف رئيسة قسم التصوير الطبي في تصريح لعائشة بيار أن هذا الإنجاز الصحي يمثل خطوة محورية لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع وتقريب الرعاية الطبية للمواطنات في المنطقة. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين القادم من 5 صباحا إلى 9 ليلا احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. وفق نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي، فإن الإضراب سيشمل نشاط سيارة التاكسي الفردية والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحية وسيارات الواج إضافة إلى النقل الريفي. في العالم، حط وفد عسكري أمريكي في بيروت حيث بدأ عقد اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من إحدى المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. ويشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين في جنوب البلاد وفقا لما ينص عليه الاتفاق الإطاري بين الجانبين. تهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستبيدها بالكامل إذا أقدمت على محاولة اغتياله، مؤكدا أن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ هذا الرد. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران التزمت بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا إلى التزام متبادل بين الطرفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حكيم الأجواء ياسر مزيانة، تحية كبيرة لكم الناس كل ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. كنت ميكرو معكم حنان الحشيشة سالم عيسى، نستقبل تليفوناتكم بكل حب في هذا العدد من برد القايلة حمدي لحولي هندس هذا اللقاء. تحية كبيرة لك حمدي. نمشي للمكالمة رقم 18. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة،
0: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشك وبيك عايشك.
0: مرحبا، شكون معنا لله؟
1: أمينة ترابلسي، شاركت معكم على روبا.
0: أمينة ترابلسي عند عرس، شكون يا أمينة؟
1: عرسي أنا ولا تربي.
0: وقتاش إن شاء الله يا أمينة؟
1: ديبي متاع أكتوبر،
0: أول أكتوبر. شو اسمه العريس يا أمينة؟
1: أحمد.
0: أمينة وأحمد، إن شاء الله ربي يكمل فرحكم بالخير والهناء يا ربي. أمين. عايشك. هاي أمينة، جاوبنا على السؤال متاعنا.
1: ولاية نابل.
0: ولاية نابل. وبالنسبة للسؤال الثاني، كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟
1: 32.
0: 32. كم عدد عظام جسم الإنسان؟
1: 206.
0: مسرحية القرهمانة في بلي جاوبنا عليها.
1: معز التومي.
0: معز التومي، باهي، يعطيك الصحة. مسرحية شكسبير اللي قلت عليها قبيلة شوية، زعما شنو اسمها المسرحية هذه؟
1: تاجر البندقية.
0: تاجر البندقية، يعطيك الصحة يا أمونة. والله سمحني أمينة، خليتك تستنى برشا أنت وبقية المكالمة، سمحنا ربي يفضلك. شكرا، يعطيك الصحة أمينة. شكرا، نمشي المكالمة موالي. لو عسليمة.
2: ألو، مرحبا.
0: مرحبا بيك، يا مساء النور.
2: تحية ليك أخت حنان واللي كيف العاملة معك الكل.
0: مرحبا بيك، شكرا. معنا سيدي
2: معك صابر معلق.
0: صابر معلق، مرحبا بيك يا سي صابر. شو تعرف الدنيا سي صابر؟
2: محليكم ومحلى روحكم.
0: ربي يفضلك ربي يخليك.
2: محليه اللي هدى عليا التليفون ومحليه سيد المخرج.
0: ربي يفضلك، شكرا ليك. والله محلينا الكل، محلينا ومحليكم ومعانا، هذه غنيه. محليني ومحليك ومحليني معاك الجميل الشابي.
2: صح عليك، والله صح عليك، منورك يا منزل الميكرو.
0: الله ينورك، يعيشك يا سي صابر، ربي يخليك.
2: يعيشك
0: يا عايشك يا سي صابر.
2: نعيشك انا في المباشر.
0: قول لي
2: ريت جينا اختي، تو انا نحكي معاك نسمع فيكم حسب رايك.

0: ولا نعرف البوجل؟
1: لا بوجل لا جوجل.
0: والله والله طبيعي
1: يا سي صابر.
0: مرحبا بك.
1: بربي فضلك يا سي صابر، شكرا ليك.
0: ضو مقصوص علينا في العين، فضلك الله.
1: طريق العين ضو مقصوصة واكثر من ساعة، جيب ربي هاك عفوا مال لي بي، لما رجعوا لهم الضو يا جماعة، استيك رجعوا الضو للناس. هو نعرف ارتفاع درجة الحرارة، ما استعمل الكليماتيزور، راهو برشا من الناس يوليو يعانيوا في قصة الضو معناتها للأسف.
0: ما يسالكوش، حتى كان ما يرجعوش ما يسالش، أنا مفيد للراديو نسمع فيه وما يقلقنيش.
1: ربي فضلك يا سيدي. هيا سيدي يا سي صابر، اعطيني إجابتك سؤالنا الأول الرئيسي هو بطبيعة الحال سؤال. شط غراب وشط هاي تابعين
0: ان شاء الله ولايه نابل،
1: تابعين ولايه نابل
0: ان شاء الله اختي.
1: ما هي اكبر دوله عربيه من حيث عدد السكان؟ اكبر دوله عربيه من حيث عدد السكان زعما انا هي
0: لكن تاع الرئيس اللي قلت عليها ولا شنو؟
1: لا لا لا لا، دوله عربيه هذه مش في امريكا، دوله عربيه اكبر دوله من حيث عدد السكان، معناتها تبارك الله عدد السكان نتاعها كبير برشا. خلينا نقولوا تونس ولا مصر ولا المغرب؟
0: لا مصر. مصر ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه يا صابر، شكرا لك.
0: ربي يخليك من جديد، ولا كيف الكل؟
1: ربي يخليك، ربي يخليك، شكرا لك يا صابر، يعطيك الصحه. مكالمه مولي العسلامه.
2: الو عسلامه،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: سيناجي عماره من زهيد ولا
1: سي سيناجي عماره، مرحبا بك يا سيناجي. مرحبا يا سيدي. هاي سيناجي،
2: نقول ولايه نابل.
1: ولاية نابل. وسؤالك الثاني، ما هي أعلى قمة في قارة إفريقيا؟ أعلى قمة في قارة إفريقيا. ما تعرفش الإجابة، نعطيك سؤال آخر.
2: لا ما نعرفش.
1: ماذا يسمى صوت الأفعى؟ نقول زقزقة العصافير وتغريد الطيور والأفعى، الصوت اللي تعمله شلون نسميه باللغة العربية يا سيناجي؟
2: العصافير ممكن.
1: ليه ليه الصوت اللي تعمل الأفعى شنو هو؟ الصوت هذيك اللي نسمعوه تعمل الأفعى، لطف يا ربي، شنو اسمه؟
2: والله ما عارفش، عندي حتى فكرة.
1: ما عندكش فكرة. بيه، من هو أول ملك للمملكة العربية السعودية؟
2: ملك سلمان.
1: الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز رحمه الله. به شكرا لك يا ناجي، يعطيك الصحة، مشكور على تواصلك معنا. مكالمة رقم 21، على السلامة.
3: الو على السلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: معك عبلة العليمي من قفصة.
1: عبلة العليمي، مرحبا بك يا عبلة.
3: بك عايش.
1: مرحبا عبلة العليمي. هاي يا عبلة، إجابتك زوينة الأول.
3: إجابة نابل.
1: نابل،
3: أي
1: مرحبا بك. بيه، والسؤال الثاني الخاص بك، ما هو الكوكب الأقرب للشمس في مجموعتنا الشمسية؟ أقرب كوكب للشمس أنا هو زعمة، عطارد ولا زحل ولا المشتري؟
3: عودي الاحتمالية، عطارد
1: ولا المشتري ولا زحل؟
3: عطارد.
1: بيه، وعاود ذكرني بالإجابة بالنسبة للسؤال الأول.
3: إجابة نابل.
1: نابل، يعطيك الصحة يا عبلة، شكرا لك. بسلامة، مشي المكالمة رقم 22، لو عسلامة. انت في المباشر يا للا، مرحبا بيك. انت في المباشر اللي معانا، قلنا الو عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا، شكون معانا؟
4: زينب جراية.
1: زينب جراية، مرحبا بيك يا زينب.
4: عايشك.
1: مرحبا زينب، مش تعرف الدنيا زينب.
4: انا نقرأ.
1: تقرأ، ربي نشحك، سنة شنو زينب؟
4: صلى
1: باش نتعدى الباك، بكالوري عام الجاي ان شاء الله.
4: ايوه
1: ان شاء الله، ربي نشحك يا زينب.
4: عايشك، ميرسي.
1: مرحبا. هاي تعطيني اجابتك بالنسبه لسؤالنا الاول زينوبه.
4: بالنسبه للسؤال الاول، الهواريه
1: تابعين انا ولايه، انا قلت ولايه،
4: ولايه نابل.
1: به، وبالنسبه لمن هو اول من حاول الطيران؟ اول من حاول الطيران زعما شكون؟
4: والله
1: ما تعرفش. هو عباس بن فرناس. به، نمشي لسؤال ديني. سورة من القرآن الكريم وردت فيها البسملة مرتين. سورة النملة ولا الحجرات؟
4: النملة.
1: سورة، معنى سورة النملة في القرآن الكريم؟ سورة النمل أو سورة الحجرات؟
4: النمل.
1: أيوة، سورة النمل أو الحجرات.
4: سمحني يا النمل.
1: مرحبا بيك يا زينب، نمشي المكلمة. شكرا ليك. المكلمة رقم 23، ألو عسليمة. ألو عسليمة،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا معنا.

0: اختي حاليا استحوالك لبيت.
1: الحمد لله ربي فضلك.
0: عادل بن عبد الله معك من عقيل.
1: سي عادل بن عبد الله مرحبا بك يا سي عادل.
0: انا ما تقيلنيش.
1: نحبكم ما تقيلوش كي تكونوا معاكم انا النومله مش حتقدر تغمض عينيك. مرحبا الحمد لله ربي يخليك.
0: قيلولي هذه قيلولي ما شاء الله
1: ربي يخليك يا سيدي شكرا ليك.
0: بلاي لاني بلاي لاني ولد سيدي الحبيب مرزوق محمد علي مرزوق نجح في الباك وربي صلى الله
1: عليه وسلم ان شاء الله عقبه ما اهم يا سيدي.
0: نابل ولاية نابل
1: ولاية نابل ها مبروك مره اخرى لكل الناجحين.
0: امين يا رب العالمين.

0: لكل الناجحين. هاي سي عادل، السؤال الثاني، ما هي عاصمة اليابان؟ ها مشي يا سي عادل، مسالش يدخل معنا في القرعة. نمشي لآخر مكالمة، آخر مكالمة 24 دقيقة يا إلهي، مازال دقيقة واحدة. رقم 24، شكون معنا؟
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا سيدي؟
1: أحمد النصيري.
0: أحمد النصيري، مرحبا بك يا سي أحمد.
1: عايش الله.
0: مانك في آخر وقت، تعطينا إجابتك يا سي أحمد.
1: ولاية نابل.
0: ولاية نابل، ما هي عاصمة اليابان؟
1: اليونان.
0: عاصمة اليابان، اليابان آه. اليابان.
1: الله يبعد عليك.
0: فجعتني قلت لي اليونان، تفجعت أنا. عاصمة اليابان هي طوكيو. طوكيو هي. يعطيك الصحة يا سي أحمد، شكرا لك. تعطيني شوية موسيقى باش نختم ونعطي إجابة صحيحة ونعطي عملية القرعة على شكون.

0: خذينا لونتين. اهلا وسهلا ومرحبا وفي وقت البرنامج والفايزين معنا بال 150 دينار مهديه من اذاعه صفاقس بطبيعه خاضعه للضريبه. ثريا الملول شي الف مبروك ليك يا ثريا. وبالنسبه للكسوه ما عملتش عمليه قرعه كبيره لانه أمينة ترابلسي ألف مبروك ليك يا أمينة، هي اللي فايزة معنا بال 900 دينار كسوة نزول من إسباس ريمود سعاد الحديجي الموجودة في بداية في حي الزيتونة. حي الزيتونة رقم التليفون 26-223-028. ممكن نوصل معكم من نهاية المشوار. أجمل تحيات أجمل تحيات سالم عيسى اللي عدنا المكالمات الهاتفية. ميرسي سالم، يعطيك صحة. حمدي لحول وحنين الحجة تقول لكم باي باي في عمان الله، نتلقى بكم الأسبوع الجاي. لا نقول لكم باي باي، عطلة طيبة ليا أنا وليكم أنتوما. نتلقى بكم اسموني بعد، باي باي.
1: برد القايلة
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم من هذا الموعظة الإخبارية. اشتكى عدد من متسكني صفاقس من الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي اليوم في مناطق عدة على غرار زنقة بن حمادو بساقط الزيت وقرمدة، مطالبين ستاك بالتدخل العاجل وإيجاد حل جذري للانقطاعات المتكررة، ما ينهي معاناة المواطنين بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجة الحر. وأكدت في منشور توعوي أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب الحرص على البقاء في أماكن مظللة. أفادت ممثلة مكتب الإصلاح بوزارة السياحة أنس بن غربال بأن الوزارة كثفت الرقابة الميدانية من خلال ذروة النشاط السياحي، وشملت المطاعم السياحية ومؤسسات الإيواء السياحية وكذلك وكالة الأسفار، مؤكدة الرقم الأخضر 80-100-333 على ذمة المواطنين لتلقي تشكياتهم ومعالجتها حينياً. تشارك تونس في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة بموريتانيا 2026 التي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 جويلية الجاري، تحت شعار تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامية في قطاع الصناعات الدوائية من الاستراتيجية إلى التنفيذ. ويهدف هذا الحدث الإقليمي إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم صراط وسط قطاع غزة. أفادت إذاعة أوروبا الحرة عن مسؤولين أمريكيين بأن اجتماع سلطنة عمان اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية مع إيران، وأن أزمة مضيق هرمز أثارت شكوكا بشأن قدرة طهران على تنفيذ أي التزامات. ختاما، وبعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق ودفنه في مسقط رأسه بمشهد، أكد المرشد الحالي مجتبى خامنئي في رسالة خطية اليوم أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لابد منه، وقال إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: استوديو الصيف.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء الفرحة على الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في دياركم، في البحر، في الخدمة، في الطريق. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من استوديو الصيف على موجات إذاعة صفاقس، معاكم من تو حتى الثمانية ونص متاع الليل. نرافقكم كيف العادة بالأخبار، بالمتابعات، بالاستضافات، بالضحكة، بالموزيكا، بالمسابقات والكادوات. اليوم نحبكم تقعدوا معنا قراب للراديو، لأنه الصيف مع إذاعة صفاقس أكيد عنده نكهة أخرى، خاصة في الويكند. جو السبور، جو الأنشطة الرياضية الصيفية تلقاوها ديما معنا في الوقايت هذية. أنس رباعي، فتحي الصامت، إكيب كاملة تسلم عليكم وتحييكم. مساء الخير فتحي.
1: مساء الخير أنس، مساء الخير لكل مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صفاقس في هذه المتابعة الخاصة كما قلت للأنشطة الرياضية الصيفية وأبرز الأحداث الرياضية على المستوى الوطني على المستوى العالمي في هذا الصيف. من الآن إلى حدود الساعة 8:30 ليلا كما قلت أنس، عديد الفقرات إن شاء الله باش تكون في المتابعة اليوم، وعديد الأخبار الرياضية أكيد باش نحاولوا تقريبا نمدوا السادة المستمعين بكل الجديد على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي، خاصة على المستوى العالمي. نعرف برشا أحداث رياضية تميز الساحة الرياضية في هذا الصيف.
0: نعم، بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفنا في الاستوديو السيد عبد الحليم بن عمار، رئيس مصلحة الشباب بمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، باش يعطينا فكرة على أبرز الأنشطة الرياضية الصيفية اللي أعدتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. اليوم بطبيعة نحكيه على عطلة صيفية، نجم نقول حافلة بالنشاطات الرياضية في مختلف المعتمديات. باش ناخذ فكرة على أبرز الملامح متاع البرمجة هذية مع ضيفنا بعد شوية يكون معنا في استوديو
1: إن شاء الله. أكيد مش شلطوا الأضواء على طبعا الدورات الرياضية اللي تكون في فصل الصيف، دورة الأحياء خاصة الأنس اللي خذت تقريبا شهرة كبيرة، والحقيقة تميزت بها شهر رمضان المعظم، لكن الشيء حول حتى في الصيف. نعم. والدورات حتى خذت شهرة كبيرة برشا كما دورة طريق مطار في صفاقس، وطبعا إن شاء الله بعد شوية كذلك ضمن الاتحاد المالي عن لجنة التنظيم الخاصة بهذه الدورة باش تعطينا فكرة عن كل كبيرة وصغيرة تهم هذه الدورة، دورة طريق المطار لكرة القدم.
0: نعم، نعرفوا انه في صفاقس الحدث الايامات هذه تصفية المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة ليافرو باسكيت الكوت ديفوار لاقل من 18 عام، عاصمة للرياضة الافريقية صفاقس الفترة هذه. باش يكون حاضر معنا ان شاء الله بالتليفون سي نجم الدين فياضي، عضو لجنة تنظيم الحدث هذه، باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الحدث.
1: اكيد بطبيعة الحدث هو معروف على المستوى العالمي، ونص المونديال تقريبا بدينا الايام الاخيره على مستوى تنظيم هذا الحدث الرياضي. توصلنا للدور ربع النهائي، اليوم باش يكون موعد مع اختتام الادوار ربع النهائي، مقابله في المساء ومقابله في الفجر. طبعا نرجعوا لاكثر تفاصيل مع مراد الرناني اللي باش يكون حاضر معنا على مستوى التحليل الفني لابرز الاحداث اللي رافقت في مونديال 2026، وخاصه صراحه خروج ما حبيناهوش لربما للمنتخبات الافريقيه الكل مع الاسف خرجت على مستوى الادوار ربع النهائيه. حبينا يكونوا حاضرين يواصلوا حضورهم على مستوى المونديال هذا، لكن هذا ما تمش. نرجعوا بعد بأكثر تفاصيل عن أسباب هذا الخروج والمنتخبات الأكثر ترشيحا للفوز باللقب العالمي. وبطبيعة نحكيوا على المونديال، نحكيوا كذلك على تحضيرات الأندية خاصة نادي صفاقس وتقدم ساقيتها للدائر والفرق التونسية بصفة عامة كل تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.
0: نعم.
1: تقريبا معظم الفرق بدأت تحضر لأنه الموسم أكيد باش يبدأ على بكري الموسم هذا.
0: كيف نقولوا مونديال هذا، كيف نقولوا التغطية الصحفية، التغطية الإعلامية، الإذاعة التونسية سنة سجلت حضورها بطبيعة في الموعد هذا من خلال زميلنا الصحفي والإعلامي عرفات دونك الحمروني باش يكون معنا اليوم، باش نرجعوا معاه على أبرز الأحداث، على أبرز اللحظات ربما اللي كان عاشها في التغطية الرياضية هذية من خلال استضافتنا ليه. الورقات حاضرة، واليوم زاد فتحي عنا المسابقات، عنا سؤال للسادة المستمعين، وعنا تذاكر تنجموا تواكبوا بهم مهرجان ساقيت الدير للثقافة والفنون في دورته الثامنة. الحقيقة عنا مجموعة من التذاكر تنجموا تدخلوا بيهم لمسرحية بعنوان سهرة ديمقراطية على الخشبة إخراج حاتم لحشيشة. السهرية هذية تنجموا تواكبوها وتنجموا تتبعوها في المسرح البلدي بسقيت الدير العشرة متاع الليل، عرض نهار 11 جويلية معناتها العرض هذه باش يكون الليله اللي باش يفوزوا معنا ينجموا ياخذوا التذاكر ويمشوا يتفرجوا في المسرحيه. اعطينا السؤال فتحي.
1: السؤال يقول لي مش نربطوه بالمونديال ومش بالمونديال، نحبوا نعرفوا عدد المنتخبات الافريقيه اللي تاهلت للدور الثاني المونديال. يقول لي ما سالش من هكا،
0: زيد اعطينا احتمالات.
1: زميلي عاطف حابو عرف الاجابه طول طول عرف الاجابه، ما سالش من هكا. احنا نقولوا يا 8 يا 9. اعطينا الاجابه وصل على الفيسبوك.
0: اكيد على الفيسبوك تحطوا لنا الاجابات نتاعكم، تنجموا تدخلوا انتم والعائله. معناتها اللي باش يربح مش ياخذ 5-6 تذاكر، معناتها هو وعائلته يتفرج في مسرحيه بعنوان سهره ديمقراطيه على الخشبه اخراج حاتم الحشيشه. انصر بيعي فتحي الصامت معكم في الاعداد والتقديم، حمدي لحول في الاخراج التقني، جوهر بوست عاطف حابه في الاخراج المرئي، سالم عيسى في ستوندار. نحييكم الكل ونقول لكم مرحبا بكم في استديو الصيفه.

0: استوديو سيف مازال معاكم حتى 8:30، مازلنا كي بدينا معاكم اللقاء والمشوار في الفضاء هذا. تحيه مجدده ليكم الكل مستمعاتنا مستمعينا. ما تنسوش باش تعاودوا تعملوا طلع على الصفحه نتاعنا على الفيسبوك، تلقاو سؤال حصتنا اليوم كيما قلت، نجموا تربحوا معنا تذاكر تدخلوا بهم لمسرحيه سهره ديمقراطيه على الخشبه، اخراج حاتم الحشيشه اللي في اطار مهرجان سقيت الدير للثقافه والفنون. باش نمشيو مباشره فتحي في استقبال بطبيعة ضيوفنا، ينورونا برشا اليوم في استوديوهات إذاعة صفاقس في استوديو واحد بالتحديد. واليوم مش نسلطوا الضوء على الأنشطة الرياضية الصيفية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. نعرفوا مع انطلاق العطلة الصيفية تنطلق في معتمديات ولاية صفاقس سلسلة من الأنشطة الرياضية والشبابية، الهدف منها بالأساس استقطاب الأطفال وتشجيعهم على استثمار أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة. بطبيعة الأطفال اللي في عين المراهقين الشباب، احنا اليوم حابين ناخذ فكرة على أبرز ملامح البرنامج اللي أعدته مندوبية الشباب والرياضة بصفاقس. ويسعدنا برشا أنه يكون ضيفنا السيد عبد الحليم بن عمار رئيس مصلحة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. يا عبد الحليم مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور والسرور، وتحية لكم وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس الشباب والرياضة وإذاعة صفاقس العشرة دائما إن شاء الله.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا
0: عبد الحليم. اللي يقول صيف يقول أنشطة، يقول العام شاطئية، يقول الرياضات مفتوحة. عودتنا الحقيقة مندوبية الشباب والرياضة بصفاقس أنها كل عام تحضر لنا برنامج كما قلت لاستقطاب الشباب والأطفال. اليوم شنو نجمو نعرفو على أبرز ملامح البرنامج الصيفي السنة؟
1: بالنسبة للبرامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية اللي تنفذها مندوبية الشباب والرياضة في إطار البرنامج العام للوزارة الشباب والرياضة لإدارة العامة للشباب، هو برنامج سنوي تقريبا. فما زوز محاور كبرى مش نحكي عليهم، فما برنامج السياحة الشبابية والأنشطة الصيفية، فما برنامج مهرجان الشباب.
0: نبدأ بالنسبة للسياحة الشبابية.
1: برنامج مهرجان السياحة الشبابية ولاية صفاقس مندوبية الشباب والرياضة تقريبا تنفذ 5 برامج. عندنا البرامج الفرعية اللي هي تنشيط الشباب على الشواطئ، واللي يمتد من 10 جويلية إلى 27 جويلية. هذا تقريبا موجه للشباب المناطق الكل في صفاقس. يوميا تقريبا عندنا 100 مستفيد يتحولوا الشاطئ الشفار ويلقوا فريق عمل غادي يسهر على تنشيطهم وفترة سباحة مع كامل الخدمات الموجهة للشباب، كل شيء مجاني لفائدة الشباب والصفاقس. مع هذا كله حاولنا سنة زيادة عنا في إطار الجانب الاجتماعي، عنا ذوي الهمم وعنا

0: أشطار رياضية وترفيهية العشية وبعد سهرات كاروكي وسهرات فنية موجهة للمصطفين وهذا كما قلنا في إطار أن نقدم خدمة للموجودين على الشاطئ.
1: نعم.
0: البرامج الأخرى هي عندنا زوز برامج مخيمات، عندنا المخيم الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات بالمركب الشبابي طريق الميناء. انطلق الدورة الأولى أوفيت أمس البارح، اليوم المشاركين غادروا.
1: نعم.
0: تقريبا نمسوا 6 وليات في كل دورة بمعدل 24 شاب من كامل الجمهورية. تنطلق الدورة الثانية غدوة إن شاء الله، ويمتد هذا على 4 دورات إلى حدود 30 جويلية إن شاء الله.
1: نعم.
0: البرنامج الثاني في نفس الإطار وتقريبا نفس التاريخ هو برنامج المخيم المغامرة بجزيرة قرقنة.
1: نعم.
0: وسموه الدرينا كامب باعتبار منطقة ذات خصوصية، والدرينا وما تعنيه في قرقنة. برنامج الحقيقة الإدارة العامة للشباب عطت فيه الثقة الكاملة، رهنت عليه باعتبار تجربة مميزة وفريدة في أرخبيل وجزيرة قرقنة الجميلة.
1: نعم.
0: هذا ما عندنا غدا إن شاء الله. البرنامج الآخر هو المصيف الجهوي للمواطن والانتماء في إطار تعزيز روح الانتماء لدى الشباب. برنامج جهوي باش يكون تقريبا 50 شاب من ولاية صفاقس باش تنقلوا إلى ولاية بنزرت. مصيف جهوي يمتد على امتداد 6 أيام تقريبا من 12 ل 17 جويلية، باش يكونوا مستفيدين من رواد دور شباب بولاية صفاقس.
2: نعم.
0: هذه تقريبا
2: البرنامج
1: الملامح العامة.
0: تقريبا الملامح العامة للبرنامج. كما قلت لك هو احنا نخدم على 3 أبعاد هامة، هو البعد الاجتماعي الترفيهي والبعد الاجتماعي التنموي والبعد التطويري باعتبارنا الإدارة العامة الشباب في برنامجها العام. ثم أكاديميات في الروبوتيك، في صناعة المحتوى، في الذكاء الاصطناعي، كيف احنا نحاول نخدم على برشا برامج في إطار البرنامج تطوير المهارات لدى الشباب.
1: نعم. وفماش شراكات ربما مع جمعيات رياضية، مع بلديات، مع مؤسسات مجتمع مدني من أجل نجاح البرنامج هذايا؟
0: هو الحقيقة بالبرامج كلها ما تنجح كان بالشراكات وبالعمل المشترك مع كل بما فيهم الجانب الإعلامي اللي أنا موجود لهنا. ومشكور إذاعة صفاقس على تغطيتها لكامل برامج المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. الشركات حتى احنا في إطار المندوبية ومش ندخل نحكي على مهرجان الشباب باعتبار طلق تقريبا من 20 جوان في ولاية صفاقس.
1: نعم.
0: باش نحكوا على الجانب التشاركي في مهرجان الشباب أكثر من البرامج الصيفية باعتبارها برامج مهيكلة من طرف الإدارة العامة للشباب. لكن هذا ما يمنعش أن احنا في الشركات أول حاجة فرصة باش نحيي السلطة الجهوية المحلية اللي سهلت لنا العملية بما فيها المعتمديات، بما فيها الحماية المدنية، الأبال، ناس كل ما متعاونة معانا، خاصة برامج الشاطئ تعرفوا بما فيها من تحذيرات لوجستية لشركة توصية الكهرباء والغاز.
1: نعم.
0: ناس كل بالحقيقة مع التسلطات الجهوية والمحلية كلها متعاونة معنا، السلطات الأمنية كذلك.
1: نعم. وبطبيعة مندوبية الشباب والرياضة يعني ديما تحرص على أن توفر الأنشطة هذه بشكل مجاني، يعني بدون مقابل لعموم الأطفال والشباب، يعني حتى تكون متاحة لأكبر عدد ممكن من الشباب. معاش يعني فماشي أرقام يعني تستهدف ربما قديش من شاب وشابة اليوم باش يكونوا موجودين ويستفيدوا من النشاط هذايا؟
0: تقريبا بالنسبة للبرامج اللي حكيت عليهم عطيتك رقم 100 شاب يوميا لمدة 17 يوم. هذوما في برنامج تنشيط، في برنامج سباحة النشاط اللي هو المدن الشاطئية نسموه. عندنا المخيم المغامرة 24 شاب على 4 دورات من كامل الجمهورية. المخيم الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات كيف 24 شاب على من كامل الجمهورية. وعندنا المصيف الجهوي اللي هو خاص بولاية صفاقس باش يكون موجه ل 50 شاب من رواد دور الشباب بولاية. بالنسبة للتنشيط الشواطئ قلت هو في العادة نوصله حتى العدد متاع 10,000 و 12,000 مستفيد، خاطر كي تحسب الموجودين على الشط تقريبا خاصة في شاطئ الشفار معناتها يوميا في حدود 2500 3,000 مستاف موجود يستفيدوا من مختلف الأنشطة اللي في برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ.
1: نعم. أكيد نشاط ينجم يعمل حركية كبيرة برشا فتحي على الشواطئ.
2: أنس وعبد الحليم نحب أكيد نعرفوا ربما الطبقات الاجتماعية اللي تستهدفوها، خاصة لأن نعرفوا أحيانا المستوى الاجتماعي بتاعها مش كبير برشا، ما تقاش لربما الفرص باش تبحر باش تصيف كما ينبغي. هذه فرصة لكم انتم باش تجموا تستقطبوها من عصر خدمتوا على الجانب هذا خاصة.
0: أكيد. أكيد جدا، وهذاك علاش أكثر البرامج هي موجهة للفئات هذه بما فيها الفئات في الأحياء ذات الكثافة السكانية ولا المناطق الريفية كما قلت لك زدنا حاولنا نمسوا الفئات من ذوي الهمم ومن المناطق الفئات الهشة في أعلى مستوى مراقبة الطفولة. نسقنا مع مندوبية الجهوية

0: للأسرة والمرأة والطفولة. وقيمة سألتني الأنس بالنسبة للأنشطة، احنا رانا كل شيء مجاني، معناتها الأنشطة هذه كلها موجهة للشباب بكامل مجانية على مستوى الوزارة والإدارة العامة للشباب والمدوية الشباب والرياضة.
1: حاب نرجع معك في كلمة سي عبد الحليم، مؤخرا وبمناسبة اليوم العالمي للكرة الطائرة في الكازينو عملتوا دورة في الكرة الطائرة الشاطئية، كلمة على الدورة هذه لو كان قيموها، كيفاش كانت الأجواء، كيفاش كان الإقبال، كيفاش عاشوا ربما أحباء كرة الطائرة الحدث هذايا؟
0: وهي عملت لي ديريكت بلونجو. الدورة متاع الكازينو مش نحطها في إطارها، هي دورة من تنظيم زملائنا في مصلحة تطوير الرياضة بالشراكة مع مصلحة مندوبية الشباب والرياضة وحدة تنمية الشباب في إطار مهرجان الشباب اليوم العالمي للكرة الطائرة. مهرجان الشباب حولنا بالتنسيق المشترك، وهذه فرصة باش نحيي زملائي في المندوبية بمختلف المصالح لأنهم متعاونين برشا، والنشاط هذا ما قاعد ينجح والحمد لله. مثلا الدورات الأولى مرت بخير والحمد لله وعلى أحسن وجه وبنجاح كبير في مغامرة في الفنون التشكيلية ومهرجان الشباب. نرجع الذي قلت في إطار مهرجان الشباب.
1: أيوة.
0: مهرجان الشباب هو مهرجان مستحدث، صارت عامنا والتجربة الأولى على مستوى وزارة الشباب والرياضة. هو مهرجان ما يعوضش المهرجان الثقافي،
1: نعم،
0: لكن ثم مناطق ما يصلوهاش المهرجانات. حاولنا أن نوفر الفرصة للشباب المناطق ذيك باش يعبر على إبداعاته وعلى ويكون عنده فرصة لكل سكان المنطقة ذيك باش يحتفلوا خلال يوم ولا يومين. وزارة الشباب والرياضة خدمة على الجانب هذا. السنة اللي تزيد اللي دخلت بخلاف الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 والبرنامج هذا هو تحت إشراف سيد الوالي، معنا الخطة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف 2024-2028. دونك نخدموا على كل ما هو تطرف عنيف. المهرجان هذا بدأ تقريبا 20 جوان في أول أكسيون صارت في منطقة الحاجب باعتبارها منطقة ذات كثافة سكانية، وباعتبار عندنا مؤسسة مستحدثة غذيكي عملنا تظاهرة تنشيطية وصارت فيها دورة رياضية لفئة الشباب المنطقة ذيك وكلت بالنجاح. البرنامج اللي حكيت لي عليه هو كيف كيف يدخل في إطار مهرجان الشباب، كيف كيف زاد الأصداء كلها كانت متميزة، وهذا راهو فما دورات رياضية أخرى صارت في مناطق كيما سيد حسن بالحاج من معتمدية الحنشة، ولاد محمود من معتمدية بيرالي، وما زالوا فما دورات كرة قدم أخرى في الأحياء ذات الكثافة السكانية، حي المعزتين، الكل مبرمجين إن شاء الله في البرنامج. في إطار مهرجان الشباب مثال
2: استفادته
0: الكلمة المهرجان الشباب هذه كيف كيف نحاول نمسوا أغلب المعتمديات، مزات الدورات الرياضية في منطقة بجربوع، مزات تظاهرات تنشيطية في جبارنا معتمدية عقارب، في اللوزة عندنا أيام تنشيطية على الشاطئ في اللوزة ثلاث أيام، عندنا كذلك إن شاء الله في قرقنا برنامج آخر في إطار مهرجان الشباب، وإن شاء الله نحاول نكون اختتام مهرجان الشباب في مازال فما إمكانية أن يكون مهرجان الشباب في اختتام كبير على مستوى ولاية صفاقس في مسرح ولا في بلاصة كبيرة نختتم بها مهرجان الشباب. وهذا فقرة أخرى هامة في مهرجان الشباب.
1: أيوة.
0: إن شاء الله المساء حثيثا نكملوا برنامجنا. عندنا مهرجان دولي لفنون الفرجة باش يكون في صفاقس من 4-5-6 سبتمبر إن شاء الله. هذا مهرجان دولي يدخل في إطار مهرجان الشباب لكن هو مهرجان قائم بذاته. إن شاء الله هذه فرصة لصفاقس باش تكون عاصمة للثقافة والشباب والرياضة.
2: صحيح أكيد، برافو. أكيد إطارات شبابية كبيرة تخدم على البرنامج هذا وتطبيق البرنامج هذا، تحية ليهم من كل الإطارات هذه. عشان يعني قداش تقريبا مؤطر معاكم باش يأمنوا هالبرنامج الكل؟
0: تقريبا احنا توكي عندنا ما يقارب 30-40 إطار واقفين ليلا ونهارا على تنفيذ البرنامج. وهذه فرصة باش نحييهم لأنهم رجال الميدان، ولولاهم ما يصير شيء في البرنامج هذا. الحقيقة تعب كبير برشا، خاصة اللي يخدم في الشفار مثلا راهو البرنامج يصير من 8 متاع الصباح للساعتين، الوقت هذاك ديما سخون. كيف كيف اللي ينفذوا في برامج المخيمات سواء الفنون التشكيلية ولا في الدرينة في قرقنا. باللي باش نعطوهم نشكروهم
1: مسؤولية زادة شباب في عمر الصغار المراهقة زادة كيف كيف مش سهل
2: تأمينهم يعني مش حاجة سهلة أكيد
0: تقف مع صغار الناس معك أهم حاجة احنا الساعر لكن الناس جينا وتروح لباس صعب عاش نحكو على نحكو على الناس روحت لباس بعد نحكو على نجاح البرنامج تأمين الناس رو حاجة مسهلة وهذه تحية مرة أخرى للزملائي في اللي خدموا على الميدان وتحية كبيرة برشا
1: يعطيكم الصحة نحب نشكركم سي عبد الحليم بن عمار رئيس مصلحة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس على المجهودات الكل اللي قاعدين تبذلوا فيها كل صيف الحقيقة هو صحيح النشاط على امتداد سنة كاملة لكن في الصيف أكثر كثافة أكثر نلقاوكم نشاط أكثر حيوية وهذه من أجل أنه الشباب في صفاقس في مختلف الجهات والولايات يتمتع بالعطلة كأحسن ما يكون ويستفيد ويتفرد في نفس الوقت شكرا لك على حضورك معنا اليوم
0: مشكور طيبه ذات فاقف مشكور فتحي مشكور انس وشكرا لكم وكل الفريق العمل معكم نشوفكم بخير ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله ديما شباب تونس بخير
1: امين يا ربي احنا معكم حتى 8:30 ديما في استوديو سيف مرحبا بالجميع

0: ستوديو سيف مازال معكم حتى الثمانية ونص ديما. سلموا عليكم ونحييكم ونرحبوا بكم. شكرا على اختياركم موجتنا في الوقت هذا طول 45 دقيقة. أما رغم هذا مازلت القائلة مازلت طقس سخون برشا. ناس اختارت تبحر في الويكاند هذا. صح عليكم إن شاء الله تبحيرة مزيانة لكم الكل. فتحي احنا الحقيقة العام اللي فات كنت أتذكر تعودنا أنه نقربوا أكثر من جو الرياضة جو الصيف في الأحياء الشعبية. وباش نحكيه اليوم على دورة قاعدة تاخذ في سيت يعني بعد عام بعد عام قاعد سيت متاحة يكبر. دورة طريق المطار لكرة القدم بصفاقس تظاهرة رياضية تقريبا عامني والفلوقاية هذية حكينا عليها غطينا سنة نرجع لهم.
1: أكيد نرجع لهم لأنه دائما قاعدين يحقوا في نتائج كبيرة برشا واستقطاب كبير للجماهير الرياضية في متابعة هذه الدورة وحتى للاعبين اللي قاعدين يشاركوا في هذه الدورة وحتى بعض الأسماء بتاع الفرق يعني تستقطب تحب تجي تتابع تحب تجي تشوف. هذاك علاش حابين أكيد ناخذوا ونسلطوا الأضواء عليها من جديد هذه الدورة. وسعيد جدا يكون معي الآن في المباشر على الخط الهاتفي عضو لجنة التنظيم حمدي المانعي معي في المباشر. خويا حمدي
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بك مدام ومرحبا بك مستمعي
1: رياضة الصفاقس. نسنا يا حمدي.
0: سي حمدي دورة طريق المطار لكرة القدم دورة من أبرز الدورات الصيفية الودية. نلقاو مشاركة من عديد فرق الأحياء الجمعية الرياضية كذلك حضور جماهيري مميز أجواء تنافسية كبيرة. حبينا ناخذ فكرة على دورة السنة يعني من حيث عدد الفرق المشاركة أبرز الأحياء أو الجمعيات الممثلة معدل أعمار المشاركين وين قاعد تدور المقابلات هذا الكل شنو تنجم تقول لنا عليه؟
2: والله يا مدام الحقيقة معناتها اليوم بديت دورة طريق المطار بصفاقس من 8 جويلية حتى نهار 26 جويلية مشاركة 10 فرق. بالمناسبة نحب نوجه تحية السيد الوالي والمعتمد الأول والإطارات الأمنية والمندوبية البلدية عمدة ومجلس محلي الناس الكل وقفت معنا الحقيقة باش وكانوا معنا جاوا بحذانا في الافتتاح. إن شاء الله الدورة هي أخذت صدى كبير كما قلت وإن شاء الله باش تكون فيها كورة برشا كورة وروح رياضية والعبادة تجي تخرج ضد الجو تتفرد في طريق المطار. ومرحبا بالناس الكل في السوق كاملة إذا هو معنا الملعب كبير والله
0: يصبح فيها واسعة
2: وإن شاء الله
0: تجي الناس. نعم دونك عنا 10 فرق يمثلوا أحياء جمعيات حمدي.
2: 10 فرق هما فما المجموعة الأولى ومجموعة ثانية كل مجموعة فيها 5 فرق. ما أنت القراب من الأحياء مثلا فما المرحوم لطفي ورمي فريق المرحوم لطفي ورمي فما فريق المرحوم مجدي هذوما كما نقولوا اللي في حومة اللي في حومة برك عنده مشكون توفى من من الأصدقاء نتاعو سمى الفريق نتاعو على اسم المرحوم. فما زاد فريق المطار فوق فريق المرحومين وسام وانيس رشا فما فريق حي برمينة وفما زنقة جبينة زنقة العربي زنقة سردينة
1: وشوف ما انت وعشرة فرق هتنساها شوية فرق مش مشكلة حمدي تعالكم مقابلة ظلي 7:30 باش تبدأ
2: لا عدنا يوميا زوز مقابلات 6:15 و7:30 احنا توقف الطراء قاعدين نحضروا قاعدين نبخوا في الطراء قاعدين نحضروا في الطراء
1: شي الماتش اللي مش لعب تاو ماناش ما تشكون
2: فريق بير أحلو بير أحلو فريق زنقة سردينة
1: هذي شكون مش حاكم على المقابلة هذي
2: تحكيم قيس المشي
1: قيس المشي
2: وفي 7:30 وفي 7:30 مباراة مرحوم لطفي ورغمي وفريق زنقة العربي بتحكيم سيد محمد قيدارة.
1: هذه مقابلة
0: أمور منظمة أمور كلها
1: هذه مقابلة بتاع شقة هذه
0: دربي لقاء
1: صحيح هذه ناس حمدي يعني هو ملعب واحد فقط يحتضن في المقابلات هذه الكلها
2: هو الملعب اللي معروف اللي خرج برشا وتعطيه في كورة من مدرب الوطني سابق سامي ترابلسي شادي الأمامي منجي ترابلسي دياغو برشا جواري خرجوا منه حافظ ترابلسي برشا برشا جواريات مش نسمي برشا
0: نعم
2: كوانا هو الحاجة البين الملعب هذيك هو اللي يستقطب العبيد الكل اللي يقرب الناس الكل معناتها ملعب هو طيف أما معناتها تمرميزة متاعه واحدة دي ما خير من الطرطون بالرغم معنا مطب كبير عدنا للملعب ايوه ان شاء الله مش يكون معاشر
1: ان شاء الله
2: معناتها ان شاء الله خاصه بخلاف الدورات نعملوا فيهم في رمضان ولا في الصيف يلعبوا فيه معناتها رياضه اللي هما مدرسه مراكش بعد اثنين مكتار في الصغيرات يجم يتيح يتزلى ولا حاجه فهمتي ان شاء الله احنا السلطه الاشرافي ياخذوا الملعب الوحيد يمكن في حي نور فما طرطون في بلاي فقره فما تمنينا عندنا كل عام نفس الحكاية نتمنى إن شاء الله على قريب يعشبوا الملعب بطريق المطر
1: أكيد مش تفيدوا الإصابات أكثر ما يمكن صحيح
2: حتى بخلاف احنا الكبار احنا الكبار كنا عملوا دورات بلاك نشيخوا بيه ترى برغم من حبه مخير أما تمرميته ومتاه واحده أما اليوم نتلم بتقرأ في المدرسة اليوم يلعبوا في رياضة صحيح هو ملعب بلدي ما نيش عارف شنو الإشكالية اللي فيه بين ملعب بلدي ولا مدرسة يمكن هما حطوها معناتها كما نقولوا هكا طوى برا معناتها فهمت مش على طويل ما نعرفش من بعد شنو مش يصير
1: تلك كل هذه داء للسلطات من هنا مش يحاولوا ان الملعب هذا يحسنوا مش مرة جاية اكيد المقابلات تكون حتى الفرجة يكون خير وحتى نوعية اللعب تكون يتحسن اكثر وحتى الاصابات نتفاداهم اكثر والحمد لله يظل ما ثماش اصابات لحد الان كل الحمد
2: لله لا لا
1: الحمد لله الحمد لله
2: نشكر الحمايه المدنيه الاحمر
1: الحمد لله من السكر
2: يطلبوا فينا يفحقوا شي حاجة إن شاء الله لازم يحاولوا
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك صحة حمدي المنعي بتبيع
1: عشان فقط حبيت ملاحظة لي على مستوى اللاعبين اللي يشاركوا في الدولة لأني سمعت أنه برشا ملاعبية قدم قاعدة حاضرة في المشاركة في عديد الفرق في الدورة حمدي
2: طيب
1: في فتره الجيب سيريت وقالش عمل تدوين مصور روح هو فيمشي شيخ بروحه
2: باش يكونوا فاهم الدورة السابقة هي اللي صارت في معناتها فما ملاعبية كما بوراوي وعزيزة اللي هو يلعب وحسن مسعد اللي هو يلعب بالتقدم تقيت الدير لعبوا في دور ثقة مطار الموسم الفارط فما وسام الحمامي لعب محيط قرقنا فما شو اسمه بن دبيس يلعب في حي الحديد معروف كيف شو اسمه علاء فروخ يلعب في ما أهلي الصيغطي عزيز وحبيب فما يتيم رابطي يلعب في مرابط يلعب في هلال الشيبة موجود دورة سابقة ودورة هذية ما انت برشا بالحق برشا بنعبية ما نسيت صار لي سامحوني ما فكرتهم شما برشا بنعبية بوران القيبسي وخوه برشا بنعبية فما برشا بنعبية
1: برافو والله برافو ملاش ملعبية قدم شاركوا حتى مازالوا يزيلوا نشاطهم الرياضي الآن ويلعبوا مع ذلك في هذه الدورات حاجة حلوة برشا
0: إن شاء الله يا ربي تساهم معناها الدورات هذه خاصة في بروز لاعبين جدد كما قبل معناها الحوم ولا الدورات هذه يعني خرجت لنا أساطير وخرجت لنا نجوم ماذا بينا احنا توا حمدي الدورات هذه زادت تساهم في بروز ملعبية
2: والله إن شاء الله الحقيقة مدام نتمنى فما معناتها كيما
1: كشافين ناس كشافة
2: والله اختانا امس انا فرشت على ماتش فما حارس مرمى عمره 19 سنة برك الله 18 برك الله لي بالحق انا كورد ونعرف كورة ونفرش الكورة
1: سميونا شو اسمه الحارس هذا ولا بدل شو اسمه
2: لا
1: العقربي لقبه نسيت العقربي اوكي يا فرق صفاقس ثم حارس اسمه العقربي قاعد يتألق في دورة المطار مشيوا له
2: فما ملعبية صغار تجم معناتها فين باش يلعب
1: صحيح مخزن هذيك مخزن تاع كورجي كبار صحيح
2: وصغار في العمر صفاتها والله صغار في العمر بالحق فما عباد في المرات الثالثة يحبوا يجيوا حتى يفرجوا خاصة راهو الملعب كبير معناتها مش ملعب صغير سيكس معناتها هذا ملعب راهو سبعة وجول معناتها كبير معناتها بس فما 70 متر ولا أكثر فهمت معناتها مش ملعب صغير هكا ملعب كبير لازم يتفرج لازم يتبع خاصة أنه زاد الأعمار نتاع الملاعبية صغير في الدورة وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي
1: شاء الله.
0: شكرا لك حمدي المنعي عن لجنة تنظيم دورة كرة القدم بطريق المطار تظاهرة رياضية هذه اللي كما قلت تعودنا أنه نغطيها ونواكبوها كل عام في الوقت هذا شكرا لك
1: شكرا بالتوفيق لكم حمدي
0: شكرا نحن مواصلين معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل ديما في استوديو الصيف فتحي نذكروا المسابقة
1: عدد المنتخبات الإفريقية اللي ترشحت للدور الثاني للمونديال 8 ولا 9 منتخبات
0: وتنجموا تربحوا تذكر لدخول مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة في مهرجان سقيت الدائرة

حكيم أولغا آه يا قلبي سبعة ستة غير درجة 55 دقيقة بالضبط، هذا هو توقيتنا اليوم. فما عيد ميلاد للبنوتة المزيانة بيا الغرياني، تحية توصل لها من كل عائلتها، من والدها، من والدتها، كيف كيف من جدها لطفي الغرياني، جدتها ثورية الرقيق، الجد صابر الجريبي، وجدتها إكرام البهلول، وزادة كيف كيف جدتها الكبيرة العزيزة نعيمة اللجمي. هذه بيوتة احنا نقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير، وان شاء الله طول العمر. التحية هذه توصلك زادة كيف كيف من إذاعة صفاقس ومن عائلتك الكل. إن شاء الله نشوفوك عروسة مزيانة وربي فضلك ويخليك. احنا بعد شوية نرجع لكم، لكن قبل فما نشرة أخبار الستة. مرحبا بالجميع، وعشوية إن شاء الله تكون رايقة.

0: إشهار. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: السادسة مساءً

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. موجة حر جديدة منتظرة بداية من يوم الثلاثاء القادم، ووزارة الصحة تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من موجات الحر. انطلاق واستغلال وحدة التصوير الشعاعي للثدي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. ندوة للتوجيه الجامعي مقررة غدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. تأكيد على مواصلة التعاون في مختلف المجالات بمناسبة أحياء سبعينية العلاقات التونسية الروسية. وفي العالم، مجبة خامنئي تعهد بالثأر لوالده، ورئيس ترامب يهدد طهران بألف صاروخ. إلى التفاصيل، سجل المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجات حرارة مرتفعة بلغت أقصاها 46 درجة بولاية القيروان، ووفق ما أفاد به مساء اليوم للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساتوري، فأنه ينتظر تسجيل موجة حر جديدة بداية من يوم الثلاثاء القادم تشمل عموم البلاد باستثناء مناطق الوطن القبلي والساحل.
1: توصل أبرز عنصر اليوم أو يوم الغد هو درجات حرارة مرتفعة، نجم نقول حتى مرتفعة جدا في بعض الجهات، إلى غاية الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال اليوم نهار السبت كانت أعلى درجات حرارة سجلناها 44 درجة في باجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في القيروان وتوزر. يوم الغد باش يتواصل طقس حار تقريبا على كامل مناطق البلاد، إذا ما استثنينا يعني الجهات الشرقية وين باش تكون درجات الحرارة يعني معتدلة في جهة الوطن القبلي وجهة الساحل، فإنه بقية المناطق باش تكون درجات حرارة مرتفعة بين 41 و 45 درجة، ممكن حتى توصل ل 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نهار الاثنين إن شاء الله باش نسجلوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة، لكن سرعان ما ترجع معناها تتقوى، ويمكن نسجلوا حتى موجة حر بداية من يوم الثلاثاء القادم إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن حتى الاثنين بعد القادم، يعني بنسبة كبيرة باش نسجلوا موجة حر نعلنها في الإبان.
0: وتزامنا مع الارتفاع اللافت في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر، مشددة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة، وخاصة الأطفال وكبار السن، مع الانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. وإلى جانب الإنسان، فالحيوانات أيضا تتأثر بشكل مباشر بموجات الحر، مما يدخلها في حالة تعرف علميا بالإجهاد الحرارية، وفق ما أوضحه عميد البياطير أحمد رجب، ودعا إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات على غرار توفير الماء بصفة مستمرة، والرعي في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم، وتجنب تقديم الأعلاف المركزة في أوقات الذروة الحرارية لتفادي التسمم المعوي.
2: نعرف بلادنا في الفترة هذه تمر بموجة حرارة، اللي تعرض الحيوانات لبعض المخاطر على مستوى الانتاج ومستوى الصحة، وهذاك ليش يلزم الوقاية. الوقاية تبدأ يلزمنا بعد الحيوانات على أشعة الشمس، دونك يكونوا الحيوانات في أماكن ظل ومهوءة، توفير الماء بصفة مستدامة، والماء ردوا بينا حطوه في بلاصة ظل معناها بارد، ما حطوش ديريكتمو مقابل أشعة الشمس. كيف الرعي، يلزمنا نرعو بالحيوانات صباح بكري ولا عشية مؤخر باش نتجنبوا أشعة الشمس، ونتجنبوا أيضا الأعلاف المركزة في وقت الذروة، معناها الأعلاف المركزة نعطوه صباح بكري ولا في الليل باش نتجنبوا عدة أمراض كيما التسمم المعوي اللي يعرفوه الفلاحة بومريرة. ويلزم ثاني كان باش ننقلوا الحيوانات، يلزم نبعدوا على أوقات الذروة، مثلا نبعدوا على الجيلة، يقلوا مصباح بكري ولا في الليل مؤخر. بالنسبة للدواجن راي المداجن يجب تكون مبردة ولا كلاش، يجب يكون أنك المكيفات ومولدات الطاقة باش نستحفظوا على ثروتنا.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفا قصة في شأن الجهوي، وفي إطار معاضدة جهود طلبة البكالوريا الجدد وتأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية، دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بالجهة كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي المقررة تنظيمها غدا بدءا من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. نبقى في صفاقس، وضمن مشغل صحي تم اليوم تدشين وحدة التصوير الشعاعي للثدي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بعد انتظار دام لسنوات طويلة. وبالمناسبة أشارت الدكتورة زينب المنيف رئيسة قسم التصوير الطبي أن هذا الإنجاز الصحي يمثل خطوة محورية لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقريب الرعاية الطبية للمواطنات في المنطقة وكامل البلاد.
3: هو يوم تاريخي، تدشين وحدة التصوير للثدي هي وحدة حديثة العهد، معناها أحداث جديد في المستشفى ما كانش موجودة الماكينة واللي تبعها بالتقنيات الحديثة اللي باش تمكننا من تصوير الثدي للنساء أساسياً، خاصة اللي ما ينجموش متعب التصوير هذي في البريفي وإلا في دار الأمل وما بعد شوية حتى على منطقة صفاقس. هذه الخدمة متوفرة للناس الكل، للنساء الموجودات في منطقة صفاقس وحتى مش في منطقة صفاقس. الآلة هذه في ثلاثية الأبعاد، يعني ما هيش صورة فيكس، صورة متحركة نجمولو ندخلو في داخل الثدي ونعمل ثلاثية الأبعاد. والباقي فيها أكثر هو موجود الماتريال اللي يحلها سكونا بين الماتريال بتاع المترو بيوكسي اللي هو مش استئصال ولكن أخذ عينات بالكنترول بتاع المغرف اللي هي حاجة جديدة يعملها.
0: في موضوع آخر، حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية، ودعت كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية. قضائيا، قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين. في باب العلاقات الثنائية، تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف اليوم برقيتي تهنئة، وذلك في إطار إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية. وبالمناسبة جدد الوزيران حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى أفاق أرحب من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة التشاور في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة في شارع رشيد غرب مخيم سيرت وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون صهاينة في اعتداءاتهم التي باتت تمتد من استهداف المنازل والسكان إلى تخريب الأراضي الزراعية والبنية التحتية في ظل مشاركة مباشرة أو حماية من قوة الاحتلال وفق روايات فلسطينية وشهادات ميدانية. قال مصدر عسكري لبناني أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور بيروت لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. أكد المرشد الأعلى الإيراني مجبتي خامنئي في رسالة خطية أن ثأر لسالفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لا بد منه، وقال إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام. وفي المقابل كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران في حال إقدامها على تنفيذ تهديدها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة. موجة حر جديدة منتظرة بداية من يوم الثلاثاء القادم، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. انطلاق استغلال وحدة التصوير الشعاعي للثدي بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. ندوة للتوجيه الجامعي مقررة غدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. تأكيد على مواصلة التعاون في مختلف المجالات بمناسبة أحياء 70 العلاقات التونسية الروسية. وفي العالم مجبتي خامنئي يتعهد بالثأر لوالده، والرئيس ترامب يهدد طهران ب1000 صاروخ.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم في الختام حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية من الجبسي ونوال الطهري، وتتابعون بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميلة فتحي صامت، بل الزميلة أنس رباعي. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة ديمة
7: سولو جسمة
5: سهرية إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
8: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
9: نغم في

0: سهرانين
1: فنون
2: فنون
0: ليالي المهرجان.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف. استوديو الصيف.

0: بيش اللي تواصل معاكم حتى لثمانية ونص بتبيع اللي يسألوا على فقرة سبور نيوز ما فهميش نهار السبت على خاطر بتبيع المنوعة كلها سبور كلها أخبار رياضية كلها متابعات تلقاو معنا جديد تلقاو معنا سكوبات هذي الكل بتبيع نحاولوا نأمنوها في هذا الفضاء المباشر من الخمسة وحتى للثمانية ونص متاع الليل. نرحبوا بكم من جديد. ذكروا فتحي أنه عنا مسابقة تنجموا تحطوا الإجابات على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك تحطوا تعليق تحطوا بتبيع الإجابة على السؤال اللي نذكروا به عدد المنتخبات الأفريقية اللي ترشحت للدور الثاني للمونديال يا هل ترى 8 وإلا 9 وكما قلت التذاكر متاع مهرجان ساقيت الدير على ذمتكم الليلة فما سهرية مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة عنوان المسرحية إخراج حاتم الحشيشة الليلة إذن في المسرح البلدي ساقيت الدير كل فايز ينجم يربح 5-6 تذاكر انتم والرغبات متاعكم تدخلوا انتم والعالم عائلة لأنه مسرحية عائلية مزينة برشا برشا. نرجع فتحي ونرجع بتبيع مع ضيوفنا في استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس.
1: شكرا لك إذن لأنس مرة أخرى رحب بكل المستمعين الكرام. الفقرة سنسلو فيها تقريبا بين 6:30 و7 كيكة نحكي فيها على الرياضة العالمية والرياضة الوطنية. اليوم يكون معنا ويرجع لنا المحلل والمدرب مراد الرنان. مراد
2: أهلا وسهلا
1: برشا مساء الخير.
2: أهلا وسهلا مساء الخير.
1: بحرت ولا مازلت؟
2: شوي مازال أنا بحر ديما في آخر جويلي أول أوت دونك مرحبا بك مرحبا بأختي أنس
0: مرحبا
2: جوهر المخرج
1: المخرج مرئي
2: عندي برشا مريتوز حمدي كيف بل ما نرحب بكم دونك جيست باش نسهلوا على حكاية المسابقة وكنقول لهم راهو اللي ترشحوا تاع فريق الكل بس كل ترشحوا واحدة
0: إلا واحدة
2: نتزامتو تعرف انت اجواء صيفيه عندي ولدي مازال كيروح دونك من القطر مازال ولدي ثاني ان شاء الله مروح من فرنسا دونك
1: مناسبه عائليه
2: دونك نحب هنا نقدم تحيه لولد ولدي ادم اللي هو قد عمل الطور نتاعو نهار الثلاثاء اللي فات دونك اجواء صيفيه بامتياز دونك باش نقول لك فرجوا في كاس العالم
1: هو
2: كل شيء عرفته معدل على التوقيت بتاع كاس العالم
1: توقيت صعيب
2: توقيت صعيب
1: والله يتهبل
2: باش نكملوا الليل ان شاء الله الساعتين نتاع الليل
0: قد ايه من ماتش رتيت مراد
2: رتيت فما تقريبا ماتشات يتلعبوا الخمسة نتاع العشية خاطر نخدم انا من 5:30 حتى 8:30 تعرف عندنا دونك مسؤولية مهنية تقريبا زوج ولا ثلاثة ماتشات بقيت بكل تقريبا تفرجت فيهم خاطر انا نتفرج فيهم اون ديريكت ومن بعد نتفرج عليهم حوصله ما نجمش نتفرج في ماتش ديفيري مسجل دونك نتابع بكل صراحه بون احنا حكينا كنت تذكر قبل قلنا كنا متخوفين من الكوب دي موند هذه دونك ناجحه
1: لحد نسبة
2: 100%
1: على الجماهيرية
2: كنت بعد كنت حاب نحكيه كما كنا تو نحكيه في اللوف دونك اجواء نتاع صيفيه مهرجانات شويه سهريات فتحي نحب نعطيك ملاحظه نقول لك شبيك بدلت الغناء اليوم بدلت الغناء خاطر مش هذه الغناء
1: نتاع الميولات الموسيقيه نتاع الحصه هذه مش بتاعي انا
2: بتاع
1: زميلتي انس
0: ومعايا حمدي اليوم صح. للامانه معناتها
2: مستانس نهار اثنين مستانسين في البرنامج بتاعنا نتاع نهار اثنين فما ميولات اخرى
1: ميولات في باريكي واحد عادينا انا شويه ريكي
0: هو
2: راهو ياخذ خاطره
0: في بعض الامور
2: صراحه مرحبا بكم الكل مرحبا بكل مستمعات ومستمعي هذا صفاقس الاذاعه الاولى استماع في صفاقس هذا ما يشكوش فيه خاطر مش برقيه خليني نقول لك كلمات الشكر والثناء ديما على صفاقس اللي تقريبا تواكب في كل الاحداث الكل الكبيره والصغيره اللي صايره في صفاقس واللي صايره في كامل الجمهوريه.
1: يعيشك مراد نسنا برشا قبل ما نحكيو ربما على كاس العالم على نادي صفاقس ثم خبر بصراحه خرج منذ قليل على مستوى وفاه اللاعب الجنوب افريقي الحزن تقريبا خيم على الاوساط الرياضيه في جنوب افريقيا بعد الاعلان منذ قليل عن وفاه لاعب خط وسط المنتخب الوطني نادي بلدي سان داونز جيدين ادامز 25 عام الوفاه هذه حسب اخر الاخبار اللي عنا اللاعب هذا انتحر يعني دخل غرفه الاستحمام وقام بشنق نفسه لاسباب ما زالوا ما يعرفوهاش حتى الناس مش فاهم علاش اقدم على الحاجه هذه. اللاعب هذا لعب ثلاثه مقابلات في كاس العالم في دور المجموعات كل لعبهم مقابلات الكل ما شاركش في المقابلات الاخرين مقابل الدور ال 16 ما شاركش لكن لعب في المقابلات الكل وطبعا لاعب صغير 25 عام من اللاعبين اللي عمل عليهم برشا مدرب منتخب جنوب افريقيا وحتى فريق ميلودي سان داونز وطبعا صدمه على مستوى الاوساط الرياضيه في جنوب افريقيا بعد وفاه هذا اللاعب اللي عمره 25 سنه كما قلنا جيدين ادامز. على كل ما زالت التحقيقات متواصله لمعرفه شنو الاسباب المحيطه برحيل هذا هذا اللعب. هذا خبر نبدأ به
2: سمعنا به اليوم. دونك كما قلت انت يا سافوار شو ما تحققش مش تصير. خليني نقول لك يا فتحي راهو كي تبدا الدوره سيرتو كبار كي هكا دوره دوليه كبيره راهو نعطيك البارح مثلا منتخب

0: فرنسي عنده شهر بالضبط ملي مشى تنقل لامريكا. ما انا متصور انت من 11 جوان حتى 11 جويلية، راه قد ما تطويل المده قد ما يصير هيك الضغط، قد ما يولد هيك الضغط برشا برشا حاجات. دونك ما نعرفش شنو التحقيقات مش تصير، اما راهو العيشه نتاع الملابي راهو مش كيما يتخيلوها برشا عباد، راهي
1: مش برشا
0: راهي صعيبه بين ستريس وبين نهار كامل الفيليجه نتاعك من بلاصه لبلاصه، كار طياره تيرا هذا وتير هذا، راهي بالحق حياه معناها عيشه نتاع عذاب فيها فلوس متفاهمين، اما راهو كمان راهو ماهوش اللي يتخيلوا فيه الناس.
2: نمشيو الأخبار الوطنية الآن.
1: نبدأ بأخبار النادي الرياضي الصفاقسي. بطبيعة ما ثم حديث ليمات الأخرى كان على انتقال اللاعب عمر بن علي للبطولة التركية. خبر بطبيعة أعلن عليه في إذاعة صفاقس، وحتى الصفحة الرسمية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي كانت أعلنت عن انتقال المهاجر عمر بن علي رسميا إلى نادي ألانيا سبور التركية.
2: نسمع إذن هذا التقرير قبل كل شيء على انتقال عمر بن علي إلى فريق ألانيا سبور التركي. طبعا اللاعب عمر بن علي الصفقة تقريبا قيمتها 1.2 مليون أورو. نسمع التقرير الكامل ثم نرجع للتعليق.
3: انتقل المهاجم عمر بن علي رسميا إلى نادي ألانيا سبور التركي قادما من النادي الرياضي الصفاقسي في صفقة انتقال نهائي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون أورو. عمر بن علي البالغ من العمر 21 عاما وقع عقدا يربطه بالنادي التركي الناشط في الدرجة الأولى لمدة 4 مواسم. ويشار إلى أن بن علي لعب مع النادي الصفاقسي 62 مقابلة، سجل خلالها 18 هدفا ومهد لستة أهداف. نادي ألانيا سبور التركي تأسس عام 1948 ومقره مدينة ألانيا في محافظة أنطاليا. يلعب الفريق حاليا في الدوري التركي الممتاز سوبر ليج، ويستضيف مبارياته على ملعب ألانيا أوبا الذي يتسع لنحو 15,000 متفرج. يدرب الفريق حاليا البرتغالي جواو بيريرا، وينافس النادي في دوري الأضواء التركي منذ صعوده التاريخي لأول مرة في عام 2016، ويتميز بامتلاكه تشكيلة شابة ومميزة كانت قد أنهت الموسم الماضي في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة، وذلك بعد أن خاض 34 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و16 تعادلا وتلقى 11 هزيمة.
2: تقرير مع تحية طبعا زميلي سمير الحسيني من قسم الأخبار اللي قام بقراءة هذا التقرير على انتقال المهاجم عمر بن علي مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي اللي انتقل لفريق ألانيا سبور التركي.
1: وانا مش نمرر الكرة المراد، دونك تعليقك على الانتقال على الصفقة هذه يا مراد.
0: هو نحكيه على الشواق بالكل شيء الاختيار، لأنه تعرف انت راه يزم الملاعبي عمر بن علي بروفيل نتاعو نتاع مستقبل نتاع مشروع نتاع لاعب كبير. دونك ما نعرفش انا كيفاش صارت الصفقه، شكون شاف وشكون اتصل. دونك اما الفكره باش يمشي في فريق كيما هكا، لانه فريق من الدرجه ما نقولش مش من الحجم تاع جلاتا ساراي ولا فينرباتش،
2: صحيح هو صعد 2016
0: جيستومو. دونك فريق، اما الفريق هذا شاف اللاعب هذا وشاف الامكانيات نتاعو، لانه نجم استثمار انفستيسمون ونجم نهار اخر يمشي بيعو صدقني ممكن حتى باكثر منها 9 ولا حتى 10 مليون درهم. دونك اختيار صاب، حسن المستوى نتاعو. عمر بن علي قيمه ثابته، عمر بن علي عنده امكانيات اكيد جدا لانه مش يتحسن. ما نعرفش اسكو المدرب مش يقعد يوصل هو المدرب هذا البرتغالي ولا مش يقعد انت ده مدرب جديد. دونك وفي تركيا العيشه في تركيا ديجا الناس كل تعرف مش بعيد ياسر على العيشه في تونس. هو حتى الاستاد انا ريتو حتى الاستاد نتاع اللي مش يلعب فيه ما بعيدش ياسر على طيب الاجواء، وحتى التوانسه الموجودين غادي برشا توانسه موجودين منهم يلعبوا في معناها في البطوله التركيه، ومنهم اون بليس ناس عايشه غادي. ورينا حتى التصاور نتاع كيفاش فرحوا بيه، كيفاش في الريت
2: التقديم نتاعو،
0: التقديم نتاعو في فيديت في النهر نتاع هموما نتاع نتاع نتاع نتاع نتاع في البوسفور هذاك في الماضي. دونك عمر بن علي نتوقع انا مش يكون هو المفاجاه الساره بالنسبه لكره القدم التونسيه، لانه كما قلت اما كونديسيون شرط راهو وقت اللي مش تخرج الاحتراف وفات الكره راهي ماشي نفس العقليه اللي موجوده في تونس. راهو تو فماش تو مش تبدا من 6 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الليل وانت في النادي، مش تقرا بخلاف الكورة، مش تخدم على روحك، مش تحسن، مش تطور المستوى نتاعك، والمستوى خاصة العلاقي زاد، المستوى حتى اللغوي نتاعه، والمستوى الفني والبدني، لأنه أكيد أكيد إذا كان مش يبرز ومش يقدم مردود ممتاز الفرق الكبيرة مش تنتدبه. ومعروف مدام الفرق هذوما الصغرى أونتر بارونتيز، لأنه فريق مش معروف ياسر، أكيد شاف فيه اللي هو ينجم يكون استثمار جيد للمستقبل نتاع. خاصة ما تعرف الفرق هذوما إذا كان مش يدفع لك مليون دورو في في في في في لاعب في لاعب
2: تقريبا الصفقة تقريبا الصفقة 4 مليارات طبعا فيها نصيب حملان
0: فوالا هذاك فريق مش يدفع فيه لاعب غير معروف هكا، ولا كي تشوف أنت على المستوى الدولي ماهوش معروف، معنى معروف
2: شارك في مسابقات دولية،
0: شارك في مسابقات دولية
2: لكنه شارك في ربما في الدورات الأخيرة
0: مش نقول لك المنتخب الأولمبي صحيح، مش نقول لك أنا التألق نتاعه في وتوجيه الدعوة خاصة في الدورة كانت تتذكر في مباراة الكندا واي تي، وخاصة خاصة كما قلت انت تالق نتاعو في المنتخب الاولمبي، دونك اعطاه درجه زادوا درجه اخرى باش يحسن، دونك ان شاء الله مع اللي تاع الكره عند الملاعبي يزمو يحسن المستوى نتاعو. واخويا علاش لا، نهار اخر مش تمشي لفريق اخر على الاقل ترجع شويه فلوس.
2: حبيت نحكي على جانب المادي بالنسبه للصفقه بالنسبه لفريق ليد الصفيقسي، تشوف انه مبلغ 4 مليارات جيد بالنسبه للاعب لربما ليد الصفيقسي كان يجي يستفاد منه اكثر وقت لمحل اللي ثم امور طبعا بالديه خلت ليد الصفيقسي انه طبعا ثم مجابهه نتاع مصاريف
0: صحيح،
2: ثم مجابهه نتاع ديون الى غير ذلك،
0: هو جيد مساله الترانسفير وقع من رفع منع الانتدابك بك ولا معناها، واللاعب راهو شو راهي كرة القدم ماهيش عالم معناها مؤمن، معناها تعرفش عليه تقول انت لا خلي عم جي يزيد عم جي وتو ممكن عم جي يجيب لي 3 ولا 4 مليون دورو يا اخويا، انت ما تعرفش
2: يجيب لك الصاب زاد كيف كيف،
0: ما تعرفش ينجم يجيب لك 5 مليون وينجم الله اللي يقدر تصير حاجه معناها، ما تعرفش
2: على مستوى الاصابات تحكي
0: ولا على مستوى دونك ما تحرمش اللاعب، لانه وقت يجي عرض كيما هكا للاعب وانت تقول له لا زيد اقعد معايا عام اخر اكيد المستوى نتاعو مش يرجع، اكيد مش مشي يولي متحمس، دونك اعطيه الفرصه دخل
2: يعني شوف المبلغ يعني
0: ممتاز حقه لا ممتاز جدا، ما عندناش احنا ملاعبيه من تونس تخرج اكثر من مليون وانا
1: المعدل
0: هذاك هو المعدل نتاع، ما عندناش فرق مش تجي مش انت ب 4 5 مليون اورو هكا ولا
2: صحيح. دونك حبيت تختم معك في النقطه هذه قبل ما نمشيو لاخبار الصفاقسي الاخرى على مستوى الاطار الفني خاصه وتحضيرات،
0: مش تقول لي انت البديله،
2: لا مش حكيت البديل، حكيت الحاجه الباهيه في فرق كيما النادي الصفاقسي والملعب التونسي خاصه، انه ولينا حاسين انه ثم على الاقل انه مثلا فريق الملعب التونسي خليل العياري اللي قاعد تبيع على البي اس جي
0: فرصه ما يحرموش
2: كيف كيف عياض اللي تبيع كذلك في فريق فرنسي، النادي الصفاقسي كما قلنا قبل غرام اللي تبع لفريق الاوكراني، النادي الصفاقسي يبيع الفريق كما نقولوا من تركيا، هل خاطر استنسنا لربما انه الفرق التونسيه نتاعنا ما تسيبش في سعم لاعبيتها لفرق اوروبيه معروفه او فرق او لدوريات اوروبيه، استنسنا ديما الخليج خطر الامارات الجزائر العراق هذه أيه. الحاجات اللي ربما تشوف ان التوجه هذا مشكور يعني بالنسبه لعلي الفرق لانه يطور برشا المستوى
0: تاع اللعب، هو القوانين تاع كره القدم تتبدلت، قانون بوسمان هذا القديم اللي يحكيوا عليه من قبل تبدل مع استولت الملاعبي هو في موقع قوه، حتى كان نادي الصفاقسي رفض باش يخرج عمر بن علي، عمر بن علي عنده الحق يمشي للفيفا هو اللي تخرجوا ورغم ان في النادي رياضي الصفاقسي لانه القانون تولى يحمي الملاعبي قبل ما يحمي الفريق صحيح، فما جانب مادي اما كمان معناها انا ما نعرفش كاش قلت لك الحيثيات نتاع الترانسفير
2: شكون حاله توقف الخراج المرئي اللي تابعوا فينا على الفيسبوك طبعا الحصه متلفزه مرئيا مع بعضنا الناس الكل، ثم صور قاعده تتعدى فيديو على مستوى التوقيع اللاعب عمر بن علي اللي عقده مع الفريق التركي الانيا سبور بالتوازي مع الحديث مع بعض
0: جستوم دونك سي سور سي كونفيرمي، لانه ما يتعدى يوصل للكونترا كما يتعدى يعمل فيزيت ميديكال نتاعو لما يتعدى، وحتى الحاجه اللي عجبتني اللي الدخله نتاعو في الفريق معناها دخل كنجم دونك برافو للنادي الصفاقسي اللي ما يحرمش الملاعبيتو لانه فرصه العمر مفهمي راي فرصه تجيك
1: مره بر
0: هيك عاش قلت لك انا بالنسبه للملاعبي حتى كان تحرمه انت وحتى كان تقول له باه يا سيدي ما تمشيش تو نعطيك انا 100 مليون جدي هاك نيمبورتو 100 مليون ما يقدملكش المردود ما يحلمش باللي مش ياخذ هو البرة لانه تو تكون هو شهريته مثلا ما تجدي نيمبورتو تكون 50 ميل ولا 60 ميل اورو راهو بعد عام بعد ولا بعد عام تنجم تكون حتى يولي 200 ميل ولا 300 ميل اورو راهو ما فهميش
2: غادي مش التطور
0: قد ما تتطور قد ما تصور دونك الحاجه الباهيه كما قلت انت والحاجه اللي انا تو معناها نتاسف عليها يوسف المساكني في 2010 لو كان مشى تنقل فريق فرنسي درجه ثانيه اللي كان راهو تو صدقني
2: مستوى اخر
0: اما هو لوج بون تعرف اختيارات اللاعب اختيارات على الخليج نختاروا الفلوس. نعم. راهي الفلوس تجيب الخدمه وتجيب تجيب بالانضباط. دونك دونك ان شاء الله حظ
2: ان شاء الله بالتوفيق لي عمر بن علي طبعا وغيره من اللاعبين التونسيين.
0: علاش قلت لك انا ما نعرفش شنو هي الحيثيات نتاع الترانسفير هذا؟ شكون اللي كان سبب؟ اسكو المدير الرياضي؟ اسكو طارق سالم؟ اسكو فما ان اجون هو اللي اتصل؟ مازلنا ما نعرفوش كيفاش الفريق هذا. ما
2: عرفش بحال كان ثم عرض اوكراني زاد بالتوازي معاه، ثم عرض اوكراني وثم عرض هذا في الاخير. يعني التنافس المادي كما نقولوا للتسفيقسي اكيد يبحث عن مصلحته الماديه ايضا من هذا التحول، وفي الاخر تم الاختيار على فريق
0: الاهلي. وزيد اون بليس باش نختم لك، ما تنساش انت راه حتى الغايات التجاريه، لانه الفريق هذا يعرف ان التسفيقسي والناس الكل مش تولي تتبع الفريق هذا في تركيا.
2: أكيد.
0: انا ناكد لك الفيو المتابعين في الباج نتاع الفريق هذا ممكن مش يدوبل ولا فدول وفترة تريبل. دونك ريت الناس تستخدم حتى المراول، حتى المراول معناها الناس تغزر لبعيد، الناس تخدم لبعيد. دونك الناس كل نورمالمون الناس كل مش تستنفع بالترانسفير هذايا.
2: واضح واضح.
0: اي سيرتو كما قلت انت الناس في اخسر باش يجيو الفلوس، ما نعرفش جاو ولا ما جاو.
2: اكيد ما حتى كان ما جاوش يجيو معناتها في اقرب وقت ممكن.
0: لا علاش قلت لك جاو ولا ما جاو؟ ما نعرفش اسكو الخلاص مش يكون ضربه واحده، مش يكون عن طريق الدفعات.
2: لحد الان ما ثماش بالضبط تاكيد كيفاش باش
0: تنفع. قلت لك انا ماذا بينا يخرج شكون؟ إيه؟ يقولوا لنا قداش الترانسفير.
2: طبعا احنا في انتظار كهيئه مديره بالنسبه للفريق اللي في اخسر مازال مستنى في تعيين
0: حتى يونس حتى في الترانسفير ماركت في ما خرجش، لانه ترانسفير ماركت في الباج هذه اوفيسيال نتاع الفيفا تخرج تقول لك الملاعب قداش الكونترا نتاعو مده العقد.
2: لكن نعرفوا احنا المبلغ نعرفوه 1.2 مليون
0: اورو. إيه قداش الملاعب يتمتع بالامتياز؟ معناها مازال ما خرجش حتى شيء. دونك بوسك انت قلت مادام تو قاعد يمد العقد، دونك سي سور تو غدوه ولا بعده تو يخرج كل شيء.
1: موضوع اخر عنده علاقه بالنادي الرياضي الصفاقسي باش نحكيو عليه اليوم فتحي، موضوع المدرب. الاسبوع اللي فات في الوقت هذا كنا نحكيو على مدرب صربي يعني قريب من التعاقد مع نادي الرياضي الصفاقسي ميتشو.
2: وفي الحقيقه قبل ميتشو ونص كنا نحكيو على محمد الكوكي مش قادر مش شاقه
1: بالضبط. رسميا محمد الكوكي غادر نادي الرياضي الصفاقسي، واليوم اسم اخر ما تروح مازال ما ثم حتى شيء رسمي زاده.
2: بصفه رسميه نجم نقولوا تاكد او لمس
1: أولي
2: الكوكي بصفة رسمية باش يكون مع نادي الصفاقسي في بداية الأسبوع القادم.
1: لكن على الصفحة مازال ما ثم حتى
2: تراس الحقيقة،
1: ما ثمش ما ثمش غياب المعلومة الدقيقة والرسمية.
0: لأنه نورمالمون المفروض كي كان قلت أنت أمور رسمية راهو يخرج. أما أنا شنو الخوف نتاعي؟ الخوف نتاعي ما تعرف انت وقتي نحب فما كيما تو برشا في برشا حالات وقتي نحب نخرج خبر ونشوف أنا الخبر ينجح ولا ما ينجح. لأنه تو الخبر بكل صراحة 50-50 المعارضين قد
2: صحيح والتعيينه محل اجماع صحيح.
0: انا خايف لا لا لا
2: في الاخير مش انطلق بداية الاسبوع القادم نبيل كوكي بصفه رسميه في
0: اذا كان كما قلت انت سامحني يونس اذا قلت انت ما نعرفش مش توصل ولا انا ما كنتعرف بريسيب نتاعي. انا انا انا مع ضد مدرب تقيلوا مرتين وترجعوا مره ثالثه، خاطر لانه المره الاولى كنت تتذكر والمره الثانيه كي رجع حكينا قلت لك راهو مدرب يقال مره وبعد تعود مره ثانيه راه مش ينجح. ما نجحش مره ثانيه.
1: وعنده تجارب سابقه. نعطيكم انا بعض ارقام مدرب نبيل كوكي، دونك المدرب الجديد العقد للنادي الرياضي الصفاقسي. في موسم 2010-2011 اول مره يدرب فيها نبيل الكوكي سي اس اس خاض 17 مباراه، فاز في 8 تعادل في 5 وخسر في 4 مباريات. نمشيو الموسم 2011-2012 وهي ثاني مره يدرب فيها نبيل الكوكي سي اس اس خاض 27 مباراه، فاز في 14 تعادل في 9 وخسر في دونك مباراه. موسم 2021-2022 ثالث مرة يدرب السي اس اس خاض 14 مباراة، فاز في 7 تعادل في 5 وخسر في 2. موسم 2023-2024 وهي آخر مرة درب فيها نبيل الكوكي السي اس اس خاض 17 مباراة، فاز في 6 تعادل في 5 وخسر في 6. دونك في مسيرته كمدرب دونك عنده لقب الدوري الجزائري موسم 2022-2023 مع نادي شباب بالوزداد، حيث خاض في ذلك الموسم 46 مباراة، فاز في 26 تعادل في 12 وخسر في 8. هذه بعض أرقام دونك المدرب نبيل الكوكي المدرب الجديد العقد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي.
0: أنا طبعا على حسب سمعت أنا والله مش نسيت 2011-2012 بالحق
1: تاريخ طويل مع
2: نبيل
0: خاطر الأرقام هي ماشية وهي ترجع.
2: نبيل الكوكي بدايته مع النادي الرياضي الصفاقسي كانت ممتازة الغاية، ونتذكروا الجيل اللي بناه من بعد جاء كرول
0: صحيح يعني 2013
2: الجيل نتاع اللاعبين الممتاز اللي ما تنساش بالكل في فريق النادي الصفاقسي، ونذكروا بعض من الصفاقسي عمل به الجيل هذاك. يعني هو مدرب فورماتور بامتياز بكل شيء يعرف في الملاعب يحطه في مكانه كما ينبغي. مدرب عنده قيمته بالنسبة للساحة الوطنية والساحة حتى العربية، مطلوب جدا في الجزائر، مطلوب جدا في الدول العربية الأخرى، في الخليج إلى غير ذلك. يعني مدرب قال يحط في بصمة صحيح، لكن لربما أنه الألقاب ما جاتش مع فريق نادي صفاقس لما مسك بالمقاليد الفنية هذا، ولربما الجمهور الرياضي ربما في صفاقس علاش يقول أنه مدام مدرب ما جابلكش ألقاب علاش احنا نعاودوا التجربة معاه من جديد، هذا ولربما هو السؤال الذي يطرح. لكن هل أنه المديرة مراد يعني اضطرت لهذا الخيار، أم أنه في الساحة كيف كيف عندك أمور مادية ما تسمح لكش باش تجيب مدرب أجنبي ونعرف الخلاص متاع المدرب الأجنبي اللي عنده؟
0: هل البطولة متاع تونس
2: تستحق؟ ولأن البطولة متاعنا فعلا تستحق مدرب أجنبي، وإحنا نعرف الكواليس متاع البطولة شنية ونعرف وش تتصير البطولة. دونك يعني مش تجيب مدرب أجنبي تخسر عليه برشا فلوس وهو ما يعرفش كرة القدم التونسية وحتى يتعود لك على بطولة تونس. هذا من مدربين حاضرين مش يشدوا أي فريق ويعرفوا كرة القدم التونسية جيدا، وفي الأخير يعني شو رأيك في هذا الكل؟
0: أنا تقول أنت معناها باش نربحوا الوقت
2: ويعرف الأجواء جيدة في صفاقس.
0: إيه ما تنساش كمان زاد راهو هذا من نهار الأول فما فما فما فما جبهة معارضة من نهار الأول.
2: طبيعي يا أخي محمد فوكي كي جا فما جبهة معارضة، فماش مدرب يجي نسقط
0: فاتوية به قبل كل شيء. اسكو تعيين نتاع المدرب هذا اسكو من هيدا المدير ولا من لجنة الدعم ولا من المدير الرياضي؟ دونك هذا ما نعرفوهاش، هذا الأول. اسكو تركيبة الإطار الفني دخل فيها المدير الرياضي ودخل فيها الدعم ولا ما دخلتش؟ مش مديلك او من الخلاصه
2: ومن بعد نعرفوا انه مش يجيب الاطار نتاعو
0: يا انس. راهو تعيين مدرب راهو من مشموليات الهيئه المديره، لا جلسه الدعم عند الحق ولا المدير الرياضي عنده الحق. فهمت ايش نقصد ولا؟
2: المدير الرياضي ما يجيبش يدخل،
0: ما ينجمش يدخل، يدخل كان بعد ما يتعين الهيئه المديره الوحيده المخوله باش تعين مدرب. مدير رياضي عنده الحق باش يعطي
1: راي
0: صحيح، اما يجمش يفرض راي على الهيئه المديره. دونك نورمالمون المفروض تحب انت الهيئه المديره تحب تسهل تعمل لجنه فنيه، مش شخص واحد تعمل لجنه فنيه. دونك هيك علاش قلت لك انا السؤالات هذوما التساؤلات الكل. اسكو هيئه الدعم ما عندهاش حق باش وقت يبدا هيئه الدعم تفرض مدرب على الهيئه المديره وتقول لك نخلصوا انا سواديزون، اسكو انت الهيئه المديره مش تكون مرتاحه؟
2: انت هذه كلها فرضيات قاعد تقول فيها.
0: اي خاطر ما فماش بيان رسمي، فما حد شيء. علاش احنا علاش قلت لك انا ما نجمش نقول حاجه رسميه لانه يعني ما فماش حاجه.
2: لكن خلينا نحكي امور فنيه احنا.
0: امور فنيه.
2: نبيل
0: امور فنيه.
2: اسكو نبيل هل هو يصلح في الوقت الحاضر اللي في
0: مع كامل احتراماتي انا مع انا رايي كما قلت لك انا مع الاحصائيات اللي قلتهم تو الاستاتستيك في سيرتو في الاخرانيه معناها 7 انتصارات 8 تعادلات و7 هزائم ولا 6 هزائم. في اخر مره في الاخر باساج نتاعو تقريبا
2: هل يمكن مانيش كاول دفاع عليه راه من على الظروف لو ربما اللي خدم فيها في الفتره الاخرانيه مع
0: الناس سميتك قبل فتحي اللموشي تمشي نسميك فتحي الكوكي سميته قبل فتحي اللموشي وقتها عين
2: صارت تدافع عليه برشا اللموشي حتى
0: لا بالحق
2: هو بالحق اللي كل ثم
0: ظروف
2: قبل كانت صعبه جدا.
0: انت الظروف تراها تو الملاعبين الموجودين تو يا اخي يختلفوا برشا على 2022 براتيكمون ما فهميش. وزيد خرج لك عمر بن علي وزيد خرج لك
2: لكن ثم اكيد
0: خرجوا دوز اترونجي هكا ولا ثم دوز اترونجي خرجوا
2: ثم انتي ديبيت ماما رحماني ثم الاوغادي موتيبي ثم عريف صغير ثم ربما مهاجم اجنبي باش يجي باش يعوض يعني ثم بعض الخيارات اكيد.
0: انا نتمنى ينجح بكل صراحه نتمنى ينجح به. اسكو الانتداب اللي صار هذايا الاخير نتاع 32 سنه اللي
2: صغير
0: اسكو شكون اللي انتدبوا يا اخي؟ انتدبت لاعب معناها تو ما جبت مدرب، شكون قال لك انا مدرب حاجتي بالملاعب هذايا؟ انت هكا ولا؟ ريتك علاش نبدا وانا قلت لك من الاول راهو فما حوايج ماهيش واضحه، فما حوايج مش واضحه، شكون قال لي انا اللي المدرب هذا راضي على ايش ولا ايش نقول انا؟ اي متابع رسمي اي متابع راهو عادي قول انا ممكن ملا الهيئه المديره ما استدعى معناها انتدبت هذا ومش تفرضوا على المدرب وصار عمناول قداش من الملاعب؟ نحكي بكل صراحه يا اخي في راس الساكوحي يا اخي اش عمل العمناول خذا 5000 شانس هكا ولا 5000 فرصه باش يلعب وما قدم حتى مردود. وتعرفني انا ما نحبش نجبد الملاعبيه اما الله غالب معناها جات في الملاعبيه هذيا جات وقداش من فرصه لانه سمعت في الاخير اللي هو مفروض على المدرب ويا خيبه المسعى اذا كان نوصل هكا. دونك احنا خلينا نكونوا متفائلين ممكن كلمتك هذه خلينا نقول متفائلين. مدرب نبيل كوكي مش يبدا نهار ثلاثة ولا نهار الاربعاء ما نعرفش وقتاش به خلينا نقولوا مش يبدا هكا ولا نمشيو في الاتجاه هذا بالرغم الغياب كما قلت لك غياب المعلومه الرسميه لانه نورمالمون ما يبدا هو لما يصير فما اجتماع قبل بالملعبيه هكا ولا ما تجيبش تبدا ديريكت لونترينمون نورمالمون يكون فما نهار اثنين اجتماع اليوم سبت هكا ولا سبت ديجا سبا غير درجين يا اخي مازال ما فماش كومونيكي يا اخي انت كيفاش تلمد الملاعبيه؟ كيفاش تلمد الملاعبيه؟ مو لازم فما فما كومينيكي فما فما فما فما بلاغات فما راهو حتى العباد وحتى الجماهير يسمك تعلم
2: على مستوى انطلاق تحضيرات تقصد
1: بس المدرب
0: اعطيني انت باي تخطيط يا سيدي راهو شو ماك نادي الصفاق سيسنا بعت وسي ومش تجيب ومش تلعب يا اخي الى متى مش تقعد تلعب على مرتبه ثانيه ومرتبه ثالثه يا اخي راهو حان الوقت باش تلعب راهو نادي الصفاق الحاجه قبل ما تلعب على البطوله قبل ما تلعب على المركز الثاني والشامبيونز ليغ نحبوا نرجعوا الهويه نتاع نادي الصفاق وطبعا نتاع نادي الصفاق اللي افتقدناه تقريبا ثلاث عامين ولا ثلاثه اسكو نبيل كوكي قادر باش يرجع الكاشي نتاع نادي الصفاق دونك ان شاء الله ان شاء الله ما دامك انت تضحك ومتفائل
2: لا لا لا
0: ان شاء الله يقول ان شاء الله يرجع
1: هو ديما متفائل راهو بالامانه معناتها
2: زيد نبيل كوكي بقى في الاخر مع عشان خاطر
0: الحاجه اللي
2: بغيت نقولها الفتره الاخيره علاش ديما نعاودك الفتره الاخيره اللي شد فيها نادي الصفاقس كانت فتره صعبه بتمع الكلمه يعني اي مدرب مهما تكون خساره ما يجيبش ينجح في الظروف اللي خدم فيها قبل لكن ربما الان مع خلاص بعض الخطايا مع الظروف ربما الاداريه هيئه منتخبه كذا كذا ان شاء الله احنا نقولوا ثم ظروف تساعد على عمل وتساعد انه مدرب
0: علاش قلت لك انا الاجواء ما فماش ما فماش حاجات واضحه اسكو الملاعبين خلصين ولا مش خلصين من عمناول ماني راهو برشا سؤالات انا نحكي لك كملاعبي انا كان جيت ملاعبي ومش خلص تقول لي ترجع نهار ثلاث ينرجع نهار ثلاث يا خويا حتى نتحاس
2: بالمحل حدا بالفريق على مستوى الصفحه الرسميه لفريق الصفاقسي كان حكى على بعض النقاط هذه وقال الملاعبيه متفاهمين وموضحين وعارفين الاجواء وثم يعني ثم تفاهم على الاقل من طرف اللاعبين على الظروف اللي يمر بها الفريق واللي قاعده الهيئه تحاول انه تذلل كل الصعوبات الماديه في الاخير
0: باه نمشي معك انا اكثر من هكا انا ملاعبي انت انا كملت نهار مثلا 30 مارس 28 30 وقتاش كملوا مي هكا حاجه كي هكا
2: تقريبا
0: نورمالمون انت ملاعبي بتقول لي راهو رجع مش ترجع نهار فلاني هكا ولا نجمع برنامج ما عرفش انا مش نعرس ماشي نخطب ماشي نصيف هكا ولا مش نعرف نهار 9 ولا 10 ولا 11 جويلية مش نرجع جيني انت في نهار وليله تقول لي راهو العوده نتاع التمرين علاش قلت لك انا
2: شوف احنا قادير مراد نستناو حتى احنا كعالمين نستناو في تقسيم المجلس نتاع الاداره كيفاش باش يكون في الفريق الصفاقسي مازلنا ما نعرفوش ليتاش نتاع كل شخص في
1: الفريق مع الاشاره راهو فما
2: مازلنا ما نعرفوش
1: اغلبيه الانديه عملت رزنامة واضحة معناتها
0: صحيت تعرف
1: ديجا بديت تترينا ديجا بديت تحضر
0: للموسم وعملت برمجة حتى الاستاج نتاعهم مستاجرين
1: حتى المقابلات الودية معناتها
2: الموسم على
1: بكري او اخر شهر اول
2: يمكن حتى مقابلة تسبق نتاع السوبر كوب
0: خليني باش نلخص لك نبيل كوكي مع ليفيكتيف الموجود مع ما نعرفش انا انت قلت فورماتور ومكون
2: لا هو عنده الخاصيه هذه
0: معناها فما ملاعبيه معناها
2: اكتشفهم في 2012
0: نستخلص الكلمه كلامك اللي فما ملاعبيه صغار مش تطلع هكا ولا دونك
2: ماشي
0: مع نحالوا تقريب زوز ولا ثلاثه ملاعبيه كادر تحب ولا تكره يظهر لي فما مونديكو فما
2: اي مزيل
0: ما انا نجم نعطيك معلومه اللي مونديكو يظهر لي فما قاعد يتفاوض مع فريق كبير دونك اذا كانت نحي انت زوز ثلاثه ملاعبيه من الافكتيف هذايا ان شاء الله يا خويا اش باش نقول لك ان شاء الله ماك تعرف انت هنا يا خويا الجماهير مع نتائج مشيت النتائج تو يحطوه الناس كل فوق رؤوسهم ما مشيش النتيجة يقول لك ما أنا قلنا لكم راهو المدرب هذا هيك هي بكل صراحة شو لا تقول لي لا مشروع ولا بناء ندرى شنو ولا ندرى حتى شيء لا في تونس النتيجة نتيجة مشيت مدرب نجح نتيجة ما مشيتش من المرش الثاني ولا الثالث يقول لك لا يا خويا بدل
2: نعم
1: هذا إذا
2: هو المحل فقط ملاحظة على مستوى المشاركات الصفاقسي حكينا الموسم مش يبدا بكري أونس لكن مراد نعرفوا أنه الموسم حتى على المستوى الأفريقي
0: الصفاقسي
2: كبيرة أنه يمكن ما حناش باش نلعبوا
1: في الكونفدرالية
2: باش نلعبوا دوري أبطال أفريقيا يعني ثم إمكانية أنه النيفو مش أقوى برشا وأكيد الصفاقسي لازم رصيد بشري كما ينبغي باش تجابه المسابقة هذه أكيد فيها أبرز فرق على المستوى الإفريقي ونادي الصفاقسي طبعا عنده اسمه صحيح على الصعيد الإفريقي لكن لازم من تو على مستوى الرصيد البشري يكون ثم تحضير جيد لهذه المسابقة ونعرف المعاناة اللي عانيها نادي الصفاقسي سابقا في كأس الكاف نعرف كما قلت مرة أخرى الظروف اللي كانت فيها المسابقة هذه إن شاء الله مع التحضيرات إن شاء الله تمشي كما ينبغي وبسرعة لأنه تقريبا نادي الصفاقسي مأخر شوية في التحضيرات حق بديت عند أسبوع على الأقل
0: وأنت تعرف شو تعملي ولا الكيبات اللي بديت مأخر فيش لقات صعوبة ذكر ولا الليكيبات كل قد صعوبه كيما مستقبل جيمس كيما بيجا كيما القروان شفت معناها دونك قد ما تقدم وقد ما تعمل برمجه ساعه قد ما تكثر في التحضيرات قد ما تعمل سيزون مزيانه
2: واضح
1: بعد شويه باش نحكيوا على المونديال باش نحكيوا بالطبيعه على الادوار الربع النهائيه على المقابلات اللي قاعده تتلعب الفتره هذه على الفرق اللي انسحبت في الايامات القليله الماضيه هذا الكل باكثر تفاصيل نرجعوا له بعد شويه بعد ما نعمل ترتيحه مع الموسيقى مرحبا بالناس الكل

0: هذا رجل صحيح
1: هذا
0: يحب مرارة
2: تور جانا هذا اختيار ولا رجل فتح سبعات هذا اختيار فتح ميسي تو سيف
1: فتح ميسي
2: سمي فتحي ميسي
0: بس لما تعليق على الشجاع في الأرجنتين الشجاعتيش مع مصر أما فرحت الميسي وكوكر بح فقط ما بالحق حبيت مصر ترشح ما في الأخر كول طبعا نرجع له بالتفاصيل المباراة هذه اللي أثرت العديد من ردود الفعل
1: بعد شوية فتحي باش نجاوبوا على السؤال نذكركم به عدد المنتخبات الأفريقية اللي ترشحت للدور الثاني للمونديال 8 ولا 9 ونذكروا جوائزنا تذاكر لدخول مسرحية بعنوان سهرة ديمقراطية على الخشبة إخراج حاتم لحشيشة المسرحية هذه في طار مهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون الليلة تنجموا تمشيوا تسهروا سهرة عائلية إن شاء الله تكون ممتعة كما قلت بعد شوية نعطيوا الإجابة الصحيحة ونعطيوا زادة كيف الفايزين باش تجيو تاخذوا تذاكركم من مقر إذاعة صفاقس حديثنا تو باش يكون على المونديال فتحي اليوم 11 جويلية يعني وصلنا للأدوار النصف النهائية
0: ربع
1: نهائية باش نوصلوا تو للأدوار النصف النهائية
2: على الماتش النصف النهائي الأول اليوم باش يكون بين فرنسا وإسبانيا نهار الثلاثاء إن شاء الله
1: إي معناها بديت تتضحم على الدومي فينال شنو حبيت تقول معناتها
2: واليوم عملنا شهر كامل من اللي بدا عنده شهر
1: بطولة فيها مفاجآت فيها إثارة أبرز العناوين إلى حد الآن يعني فرنسا وصلت للنصف النهائي بعد الفوز على المغرب 2-0 وهكا ينتهي المشوار التاريخي لأسود الأطلس اللي قدموا بطولة كبيرة إسبانيا تأهلت للدور النصف النهائي بعد الانتصار على بلجيكا 2-1 كيف مباراة كانت قوية وحماسية ننتظر مباراة بطبيعة إنجلترا والنرويج وفما مفاجآت مراد ما نجموش ما نحكيوش عليها تألق برشا منتخبات إفريقية خاصة كما قلت المغرب وخاصة زاد كيف مصر منتخب المصري فما زاد كيف خروج لعدد من المنتخبات المرشحة بصفة مبكرة خلى النسخة هذه أكثر يعني إثارة واستمرار تألق نجوم كبار كما كيليان مبابي ليونيل ميسي وكذلك هالاند هذوما أبرز ربما الاستنتاجات إلى حد الآن
2: صحيح بون ما فماش كاس عالم غير ميسور فما مفاجآت دونك المفاجأة الأولى هي الأقصى نعرفوا الفريق البرازيل اللي هو اللي كان ما كان حتى واحد يتوقع باش يخرج من الدور
0: المبكرة
2: ولا دور 16 ولا دور 32 دونك الدور اللي جست خاطر راهو ما تنساش 48 فريق وكان جاب فماش 48 فماش يلعبوا على تقريبا ماتش ناقص دونك علاش قلت لك أنا 48 فريق السنة هولندا كيف زادها مجموعة تونس الكل اللي انسحبوا اي المانيا مجموعة تونس الكل انسحبوا من الدور الاول دونك معنا بعد الدور الاول بعد الدور الثاني كملت انسحبت السويد وهولندا واليابان نقاط ايجابيه فما الكابفير نوع الراس الاخضر اللي فريمون قدم مباريات كبيره ياسر بون انا متاكد 1000% اللي اذا كان تعود المباراه هذيك ضد الارجنتين اذا كان يعطي قيمه الارجنتين تربح 4-5 المغرب بون المغرب توقعناه باش توصل مصر المفاجأة هي السعيدة لمصر وسط وخرجت كما قلنا الناس كل مرفوعة الرأس ماش عمل البوليمي كبير أما ما يلومه كان رواحم لأنه أنت ما تصر على بطل العالم رو حامل لقب رو نحكيه رو مصر تلعب ضد الأرجنتين ماش تلعب ضد إكيب نيمبورت كل إكيب
0: قطع النظر مراد على الظلم التحكيمي قطع النظر على كل شيء جاتك الفرصة مش تربح
2: صحيح اربح معناها تلعب رابح 2-0 وما زالوا تقريب 17-18 دقيقة وما زلت تحب تهاجم وتمسجل الثالث رو تلعب ضد بطل الأرجنتين رو تلعب ضد ملعبية أقوى ملعبية في العالم ولا بروفونية والدليل أنه معناها أهداف اللي قبلتهم على تقريب لي كونتر معناها باش تعرف انت اللي السذاجه نتاع الفرق الافريقيه نحكيو على السنغال كيفاش خرجت نحكيو على الكوت ديفوار كيفاش خرجت نحكيو على غانا كيفاش خرجت معناها ريتك العقليه الاوروبيه تختلف على العقليه بالرغم من اللاعبين الكل يلعبوا في الاوروب اما كوميان زاده ما تنساش اللي فما هيك العقليه نتاع الانانيه المفرطه عند اللاعبين نتاع الفرقه لانه شفنا احنا العقليه الاوروبيه وشفنا كاللعب الجماعي شفت البارح المباراه الكبيره نتاع فرنسا ونتاع اسبانيا الشامبيونز ليغ عباره تفرج في مباراه مستوى ممتاز النقطه السوداء كما قلت انت الوحيده مباراه الباراغواي وفرنسا صارت فيها حرب مش مش مش مش مش, مش, مش مباراه دونك كما قلت انت النقاط المذيعه سي ميسي صاحب صديقنا فتحي مباراة العشر على التوالي يسجل معناها ديجا السيد مركة أربع مباريات في قطر وكمل مركة معناها ستة مباريات صور عشر مباريات متتالية ويسجل
0: الأرقام تاع ميسي راهي كلها باش تقع تحتيها في المستقبل من طرف مبابي
2: ميسي سجل 20 هدف في في في في في كأس العالم مبابي 20 هدف ميسي تقريبا 40 سنه هكا ولا اخر كاس عالم. نعم. مبابي 27 سنه مازال
0: دورتين اخرين
2: على الاقل احنا نقول دونك وين ماشيين بالارقام هذوما. وفي الاخر كما قلت انت كي تشوف انت الترتيب نتاع نتاع الهدافين مبابي 8 ميسي 8 يظهر لي 8 في كاس العالم. احنا ظهر احسن هداف انا في البطوله نتاع تونس في عام كامل يسجل 8 9 هالاند 7 موجود الليله موجود الليله هاري كين موجود زاد 6 اهداف ديمبلي 5 بيلينغهام موجود الليله ويرزبال اللاعب هذا نتاع ريال سوسيداد نتاع اسبانيا موجود زاد في النصف دونك
0: هو مراد معنا باش المقابلات اللي باش تلعب الليله النرويج انجلترا في ميامي في الولايات المتحده ذكر مقابله في 10 نتاع الليل ومقابله في ساعتين نتاع الصباح بين الارجنتين وسويسرا. بصفة عامة البرونستيك نتاعك في زوج مقابلات
2: تحب ولا تكره الارجنتين عندها امتيازات لانه الطريق نتاع الارجنتين باش توصل للنهائي ماهوش الطريق نتاع الفرق الاخرى بكل صراحه. فما امتيازات خاصه يتمتع فيها فريق الارجنتين ما نعرفش شنو العلاقه بينه وبين انفانتينو ما نعرفش العلاقه بين احنا ما ننساوش النقطه السوداء الكبيره في كاس العالم هي تدخل ترامب تدخل ترامب في
0: في في في
2: تقعد خلينا في التحكيم
1: وخلينا بصراحه
2: ولا عمرها ما صارت معناها رئيس نتاع بلاد يتدخل دونك شو النرويج المهم مفاجأة لانه كي تفرج في النرويج على الاول قلنا تقريبا سي باسر باش تعدى لان جات في مجموعه قويه راه جات مع فرنسا ومع السنغال بالرغم ترشحوا الثلاثه اما النرويج كي تفرج عليها معناها بكل صراحه فما حارس عنده حارس ممتاز وعنده قلب هجوم ممتاز يالاند الحارس هذايا ما غير كونترا ما عنده حتى فريق في بالك ولا ديجا استون فيلا معناها تو قاعده تقلق بيه باش يزيد باش يرجع ما غير فريق معناها يقدم ردود كبير اخويا عندك القدام عندك ارلينغ هالاند عندك مهاجم كيما هذايا وزيد اون بليس ما فماش نجوم كبار اما عندك فريق دونك لونجلتير عندها من عام 66 تو ما هزت حتى لقب اللقب الوحيد عام 66 وقت ضمته
0: هاري كين
2: وبيكفورد الحارس الكبير كيما قلنا وقت تبدا عندك حارس ممتاز وتبدا عندك وسط ميدان كيما بيلينغهام فريق عاد اللاعب تاع ريال مدريد وتبدا عندك هاري كين اللي هذا تقريبا ظلم روحه كي قعد في فريقه في في في في توتنهام في لونجلتير دونك يظهر لي انا مش نشوفه مباراه متوازنه متكافئه نتاع دوز ايكيب نتاع الشامبيونز ليغ لانه زوز فرق اوروبيه كبار ملاعبيه كبار دونك نتوقع ما نعرفش هنا انا نشوف فيها لونجلتير اقرب منها للنرويج خاطر نحب توصل دومي فينال بين لونجلتير والارجنتين.
0: كلمة على اسبانيا الفريق القادم على مال لانه برشا ناس قالوا انه اسبانيا كل دور تتقدم كل دور اللاعب يتحسن
2: ديامال
0: اللي ما بداش كوب دي مونت كبيره قاعد تو في المقابله الاخرانيه
2: قلنا احنا الفرق الكبيره راهي ما تبداش تعطيك من من من احنا بين المانيا الماتش الاول 7 اهداف
0: وضد كره
2: اي لا نحكي لك معناها شفت اخي اسبانيا لعبت ضد الكابفير
1: هولندا في هولندا
2: اسبانيا راهي لعبت مباراه الاول ضد الكابفير عملت 0-0 ودخلوا فيها مسمى الصحافه الاسبانيه واحنا حكينا قلت تذكر والمدرب ما يحبش يهز مجموعه من الريال وما يحبش انا ما نكذبش عليك ما نحبش اسبانيا لانه فما حتى لاعب من ريال مدريد دونك فما 8 لاعبين من ديجا البارح يعني مش مش مش جديد لكن اعطاها الفرصه لعب البارح تقريبا كان كوبارسي معناها كان اللي يلعب في اللاكس باقي الكل معناها استغنى عليهم هو حتى بيدري ما لعبش دونك اسبانيا اسبانيا من لي زيكيب اللي تتوقع منها حاجه غير متوقعه لانه ماشي البرتغال باللي شونجمون اللي صاروا دخل سي ميرينو نتاع لاتاكون نتاع ارسنال بالرقم اللي لاتاكون بالرقم اللي هذا راهو شو ريت ما لعبش راهو تقريبا سيزون الى راتي معناها تقريبا تروكار نتاع السيزون لانه رجع كان في الاخر كان اصابه كبيره وشفت النظم نتاعو دخل ضد البرتغال مركبة السازي ودخل البارح ومركبة وقتاش مركبة دقيقة بونك تقول لي انت ممكن الهدف غلطة من الحارس كورتوا خرج تضرب دونك اسبانيا خليني نقول لك انا اسبانيا مش تكون ضد فرنسا نهائي قبل الاوان فرنسا ما نحكيش عليها لان هي ليكيب لا فافوريت
0: تقريبا لحد الان كل ماتش باقناع
2: فرنسا راهو نحكيو راهو فرنسا عملت ديجا 6 انتصارات متتاليه مركز 16 هدف وقبلت هدف واحد دونك فرنسا يظهر لي انا هو ديجا ناس كل الملاحظين قالوا راهو فرنسا كان شاركت بزوز فرق زوز فرق نجموا يوصلوا لان 26 اللي مشاو مازالوا عندهم 26 اخرين دونك فرنسا قويه ياسر حبوا يعرقلوها حبوا يعملوا برشا حاجات باش باش كيما قلت لك انا باش يعطلوا النجاح نتاعها باش ما تجيش ضد الارجنتين لكن ذكر المباراة نتاع باراغواي، لانه ماتش باراغواي اللي صار عمره ما صارت في كرة القدم، حبوا كلكو سوا دونك رينا تفرجنا في برشا حاجات. الحق احنا كنا على الاول خفنا من الكوب دي موند هذه، لكن نجاح جماهيري كبير، نجاح تهديف كبير، راهو ركور بون 48 ركور، راهو وصلنا 280 هدف، معدل تهديف نتاع 3 هدف
1: 285
2: بالضبط. انا ما حسبتش
0: صراحه ثم
1: بمعدل 2.9 هدف.
2: يقعد ماتش نتاع الارجنتين وسويسرا، سويسرا كيف كيف موجوده في دور متقدمه، ما سويسرا معناها ما وجدتش تو، ما وجدت فريق كبير اليوم نشوفوه الليله نورمالمون الليله ولا غدوه الصباح دونك الساعتين نتاع الليل دونك الارجنتين اسكو بعد المجهود الكبير اللي عملوه ضد
0: مصر
2: ضد الكافير قبل، لانه لعبوا 120 دقيقه، المجهود الكبير اللي رجعوه كما قلت انت في 90 ولا في تقريبا 100 دقيقه لعبوا، اسكو قادرين ميسي اسكو قادر باش يريكوبير وباش يجم يلعب ضد منتخب السويسري يمتاز خاصه بالجانب البدني. والاخير كما قلت لك انا علاش قلت لك انا يحبوا يمهدوا الطريق للارجنتين، لانه فرنسا ماتشات الكل لعبتهم في غرغور القايله، فرنسا ماتشات الكل لعبت تقريبا 40 درجه، الارجنتين لعبت تقريبا مباريات الكل يا اما في صاله كوفير معنا كليماتيزي ولا تلعب الساعتين اللي هو التوقيت نتاعهم تقريبا 7 ولا 8 نتاع العشيه. دونك هنا قلت لك ما فهميش
0: مثمش عدالة على
2: مستوى التوقيت كما اللي رينا في 2022 كانت تذكر 3 سنين ونص التالي دونك
0: حاجة أخرى
2: أهداء وقع أهداء الكأس العالم لميسي دونك يا خوفي اللي إذا كانت تعدى إذا كانت تعدى الدومي فينال هذا
0: إذا اللي تيمي على الجانب المصري التصريحات حسام حسن على مستوى أنه الغاية التسويقية على مستوى التنظيم الكأس العالم شو يحبوا الفيفا تمشي للأرجنتين
2: والفيفا ما يساعدش الأرجنتين تنسحب لأنه أولا أولا القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمتعة اللي عطينا في الـ يمكن يقول لك نوصلك الدومي فينال وبعد اي مدى بيهم يحاولوا باش يوصلوهم خاطر لانه التسويق والتجاره والاقتصاديين كره القدم تو ماتش وحتى البوز نتاع الفريشور بريكينغ بريكينغ كول هذاك الكل ولات غايه كان تشوف قداش الرقم الكبير نتاع الاف المليارات يدخلوا فيه في التلفزه معناها دونك ولات الكل غايه التجاريه
0: واضح
2: ان شاء الله.
0: احنا نقولوا ان شاء الله التحكيم يؤدي دوره كما ينبغي في زوز مقابلات باش نشوفوهم اليوم بالنرويج انجلترا
2: ما نعرفش بون ليزاربيتر شكون ما تمشي في التحكيم فما فما فما استياء كبير من الحكام الفرقه وهدوا باش يسحبوا لانه ما قاعدين غادي وما يزفروش
0: ما ثمش حتى فرصه حتى خاصه الحكم الجزائري غربي كذلك الحكم المغربي يظل يدار مقابله برك ما
2: يمكن مش يخليه للفينال اذا كان ترشح مثلا نعش اذا كان فرنسا
0: مصري كذلك عمر موجود حكم معروف وحب ياخذ فرصه ما خذاش يعني برشا حاجات ما صراحه التحكيم الافريقي ما خذاش
2: المستوى نتاع الاربيتر هذاك نتاع اللي زفر ماتش فرنسا والباراغواي يظل لي من باكستان دونك فضيحه دونك ما ما ما ما نجمش نقول لك انا
0: خاطر النقطه السوداء في الدوره هذه هي التحكيم والفار تاع التحكيم
2: ديجا تو كان نهار تسال الخبير التحكيمي نتاعنا نزار ما نعرفش اسكو وقت يلعبوا دوز ايكيب معناتها ايكيب من افريقيا وايكيب من اسيا تحط لهم واحد من اوروبا ولا كي يلعب زوز من اوروبا تحط لهم ما نعرفش كيفاش تعيين تصير لانه البارح رينا تقريبا البارح زفر الحكم الانجليزي هكا ولا
0: مقابله اوروبيه بحته
2: صحيح دونك نتوقع انا حتى الليله نورمالمون لونجلتير بين لونجلتير
0: ويجم يحط حكم اوروبي
2: نورمالمون يتحط بولونيا يتحط
0: واضح
2: متعة كرة قدم
0: مازال مستمتعين نهار 19 جويليا نذكر الدور النهائي باش يكون في 8 نتاع الليل بنيويورك في نيوجيرسي 80 الف متفرج الملعب هذا المقابلة الثانية نتاع الليل بتوقيت تونس نهار 19 جويليا ان شاء الله.
2: هو جيست باش سامحني برشا تويت سالوا علاش التوقيت راهو شوف هو ديجا في الولايات المتحدة الأمريكية التوقيت يختلف من نيويورك لوس أنجلوس ديجا احنا من معنا نيويورك احنا ديجا زايدين عليه 5 سوايع لوس انجلوس 8 سوايع هذاك علاش احنا وقت نلعبوا احنا 8 5 نتاع الصباح المباراه اللي لعبنا وكيما في فانكوفر كيف في كندا دونك نلعبوا احنا 5 نتاع الصباح عندهم هما ديجا 9 نتاع 9 نتاع الليل قبل النهار دونك هي ديجا امريكا مقسمه على بيناتهم ديكالاج تاع 3 سوايع دونك شفت المساحه الكبيره امكانيات كبيره شفتك الملاعب شفتك
0: الدوك متعب تبع الكلمه حتى امور تنظيميه
2: امور دوله في العالم العظمى يا اخويا بصراحه
0: على المستوى الرياضي ابدعت في التنظيم لحد الان طبعا احكي على مستوى كاس العالم.
1: شكرا لك مراد رنان على طبعا حضورك معنا اليوم في برنامج ستوديو صيف حكينا نادي رياض السفيرسي حكينا على المونديال واكيد مازال الحديث متواصل على المونديال في قادم المواعيد في ستوديو صيف ومازال الحديث زاد متواصل على الانديه التونسية وعلى التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد. شكرا مرة أخرى مراد
2: شكرا
1: معكم حتى الثمانية ونص

0: ديما معكم وصلنا اللقاء في استديو صيف توقيتنا 27 دقيقة. مرحبا بالناس الكل اللي اخترت باش ترافقنا وتسمعنا في هذا اللقاء المباشر. مازلنا باش نحكيو فتحي على المونديال, باش نحكيو على التغطية الصحفية للمونديال. نعرفوا انه تغطية عالمية كبيرة برشا قاعد يشهد فيها المونديال, نحكيو على اكثر من 220 دولة واقليم عبر مئات القنوات والمنصات الرقمية, بطبيعة قاعدة تنقل وقاعدة تبث في المقابلات وفي الملخصات وفي الأجواء متاع المونديال هذا. احنا طبعا في إذاعة صفاقس وفي مؤسسة الإذاعة التونسية كنا تبعنا وكبنا خاصة معناتها أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من خلال المراسلات, من خلال زادة كيف يعني عينات صوتية, من خلال استجوابات, وهذا الكل كان أمنها معنا الزميل الصحفي والإعلامي عرفات الحمروني, حاضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة. مساء الخيرات عرفات, اهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير فتحي, ومرحبا بكل مستمعينا وتابعينا على امواج اذاعه الشرق.
0: شكرا ليك عرفات, كنت موجود على عين المكان في التغطيه والمواكبه لطبعا مشاركه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في المونديال. كيفاش عشت التجربه عرفات؟
1: والله التجربه هي كانت استثنائيه الحقيقه من النواحي الكل. هذا شخصيا ثاني مونديال بعد مونديال قطر. ممكن الحاجه اللي كانت تميز مونديال 2022 في قطر انه كل المونديالات تلعب تقريبا في مدينه واحده اللي هي مدينه الدوحه, بالتالي لي ديستونس كانوا صغار, المسافات كانوا صغار, وكانت فهم ممكن اكثر حدود ان نغطي اكثر مباريات. ممكن هنا صار العكس في مونديال المكسيك وكندا والولايات المتحده الامريكيه, انه المسافات بعيده برشا بينات المدن ومسافات بعيده برشا شفناها حتى بنات ممكن مقر إقامة بعض المنتخبات ومقرات تدريبهم أصلا. يعني شفنا حتى يعني منتخبات تتحول بالطائرة باش تدرب, بالتالي التجربة ذي كانت خاصة نوعا ما, وكانت تحدي نوعا ما, خاصة عوامل مناخية, عوامل عامل تغيير الوقت, المسافات الطويلة. فالتجربة كانت استثنائية من
2: نواحي كله بكل المقاييس. أكيد يعني ثم برشا أتعب يظل عرفات على مستوى التوقيت, خاصة على مستوى المراسلات, لأنه تقريبا التوقيت كان مختلف بشكل كبير مع تونس ومع المراسلات وتوقيت المراسلات إلى غير ذلك. يظل أتعب بتاعكم كان كبير برشا على مستوى تأمين هذه المراسلات في توقيت ربما وزمن يكون بالنسبة لكم أنتم صعيب شوية مع توقيتنا أحنا في تونس,
1: لكن هذا واجبنا بتبيع وذي خدمتنا وذي الحاجة اللي نسعى لها في كل كأس عالم, أن تخطيطنا تكون في مستوى تطلعات المتابعين. بتبيع الوقت كان تقريبا نحكي على فرق 7 ساعات بالنسبة للفرق بين مدينة مونتيري المكسيكي اللي كان أقام فيها المنتخب الوطني التونسي وكان لعب فيها المباراتين الزوز اليونانيين في المونديال, والفرق كان 6 ساعات بين مدينة كانساس وتونس, مدينة زي اللي احتضنت بتبيع مباراة الأخيرة والسادسة المنتخب الوطني التونسي. ممكن فتح الحاجة اللي ممكن هكا متحسنين عليها شوية في التغطية ذي أنه نتائج منتخب الوطني التونسي كانت مخيبة الحقيقة. حتى كعاب دي بدأ يغطي وكبراسي دي يغطي في المونديال ومنتخب بلاده خاسر بالطريقة ذيك, فحتى هكا القوم تاع التغطية المونديال ممكن تتنحى شوية بالنسبة
2: للحماس, هذاك ينقص شوية. صحيح عرفت.

0: على مستوى الإقامة، على مستوى التنقلات، على مستوى العيشة كيفاش كان ثم، يعني خاطر برشا ناس تحب تعرف ترى ما حياة الصحفي كيفاش تكون في تغطيات مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصا في دول لربما تختلف علينا من ناحية العادات ومن ناحية التقاليد.
1: بالطبع فتحي لو فما معناتها برمي الحاجات المهمه في تغطيه النوعيه هذه من يعني التداولات الرياضيه هي التحضير للبلاد اللي انت ماشيه. يعني اذا كان انت اليوم ماشي مثلا مونتيري ماشي المكسيك، فمن واجبك الصحفي انك تطلع قبل من انت في تونس قبل ما تطلع في الطياره تطلع بكل التفاصيل وتكون مطلع على كل التفاصيل الخاصه بالبلاد هذه، عاداتهم ثقافتهم اللغة متاحهم، إذا كان أنت متمكن من اللغة متاحهم ولا لا. إذا كان شخص متمكن من اللغة
0: متمكن يعني من اللغة متاحهم ولا بصراحة عرفت تحكي مكسيكي بالكده.
1: لا نحكي إسبانيول، فبالتالي ما قيتش صعوبات الحقيقة في التعامل مع المكسيك ومع يعني ناس المكسيك وما ناس طيبة ياسر، ناس يحبوا برشا على فكرة تونس، يحبوا برشا القارة الإفريقية. فما حتى واحد مكسيكي قال لي كلمة اليوم، قال لي شوف نحن لنا بلدان كثيرة كي بعضنا نفهم بعضنا. هذيك الحاجة اللي خلتنا نحن
0: متواضع برشا
1: بالضبط. وعنا برشا عادات لو تشبه لبعضنا، يعني أنا حتى كي سألوني كي واحد المكسيك كيفاش وكل قل لهم رأي المكسيك لو عبارة تحاول تونس أنا يحكي بالإسبانيول، وهو عندهم بعض العادات مختلفة علينا، لكن في برشا حاجات راهو بلدان الجنوب كيف يقولوا تشبه لبعضها. فبالتالي كما قلت لازم التحضير من قبل ما يعني الصحفي يتحول للبلاد اللي تستضيف تظاهرة، لازم أن يكون ملم بكل التفاصيل الخاصة بالبلاد هذه، يعرف المسافات اللي باش يفتحها تنية، يعرف مقر إقامة المنتخب اللي باش يغطيه سواء منتخب بلاده أو غيره من المنتخبات وين موجود، وهو على ضوء مقر الإقامة، على ضوء مكان الملعب، وعلى ضوء مقر التدريبات. هو زاد الصحفي باش يحاول بالتنسيق مع بطبيعة الوسيلة الإعلامية اللي مثلها أنه يختار مقر إقامة يكون ملائم من ناحية المسافة على الأقل، يكون قريب باش ما يكونش فما تعطيلات. بالتالي كما قلت ديما نحاولوا أن نتفاداو أكثر قدر ممكن من المفاجآت تكون ديما موجودة.
2: وعلى مستوى على مستوى تكلفة المعيشة، تكلفة التنقل، معناتها معناها لاحظت أنه استغلوا ربما المونديال باش يزيدوا في أسعار عديد المنتجات ولا أسعار المواصلات؟
1: طبيعي جدا، هذا الشيء تعودنا عليه تقريبا في كل التظاهرات، سواء في كأس أفريقيا، سواء في الألعاب الأولمبية، سواء في كأس العالم. هما تظاهرات شخصين كنت يعني غطيتهم وعشتهم، وفي كل تظاهرة يتم الترفيع ساعات المبالغ فيه في الأسعار. يعني إذا نحكيها مثلا على مدينة مونتيري المكسيكية، نحسوا أنه فما أسعار مختلفة، وحتى كحكينا مع بعض المكسيكيين يأكدوا أنه رأوا الأسعار في سير الأيام بين قوسين أقل برشا من هكا. ممكن الفرق بين المكسيك وبين أمريكا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما يش عاطية قيمة كبيرة برشا المونديال. يعني حتى في الكوتيديان متاحهم، حتى في الشوارع متاحهم، حتى الناس وما بيدهم ما يعني
0: هم سمى مع الموجة بتاع الولايات مع المونديال، يعني ثم تقاليد أخرى بتاع رياضات أخرى
1: بالضبط. لأنه كنت قدر ما يش الرياضة الشعبية الأولى
2: في أمريكا.
1: وممكن أنا كنت موجود في مدينة كانساس، مدينة كانساس في الوقت اللي كان فيه منتخب تونس وبعد منتخب الجزائر زي كيف لأنه غطينا مباراة منتخب الجزائر والنمسا، كان وقتها فما سيري متاع مباريات متاع بيسبول، ومدينة كانساس عندها فريق قوي برشا من أقوى الفرق في الولايات المتحدة الأمريكية في الرياضة هذه. فبالتالي خاصة أنه الملعب يعني بجنب ملعب البيسبول بجنب ملعب كرة القدم، فممكن في بعض الأحيان حسينا الاحتفالات والاحتفاء بمباريات البيسبول أكثر حتى من مباريات كرة القدم اللي هي كأس عالم. فهذه من المشاركات الحقيقة، يعني كما قلت مباراة في البطولة الوطنية الأمريكية للبيسبول يتم الاحتفاء بها أكثر من مباراة مونديال، مباراة كأس عالم في أمريكا. بالتالي كما قلت أمريكا ما همش عاطين قيمة كبيرة ياسر للمونديال على الأقل في مدينة كانساس اللي كنا موجودين فيها، فبالتالي الأسعار نحسوها كما العادة، ولو أن الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بغلاء الأسعار في كل الأوقات. المكسيك لا، المكسيك بلاد متاع كورة، المكسيك تحس حتى كي تمشي في شوارع مونتيري حتى في شوارع مكسيك وعاصمة المكسيك تحس أن الناس والتجار واللي يبيعوا في كل شيء تحسهم أنهم متحذرين ومحذرين رواحهم للمونديال، بالتالي يتم الترفيع في الأسعار بطريقة مبالغ فيها كما قلت.
2: يعطيك الصحة عرفات.

0: برافو، احنا حابين نقول لك يعطيك الف صحه على التغطيه اللي امنتها لمؤسسه الاذاعه التونسيه. واحنا طبعا اذاعه صفاقس كنا مررنا مختلف التسجيلات والتصريحات اللي امنتها مع بعثه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في المونديال، فكل الشكر والتقدير ليك على الخدمه اللي عملتها. حبينا من خلال الباساج هذا نحييك ونقول لك يعطيك الصحه، برافو الى الامام. شكرا ليك زميلنا عرفات، يعطيك الصحه. شكرا ليك عرفات الحمروني، كنت معنا في المباشر، إذن تحية شكر ليها أكيد، والكل صحفي كل أكيد. إعلامي قدم الإضافة خدم صحية فتحي، ونعرف أنه اليوم معناتها في مثل هالتظاهرات العالمية الإعلام الرياضي معناه ما يكتفيش باش أنه ينقل الحدث كهو، اليوم الإعلام الرياضي يعمل تجربة، يصنع تجربة، يعني ما عادش يكتفي بنقل الحدث، نلقاو يعني صورة، نلقاو تحليل، نلقاو بودكاست، خاصة مع ظهور معناه التقنيات الحديثة اليوم كما الذكاء الاصطناعي وغيره. اليوم بصراحة نقلة نوعية على مستوى التغطية الإعلامية مختلف التظاهرات الكبرى هذه، خاصة المونديال. باش نعطيكم المسابقة فتحي، خطر وقيت باش يجيو يتسلموا التذكر نتاعهم من مقر إذاعة صفاقس. قلنا قداش عدد المنتخبات الإفريقية اللي ترشحت للدور الثاني للمونديال؟ الإجابة هي
1: سهلة برشا،
0: 9
1: ناحية تونس، تقع 9 في الأخر، خاطر مع 10 قالت تونس مع الأسف ما ترشحتش.
0: سهل برشا، 9 وبرشا الحقيقة توصلوا للإجابة الصحيحة، أغلبية الإجابة الصحيحة. الحظ يبتسم لزوز فايزين، ملك الجراية تربح 8 تذاكر، ولطيفة قويعة مذيوب تربح 7 تذاكر. احنا عنا 15 تذكرة دونك قسمناهم، ملك الجراية تيخو 8 تذاكر، لطيفة قويعة مذيوب تيخو 7 تذاكر. تجيونا المقر إذاعة صفاقس تسلموا جوائز، خاطر السهرية راهي الليلة في مسرح البلدي سقيت الدير، كما قلنا مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة في إطار مهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون الدورة الثامنة. احنا نرجع ونواصل معاكم اللقاء في استوديو صيف حتى 8:30. مرحبا بالناس الكل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: الصيف على موجات إذاعة صفاقس. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الكل. متواصلة معكم الحصة، متواصلة معكم الأجواء، المتابعات والاستضافات، حدث رياضي هام تحتضن صفاقس الفترة هذه، تصفية المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة لأفرو باسكيت الكوت ديفوار لأقل من 18 عام من 8 حتى 13 جويلية في قاعة الرايد البجاوي. قلت حدث رياضي هام جدا في صفاقس في كرة السلة، ونذكر أنه مؤخرا أيضا صفاقس كانت استضافت البطولة العربية للشبان والشابات. يحضر معنا عبر الخط الهاتفي مشكور السيد نجم الدين الفياضي، عضو لجنة تنظيم التصفيات هذه، تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لأفرو باسكيت الكوت ديفوار أقل من 18 عام. سي نجم الدين مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك على حضورك معنا اليوم. سي نجم الدين، نجاح صفاقس مؤخرا في كونها تكون يعني عاصمة للرياضة العربية خليها اليوم تكون عاصمة للرياضة الإفريقية في كرة السلة، أكيد هام جدا أنه صفاقس تستضيف مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. نجم نقول صفاقس ترجع لواجهة يعني احتضان المواعيد الكبرى بعد غيبة طويلة نوعا ما.
1: صحيح، وهذا كان معناه عمل وتخطيط من المكتب الجامعي اللي حط صفاقس عاصمة لكرة السلة العربية وكذلك الأفريقية في التصفيات المؤهلة لأفرو باسكيت إن شاء الله.
0: نعم.
1: معناها خيرنا كونه التظاهرات هذه كل مرة نمسوا منطقة من مناطق الجمهورية باش نساهم التظاهرات هذه في انتشار كرة السلة في كافة المناطق، والانطلاقة كانت بصفاقس. الحمد لله بطولة عربية كانت ناجحة بشهادة الجميع، بشهادة كافة الضيوف، وبشهادة أيضا أعضاء الاتحاد العربي لكرة السلة اللي قضوا بحثنا قرابة 10 أيام في مدينة صفاقس.
0: نعم.
1: وتوج على أثرها المنتخب الوطني التونسي إيناس بلقب هذه الدورة، وكذلك توج بها المنتخب البحريني في صنف الذكور.
2: نعم اكيد سي نجم الدين، يعني النجاح العربي هذا على مستوى التنظيم يخليكم في مسؤوليه كبيره، هذا كذلك على مستوى تنظيم هذه الخاصه بالمنطقه الافريقيه الاولى المؤهله لافرو باسكيت كوت ديفوار اقل من 18 عام. الامور التنظيميه يظهر لي كالعاده حضرتوا لك كما ينبغي على مستوى المنتخبات الافريقيه، كذلك اللي باش تكون حاضره ذكورا واناثا. ما عرفش الامور اللوجستيه كيفاش تمت، خصوصا انه تقريبا يظهر لي على نفس الشكل نتاع تنظيم البطوله العربيه للشبان شبات.
1: بالضبط، هي المنتخبات اللي شاركت في البطولة العربية معناها كلها اللي موجودة معناها بالشارك في تصفية الأفريقية، اللي هي المنتخب التونسي والمغربي والليبي والجزائري، ثلاثة منتخبات في الإناث وثلاثة منتخبات في الذكور. دونك المنتخبات موجودة في صفاقس من يوم 25/7 إلى يومنا هذا، وتوا قاعدين في اليوم الرابع معناها نتاع التصفيات، منزلونا إن شاء الله غدوة وبعد غدوة وتنتهي هذه التصفيات، وإن شاء الله نكون المنتخب الوطني التونسي إناث الذكور هو المتأهل معناها للتصفيات الأفريقية.
2: عاش لي نتائج لحد الآن مع سي نجم الدين، ثم زوج مقابلات اليوم يظل ثم الجزائر وتونس في الفتيات وليبيا مع تونس في الذكور.
1: أي المنتخب الوطني التونسي تمكن فتيات تمكن من انتصار على المنتخب الجزائري، وهذا الانتصار الثالث معناها في الدورة هذه ثالث تواليا، وكذلك المنتخب الوطني التونسي الآن متقدم على المنتخب الليبي وتو انتهى اللقاء. انتصر المنتخب الوطني الانتصار المنتخب الوطني التونسي على المنتخب الليبي 61-47، هذه ثالث انتصار على التوالي في هذه البطولة. يقعد للمنتخبين تويك لقاء وحيد ضد المنتخب المغربي إن شاء الله في الفتيات نهار الاثنين، وضد المنتخب الجزائري في الذكور إن شاء الله يوم الاثنين أيضا.
0: تقييمكم للمستوى متاع المباريات وانت قاعد تتبع أكيد صحيح معناه عندكم مهمة التنظيم، لكن تنجم وزيدة كيف وانت تبارك الله سي نجم الدين يعني مسؤول في كرة السلة، يعني مستوى كيفاش تنجم نقيموه؟
1: المستوى ماشي ويرتفع معناه منذ بداية البطولة العربية، معناه المستوى ماشي ويرتفع جست حاجة برك توا السخانة قلقتنا برشا معناها قلقت اللاعبين برشا الأيامات هذه خاصة اليوم وأمس والمستوى طيب معناها فرق المنتخب التونسي المنتخب الجزائري المنتخب المغربي في الذكور كذلك المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي أيضا في الإناث المنتخب الليبي بحكم تزامن الوقت ذا مع امتحانات البكالوريا عندهم في ليبيا دونك ما جاب الفريق بفريق الأساس معناه أقل الفئة سنية أقل من الفئة هذه وقاعدين يكونوا في فريق ممتاز عندهم مستقبل كبير معناه الفريق ذا الليبي مستوى فني طيب على المستوى العربي ديما نقول خاطر المستوى الافريقي في كره السله خاصه في صنف الاناث المستوى الافريقي يفوت برشا المستوى العربي في كره السله ان شاء الله المكتب الجامعي معناها عامل سياسه عمل لتطوير كره السله النسائيه وان شاء الله بشويه بشويه نقربوا شويه للافريكان باش نوليو نوليو نجموا ننافسوهم بجديه عن الالقاب.
0: نعم احتضان صفاقس مؤخرا البطوله العربيه للشبان والشابات وتوا صفاقس عاصمه للرياضه الافريقيه من خلال معناه تصفيه المنطقه الافريقيه الاولى المؤهله للافرو باسكيت اكيد هذا سي نجم الدين معناه يفسح المجال امام مدينه صفاقس لاحتضان مواعيد رياضيه اخرى كبرى في قادم الايام علاش لا معناتها حتى في اصناف الاكابر والكبريات.
1: والله هو هذا هو انا معناها انا كي خممنا كمكتب جامعي باش ننظموا في خارج العاصمه وكان الاقتراح معناها احنا دو ممبر في ديرو معناها في مكتب الجامعي هذا من ولايه صفاقس معايا الاستاذ سليم الشبي وقلنا بوركو با معناها نجيبوا في صفاقس ومن بعد قلت له سليم نعملوها تجربه لاحتضان تظاهره كبرى نتاع مثال الافرو باسكيت نتاع الكبريات 2027 ولا 2029 علاش لا بنكونوش موجودة في مدينة صفاقس. مدينة صفاقس فيها كل الإمكانيات معناها اللازمة لاحتضان تظاهرات كبرى قاعة على مستوى عالي جدا معناها ولهنا تحية لبلدية صفاقس والمشرفين على القاعة اللي حقيقة اللي ما يعرفش القاعة وتخللها تفاجأ معناها أنا نعرف قاعات تونس كل نجم نقول لك قاعة صفاقس هي من أحسن 4 قاعات في تونس
0: نعم
1: والانفراستركتور الضرورية الأخرى موجودة
2: في نزل اللوجستيك
1: كل شيء موجود ما ثماش علاش معناها ما تكونش مدينة صفاقس عاصمة مثال لكرة السلة الأفريقية في تنظيم أفرو باسكيت معناها متاع الكبريات خاصة ونعرفوا علاقة صفاقس برياضة كرة السلة في الكبريات وإن شاء الله زادة تتكون علاقة أخرى مع الأكابر بصعود النادي الرياضي الصفاقسي للبروا
2: إن شاء الله أكيد حل برشا فيق هذيك
1: إن شاء الله
0: على كل صفاقس احتضنت معناها في وقت سابق نتذكروا مليح معناها كسوة في الهوند ولا في الباسكيت بطولات في الكرة الطائرة بطولات إفريقية وبطولات عربية
2: كرة السلة
0: وحضور كرة السلة احتضنت وقتها نتذكر بطولة إفريقية في
1: الكبريات
0: الأندية كنت موجودة فيها
1: سنة 2014
0: بالضبط يعطيكم الصحة على كل المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها الكل من أجل تطوير يعني كرة السلة في تونس وفي صفاقس على وجه الخصوص ومن أجل زادة كيف الترويج لصورة صفاقس ولمدينة صفاقس كحاضنة لمثل هذه البطولات ولمثل هذه المسابقات. شكرا لك سي نجم الدين الفياضي كنت معنا في المباشر.
2: شكرا جزيلا
1: يعطيك الصحة سيدي بارك الله فيكم
2: عايش.
1: وان شاء الله ديما يكون التواصل مع رياض كرة السلة على إذاعة صفاقس
0: ان شاء الله. شكرا لك
2: نتائج ممتازة كما حكى سي نجم الدين على مستوى المنتخبات الوطنية قال مقدسنا بالنسبة للذكور والإناث هذول مسيرين في طريق ان شاء الله جيد على مستوى التأهل لهذه النهائيات الأفريقية في كوت ديفوار.
0: كان معنا إذن سيد نجم الدين الفياضي عضو لجنة تنظيم تصفية المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت كوت ديفوار أقل من 18 عام. هذه أجواءنا متواصلة معكم في استوديو صيف حتى 8:30.

0: عامل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير، أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025، أكدت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها إلا الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية ساقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي المقرر عقدها غدا بداية من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بساقس. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان الماضي، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. دعت وزارة الصحة اليوم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. في العالم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين إثر الهجمات الأمريكية التي وقعت يومي 8 و9 من جوليا الجارية. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال. ختم هذا المعهد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
4: ستوديو صيف.

0: خلطنا معكم للجزء الأخير من برنامج ستيديو سيف توا 8:12 دقيقة. بداية سهرة إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الكل. نهاية أسبوع طيبة زادة للجميع. حاولوا أنكم تستغلوا الويكاند هذية. ظهر لي هذية ثاني ويكاند في شهر جويلية فتحي. إذا كنا نعرف نحسب القدام
1: يعني ثاني ويكاند بالضبط.
0: ثاني ويكاند في شهر جويلية نعرفوا الصيف ضيف. معناتها إذا كان الواحد ما يستغلش نهاية الأسبوع وما يستغلش العطلة وما يستغلش الإجازات معناتها راهو باش يطير طيران الصيف.
1: الصيف فيسا فيسا وسدوا مع الحرارة بتاع الطقس هذية يعني
0: بالضبط حرارة قياسية نجم نقولوا الأيامات هذية سخونة برشا.
1: أما حرارة قياسية فعلا إن شاء الله على كل الناس اللي مازالت ما بديتش تخمم ربما في بروجرام تاع تصيف وقيت من تو الناس اكيد تحب تستمتع بالتصيف.
0: هذا موجه لي لك انت فتحي انت ما برمجتش العطله.
1: لا ما زلت والله ما عندي الوقت وما عنديش المكان معناها المكان مكان وين بالضبط ما نعرفش.
0: موسم البذخ لم يفتتح بعد معناتها على كل صحه للناس الكل اللي اختارت باش تبحر وتصيف وتبرمج الاجازه نتاعها. ان شاء الله يا ربي صيف مزيان وكله فرحه وكله سعادة لكم الكل. خليني نذكر فتحي بالزوز اللي فازوا معنا خاطر إذا كان يسمعوا فينا يجيوا توا توا لمقر إذاعة صفاقس ياخذوا التذاكر اللي باش يسهروا بها الليلة في مهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون. لطيفة قويعة إذا ربحت معنا وكذلك الاسم الثاني لطيفة ملك الجراية ولطيفة قويعة مذيوب. ملك الجراية ولطيفة قويعة مذيوب إذن جيونا للإذاعة وتلقاو تذاكركم في مكتب الاستقبال.
1: إذن أنس باش نرجع للمونديال أكيد ورقة استنستوا بها تقريبا في النص ساعة الأخير نحاول نرجع بها تقريبا لأهم الاستنتاجات الخاصة بالمونديال الحالي وحتى المونديالات السابقة. لكن الظاهرة فعلا اللي اتعمقت ربما في النسخ الأخيرة متاع المونديال أنه ثم خروج مبكر لعديد المنتخبات التي ربما استنسنا بها في وقت سابق أنها توصل لأدوار متقدمة وعندها برشة تتويجات. الحقيقة الظاهرة هذه بدأت مع المنتخب الإيطالي اللي غايب تقريبا النسخة الثالثة على التوالي مش قاعد حاضر في المونديال وهذه غريبة من الغرائب اللي قاعدة صايرة في قوة كبيرة كروية على المستوى العالمي. كيف كيف بعض المنتخبات اللي كما لاحظناها في المونديال هذا وحتى المونديال اللي قبله منتخبات استنسنا بها توصل لأدوار متقدمة ما عادش نلقاوها كما البرازيل كما ألمانيا
0: المكسيك
1: وغيرها يعني ثم برشا منتخبات ما عادش نلقاوها في أدوار متقدمة واستنسنا بها قبل حتى تهز في التتويات وحتى توصل لأدوار متقدمة جدا في المونديال. الظاهرة هذه حبينا نعرفوا ربما شنو هي الأسباب اللي خلت مثل هذه المنتخبات الكبيرة اللي توصل طلع في أدوار متقدمة تراجعت وفتحت المجال لمنتخبات أخرى من الصف الثاني أو الثالث على مستوى الكروي وبرزت وخذت مكانها وأصبحت تقدم في مستويات كبيرة. شنية الأسباب اللي خلت التراجع هذا موجود وشنية الأسباب اللي خلت منتخبات في صف ثاني كما قلنا على المستوى الإفريقي خاصة وعلى المستوى الآسيوي تاخذ مكانها في هذه الورقة.

0: تشهد الأدوار المتقدمة لمونديال 2026 غياب المنتخبات الثلاث الأكثر تتويجا بالمونديال، البرازيل وألمانيا وإيطاليا. وكانت حالة إيطاليا هي الأكثر لفتة للانتباه، حيث لم تنجح حتى في التأهل إلى البطولة، ليسجل الأتزوري غيابه الثالث على التوالي عن كأس العالم، وهي أزمة غير متوقعة لمنتخب توج باللقب 4 مرات. أما ألمانيا بطلة العالم في 4 مناسبات، فقد نجحت في التأهل لكن مشاركتها انتهت في الدور 16 بعد خسارتها أمام الباراغواي. كما لم تتمكن البرازيل من الحفاظ على حلمها بالتتويج بالنجمة السادسة، وخرجت من الدور ثم النهائي على يد النرويج، لتسجل إخفاقا جديدا لمنتخب لا يزال الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم ب5 ألقاب. وتملك منتخبات البرازيل، ألمانيا، إيطاليا 13 لقبا من أصل 22 نسخة لكأس العالم. يعكس هذا الخروج الجماعي للقوى التقليدية تحولا كبيرا في ميزان القوى الكروية العالمية. وتعد هذه البطولة التي تستضيفها كل من المكسيك، كندا والولايات المتحدة شاهدا على نهاية حقبة الهيمنة المطلقة للعمالقة التاريخيين، وبروز جيل جديد من المنتخبات التي أثبتت جدارتها في مراحل الحسم. وعموما يرجع تراجع المنتخبات الكبرى في المونديال إلى عدة أسباب متداخلة، أبرزها تقليص الفوارق التكتيكية والفنية بفضل العولمة وانتشار احتراف اللاعبين في الدوريات الكبرى. فقد زادت خبرات منتخبات الصف الثاني والثالث، مما أدى إلى كسر الهيبة التاريخية للمنتخبات الكبرى. كما أن ضغط المباريات المتتالية وكثرة خوض الأشواط الإضافية يؤدي إلى تراجع حاد في معدلات اللياقة البدنية والسرعة في الأمتار الأخيرة من البطولة، مما يكلف الفرق الكبرى أخطاء دفاعية قاتلة. إلى جانب دخول المنتخبات الكبرى كمرشحة دائمة للقب، يضعها تحت ضغوط ذهنية هائلة، يؤدي الخوف من الفشل إلى الخوف من الخسارة، مما يجعل المدربين واللاعبين يلجؤون إلى التراجع المبالغ فيه لحماية النتيجة، وهو ما يمنح المنافس المبادرة. كما أن الاعتماد المفرط على التشكيلة الأساسية يترك الفريق دون أوراق رابحة ومؤثرة تكتيكيا أثناء الأوقات العصيبة. عموما تقارب المستويات وتطور اللعبة قلص من الفوارق الكبيرة، حيث طورت منتخبات الصف الثاني والثالث بنيتها التحتية، مما جعل المفاجآت سمة أساسية للبطولة. كما أن غياب التجديد المستمر لبعض المنتخبات الكبرى والاعتماد على أسماء تاريخية دون تقديم الأداء المنتظر منها، أسفر عن إقصاء مبكر لفرق مثل البرازيل على يد النرويج وألمانيا أمام الباراغواي. ويرى عديد النقاد والمتابعين للشأن الرياضي أن نظام الأدوار الإقصائية ليس هو السبب المباشر في تراجع أداء بعض المنتخبات الكبيرة، بل أن السبب الرئيسي يكمن في تقارب مستويات المنتخبات وزيادة حدة التنافس العالمي، إذ أدى توسيع البطولة إلى 48 منتخبا إلى لجوء الفرق الكبيرة أحيانا إلى الخطط الدفاعية المفرطة، مما منح المنافسين فرصا أكبر لتحقيق المفاجآت. ففي النظام الجديد كأس العالم 2026 تأهلت منتخبات المركز الثالث إلى الدور 16، لكن اصطدامهم بالفرق المتصدرة وضعهم في مسارات صعبة، وهو ما زاد من الضغط النفسي على كبار المنتخبات لتفادي التعثر أمام طموح الفرق الأقل تصنيفا. في هذا المجال يمكن القول أن أبرز المنتخبات الصاعدة والمفاجآت أصبحت تأتي من قبل المنتخبات الإفريقية، التي حققت إنجازا تاريخيا ببلوغ 9 منتخبات للدور 16، من أبرزها مصر الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، الذين خطفوا الأنظار بتأهلهم للأدوار الإقصائية. أيضا المنتخبات الأسيوية، حيث استمر التطور الملحوظ للفرق الأسيوية بعد نجاح منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية في تقديم عروض قوية ومفاجأة المنتخبات المصنفة عالميا. في الأخير يمكن القول أن بطولات كأس العالم مؤخرا، وتحديدا في النسخة الحالية لعام 2026، شهدت بروزا لافتا لمنتخبات غير تقليدية أثبتت جدارتها بمنافسة كبار اللعبة. وقد تجلى ذلك في وصول منتخبات إفريقية وآسيوية متطورة لأدوار متقدمة، مما زاد من حدة الإثارة وكسر احتكار القوى الكروية التقليدية للبطولة.
1: يقول لي يعطينا كل كبيرة وصغيرة هم الأسباب ومطبيعة ذولي أنس منتخبات أفريقية أسيوية خاصة الأفريقية مش مقوله خذيت الصيت وخذيت مجال على مستوى التألق في المونديال كيما المغرب كيما مصر تو منتخبات السنغال قبل كوت ديفوار كابير المنتخبات هذه اللي ربما مستقبل النجم نراها في أدوار أكثر تقدم حابين المنتخب المغربي يوصل أكثر ما يمكن باعتبار أنه منتخب عنده خبرة أصبح منذ مونديال قطر 2022 لكن هذا ما تمش مع الأسف في النسخة الحالية إن شاء الله مستقبلا الأمور تتحسن خاصة أنه المونديال القادم مش يكون في المغرب مع إسبانيا والبرتغال اللي باش نستمتعوا بالمونديال الآخر مع ثلاثة دول تنظم عموما ان شاء الله نقول ان المنتخب المغربي والمنتخب المصري ان شاء الله في النسخ القادمه ولما لا منتخبنا الوطني احنا نحكيوا على المنتخبات هذوما ونسينا المنتخب الوطني التونسي بتاعنا ان شاء الله كذلك الامور تتحسن. على مستوى التسيير في الجامعه تتحسن حتى على مستوى المدرب اللي مش يشرف على المرحله القادمه بالنسبه للمنتخب لحد الان مازلنا ما نعرفوش ثم غموض كبير على مستوى الاسم اللي مش يشد المنتخب الوطني التونسي لكره القدم بعد فتره رنار وكذلك لموشي مازلنا نستناو لحد الان ان شاء الله الايام القادمه تحمل الاخبار الجيده لكره
2: احنا هكا خلطنا لنهاية المشوار واللقاء في استوديو الصيف ثلاثة ساعات ونصف بث مباشر نحب نشكر بارشا الكيب اللي كانت معانا في الأمسية هذه حمدي لحول على مستوى الإخراج التقني جوهر بوست على مستوى الإخراج المرئي والرقمي أنس رباعي فتحي لسامت على مستوى الأعداد والتقديم شكرا للزملاء وسامع ببسية وكذلك سالم عيسى في غرفة استقبال التوزيع المكالمات الهاتفية احنا نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية مع مواضيع جديدة وضيوف جدد في استوديو صيفا
1: إلى اللقاء

0: الصيف على موجاتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: ستوديو الصيف

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

بالنخل أغنية عراقية تراثية قديمة، واحدة من أجمل أغاني الفولكلور البغدادي التي يرددها الناس في جلسات السمر والمناسبات. أول من غناها وكان سببا في شهرتها على المستوى العربي هو المطرب الكبير ناظم الغزالي الذي رحل سنة 1963، ويقال إنها من أقدم ألحان الملا عثمان الموصلي، وإنها كانت في الأصل موشحا دينيا بعنوان فوق العرش فوق. ولهذه الرائعة قصة قد يجهلها الكثيرون. الفنان الفلسطيني محمد الشيخ يغني فوق النخل فوق.

0: أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: تناولت مجلة الكارتينية الثقافية العراقية موضوع ذاكرة أغنية فوق النخل، فقالت: ما مفاده أن البيوت البغدادية قديما كانت تتكون من ساحة تحيط بها مجموعة من الغرف، وكل بيت من هذه البيوت يتألف من طابقين أرضي وعلوي، فكانت العائلات من الطبقات الفقيرة تستأجل غرفة في هذه البيوت لإقامتها. أما الشخص العازب فلا يسمح له بالسكن إلا بعد التأكد من أخلاقه وحسن سيرته. وحدث ذات مرة أن شابا خلوقا من عزاب بغداد سكن الدور الأرضي في أحد هذه البيوت، وكان يخرج إلى عمله كل يوم ولا يعود إلا المساء، فيدخل غرفته دون أن يكلم أحدا. وفي مرة من المرات لمح وجه فتاة جميلة تطل من الطابق العلوي، فانبهر بجمالها، لكن التقاليد والأعراف السائدة أنذاك منعته من التواصل معها، لذا لجأ إلى الغناء كوسيلة لجذب انتباهها وتوصيل مشاعره لها. وهكذا راح يغني بصوته الجميل مرددا عبارة فوق النخل، بمعنى لنا حبيب أو خليل في الطابق العلوي. فوق النخل غناها مطربون كثر، هواة ومحترفون، عرب وغير العرب، لكن أول من غناها بعد ناظم الغزالي هو صباح فخري من لبنان، فلنستمع إليها.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: في اليوم التالي عاد الشاب من عمله وهو في أشد حالات الشوق لرؤية فتاته الجميلة، ولم يخب ظنه إذ وجدها واقفة تنتظره عند باب غرفتها في الطابق الأعلى، وضوء الفانوس يضفي على وجهها جمالا إضافيا. عندها أخذ الشاب يغني: فوق إلنا خل فوق، يابا فوق إلنا خل فوق، مدري لامع خده يابا مدري القمر فوق. ويقال إن سكان الغرف المجاورة انتبهوا إلى هذا الصوت الجميل، فخرجوا من مساكنهم كي يتعرفوا على صاحب الصوت الشجي ويشاركونه الغناء. ومع تكرر الحدث يوما بعد يوم وقيام السكان بالمشاركة في الغناء بلهجتهم البغدادية، تحولت عبارة فوق إلنا خل فوق إلى عبارة فوق الناخل فوق، حيث تم دمج مفردة إلنا مع مفردة خل لتصبح النخل، وانتهت حكاية الشاب بزواجه من الفتاة الجميلة التي هام بها وأحبها. مروان خوري يغني فوق النخل فوق.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: وبطبيعة الحال هناك من يناقض هذه الرواية، مثل ما يحدث عادة مع كل الأغاني التراثية والفولكلورية القديمة، ويقول إن قصة الأغنية حدثت في البصرة المعروفة بنخيلها، وأن بطلها ومؤلف كلماتها هو شاب يهودي من سكان البصرة أغرم بفتاة كانت تطل عليه وتعاكسه من نافذة بيتها عبر سعف النخيل، وبالتالي فإن عبارة فوق النخل فوق مقصودة حرفيا ولا مجال لتأويلها إلى فوق النخل فوق. كاظم الساهر يغني فوق النخل فوق.

ومن ناحية أخرى انبرى من يقول إن أصل القصة هو علاقة حب ربطت بين شاب فقير من أسفل السلم الاجتماعي وفتاة من علية القوم، وليس تعبير فوق النخل سوى مدلول بلاغي لإيصال فكرة مفادها أنه في المجتمعات الزراعية المكتنزة بالنخيل يصبح أثرياؤها رفيعي المقام وفي مستوى ارتفاع النخل. هذه الأوركستر العربي الكندي تقدم أغنية فوق النخل فوق. أغنية فوق النخل فوق أغنية عربية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وحتى الصين. لنستمع لأغنية فوق النخل بصوت ناظم الغزالي.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايماً.

0: تركي على ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شددت وزارة الصحة اليوم في بلاغ موجه إلى كافة المواطنين على ضرورة توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها يوم غد الأحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. تسلمت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري خلال استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، تسلمت التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025، وأكدت بالمناسبة أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في استهدافين نفذهما الجيش الصهيوني في وسط وجنوب قطاع غزة. تعقد عمان وإيران بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها، واتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألف صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال على حد قوله. في لبنان، أصيب 7 أشخاص اليوم في غارات صهيونية استهدفت بلدة المنصوري بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: Le jasmin de la médine
1: عشرة دايمة.
6: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذا صفاقس تونسكم 24/24، تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10:30 عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى 8:30 متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
6: مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل، تزهل جمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. شقولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.

0: الليل
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أصدقائي صديقاتي أخواتي أخواتي أحبابي في كل مكان، في سهرة جديدة من مرافق الليل تجمعني بكم أنا قيس القارة من تو 9-7 دقائق حتى حدود منتصف الليل. الليل بتاريخ السبت 11 جويلية 2026 ميلادية، 26 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 43 يوم في الصيف. تحية كل الفريق، حمدي في العزف التقني على الكونسوليت، أسامة في انتظار واستقبال وتمرير مكالمتكم الهاتفية على الرقم 70-164-280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في المتابعة والاستماع والمشاهدة على www.radiosfax.in. إذا قيس سلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة ممتعة ولذيذة حتى ينتصف ليلنا في مرافق الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الليل مع قيس القارة حتى ينتصف الليل.

في الليل تخفت أصوات المدينة، لكن أصوات القلوب تصبح أكثر وضوحا. في النهار نتحدث مع الجميع، أما في الليل فنتحدث مع أنفسنا، نسترجع ما مر ونفكر فيما هو آت، ونكتشف أن بعض الإجابات لا تأتي إلا عندما يسكن كل شيء حولنا. ربما لهذا السبب كان الليل دائما صديق الحالمين وملجأ الشعراء ورفيق كل من يحمل في قلبه حكاية لم تكتمل. عشر دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم في مرافق الليل. للي شارك معايا الأسبوع الماضي يعرف الكونسيبت متاع البرنامج، للي ما شاركش واللي أول مرة يسمع البرنامج مرحبا بكم. مرافق الليل عبارة عن سفرة ليلية على سفينة يختارها الضيف بنفسه. كل مستمع يشارك معايا في مرافق الليل عبارة عن راكب وحيد في سفينة، يختار هو عنوان للسفينة هذية، ويختار أيضا الميناء الذي سترسو فيه سفينته، ونبحر معا لعدة دقائق في الموضوع اللي اختاره لسفينته. أسهل من هكا ما فماش، مع كم من الأغاني المختارة بعناية الجميلة الليلية الهادئة. مرحبا بكم، تطلبون على 70 164 280. أسامة في انتظار كل مكالماتكم الهاتفية. 30 دقيقة بعد التسعة نكملوا نسمعوا مروان في كل القصائد.

0: 38 دقيقة بعد التسعة، ما زلتوا تسمعوا في مرافق الليل حتى ينتصف الليل. أولى الراكبات معانا الليلة في مرافق الليل ستختار سفينتها بنفسها وستختار ميناءها أيضا بنفسها، ونبحر معا في موضوع السفينة حتى نصل إلى الميناء. عندها مدة وغيبة طويلة وحشة أيضا في نفس الوقت، عندها مدة ما تكلمتش وما شاركتش. سعيد جدا بسماع صوتها ليلة في مرافق الليل بعد غيبة. رجال علوش، مرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا بك قيس، مساء النور. مساء النور لكل المستمعين والإجاتي بحق العزيزة على قلبي، وكل العامية فيها. ونحب نقدم تحية كبيرة برشا لسيد أحمد المجتمع.
0: بارك الله فيك.
1: شرفي زيدا.
0: وينك الغيبة مدام رجاء؟
1: والله غيبة في الثقافة.
0: اي نحن نعرفوك في الثقافة من زمان، الثقافة مش غريبة عليك.
1: الثقافة هذيك كان ثقافة محرمة، يعني ما وليت نخدم في الثقافة، ما كنتش نخدم قبل. بالحق سحلتني التظاهرات وزيد السنة الصيف ما فهمتش علاش وزارة الثقافة بالذات معناها حتى مش نظام حصة واحدة، نخدموا نظام حصتين.
0: ما عندكم الشونس فينيك في
1: لا كان كان ثقافة، كان وزارة الثقافة.
0: فهمتك. هي به
1: كان دور الثقافة بالأساس،
0: كان دور الثقافة.
1: كأننا لا نستحق بقرا ولا شمسا ولا
0: باهي. قبل ما نركبوا في السفينة ونختاروا عنوانها، علاقتك بالبحر كيفاش رجاء؟
1: علاقة الروح للروح يسرني البحر، تعرف من جزيرة قرقنة بالطبيعة. صحيح ما كنتش نسكن في قرقنة، تربيت في تونس في صغري. عندي علاقة بالبحر، ما نعرفش، بل كنت نخاف منه، كنت منعرفش، كان يخوفني برشا، منعرفش علاش، ما هكا مش خوف مني نغرق ولا حاجة، ما كنت نرى عالم غارق ويخوف وغريب
0: ومخيف، لكن جميل أيضا وفيه برشا أسرار البحر هكا ولا، وبرشا هدوء.
1: فيه الهدوء وفيه
0: العاصفة. صحيح. أما برشا ناس اللي يحبوا هكا يرتاحوا شوية ويهداوا ويتنفسوا، فهمت، يمشيوا على شط البحر، مش لازم يدخلوا له، أما فقط هيك النظر للامتداد والزرقة الكبيرة هكا، خاصة عند الشروق ولا الغروب، ما تبدأ المنظر جميل جدا هكا ولا رجاء.
1: أي هو ما يقول لك ما محبة لبعد عداوة.
0: أي
1: أنا بحق ما عرفش، أنا وقت نبدا مقلقه، وقت نبدا عندي مده ما كتبتش نمشي للبحر.
0: باهي، عندك سفينه في ذهنك ولا نختار لك مجموعه من السفن وتختار من بيناتهم سفينه؟
1: مجموعه من السفن.
0: سفينه الكنز، سفينه الصبر، سفينه الاحلام، سفينه الشكر، سفينه العتاب، ولا سفينه الذكريات؟
1: بهي انا باش نختار سفينه تلم شويه برشا بعض السفن اللي قلتها. سفينه الذكريات.
0: ذكريات
1: مع العتاب. مع الصبر.
0: بهي سفينه العتاب.
1: عتاب وجراح
0: بهي سفينه الذكريات. الاتجاه وين امام ميناء رجاء؟ وين تحب نمشيو؟
1: ميناء العمق، من داخل ساعات الذكريات عند الإنسان تسقلو. وساعات خاصة الذكريات الموجعة، معناها خاطر مش ديما الذكريات حلوة، ساعات تسقلو وتخرج منه إنسان جميل جديد جميل، وساعات تخلق منه إنسان آخر هو نفسه ما يحبوش.
0: أختار لي ميناء فعلي معناتها مش مجازي. فعندك شي بلاد تحب تمشي لها، تحب تزورها؟ كم نابولي، الإسكندرية، مارسيليا، القراطن، اعطيني اي حاجه، اي ميناء ترسو فيه السفينه بتاع الذكريات يا رجاء.
1: اسوان.
0: اسوان.
1: اي
0: أسوان مصر.
1: مصر
0: مشيت لها قبل؟
1: لا
0: لا
1: مشي لا
0: بيه نمشي الأسوان. نعيش فيها بحر أسوانة؟
1: لا في بالي لا
0: في بالي لا. ما تيجي سفينة صحراء ولا تديها ما
1: الصحراء
0: وفي ومش راكيوها السفينة فبتقولها غادي في أسوان ومفهمش بحر ما تتصل ناخذ اللواج من بعد
1: خلينا في الإسكندرية.
0: نمشي الإسكندرية خير هكا ولا وقتها وخاصة وقتها
1: وقتها. والطرفة اللي باش نقولها لك أنا توا هو إني قصيد بالفصحى في نفس الموضوع وعندي بالمصري.
0: بالمصري؟
1: إي كتبته أنا.
0: موجود عندك توا؟
1: إي موجودين
0: باهي نختموا بها. خلينا نحكيوا شوية على سفينة الذكريات وبعدك نختموا بالشعر باهي. يقول أنه الذكريات هي الميناء الذي نعود إليه كلما أتعبتنا الرحلة، نعود إلى هذا الميناء من الذكريات لنلتقي بأشخاص رحلوا، أماكن تغيرت، أيام لا تزال تعيش في قلوبنا. شنو أول ذكرى تخطر في بالك عندما نقول كلمة طفولة مثلا؟ أول ذكرى؟
1: بابا يرحمه.
0: بوك الله يرحمه. نعم ماتوا وانت صغيرة؟
1: لا مات وانا حامل في ابني الأول.
0: اما كي تسترجع طفولتك مع الشخص المحوري او البطل في الطفولة هذه والبو
1: اهم صفاتي او اغلب صفاتي اكتسبتها من بابا وعلمها لي بابا الله يرحمه
0: عليه رحمه الله.
1: بس واحد منه وانا
0: عندك صورة قديمة ما تملش من النظر إليها ولا ترجع لها من حين لآخر؟ صورة بالأكحل وبالأبيض؟
1: أنا ما نكذبش عليك، ما الناس تهرب ترجع للذكريات. أنا كنت نهرب من الذكريات. أنا بعد وفاة الوالد قعدت أكثر من 3 سنين وقت اللي تتمدد تصور، وقت اللي جيت أصورت بابا نهرب وجهي.
0: ما تحملش تشوف؟
1: ما نجمش نشوف. وكان فما مكان احنا اسمه بردونة.
0: اي
1: صغري كنت عادة غادي على الشط على البحر هذيك ومع بابا يرحمه، معناتها مرتبطة بردونة بابا يرحمه، معناتها في ذاتي في مخي في ذكرياتي. بعد وفاته قعدنا سنين ما نجموش حتى حلمت بيها يرحمه هو باش نمشي والغادي ومشينا تفكر هو ينومني ربي فضلها واخواتي دول مهبطنا من الكرهبة ما حدش بعنا.
0: يقولوا ايضا انه المكان حمال للذكريات. شنو المكان اللي تسترجع فيه بعض الذكريات؟ المكان اللي هكا تحمل فيه ايضا المكان هذي اجمل الذكريات؟ خلينا نبقاو في الباهمة.
1: بردونة
0: باه المكان هذي نحكيه على الرائحة أيضا الروائح، وانت تعرف رجاء روائح زادة فيها برشا ذكريات. عندك ريحة معينة هكا كي تشمها تسترجع ذكريات معينة؟
1: بيه عندي ريحة النخيل بيت البلح قبل ما يولي بلح مرمل ريحة
0: فيه ريحة هو البلح
1: ريحة خاصة مش كيف ريحة البلح احنا نقولوا له المرمل البلح وهو اخضر مرتبط في الذاكرة متاعي الريحة متاع المرمل مرتبط في الذاكرة متاعي بقرقنا انا بالحكم انا ما عشت في قرقنا على الاول وبعد عشت في قرقنا كيف نجحت البكالوريا ومشيت نقرا في سوسة نستقلها برشا وقت نشم ريحة المرمل عبارة وريحة الخرق
0: البحر.
1: البحر.
0: عندك هدية جاتك في وقت من الأوقات ومستحفظ عليها الخطر فيها الهدية هذية معناتها فيها ذكريات جميلة ولا شخص غالي مثلا عزيز هكا؟
1: بالنسبة للهدايا نفضل ما نحكيش فيهم
0: الموضوع متاع الهدايا.
1: ايه
0: عليها؟
1: لكم هدية
0: ساعات هكا، حتى هدية من الوالدة، هدية من الخو، هدية من صديق، من حتى ساعات أنا ما زلت مستحفظ مثلا بأشياء من الثانوي، مثلا من أشياء أعطاها لي حتى معلمي متاع اللغة العربية في وقت من الأوقات.
1: شوف أنا الهدية برشا هدية مستحضرة بها من بابا وأمي من أخواتي من زوجي.
0: مخليتهم في مكان خاص؟
1: أي في البيت. ما عندي هدية عارش قلت ما حبش نحكي أنا وتت فترة نشط في مركز المعاقين.
0: أي
1: تعلقت بطفل صغير خالد الله يرحمه، هو أختي، عندي أخت خديجة وخالد السنين يذكر معناها الولد أصلا ما كانش يتكلم معناها صدقني ولا يحكي ومتعلقين بيا كما متعلق بهم وقتها داولي حجرة من الشط وكتبولي عليها اسمي معناها داولها وكتبولي عليها اسمي رحت بها برشا خطر عندها قيمة من راني إلى بعد جمعة سمعت بوفاته وراني بعد ما أنا انقطعت على التنشيط غاديكا
0: واضح
1: تقلق برشا وصوتي تقلق.
0: احنا وصلنا للإسكندرية، قبل ما ننزلوا للميناء شنو تحب تقرأنا رجاء؟
1: أينني
0: هاتي
1: قل يا جراحي في ليلا يختفي فيه صباحي كيف شوهت أبجدية ذاتي قد تجاوزت ولكن لست أنسى كيف غيرت حياتي صرت أقوى غير أني تهت مني صرت أخشى نصفة نفسي الجديدة دفن الشوق أشتهي روحي الفقيدة كنت أخيا مثل طفل تشرق عيناه كلما أهدوه وردا كنت سهلا أحضر شوك الورد كلما قابلت ودا أكتفي صبع الورود صدي صدا يا جراحي قد سرقت كل أسباب انشراحي وانتصبت مثل جسر خالدوني ودون أمري أغرق عمري على مقصلة الشك رغم علمي أنني لست بخيري كلما ماتت أنايا أم ترى غاصت بصدري في انتظاري ذات فجري.
0: شكرا لك رجاء، نلتقي في رحلة قادمة بإذن الله
1: إن شاء الله.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكروا في CNSS.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: تخطص فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: موجة حر جديدة منتظرة بداية من يوم الثلاثاء القادم، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من آثارها. ندوة للتوجيه الجامعي مقررة غدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. جيش الطيران يسيطر على حريق قمة جبل الشحمة بزغوان. في العالم، عمان وإيران تواصلان المباحثات الفنية والسياسية حول الملاحة بمضيق هرمز لتحقيق توافقات وفق القانون الدولي. مجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده، وترامب يهدد طهران بألف صاروخ. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ سجل المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجات حرارة مرتفعة بلغت أقصاها 46 درجة بولاية القيروان. ووفق ما أفاد به المهندس أنيس الساتوري الأخبار، فإنه من المنتظر تسجيل موجة حر جديدة بداية من يوم الثلاثاء القادم تشمل عموم البلاد باستثناء مناطق الوطن القبلي والساحل.
2: تواصل أبرز عنصر اليوم أو يوم الغد هو درجات حرارة مرتفعة، نجم نقول حتى مرتفعة جدا في بعض الجهات، إلى غاية الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال اليوم نهار السبت كانت أعلى درجات حرارة سجلناها 44 درجة في بيجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في القيروان وتوزر. يوم الغد باش يتواصل طقس حار تقريبا على كامل مناطق البلاد، إذا ما استثنينا يعني الجهات الشرقية وين باش تكون درجات الحرارة يعني معتدلة في جهة الوطن القبلي وجهة الساحل، فإنه بقية المناطق باش تكون درجات حرارة مرتفعة بين 41 و45 درجة، ممكن حتى توصل ل 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نهار الاثنين إن شاء الله باش نسجلوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة، لكن سرعان ما ترجع معناها تتقوى، ويمكن نسجلوا حتى موجة حر بداية من يوم الثلاثاء القادم إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن حتى الاثنين بعد القادم، يعني بنسبة كبيرة باش نسجلوا موجة حر نعلنها في الإبان.
1: في سياق متصل وفي بلاغ موجه إلى المواطنين كافة، شددت وزارة الصحة اليوم على ضرورة توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. في الشأن الجهوي، ولمزيد تأطير طلبة البكالوريا الجدد في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية، دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها غدا ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. ووفق الجانب المنظم، فإن هذه الندوة ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. نبقى في صفاقس وضمن مشغل صحي، تم اليوم تدشين وحدة التصوير الشعاعي للثدي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بعد انتظار لسنوات طويلة. وبالمناسبة أشارت الدكتورة زينب المنيف رئيسة قسم التصوير الطبي أن هذا الإنجاز الصحي يمثل خطوة محورية لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقريب الرعاية الطبية للمواطنات في المنطقة وكامل البلاد. في بقية الشأن الوطني، أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن جيش الطيران سيطر مساء اليوم على حريق قمة جبل الشحمة بزغوان، فيما تتواصل جهود بقية الأطراف المتدخلة لإخماد النيران بسفحي الجبل. تسلمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، تسلمت التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025. وبالمناسبة أكدت أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. إلى ذلك دعت رئيسة الحكومة إلى انخراط القطاع البنكي بصفة أكبر في دفع الاستثمار، معتبرة أن تمويل الاستثمار من قبل القطاع البنكي الخاص ما يزال ضعيفا ولا يستجيب لتحديات المرحلة، وأكدت ضرورة اطلاع البنك المركزي التونسي بدوره في هذا المجال. نيابيا، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. وستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في استهدافين نفذهما الجيش الصهيوني في وسط وجنوب قطاع غزة. تعقد عمان وإيران بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها، واتفقتا اليوم على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي. على صعيد آخر، أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة خطية أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لابد منه وفق تعبيره، وقال أن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام وفق تعبيره. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران في حال إقدامها على تنفيذ تهديدها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال. في الشأن اللبناني، أصيب 7 أشخاص اليوم في غارات صهيونية استهدفت بلدة المنصوري بجنوب البلاد. قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور بيروت لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن. هذا وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن الوفد اللبناني سيشارك في جولة المفاوضات القادمة التي ستعقد في روما. بهذا الخبر وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. موجة حر جديدة منتظرة بداية من يوم الثلاثاء القادم، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من أثرها. ندوة للتوجيه الجامعي مقررة غدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. جيش الطيران يسيطر على حريق قمة جبل الشحمة بزغوان. في العالم، عمان وإيران تواصلان المباحثات الفنية والسياسية حول الملاحة بمضيق هرمز لتحقيق توافقات وفق القانون الدولي. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق.

شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
2: مرافق الليل مع قيس حتى ينتصف الليل من جديد. مساءكم سعيد. 23 دقيقة بعد العشرة. سهريتكم مازلت متواصلة في مرافق الليل. مرحبا بكل الأصدقاء الساهرين والمشاركين والمسافرين حتى ينتصف الليل. البرنامج مع الفضاء مفتوح، وانا اخترت انه في عاد نحكيه كما كنا في نجوم الليل، انه نختار موضوع واحد فقط ونسهر به سهرية كاملة، برنامج كامل. خيرت انه نختار عديد المواضيع في شكل سفن، مش يبدأ البرنامج اسمه على جسمه مرافق الليل. مننا نحكيه على البحر، مننا نحكيه على الليل وعلى السهر وعلى الهدوء، أيضا مجموعة مواضيع مش موضوع واحد فقط. ونخلي هون الاختيار حر لكل مستمع يختار الموضوع اللي حب يدردش فيه، اللي حب يحكي فيه، اللي حب يفرغ فيه قلبه، اللي حب يبعث فيه مساجات، اللي حب يقدم رأيه في الموضوع هذا. مرحبا بكل مكالماتكم، مرحبا بكل اختياراتكم، مرحبا بكل سفنكم. أنا على ذمتكم كل الفريق حتى ينتصف الليل. إن شاء الله نتمنى حتى الإيقاع متاع البرنامج هادئ والموسيقى سمحة، الأغاني إن شاء الله تكون رقت لكم. للحشامين معناتها فما برشا ناس، نعرف برشا مستمعين يكتفيوا فقط بالاستماع، تلقاه مغروم بالبرنامج، مغروم بالإذاعة عموما، أما يكتفي بالاستماع. كما في الدنيا فما برشا ناس تسمع ما تشاركش، تسمع ما تتكلمش، تسمع فقط. والدرس الكبير اللي تعلمته من زمان في الراديو أنه المنشط الجيد هو المستمع جيد بالأساس. هيك علاش أنا كي يكلموني المستمعين والأصدقاء نسمع بالبه، تعلمت نسمع. نحب أما في نفس الوقت نحب نسمعكم كما تحبوا تسمعوني أنتم وتسمعوا كلامي، زادة كيف كيف نحب نسمعكم. مرحبا بتليفوناتكم للي هكا عنده حاجة في قلبه حب يختار سفينة الليلة معايا، مرحبا. ما تترددش اطلب على 70 164 280. وسامة في انتظار مكالمتكم الهاتفية. المسافرة الثانية معايا الليلة في مرافق الليل، آية، مرحبا بيك، مساء الخير.
3: مساء الخير

0: فهمت اي؟ والتليفون لليل. باه عندك مسلسلات في التلفزه تتابع فيهم ولا مش مغرومه؟
1: لا لا
0: لا
1: مش مغرومه برشا.
0: باه هاي نختاروا سفينه.
1: هاي نختاروا ماله
0: هاي باه شنو تحب سفينه؟ شنو انت عندك شي سفينه في ذهنك ولا تحب سفينه من قائمه السفن اللي عندي؟
1: المرة اللي سيدي سمعت قلت سفينة الصبر والمحبة والذكريات.
0: فما سفينة الشكر، فما سفينة الصداقة، فما سفينة الأحلام. ها أنا اختار لك سفينة هكا تجم تحكي فيها معناتها
1: سفينة الأحلام.
0: الأحلام ولا الأحلام الأحلام وين تحب نمشيوها؟ بسفينة الأحلام
1: لفرنسا.
0: لفرنسا باه فرنسا. علاش فرنسا بالذات؟
1: فرنسا انا والله نحبها وعندي بنت عمي تحيه ليها اسلامه في فرنسا.
0: اي
1: ونحب نقرا الفاكولتي غادي ان شاء الله.
0: حاب تكمل قرايتك في فرنسا؟
1: ايه.
0: عاد نولي نعملوا سفينه الهروب خير. ما انت تحب تهرب انت لفرنسا؟
1: لا ما نحبش نهرب. انا نحلم معناها نحب ان شاء الله نكون في المستقبل.
0: تحلم انك تكمل قرايتك في فرنسا؟
1: اي ان شاء الله.
0: انت من الناس اللي في الليل تحلم ولا ما تحلمش؟ خاطر فما برشا ناس يرقدوا حتى يشبعوا بالنوم لكن ما يحلموش. قليل وين يحلموا.
1: والله مش برشا نحلم.
0: انا مش برشا. وكي تفيق من النوم تتذكر الحلمه ولا ما تذكرهاش؟
1: نتذكر.
0: فما حلمه الليل تو حلمت بيها وما زلت ما ذكرتها؟
1: والله هي الحقيقه لا
0: يعني
1: من أحلام
0: البيئة. لا تحلم ساعات بكوابيس؟
1: هاي برسة
0: خاصة بحبكي. خاصة وقت الامتحانات تلقى تصور.
1: هاي
0: هوشي قلش عليها حاضر.
1: هاي والله.
0: شنو هو الحلم اللي في ذهنك انت وتقول يجي وقته لازم بإذن الله نحقه؟
1: الحلم نحقه اني يكون حاجة
0: ليا
1: في المجتمع
0: اني نحقق احلامي. هيك في المطلق يا آية. اما نحكي عندك شي حاجة في مخك هدف امنية تسعى لها باش تحققها؟
1: تولي كيف مذيعة.
0: تولي كيف مذيعة؟ مش في فرنسا عاد. انا هوني شهادة صفاقس.
1: معناها اني نقرا اني نتعرف على ناس زيها.
0: انت مغرومه بالتنشيط الاذاعي؟ شويه
1: نعمل دور يعني نحكي معاهم.
0: اي ما فما تو وين تقرا انت؟ ما فما عندكمش اذاعه داخليه؟
1: فهمتك.
0: وين تقرا انت في الكوليج هكا ولا
1: في نقرا
0: في الليسي؟ في الليسي سامحني صغرتك. اي في الليسي فهمت ولا ما هو عندكم اذاعه داخليه ولا ما عندكمش؟ احنا في وقتنا كانت عنا اذاعة داخلية خاصة بالليسي معناتها المغرومين هكا. في
1: لا يكون مرأسة ما نشارك فيهم جملة.
0: لا يزمك تشارك اذا كانت مغرومة بالتنشيط الاذاعي معناتها خطر. توا فما افاق كبيرة تحلت في وقتنا احنا ما كانتش موجودة. كانت خلاف احنا الاذاعة المدرسية الموجودة في الليسي ولا في الكولاج هيك الفضاء الوحيد المتنفس الوحيد باش نمارسوا فيه هوايتنا اللي هي التنشيط. لكن توا مثلا فما برشا دي راديو ويب تجم تشارك فيهم هكا ولا تجم تنشط تجم في اوقات الفراغ.
1: والله ان شاء الله
0: خمم في الحكايه. اما التنشيط يلزمه بخلاف الصوت يلزمه ثقافه ويلزمه حضور ويلزمه انتباه ويلزمه تركيز ويلزمه سرعه بديهه برشا حاجات راهو يا ايه. باهي باهي. حلمك كي تكبر انت شنو تخدم مثلا؟
1: نخدم كما قلت لك ولا انجينيرة يعني مهندسة.
0: باهي سمح ان شاء الله يا ربي تحقق كل احلامك سواء في هوني في بلادك في تونس ولا في فرنسا وين تحب انت فهمت. هوني ولا غادي. باهي يا ايه
1: ان شاء الله
0: الله يخليك. خنسني برشا ليله ايوتا. تحياتي ليك لي تجزين اصبح على خير. بسلامه بنتي عايشك. 31 دقيقه بعد العشره نسمعوا ورده الجزائريه الايه

0: قيس القارة حتى ينتصف الليل. قد
1: الشوق نواصل الرحلة في مرافق الليل حتى ينتصف الليل. المسافر الموالي في برنامجنا سليم، مرحبا بك، مساء الخير.
2: لاباس عليك شي قيس.
1: اهلا سيدي سليم، لاباس؟
2: قاعد كالعادة ديما الصفر.
1: ايوه
2: احنا مع صاريد الصفر.
1: طيب ان شاء الله طريق سلامة.
2: هذه حق صاريد الاساطير برجولية،
1: والله العظيم،
2: والله صاريد الاساطير يا اخوي. هذا الغناء هكا تولدنا وفيخنا،
1: حتى انا قاري حسابي للناس هكا اللي تحب هكا تسمع تقاطع واغاني مزيانة.
2: الاساطير هذوما، هذه انا عايزينها نسميها صاريد الاساطير بقيادة السيد قيس القارة.
1: بارك الله فيك خويا سليم. هاي سيدي، الحمد لله
2: الحمد لله.
1: هاي سليم، شنو هي السفينة اللي تحب نركبوا فيها سيدي؟
2: ماني إذا كان مستمسمي السفينة هي كل شيء ولا أحلام، إن شاء الله نجيب واحدة صحيحة ولا
1: تحب سفينة الأحلام نعود نركب فيها.
2: يا سيدي ميسالش يا أخوي، ميسالني وأنا نواجد، ميسالش سفينة الأحلام ميسالش.
1: نختاروا سفينة سفينة الزمن ولا الشكر ولا الامتنان؟
2: ولا سفينة الأحلام، فيها معاني كبيرة.
1: باهي ناخذوا نبقاو في الأحلام، وين نمشيوا؟
2: والله نمشيو للطموح.
1: لا لا أعطيني بلاصة نمشيوا لها، وين تحب تمشي أنت؟
2: حاب مثلا
1: بيروت، دبي، مارسيليا، دار البيضاء، البندقية، الإسكندرية، وين تحب نمشيوا؟
2: والله عندي ولاد عمي كلهم في فرنسا.
1: نمشيو لفرنسا.
2: نمشيو لفرنسا.
1: من مارسيليا. ومن غادي يخوذ المترو حتى الباريز.
2: باهي
1: بسالي باهي نمشيه المارسيليا. نبقاو في سفينة الأحلام، اخترتها أنت سيدي سليم.
2: والله هي بلاد عمل، يقولوا هي بلاد
1: مارسيليا ولا فرنسا
2: عمل. فرنسا
1: بصفة خاصة. إيه بلاد العمل، وأيضا معناتها فما وين تحوس، فما وين تشوف، فما
2: شي معروف بيش عاد عالم الثاني ولا الثالث من عارفش أنا والله نستحضرش
1: شكون هما.
2: يعني نحكي لك على فرنسا عالم.
1: هاي عالم.
2: انسان علاش يقول لك انا مش نحب نخرج انا من البلاد، نحب نمشي نخدم البرا.
1: هاي
2: يعني فيها طموح اكثر.
1: صحيح.
2: يعني في بلادنا ثم طموح.
1: لكن فرنسا بتاع تو خويا سليم ماهيش فرنسا بتاع قبل، ماهيش فرنسا بتاع 20 سنه التالي. راهو
2: تجري في جنه هكا مجالك نقول احنا مكبشين في البرا كل شهر. يعني هو اللي ماشي يجيب كل شيء.
1: كان من بين احلامك انك تخدم في فرنسا مثلا؟
2: انا مثلا ماشي نمشي فرنسا، حيدير فيها المصوار ممكن جاي يستحفظ.
1: قلت لك انت احنا نحكيو على الاحلام، انت كان من بين احلامك تمشي لفرنسا؟
2: كانت من بين احلامي نمشي لفرنسا ولا هولندا، ما نمشيش هذه
1: ولا هولندا.
2: هاي تسمى الاوروبا بصفه عامه.
1: بصفه عامه
2: فرنسا. وبعد الوالد الله يرحمه
1: هاي
2: قال لي نحبك بعدين ما تمشيش.
1: جاتك فرصة
2: جاتني فرصة فهمتني، ولا وجيت الولد صبر حب نمشي
1: لعل في أخيرة.
2: لا الحمد لله لعل في أخيرة الحمد لله يا ربي. لا بس هذا مستودين يا ربي.
1: آمين يا ربي. شنو أيضا من بين أحلامك اللي ما تحققتش لحد اللحظة؟ معناتها حلم عندك، حلم تجري في جرته وتحب تحققه إن شاء الله.
2: والله نعرف وحلمي شنو يا شيخ قيس، وحلمي إن شاء الله نعيش لغاري وفر لهم باش مكمين على صغاري ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: احنا في بلادنا كل شيء عندنا موجود.
1: أي.
2: لكن الله غالب، يعني الزمان خلانا هكا صعبت شويه.
1: معقول. ان شاء الله يا ربي يحقق لك كل احلامك. قبل كل شيء ربي يشدك بالصحه، اهم حاجه ربي يشدك بالصحه. والله والله العظيم ها وبعديك كل شيء سهل، وان شاء الله ان شاء الله يطلعوا من الذريه الصالحه، وان شاء الله تراهم كيف تحب انت.
2: مش حدي في الباك سنان الحمد لله.
1: اي مبروك مبروك مبروك،
2: عايشك هيك مفتاح العبور ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: كافة المستمعين اللي نشحوا صغار مزاد.
1: الله يخليك خويا ياسين.
2: عندي بنت اختي مرتين، ما نسعدش يا رب ان شاء الله تنجحها بل نجمل.
1: امين يا ربي. الله يكرمك
2: يا ربي، نجحها ونجح كل انسان يتعب وربي يجيب له ثمره ان شاء الله ينجح بها على طول حياته.
1: شكرا لك خويا ياسين. بارك الله فيك.
2: يرحم الوالد والوالده.
1: تعيش. تحياتي ليك خويا ياسين. نبدلوا شويه المزيكا في مرة.

0: مرافق الليل
1: 57 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم في مرافق الليل. المسافر اللي معايا توا في الحقيقة ما هوش مستمع بالأساس، لكن هو في حقيقة الأمر مستمع جيد، هو متحدث جيد. عمل كومنتير على الصفحة متاعي كي هبط السبوت متاع البرنامج، وأول حاجة سعدت بالتعليق متاعه، وأيضا قلت لما لا يسافر معايا في مرافق الليل ويختار سفينة متاعه. ولو عندي فكرة هكا مبدئيا في ذهني على نوع السفينة اللي يحب يركب فيها. رياضي عيش، مرحبا بك، مساء الخير.
2: أهلا قيس، تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء الزملاء والمستمعين، إن شاء الله يكونوا بخير إن شاء الله يا رب.
1: الله يحليك، صحة لباس رياضة.
2: الحمد لله الحمد لله، الصحة الجسدية والنفسية والذهنية كلهم.
1: سعيد جدا ديما بسماع صوتك.
2: عايشك يا رب، عايشك.
1: واحد بلاش النرويج
2: اي خليته مكاكا واحد واحد الشوط الثاني
1: واحد واحد كملت. انا خليتها واحد بليش ومركيه في
2: انا خرجت خليتها واحد بليش.
1: في الوقت الاضافي ماركيت انجلترا. مغروم بالكره؟
2: مغروم الى حد انا المباريات اللي تعجبني، مش اي مباريات اللي تعجبني بتبيع كاس العالم، حدث عالمي ما يتكررش برشا، فمهم أن الإنسان يواكب ويتفرج. لكن المقابلة تهم من جانب الوجداني، أنه فريق إفريقي أو عربي نحاول باش نتفرج، وإذا كان المقابلة مزيانة وحلوة فيها برشا أهداف وفيها برشا يعني صور حلوة نحاول نتبعها.
1: واضح.
2: وإذا كان ما عجبتنيش ما نكملش.
1: ما تكملش. تفرش في الميتون لولوك هو ومروح.
2: أي مروح.
1: مروح.
2: مقبولة المباراة، مش خارق العادة، مقبولة.
1: أنت توقعاتك ولا تكهناتك لنهاية المباراة شكون مش تفوز، النرويج ولا إنجلترا؟
2: والله نحس إنه النرويج مش تفاجأ يعني إنجلترا عين حسها. منظم فريق منظم. منظم برشا، وفما كان رغبة، ومتعرف النجاح يطلب زوج إمكانيات، الرغبة والقدرة. هما الرغبة عندهم أكثر من القدرة، يمكن القدرة عند بريطانيا أكثر، ولكن الرغبة في بعض الأحيان وعلمتنا كأس العالم أن الرغبة عندها قيمة في النجاح، حتى في الحياة ترى، وحتى في الحياة.
1: معقول.
2: حتى في الحياة.
1: الفايكينج معناتها ممكن يعملوا حاجة.
2: يمكن.
1: خاطر كي يقول الفايكنج يقول البحارة أشاوس هكا ولا وعمر عليه برشا فلام. مغروم بالبحر الرياضة.
2: يمكن نعم.
1: مغروم بالبحر.
2: مغروم بالبحر، بحر عالم، البحر مش عارف. أنا يكفي أن نقول لك أنه الإنسان اللي يتأمل البحر لمدة 6-10 دقائق يعادل تقريبا أنه يمشي لقريب نفساني لمدة أسبوع. مش تعرف قيمة البحر، يعني رائحة البحر، التأمل أمام البحر، مياه البحر، الصفاء، الأفق، الأزرقين، أزرقين لونه علميا، أي سماء والبحر لو علميا مش لونهم أزرق، ولكن احنا نحكي بالعين المجردة. يعني اللون الأزرق لون الاسترخاء، يريح مع السماء أيضا.
1: البحر صيف وشتاء ولا كان في الصيف؟
2: على فكرة هذا شو المهم، أنا الخير البحر في الشتاء أفضل. علاش؟ لأنه نحس أن البحر في الشتاء يشتاق إلى عشاق. يعني الناس كل تقريبا تمشي له في الصيف، ولكن مش الناس الكل يمشي له في الشتاء. هذا واحد. اثنين، لأنه هو أنظف في الشتاء. أنظف وتعرف الإنسان يساهم مع الأسف في تلوث البحر، ولكن في الشتاء جربوا أنكم تشوفوا للبحر في الشتاء، يعني
1: ولكنه في الشتاء معناته أبرد وأخطر
2: إذا كانت تحب حاجة يمكن تخطر عن حبك لها وتضحي.
1: معقول.
2: البحر يستاهل.
1: باش نعطيك مجموعة من السفن. أنا نعرف أو متأكد بنسبة كبيرة من السفينة اللي مش نسيتيها لك من بين 3 أو 4 سفن مش تختارها، خاطر أنت تحبها وحكيت عليها برشا حتى في الكتب متاعك. المهم نعطيك سفينة الزمن ولا سفينة الهروب ولا سفينة الامتنان؟
2: أنا من غير ما أفكر برشا
1: الامتنان. لا كنت واثق معناتها خاطر الموضوع تحبه وموضوع أيضا تنصح به هكا ولا رياض؟
2: نحبه وننصح به على خاطر نعتبر الامتنان ديامونتا ملوحة في القاع. لو الناس تعرف قيمتها رو ربي قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني هذا وعد رباني صريح جدا وواضح. يعني إذا كان أنت تستشعر الامتنان، والامتنان هو فكر وشعور وسلوك، المثلث هذا إذا كان إنسان يتملك به ويمتلكه ويكون سلوك يومي، يكون سلوك يومي مع تفعيل النية، مع تفعيل النية قدرة ربي أنا أكثر الأشياء اللي أنجزتها انطلاقا من الامتنان. لك علاش نحكي عليه في الكتب متاعي الكل تقريبا حكيت عليهم، لأنه يعني شفت الشيء بعيني وبقلبي وبعقلي وكل ما فيه، معنا شفت الشيء بيا والحمد لله.
1: نختار الوجهة وين تحب ترسو سفينة الامتنان متاعك؟ في ميناء الإسكندرية، في سنغافورة، في البندقية، في الدار البيضاء، في اسطنبول، في مرسيليا، في طنجة، في بيروت، في نيويورك، وين تحب تمشي؟ ولا عندك أي وجهة أخرى ما تختارها؟
2: أي مش تخليني الحرية يعني.
1: السفينة سفينتك، أنا فقط مرافق. حتى ترسو السفينة وين تحبها؟
2: على من المذهبية تمشي إلى شواطئ الأندلس.
1: أندلس إسبانيا الآن.
2: أي إيبيريا، جزيرة إيبيريا في جنوب إسبانيا توا، وانطلاقا من جبل طارق. يعني ربما حنين ربما ألم عشناه احنا كعرب ومسلمين، يعني الكنز المفقود الأندلس، ولكن في النهاية أنا نحب نعيش كل لحظة هذيك حتى في خيالي. ولا كعربي كمسلم يهمني أنه نستحضر ربما المشاهد الحلوة متاع أجدادنا اللي مع الأسف ما حافظوش عليها مدة 8 قرون فقط، ولكن في النهاية مشهد توا أنت جاوبني أنا جاوبتك بكل عفوية بكل تلقائية.
1: في موضوع الامتنان وفي سفينة الامتنان، مش شنية أول نعمة تخطر في بالك كي تسمع كلمة الحمد لله؟
2: الصباح دوما نقوم
1: أول نعمة،
2: أول حاجة نقوم بها هي الامتنان، نمتنن ربي اللي أنا مزدت نتنفس. هذا أكثر يعني نستشعر الحمد لله، نشكر ربي على أني
1: نتنفس.
2: فهذه أكبر نعمة أنك أنت تقوم الصباح، وأعتقد أنه مهم أنك تعرف قيمتها. أنك ذاك عليش ساعات نشوف إنسانك مقلق الصباح، لو جاي يعرف وجاي يمتن الصباح ربي أنه خلاه مازال يتنفس، الشهيق والزفير مازال ينشطوا عنده، راهو أكيد ما كانش قلق.
1: وعلى بالك أنه التنفس فما تمارين صباحية للتنفس، ما تتخلي هكا ولا تهفت العصب الحائر وتخليك تبدأ يومك بنشاط، خاطر مشكلتنا ما نعرفوش نتنفسوا.
2: أي فما شكون توفهمه ولا عمره قام بتقنية التنفس العميق الإرادي. فما التنفس اللا إرادي اللي احنا عايشين به، لولا هذا التنفس لما كناش عايشين، ولكن فما التنفس الإرادي أنه تقوم بتقنية التنفس شهيق وزفير بوعي أنك أنت تحرك البطنة مش أكتافك، فيها تقنية هي. فإذا كنت تعرفها ومع استقامة الظهر، لأنه بش الرئتين تكون سعة الهواء تكون كبيرة، وعلى فكرة اللي يقوم بعملية التنفس هو الرواد متاعه يكبروا وفوائد كبيرة، كيف ما قلت بالنسبة للامتنان ديامونتا ملوحة في القاع، كيف بالنسبة للتنفس راهو ديامونتا ملوحة في القاع.
1: أول شخص أو أكثر شخص في حياتك أنت ممتن لي؟
2: شخص أنا في عائلتي ولا في أي شخص؟
1: أي شخص ما نسأل فيك، ما تم الأقرب أكيد أنت مش تكون ساعات نجم نكونوا ممتنين لأشخاص غرباء.
2: أي. أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها. نعم.
2: أمي الله يرحمها، لأنه أمي مدرسة تعلمت منها برشا أشياء، يعني محبة الناس، محبة الحياة، التفاؤل، باش يقولوا لي انت ديما متفائل. انا تربيت على مدرسه التفاؤل، امي كانت ترفع المعنويات برشا، تعلمت منها شيء، كانت تتكلم مليح، كانوا يقولوا اللي يحب يعشي اللي يحب يعيش. ايوه اللي قالتها نجيبة دربال في حفل توقيع كتابي الاول اشق قبلهم، لانه كانوا اصحاب، كانوا يقولوا اللي يحب يعيش يعشي مع بهيج يعيش.
1: يعين
2: شوفك الكلمه هذيك، ما انا نجي نحللها من عمل نقدم فيها محاضره. فمع انه انا خديت العلم والمعرفه ورثت الجانب المشرق في الحياه منها، زدت الوعي بالمطالعه بالقراءه بالتكوين، تجربتي الاذاعيه الطويله والثريه 30 سنه مع توا انتاج الكتب وتقديم محاضرات وانا مدرب و فتعملق في حياتي في ذهني الوعي، والوعي مهم جدا، لانه اذا كان انت تمارس حاجه بدون وعي ما تنجمش تتطور، فالوعي خلاني نتطور، خلاني نتقدم. فنمتل امي
1: الله يرحمها، الله بهيجه
2: رحمه عليها، الله يرحمها،
1: الله يرحمها وانا عمها. تعرف انه معناتها تاقع أنه وتفرجنا حتى في أفلام وقصص حتى واقعيا، وبعض البحارة مثلا أو المسافرين في البحر أو في عرض البحر أو في جزيرة يخليوا رسائل في زجاجة معناتها بلورية ويرميوها في البحر. لو عندك الفرصة أنك تكتب رسالة واحدة فقط لشخص واحد وترميها في زجاجة وترمي الزجاجة في البحر، لشكون تحب تمشي الرسالة هذه؟
2: اي لامي
1: الوالدة.
2: انا علاقتي بامي كبيره، وبرشا المقربين مني يعرف هذا. وانا توا مش نتوجه بكلمه بعد اذنك،
1: تفضل.
2: الكل صديق مستمع وزميل امه حيه، انه يستمتع اكثر، انه يحضن اكثر، انه ما يخجلش باش يقول هالكلام الحلو، يعنقها ويبوسها ويهدي لها الهدايا خارج المناسبات، مش فقط في عيد الأمهات، خارج المناسبات يشبع بها. خاطر يوم ولحظة توفى أمه مش يقول علاش ما عملت الشيء ذاك، علاش ما مشيتهاش، علاش ما علقتهاش، علاش ما بوستهاش، علاش ما قلت ليش راني نحبك يومي أنت. فأنا رغم أني كنت أقول لها وكنت نهدي لها في عيد الأمهات وخارج المناسبات و رغم ذلك كان عندي برشا كلام حبيت أقوله لها، برشا كلام حبيت نقولها أمي راو الكتب اللي خاطري، كانت تقول لي يا رياض المستمعين يحبوك والناس يحبوك، كانت تقول لي علاش ما تكتبش كتاب. ذي راو هي توفيت عام 2003، وأنا الكتاب الأولاني أنتجته عام 2023، يعني بعد 20 سنة اللي توفيت هي. فكنت أتمنى أنه الكتب هذوكم تشوفهم وتشوف فرحتها، لأنه يعني كانت تفتخر بيها. في الزجاجة هذه أقول لها يومي أنا مازلت نذكرك في كل لحظة وفي كل خفقة قلب في كل شهيق وزفير، ونهدي لك ثلاثة كتب هذوكم ديجا هديتهم في الإهداء، حطيت لها اسمها وانت ديما عايشة معايا، ديما عايشة معايا.
1: اليوم السبت 11 جويليا ل 11 ودرجين تاع الليل، مصباح نتاع نهار السبت اليوم التو، فماشي حاجة بسيطة خليتك فرحان اليوم أو ممتن؟ حاجة بسيطة صارت لك ما عرضتك في ثنية؟
2: فما حاجة بسيطة والله، حاجة حلوة قريتها
1: اي،
2: ومش باش نقول الجزء الثاني علاش قريتها وش عملت فيها، لأنه نحب نخليها مفاجأة.
1: ايه
2: في كتاب جديد
1: ايه
2: قريت على عناق الأصابع.
1: عناق الأصابع
2: اي ثم مؤلف كتاب نذكر اسمه حكى، قال انا في باريس طلب من القابلة انه يحضر في الولادة، الولادة متاع بنته، يحضر مع زوجته. فتخل بيت العمليات وعانق يحكي على عناق الأصابع، أصابعه عانقت أصابع زوجته، فحكي على تفاصيل كيفاش الأصابع تتعانق وكيفاش رغم الألم ومخاض الولادة كانت زوجته تبتسم حكي على الصراع والعلاقة ما بين الزوج والأب. هو وقتها يعيش لحظة الولادة ويعيش لحظة الأبوة أنه أصبح أب ولدتو. حكي على تفاصيل حلوة وعجبتني الصورة برشا، وقلت علاش احنا توا في مجتمعاتنا العربية، انا تربيت الوالد والوالدة كانوا يمشيوا براتسي براتسو، تو ما عادش نشوف زوجها معناها
1: هي سبقته هو سابقها.
2: صحيح اي اي حس هو سبقها ولا سبقته ولا كل واحد في كربته ولا كل واحد يتقابلوا ولا عشان كيفاش وين فهمتش انا علاش في النهاية. فقلت شبينا ولينا هكا، وخذيت المقالة وانطلقت منها وكتبت عليها وعلقت عليها، لكن عشت لحظة حلوة. يعني أنا جسست الصورة عناق الأصابع. شوف يا قيس، تخيلها، تخيلها زوج دين يعنقوا في بعضهم بالأصابع. شوف أحلاها،
1: سمح
2: صورة حلوة، تفاصيلها مهمة جدا جدا. فيليت أنه الأزواج ربما يحكي مع بعضهم، أنا شوف يزم يحكيوا مع بعضهم قبل ما يعنقوا بعضهم، يحكي مع بعضهم في الدار.
1: أنا ممتن جدا لوجودك معايا ليلة رياض.
2: نعيشك يا رب.
1: والله والله أنت تعرف الشيء هذا.
2: نعم
1: وممتن وممتن للصداقة الجميلة بيناتنا. نستناك في استوديو جديد إن شاء الله. الكتاب قريب ولا مازال ولا؟
2: أي في الحمد يعني في اللمسات الأخيرة، وحتى نفرح بكتاب وقعته في حب نفسي حتى نشوف فيه إن شاء الله. قريته
1: لا يعمل كيف تكون بحذية إن شاء الله بإذن الله في إحدى السهرات. تأنسنا هوني في استوديو جديد وترى
2: الاستوديو
1: هذا. يعيشك رياض، تحياتي ليك صديقي العزيز. فيروز هكا ولا
2: فيروز
1: حبيتك بالصيف وشتاء، ما تمام نحكي على البحر هكا ولا سمح.
2: عايشك
1: ليتك زين رياض، عايشك
2: على خير.

0: والكفوري خذني ليك وصلت الدقيقة 21 بعد الـ11 عودة من جديد للمكالمات والمسافرين معنا في مرافق الليل. المسافرة رقم 5 سعاد، مرحبا بك، مساء الخير. ألو
1: ألو ألو،
0: أهلا أهلا يا سعاد، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: النور يعيش خيتي، لاباس الحمد لله. مساء الأنوار سعاد، أول مرة تشارك معنا في مرافق الليلة؟
1: لا شاركت هذا المرة اللي فاتت،
0: الجمعة اللي فاتت شاركت. سافرت معنا
1: سافرت
0: مشيت لحلام، سفينة لحلام، مشينا لإسطنبول تحديدا،
1: إسطنبول أيوة.
0: المرة هذه ما هي سفينة مش نركبوا فيها يا سعاد؟
1: والله سفينة الهروب.
0: الهروب
1: أيوة.
0: سمحة، سفينة الهروب الحرقة ما حرقوه؟
1: لا
0: فما سفينة الهروب، فما ناس معناتها تحرق وتهرب من وقعها من بلادها.
1: هي الهروب حاجة والحرقة حاجة.
0: الحرقة هي نوع هي ما الحرقة نوع من الهروب يا سعاد،
1: هي نوع من الهروب، لكن يطمح في حاجة، هو يطمح في حاجة
0: وهارب من حاجة زي ذا. كيف
1: ممكن
0: هارب من واقع، هارب من فقر، هارب من ميزيريا، هارب من عبادة سالو، هارب من نفقة، 20,000 حاجة متاع هروب يا
1: صحيح. نوع من الهروب
0: هكا. قبل ما نسألوا على الهروب، وين نمشي سعاد المرة هذه؟ مشينا المرفة اسطنبول، وين تحب نمشي المرة هذه؟
1: نمشي
0: دبي. نهر بلدبي بيه
1: بنت اختي غادي كانت تسكن.
0: بنت اختك عندها مدة؟
1: هي عندها تو ثاني عام تو مستقرة غادي
0: بيه. لبس عليها طل عليكم؟
1: لا ما تشيش، لا صعيب الشيء، صعيب الكركوب، صعيب وفهمت هكا نكلموا بعضنا بالتليفون، شوفوا بعضنا، لبس عليها الحمد لله.
0: علاش اختار سفينة الهروب يا سعاد؟
1: والله
0: مش نوع تحب
1: تهرب. الهروب من المواجهة.
0: من مواجهة؟
1: ايه، منحبش نواجه.
0: وهذي ضعف ولا حشمة ولا خوف ولا شنو؟
1: لا نخاف، معناتها خوف، هو خوف، ما نخاف معناتها انه معناتها واجهنا انا وشخص مثلا اساء ليا ولا حاجة. نجرح بعضنا، نولي نزيد
0: طين بلة. لكن ساعات المواجهة ضرورية يا سعاد.
1: ساعات ضرورية
0: المواجهة حتى بينك وبين نفسك، معناتها عرفت
1: إذا كان هي في الصالح، ما أنت في الصالح ممكن معناتها نوافق مش نواجه، فهمت؟ إذا كان هي في الصالح فهمت فيه. إذا كان الإنسان ما يفهمكش ويعاند وكل شيء، من الأحسن ما تواجهش.
0: تبعد عليه، تبعد على المشاكل. ما
1: صحيح نجنب المشاكل.
0: كي تشعر بالتعب أنت، وين تحب تهرب عموما؟ معناتها تهرب للبحر، للموسيقى،
1: البحر. بحر معناتها امان، هو راهو بحر، تمشي له تنسى مشاكلك وتنسى همومك وتنسى كل شيء، معناتها تمشي كل تخليه يقفيك هكا، تخليه وراك تمشي. تقدم تتامل يعني تمشي، يعطيك حتى الامل يعني، ديما تتامل في حاجات ما صارت لك تتاملها يعني، فهمت؟ تعيش في الامل هذيك.
0: فما ناس ايضا
1: شعور
0: كمل.
1: والله شعور معناتها ما نوصفلكش كيف نمشي البحر، اقسم بالله
0: تهرب من الدنيا وما فيها هكا ولا
1: نهرب من الدنيا وما فيها، والله اقسم بالله. ما عند اي شخص، ما عند اي شخص يتمنى هكي كراوي، اي شخص هكا في وجهة نظرينا.
0: فماشي على ذكر شخص، فماشي شخص تهرب له، مش تهرب منه، تهرب له. معناتها كي انت تضيق بيك الدنيا وكي تتعب وتحب تفرغ قلبك ولا خايفة من حاجة، تهرب للشخص هذا.
1: نهرب له ولا نهرب منه ولا كيف
0: تهرب منه حاجة وتهرب له حاجة أخرى، تهرب له معناتها تجيه، عرفت؟
1: فهمتك.
0: تهرب له ولا تحب نحكيه على اللي تهرب منه؟ اللي تحب.
1: ماشي. هما الاثنين باين هما.

0: في حياتي كل شيء. هو معناتها هو صديقي، هو كل حياتي معناتها، فهمت؟ الله يرحمه.
1: الله يرحمه، نعم، ويعطيك الصحة يا سعاد. شكرا لك، ما نحبش نكثر عليك برشا من أسئلة الهروب وسفينة الهروب. إن شاء الله وصلنا سلامات لدبي، ها؟ وجمعة جاية نرى وين مش نبحروا، وين مش نمشي، وين مش نشبوا، ها؟ شكرا لك، تحياتي لك،
0: لازم الهروب
1: نشبوا. شكرا لك سعاد، إلى اللقاء، ليتك زينة، صباح الخير. يقولون ليس كل هروب ضعفا، أحيانا نهرب فقط لنلتقط أنفسنا، وأحيانا نهرب من الضجيج إلى الهدوء، نهرب من التعب إلى الأمل. وأنتم وين تحب تهربوا؟ أنا مش نهرب بيكم تو. الأغنية من أجمل مغنيات سميرة بن سعيد بالله.

0: بنلف سميرة بن سعيد وصلتنا لدقيقة 34 بعد 11:71 دقيقة في مقابلة نورفيج وانجلترا 1-1 لحتى ليصل على النتيجة. نرجع للمكالمات الهاتفية. المسافرين معايا في مرافق الليل سيدي محمد، مرحبا بك، مساء الخير. ألو
1: ألو،
0: أهلا خويا محمد، شحالك؟ أي
1: الله يبارك فيك سيدي، تحية ليك سي قيس ولكافة أسرة إذاعة فاقس وهي لا مستمعيها الأفاضل.
0: شكرا لك سي محمد صالح، حكا ولا بارك
1: الله فيك سيدي، عايشك التو رجعت من عدت من لبنان، راهو فني
0: رجعنا من لبنان من بيروت،
1: أبحرت من ميناء فاقس حتى إلى ميناء بيروت، هي رجعت السفينة.
0: وأنا
1: محمد برسائل الحب والأمنيات الجميلة عندي.
0: الله يخليك.
1: إلى مرف الليل.
0: شكون وين تحب نمشيو الليلة سيدي محمد؟
1: ما فما السفن سمين
0: لا قبل السفن وين تحب نمشي وين تحب نمشي شنو بعد بيروت وين تحب نمشي الليلة وين تحب تقصد ربي؟
1: نحب نمشي للقاهرة.
0: للقاهرة باه، على سفينة شنو؟ الصداقة ولا الحب ولا النسيان ولا الحرب؟
1: على سفينة الصداقة.
0: صديق باه، اقرب صديق اي سامحني سي محمد، اقرب صديق الى قلبك شكون من اصدقائك تجم تسميه الليله؟
1: لا نجم نسميه هو صديقي محمد خيري من القاهره، فني عشت انا وياه عشره طويله فني.
0: مصري
1: عندي اصدقاء، مش ما عنديش ما يعني خجت بالمناسبة لأن مشيت قصدت القاهرة فني، هذاك علاش.
0: أنت مشيت
1: ثانوية فني تقريبا 5 سنوات، ولا على كنت نخلفك يعني وكل الشركة بتاع المد الجسور قريبة من الحد بتاع مصر سجد سلوم وجغبوبة، يمكن الحد يبعد علينا 15 كيلومتر فني. كنت ندخل نمشي أنا وياها مصر وندخل ونخرج فني، وفي الفترة بتاع الكنجي هذاك نهارين 3-4 أيام.
0: إذا في سنوات شنو سي محمد؟
1: كنت بارس مرة.
0: إذا عامش؟
1: هذه في آخر السبعينات ولا الثمانينات، سنة الثمانينات ولا
0: الثمانينات. وبقيتوا أصحاب لليوم؟
1: إي لليوم أصحاب، وديما فني يكلم فيه ونكلم فيه فني، وعشرة طويلة مش برشا، هما برشا أصدقاء، لكن هذايا اللي
0: أقرب واحد يعني. أقرب واحد إلى قلبك.
1: أقرب واحد وعشت ليه برشا.
0: واضح.
1: وبالمناسبة تحية لي فني.
0: واضح. شكرا لك سيدي محمد. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. نستنا برشا الليلة سيدي محمد صالح في سفينة الصديقة.
1: وتحية لكافة الأصدقاء والصديقات البرنامج.
0: الله يخليك. إلى اللقاء سيدي محمد، 37 دقيقة بعد 11 النغم الموالي بإمضاء ربيع الخولي.

0: ربيع الخولي يا ريت وصلتنا دقيقة 43 بعد الـ11، ما زلتوا تسهروا في ثمار في الليل حتى نصف الليل. المسافرة رقم 7 قبل الأخيرة في سهرتنا الليلة مع مينا. مرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا بك سي قيس.
0: أهلا يلا مينا، شحالك؟
1: أحسنت الاختيار في الأغنية،
0: بارك الله فيك. كيف الأغنية هذه؟
1: والله لا لا، كل ما قبل ما نجي أنا معك.
0: هيا باهي، مرحبا بك مينا.
1: نحويلك أول حاجة يعيشك ويكثر خيرك، تحية لولايد بنتي اليوم عيد ميلاد وقدومة،
0: ويقولك
1: محمد عبي
0: إن شاء الله طول عمره إن شاء الله
1: عيشك. وكان لحقوا في الباك بارك الله فروحة بنت النيف وأمها شو اسمها يا ربي حصيل أبوها نسعد وأمها معالي
0: بيه،
1: وخياتها يهدي ولها تحية في الثاني مرة محليا فرحوا برشا
0: ملا فرحة نجاح
1: تحية وحدها. والله لخلتها لعمتها بريرة ولعمتها كوثر والعمة ربي فرج عليه خالد في تونس وكوكا أديت الأمانة.
0: يعطيك الصحة يا مينا. أي لله نركبوا سفينة شنية؟
1: سفينة أنا والله ماذا بي إيشي قيس، سفينة الأمان،
0: الأمان،
1: ونمشي للسعودية
0: ماه،
1: وإن شاء الله يا ربي أمنيتي حجة
0: إن شاء الله بإذن الله. أي تمشي للسعودية؟
1: مشي للسعودية
0: سفينة الأمان به. اللي يقول الأمان مع تشنيه الحاجة اللي تلقى فيها الأمان أنت، العائلة، الدار،
1: كل شيء الأمان معناها الأهل، الداري،
0: أكثر
1: الحياة اللي أنا عايشة فيها.
0: أكثر شخص يحسك بالأمان شكون يا من يمينة؟
1: زوجي المسؤول،
0: وهيك الصحيح والله
1: بالمجد.
0: أكثر حاجة تحسك بالأمان هو زوجك.
1: وإيش ساعة تلقاني نقضي قضية مثلا، نوصي على قضية مثلا وما يجيبهاش مثلا، ومثلا نوصي ولدي ولا نوصي البنات نقول له كريت شي قضي بربي كان نمشي عليك أنا كله بار العمر الطويل
0: والله العظيم.
1: والله وحدكم الله لا يقطعكم لا يقطع الشيشية وكان تكون مرية
0: وكان تكون مرية
1: والله الأمان صحيح. الأمان في كل شيء يا سي خيس، في الحياة، في حياتك اليومية، في كل شيء.
0: الفلوس تحسهم أمان زادة معناتها اللي عنده واحد حتيلة تحت راسه يحس معناتها، تحس الفلوس تأمن مستقبل الشخص ولا تأمن حياته؟
1: تأمن مش هي الحياة الفلوس. بعد ساعات مثلا تكون هكا مثلا مستحقة ولا مثلا هكا مثلا يطلبك حد ولا حاجة ما جديك يكون عندك
0: واضح،
1: مش حياتك كل فلوس يا سي قيس.
0: صحيح معقول. شكرا لك يا مينا، ان شاء الله ربي يبلغ المقصود وان شاء الله يا ربي يناولك ما تتمنى.
1: سلام على العائله الكل.
0: شكرا لك صديقي. الى اللقاء 46 دقيقه بعد 11 النغم قبل الاخير بيمضى يونس مقري يا مرايه.

0: دافئ الليل.
1: 52 دقيقة بعد الـ11 وصلنا تقريبا إلى نهاية المشوار الليلة في مرافق الليل. نختم المشوار مع المبحرة معنا رقم 8 سميحة. مرحبا بيك، مساء الخير.
2: عسلامة.
1: أهلا، شحالك يا سميحة؟
2: لباس نحوالكم.
1: لباس
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، صحة لباس بخيرة.
2: لباس الحمد لله.
1: الحمد لله، عائلة الله.
2: بلي سامحني قبل ما ندخل في هيك، يا إيمان ما هي بها توفى
1: علي رحمة الله سعد مرامي.
2: البركة فيك. ماي راني كلمتها مرتين ما جاوبتنيش، معناتها وكا
1: تقول لي اللي أنا تحب توصل لها أنت معناتها المساج عن طريق البرنامج ولا شنو هو؟
2: هي عاد ما يش لي تو بالبرنامج،
1: معناتها
2: او باش راهيش انت ولا
1: راهيش نقول لها
2: مش قلل. ايوه صحيح،
1: نقول لها سميحه كلمتك، عاود كلمها انت، عاود كلمها ما فيها بس. باي سميحه،
2: باي
1: عايل الله. تختار معايا سفينه نركبوا فيها انا وياك مع بعضنا؟ شنو هي السفينه اللي تحب تركب فيها؟ هاي
2: أنا سفينة الأحلام.
1: الأحلام باهي، وين تحب نمشيوها؟
2: وين تحب معناتها يلزم هكا
1: بلاصة في ذهنك هكا بلاصة تحب تمشيها؟
2: خارج تونس ولا
1: كيما تحب؟ تحب نمشيو حتى
2: الأحلام؟ جربة
1: جربة جربة جربة، شخير من الجربة. باهي سمح. حلمك أنك تمشي الجربة؟ جزيرة الأحلام. وانت علاش ما التو ما مشيت الجربة؟ ما فما برشا رحلات الجربة.
2: اي كاو فماش معناتها ظروف كاو الله غالب.
1: ظروف ظروف، ان شاء الله ربي يحقق حلمك وتمشي الجربة
2: يا سميحة. والحج ان شاء الله.
1: وان شاء الله يا رب
2: نحلم.
1: اي تحلم تمشي للحج اكثر. معناتها اكثر الاحلام نتاعك انت تحققت ما تحققتش؟ وشنو عندك شي حلم بقى في ذهنك الان معناتها ما زال ما تحققش وتتمنى من ربي انه يتحقق؟
2: مراقبتك الحج.
1: بخلاف الحج
2: معناتها
1: تعمل كهربا مثلا ولا متحبش؟
2: لا ما خص مثلا، مخص... ولا عندي بيرمي باش نعمل كهرباء.
1: ما نبدا نحلموا عاد نحلموا نعملوا بيرمي بعدك نحلموا ناخذوا كهرباء.
2: لا توعدك وفيت الوقت
1: والله العظيم. تقول انت ما تستحقيش على خاطر انت ما شاء الله اهل الخير برشا والاحباب برشا.
2: نركبوا برا. ايوا
1: انت تركبوا برا هكا ولا يا لالا؟ ان شاء الله ربي يحقق لك حلمك يا سميحه وتمشي الجربه بعدك تمشي للحج.
2: اي باهي، وان شاء الله ربي سهل نمشي للمهديه
1: السنه والمهديه زاد اثناء. باهي نمشي نعوم وبعدك نمشي نحجوا ان شاء الله يا سميحه.
2: ان شاء الله.
1: تحياتي لك، عايشك عايشك سميحه، بارك الله فيك، ليتك زينه صباح الخير. هكا نوصل بكم معاكم نهايه المشوار الليله في مرافق الليل. نتلقاو باذن الله نهار الثلاث من الخمسة لثمانية ونص في استوديو الصيف. من هناك الوقت نتمنى لكم أسعد وأمتع وأبرك الأوقات، تصبحون على خير وراحة بال.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شددت وزارة الصحة في بلاغ موجه إلى كافة المواطنين على ضرورة توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وكان المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري أفاد بأنه من المنتظر تسجيل موجة حر جديدة بداية من يوم الثلاثاء القادم تشمل عموم البلاد باستثناء مناطق الوطن القبلي والساحل. دعت تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس كافة الناجحات والناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا بالجهة إلى حضور الندوة المركزية للتوجيه الجامعي والمقرر تنظيمها اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس. تدخل جيش الطيران مساء أمس السبت لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق ما أكدته وزارة الدفاع الوطني. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. في العالم، نقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري قرارها إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، مؤكدة عدم السماح بمرور أي سفن. قال مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية حاولت العبور عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابتها وتضررها حسب موقع أكسيوس. اتفقت سلطنة عمان وإيران أمس على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن ضمان سلامة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، وسط أنباء عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم عبور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب منح أمس المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل لاتفاق مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.